0: المجتمع الفلسطيني، إن الثقة التي منحكم إياها أبناء الحركة ليست تشريفاً بل مسؤولية وطنية كبيرة في مرحلة تواجه فيها قضيتنا وشعبنا تحديات مصيرية جراء استمرار العدوان والحصار وتعميق معاناة أبناء شعبنا، في حين أن المطلوب هو الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب التي رحبنا بها ونطالب بتنفيذها بما في ذلك الانسحاب الإسرائيلي وبدء عملية التعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة. ومن ناحية أخرى يواجه شعبنا تقويضا ممنهجا لمنع تجسيد الدولة الفلسطينية ومواصلة الاعتداءات الإسرائيلية التي تنتهك القانون الدولي من خلال التوسع الاستيطاني وإرهاب المستوطنين ومحاولات الضم في الضفة الغربية والقدس واحتجاز أموال شعبنا والاعتداء على الوضع التاريخي والقانوني لمقدساتنا الإسلامية والمسيحية في القدس.
1: وشدد السيد الرئيس على الجاهزية التامة لتنظيم انتخابات المجلس الوطني المقررة في تشرين الثاني المقبل واستكمال إعداد الدستور وقانون الأحزاب السياسية وقانون الانتخابات العامة على أن يتم عقد الانتخابات الرئاسية في العام المقبل.
0: نؤكد أهمية الإسراع في تنظيم انتخابات المجلس الوطني، هذه الأيام بدأت الفلسطيني المقررة في شهر نوفمبر المقبل، بس من الآن بدأنا الإعداد للانتخابات لأنه في كل أنحاء العالم حيثما تواجد الفلسطيني هناك إما انتخابات أو توافقات على من يمثلهم في المجلس الوطني الفلسطيني، والتي تشمل الانتخابات العامة التشريعية في الوطن والانتخابات في الخارج. سيكون الانتخابات هنا للمجلس التشريعي والمجلس الوطني، واستكمال إعداد الدستور جاهز، والقانون الأحزاب السياسية جاهز، وقانون الانتخابات العامة جاهز، بما يرسخ دولة المؤسسات وسيادة القانون والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة على أن يتم عقد الانتخابات الرئاسية في أول العام المقبل، ونكون قد انتهينا من كل الإجراءات الديمقراطية التي تستحق علينا، التي نحن نريدها وليس بطلب من أحد أو إملاء من أحد.
1: وجدد سيادته الالتزام بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الوطني بما يشمل تعزيز الحوكمة والشفافية وسيادة القانون وتطوير قطاعي الأمن والعدالة.
0: كما نجدد التزامنا بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح، هناك أمور تحتاج إلى إصلاح يجب أن نقوم بها ويجب أن ننهيها بأقرب فرصة، التي تعهدنا به أمام شعبنا والمجتمع الدولي. هناك قضايا كثيرة بدأناها وإن شاء الله تنتهي، بما يشمل تعزيز الحوكمة والشفافية وسيادة القانون وتطوير قطاعي الأمن والعدالة وتحديث الإدارة الحكومية وتطوير المناهج التعليمية وفق معايير اليونسكو وتعزيز نظام الحماية الاجتماعية الموحدة ومكافحة الفساد.
1: ووجه السيد الرئيس كلمة لشعبنا في قطاع غزة، أكد خلالها أن جميع أطياف شعبنا يقفون في خندق واحد لمواجهة مؤامرات تصفية قضيتنا الوطنية.
0: ونقول لأبناء شعبنا في قطاع غزة الذي تمسك بأرض وطنه وما يزال في وجه سياسة التهجير والإبادة والمعاناة اليومية، إننا وإياكم في خندق واحد. غزة والقدس الشرقية

0: جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين. ومعنا أبناء شعبنا في الضفة والقدس وفي مخيمات الشتات في مواجهة مؤامرات التصفية تصفية قضيتنا الوطنية، وسنبقى على العهد معا وسويا لتجسيد استقلال دولتنا الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية.
1: أصيب 5 مواطنين إثر قصف مدفعي استهدف مدرسة أبو حسين التي تؤوي نازحين في مخيم جباليا، تزامنا مع إطلاق مسيرات الاحتلال النار بكثافة وإلقاء قنابل متفجرة بحي التفاح شمال شرق مدينة غزة. كما أصيب مواطن جراء انفجار مسيرة بمنزل شمال غربي مدينة خان يونس، فيما أصيب طفل برصاص جيش الاحتلال قرب بيت لاهية. وفي وسط وجنوب القطاع دمرت الغارات الجوية منزلين بمخيم المغازي، مما تسبب بنزوح عشرات الأسر. كما استهدفت غارات دير البلح في حين نفذ جيش الاحتلال عمليات نسب واسعة لمنازل ومنشآت شرقية مدينة خان يونس. في غضون ذلك أشارت تقارير عدة إلى أن جيش الاحتلال يستعد لاستئناف حرب الإبادة في غزة من خلال تعميق توغله البري ضمن مخطط ممنهج لتهجير المواطنين من القطاع.
2: في ظل تصاعد التهديدات الإسرائيلية واستمرار العدوان على قطاع غزة، تتجه الأنظار مجددا نحو الاستعدادات الإسرائيلية الجارية لاستئناف حرب الإبادة الرامية إلى تهجير المواطنين من القطاع. وتأتي هذه التطورات في وقت يواصل فيه أهالي القطاع مواجهة كارثة إنسانية غير مسبوقة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى ودمارا واسعا طال مختلف مناحي الحياة. ودون توقف يشن الاحتلال هجمات تستهدف النازحين بلا سبب سوى القتل وإيقاع أكبر قدر من الضحايا. وقد ذكر تقرير صادر عن الأمم المتحدة أن الهجمات الإسرائيلية تتواصل في مختلف أنحاء القطاع، وأنها تصاعدت منذ عيد الأضحى وأسفرت عن استشهاد 981 مواطنا وإصابة أكثر من 3100 مواطن منذ بدء وقف إطلاق النار الهش. وفي موازاة ذلك تعمق قوات الاحتلال سيطرتها في قطاع غزة بما يتجاوز ما يسمى الخط الأصفر الذي انسحبت إليه عقب اتفاق وقف إطلاق النار، فيما يطلق جيش الاحتلال النار على أي مواطن يقترب منه، ما تسبب في استشهاد مئات المواطنين. أدت السيطرة الإسرائيلية على نحو 60% من مساحة قطاع غزة إلى حشر ما يقارب من 2 مليون نسمة من سكانه في منطقة صغيرة وسط اكتظاظ شديد وظروف إنسانية بالغة القسوة، الأمر الذي يعرضهم لمخاطر انتشار الأمراض، كما ويمنع جيش الاحتلال المواطنين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية التي يمكن أن تشكل مصدرا مهما للغذاء في ظل الكارثة الإنسانية المتفاقمة. يأتي توسيع الاحتلال للمناطق التي يحتلها في القطاع ضمن خطة ممنهجة تقوم على الاستمرار في تضييق المساحة التي يتكدس بها النازحون إلى حد لا يعود يتسع لهم، بما يدفعهم قسرا إلى مغادرة غزة، مستغلا انشغال العالم بتطورات الصراعات الإقليمية وما تثيره من تحولات سياسية وعسكرية تبعد الأنظار عن الإبادة المستمرة في القطاع. ولاستئناف التوغل البري لجيش الاحتلال معنى واحد يتمثل في تعميق جريمة الإبادة الجماعية، غير أن هذه المرحلة تختلف عما جرى منذ 7 من تشرين الأول عام 2023، حين كان المواطنون لا يزالون في أماكن سكنهم بمختلف أنحاء القطاع. أما اليوم فإن جميع سكان غزة تقريبا من النازحين الذين يتكدسون في منطقة لا يتجاوز مساحتها 30% من مساحة القطاع، ويعيشون في خيام لا توفر لهم حماية من نيران قوات الاحتلال وزحف دباباته في ظل حصار

0: خانق وانعدام أي مكان آمن يمكن النزوح إليه. وبين التهديدات الإسرائيلية والتحركات العسكرية على الأرض، يترقب المواطنون في قطاع غزة تداعيات مرحلة جديدة قد تحمل مزيدا من التصعيد والمعاناة في ظل غياب أي أفق حقيقي لوقف العدوان وإنهاء المأساة المستمرة. لتلفزيون فلسطين دانا أحمد.
1: أكد مرصد الأسلحة المتفجرة في تقرير سنوي أن أكثر من نصف الوفيات الناجمة عن الأسلحة المتفجرة في أنحاء العالم خلال العام الماضي تعزى إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي، خاصة جراء حربه الدامية في قطاع غزة.
2: في مؤشر يعكس حجم الدمار الإنساني الذي خلفته حرب الإبادة على قطاع غزة، كشف تقرير حديث صادر عن مرصد الأسلحة المتفجرة أن إسرائيل كانت مسؤولة عن أكثر من نصف الضحايا المدنيين للأسلحة المتفجرة المسجلين حول العالم خلال عام 2025، مع تسجيل ارتفاع مقلق في استهداف المرافق الصحية والتعليمية وعمليات الإغاثة الإنسانية. وبحسب إحصاءات المرصد، فقد بلغت نسبة الضحايا المدنيين المنسوبين إلى عمليات قوات الاحتلال الإسرائيلي 56% من إجمالي الضحايا المدنيين للأسلحة المتفجرة عالميا، لا سيما في حربها على قطاع غزة. ويشير التقرير إلى أنه قتل أو جرح ما لا يقل عن 22,600 مدنيا بسبب الأسلحة المتفجرة في 65 دولة خلال العام الماضي، وذلك نتيجة التفجيرات وهجمات الطائرات المسيرة والألغام المضادة للأفراد والقنابل العنقودية. وقد تنوعت وسائل وأسلحة القتل والتدمير التي استخدمها جيش الاحتلال في قطاع غزة، ومن بينها الروبوتات المفخخة والقاتلة. وأوضح المرصد أن هذه الأرقام تشمل فقط الأضرار التي ثبت ارتباطها المباشر بالأسلحة المتفجرة، مرجحا أن تكون الحصيلة الفعلية أعلى من ذلك بسبب صعوبة عمليات التوثيق، إضافة إلى عدم احتساب التداعيات غير المباشرة الناتجة عن تدمير البنية التحتية المدنية. ويرى مراقبون أن هذه الأرقام تعكس حجم التأثير الإنساني الكارثي للحرب على قطاع غزة، خاصة مع الاستخدام المكثف للغارات الجوية والقنابل في المناطق المكتظة بالسكان. ويأتي نشر هذه البيانات في ظل استمرار التداعيات الإنسانية للحرب على قطاع غزة، حيث تواجه مئات الآلاف من الأسر أوضاعا معيشية وصحية صعبة نتيجة الدمار الواسع الذي طال البنية التحتية والمنازل والمرافق المدنية.
1: عضوا في مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين إدارة الرئيس ترامب بالضغط على إسرائيل لوقف منع مرضى السرطان الفلسطينيين من الوصول إلى العلاج وإعادة فتح الممر الطبي الذي كان يتيح لسكان قطاع غزة تلقي الرعاية الصحية في مستشفيات القدس الشرقية والضفة الغربية. جاء ذلك في رسالة وجهها المشرعون إلى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أكدوا فيها أن أكثر من 18,500 فلسطيني بحاجة إلى رعاية طبية متخصصة وعاجلة غير متوفرة داخل قطاع غزة، بينهم نحو 11,000 مريض سرطان في ظل تضرر وتدمير 94% من مستشفيات القطاع وانهيار معظم خدمات التشخيص والعلاج بما في ذلك خدمات الأورام. كما طالب المشرعون بدعم جهود إعادة بناء المستشفيات والبنية التحتية الصحية في القطاع وضمان حماية المرافق الطبية والعاملين فيها وفق القانون الدولي الإنساني. تعمل تعمل سلطات الاحتلال على وضع أنظمة من أجل شرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة، والتي تطلق عليها تسمية المزارع، ويستوطنها مستوطنون متطرفون ينفذون الهجمات الإرهابية ضد التجمعات البدوية بهدف تهجيرهم منها. وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن نتنياهو أوعز خلال اجتماع سابق للكابينت بوضع أنظمة لشرعنة البؤر الاستيطانية تنظر فيها حاليا المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال. ونقلت الصحيفة عن مصدرين قولهما إن شرعنة المزارع الاستيطانية سيسمح بإصدار تراخيص لسبع سنوات. طالبت أكثر من 160 منظمة من المجتمع المدني في إسبانيا شركة كاف الإسبانية بالانسحاب من مشاركتها في مشروع القطار الخفيف بالقدس المحتلة، والذي يربط المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة. وجاءت المطالبة بالتزامن مع استمرار تحقيق قضائي بشأن مشاركة الشركة، وبعد إدراجها سابقا ضمن قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات المرتبطة بأنشطة في المستوطنات. كما دعت المنظمات الحكومة الإسبانية إلى اتخاذ إجراءات ضد الشركات المستفيدة من الاحتلال ووقف منح العقود لكاف ما دامت مستمرة في المشروع الاستيطاني. أصيب 4 مواطنين أحدهم بحالة خطيرة خلال هجوم للمستوطنين على أهالي قرية دير أبو مشعل شمال غرب رام الله بعد وقت قصير من نجاحهم في تفكيك بؤرة استيطانية. وقال رئيس مجلس قروي دير أبو مشعل جميل موسى إن مستوطنين هاجموا بالعصي والسكاكين والآلات الحادة مجموعة من المواطنين في منطقة تلة القرانع جنوب القرية، وكان مستوطنون نصبوا في وقت سابق خيمة استيطانية على أراضي المواطنين في القرية، وذلك بعد أيام من إزالتها. في غضون ذلك اقتحم مستوطنون مقام ومتنزه القطروان في بلدة عطارة، وقاموا بقطع الأسلاك الشائكة المحيطة بالمتنزه، فيما اقتحم آخرون تجمع مليحات البدوي شرق قرية الطيبة، وقاموا بأعمال استفزازية وعربدة في محيط مساكن المواطنين. وفي القدس المحتلة أقدم مستوطنون على قطع وتخريب خطوط المياه التي تغذي التجمعات البدوية في قرية الخان الأحمر، بينما أحرق آخرون أراض زراعية في قرية أودلة جنوب نابلس. نظم أهالي قرية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة بمشاركة متضامنين ونشطاء وقفة احتجاجية رفضا لقرار حكومة الاحتلال بتهجير أهالي القرية.
3: تفتح قرية الخان الأحمر أبوابها من جديد للمتضامنين ونشطاء السلام الذين أتوها من كل حدب وصهب خلال فعالية احتجاجية على قرار الاحتلال بإخلاء أهالي القرية الواقعة شرق القدس المحتلة. فخطر التهجير والتدمير وارد في أي لحظة، باب يعيدهم إلى ما كانت عليه القرية قبل سنوات عقب تهديدها بالتهجير، والتي استطاعت من خلالها وقف القرار آنذاك.
4: اليوم نجحنا أيضا في استقدام مسيرة من الداخل المحتل على المستوى العربي والإسرائيلي، وكمان ونشطاء من الضفة الغربية مع بالإضافة لأعضاء كنيسة ومحافظة القدس حاضرة في هذا في هذه الوقفة، وإقامة صلاة الجمعة في الخان الأحمر لنقل لكل العالم، وتكون الرسالة لكل العالم أن الخان الأحمر ليس وحدها، التجمعات البدوية وبدية القدس ليست وحدها، الجميع سيقف في وجه الإجراءات الإسرائيلية، الجميع سيقف في وجه تنفيذ مخطط أيوان، تنفيذ مخطط حيشامي ضم المناطق الفلسطينية إلى مدينة القدس.
3: خطوات متسارعة اتخذتها حكومة الاحتلال بحق القرى والتجمعات البدوية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية أسفرت عن تهجير وترحيل أكثر من 117 تجمعا وقرية بدوية ورعوية. فالخان الأحمر آخر ما تبقى في منطقة شرق القدس، والتي تفصل الأغوار الفلسطينية عن المدينة المقدسة.

0: المقدسة. ورسالة المتضامنين اليوم جاءت لتؤكد على رفض هذه القرارات والوقوف إلى جانب أهالي القرية.
1: العامل الأول بالحفاظ على خان الأحمر هو صمود أهالي خان الأحمر، هذا هو العامل الأول والأساسي والثابت والذي يستحق منا كل تقدير. نحن نعرف لماذا الاحتلال يريد أن يزيل خان الأحمر، لأنها نقطة استراتيجية في معركته للقضاء على أفق إمكانية إقامة دولة فلسطينية. لهذا خان الأحمر مسألة استراتيجية بالنسبة لنا جميعا، ستبقى خان الأحمر وسينصرف هذا الاحتلال.
0: منذ العام 2009 تحاول سلطات الاحتلال إخلاء سكان الخان الأحمر وهدم القرية الواقعة في المنطقة منذ الخمسينات بحجة عدم وجود تراخيص للبناء، لكن القرار أفشل أكثر من مرة، إلا أن الاحتلال أعاد القرة عام 2017 ليفتح بابا واسعا من التضامن الدولي، فنجح أهالي القرية البالغ عدد سكانها نحو 200 نسمة بتجميده. لكن مؤخرا أعاد وزير مالية الاحتلال بتسلائيل سموتريتش تفعيل قرار تهجير الخان لصالح التوسع الاستيطاني. تصدر حكومة الاحتلال قرارها لإخلاء الخان الأحمر، فيرد أهالي الخان ومن معهم من متضامنين بالرفض والصمود والبقاء على هذه الأرض. محمود مظلوم، تلفزيون فلسطين، قرية الخان الأحمر، شرق القدس المحتلة.
2: استولى مستوطنون على منزل في قرية بيتلو غرب رام الله ونصبوا خيمة استيطانية في منطقة بطن الحية تمهيدا لإقامة بؤرة استيطانية جديدة.
3: يقف أبو أحمد على بعد أميال عن أرضه ومنزله بعد أن قام قطعان المستوطنين بالاستيلاء على بيته ومنعه من الوصول إليه تحت تهديد السلاح وحماية قوات الاحتلال.
4: اتفاجأت يوم الأربعاء اللي جينا علي هناك، كنت أنا وزوجتي هناك، طردونا وظلنا مسندين هان البلد هان، ورجعنا لهم أكثر أربع مرات صار أجو، وأنا هوت عليهم أنا وزوجتي يوم الجمعة اللي فاتت شايف، وطردونا من هناك وردينا رجعنا كمان مرة هان، كل يوم نيجي عليهم هناك، وهذا أرض مصودرة، كل العنب والتين أكلوا الأغنام، جابوا أغنام سرقوه من ذرة ومشهد بعرف من وين وحطوهن هنا، كل العنب والتين والزيتون والخوخ كله أكلوا.
3: أكثر من 7000 دنم من أراضي قرى بتلو وجمالة وديرابو مشعل غرب رام الله يسعى قطعان المستوطنين للاستيلاء عليها وحرمان مالكيها من الوصول إليها وزراعتها.
5: ولكن تفاجأنا بمجموعة من زعران وقطعان المستعمرين بيختاروا هذه المنطقة والتي تتوسط بيتلو دير عمار جمالة دير أبو مشعل بمعدل 8000 دنم، جميع ينابيع بيتلو دير عمار جمالة المخيم دير أبو مشعل جميع الينابيع بنحكي عن 100 نبعة، هذه المنطقة أكثر منطقة فيها ينابيع على مستوى الوطن بوجود هذه الخيمة، بوجود قطعان المستوطنين وهذول الزعران، معناته الحديث احنا يعني اصبحنا ليس لدينا سوى البيت، يعني اصبح حتى هذه البيوت اللي احنا موجودة هي مهددة.
1: نتفاجأ في 4-5 سيارات مستوطنين فاتوا على البلد، نتفاجأ انهم ظلوا طالعين على العزبة هاي اللي لها 5-6 دنم تقريبا، ان احنا بنعمر فيهن 5-6 سنين زرعينها عنب وتين، وان غرفة غاد وتقريبا يوم بنهود غاد مزارعين. نتفاجأ 4-5 سيارات مستوطنين، ملانات تنادر طبعا، ملانات مستوطنين ظلوا فايتين على الأرض اللي هي تاعتنا هاي الغرفة البيضاء هاي.
3: هذه الكرة التي يطوقها الاستيطان من كافة الجهات يفرض الاحتلال عليها حصارا خانقا منذ بداية حرب الإبادة على قطاع غزة، حيث قاموا بإغراق البوابات الرئيسية المنصوبة على مداخلها، ما أجبر المواطنين على سلك طرق وعرة وصعبة للغاية للوصول إلى بيوتهم.
6: يقف أهالي هذه المناطق على بعد أمطار من بيوتهم لا يستطيعون الوصول إليها بفعل سياسة أمر الواقع التي يحاول المستوطنون فرضها في هذه المنطقة، إلى أن أهالي هذه المنازل والأراضي يؤكدون أن هذه السياسة لن تنجح وأنهم متمسكون بأرضهم. من قرية بيتلو غرب رام الله، موسى حسين، تلفزيون فلسطين.
2: أدى مئات المواطنين صلاة الجمعة في أراضيهم المهددة بالاستيلاء عليها من قبل الاحتلال والمستوطنين بمنطقة حمص غرب بلدة دور.

0: بمحافظة الخليل.
1: في منطقة حمصة غرب مدينة دوران نظم المواطنون وأصحاب الأراضي هذه الفعالية في الأراضي المستهدفة بالاستيطان، وذلك احتجاجا على الاعتداءات المتواصلة التي تتعرض لها المنطقة خلال الفترة الأخيرة، خاصة في ظل إقامة بؤرة استيطانية جديدة وأعمال تجريف وشق طرق تهدف إلى خدمة التوسع الاستيطاني على حساب أراضي المواطنين وممتلكاتهم.
2: فاجأنا قبل أيام أنه هناك مجموعة مستوطنين حضروا لهذه الأرض، بلش حفريات وجرافات ومعدات، وإحنا طبعا ادعينا بشكل مستعجل. طبعا هذه أرض مملوكي، لا في بيع ولا في شراء ولا غيره، هذه أرض معانا وثائقنا التركية والعثمانية، وحتى معانا وثائق في 1982 من المحكمة العدل الإسرائيلية في هذه الأرض. فهم على قاعدة المال السايب بعلم السرقة، يعني هم بيجون أرض فارغة فيش فيها ناس بيحاولوا يحطوا عليها.
1: تجمع المشاركون في الموقع وأدوا صلاة الجمعة في الأراضي المهددة في رسالة تؤكد تمسكهم بأرضهم ورفضهم محاولات السيطرة عليها، مؤكدين أن وجودهم في المنطقة يعكس إصرارهم على البقاء والدفاع عن أراضيهم مهما تصاعدت الاعتداءات.
3: هاي الأراضي إحنا ولدنا فيها وربينا فيها وبنعرفها أبا عن جد، وبنستعملها زراعة وفلاحة ومن كل المواصفات. فجانا قبل فترة بسيطة المستوطنين صاروا يجوا على الأراضي، حاولنا نصدى لهم مرة ومرتين وثلاث، صاروا يجوا معهم جيش. فجانا بعدها أنه صاروا يجيبوا بيسكورس للشوارع، بعدها دخلوا اشتغلوا بالأراضي، خربوا الخروب، خربوا الأرض، حرقوا المناطق.
1: وتشهد منطقة حمصة تصعيدا متواصلا تمثل في اعتداءات للمستوطنين بعد إقامة البؤرة الاستيطانية، الأمر الذي يهدد مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، حيث يؤكد المواطنون استمرار تحركاتهم الشعبية والميدانية لحماية أراضيهم وتعزيز صمود أصحابها.
4: يستمر المستوطنون في محاولاتهم للسيطرة على أكبر قدر من أراضي المواطنين هنا، إلا أن هذه المحاولات تواجه دائما بثبات وصمود من قبل المواطنين على أراضيهم. من الخليل، محمود فراش، تلفزيون فلسطين.
0: يتعرض أهالي منطقة المسعودية الأثرية شمال غرب نابلس إلى هجمات ومضايقات مستمرة من قبل المستوطنين ضمن مخططات تسعى لطردهم من منازلهم وأراضيهم لصالح إقامة بؤر استيطانية.
5: بعد محاولات عديدة استطعنا الوصول إلى منطقة المسعودية الأثرية التي تتبع أراضيها لبلدة برقة شمال غرب نابلس، لنرصد حجم الخوف والرعب والتهديدات المتواصلة التي تعرض لها المواطنون. انعدم الأمان وساد القلق بين الأهالي الذين يواجهون مضايقات مستمرة من ميليشيات متطرفة تسعى لطرد السكان من بيوتهم، عدا عن التهديدات المتواصلة بالحرق وإطلاق النار.
6: المسألة هي مسألة يعني حياة أو موت، يعني الوضع في خطر وجودي، خطر على أطفالنا، على نسائنا، على بناتنا. الاعتداءات يعني من ضمن الاعتداءات يعني هجموا حوالي 25 مستوطن ملثمين، وجوههم يعني غير واضحة، لابسين أسود بأسود، هجموا في الحجار وفي الملتوف، حاولوا يقتحموا البوابات، وقفنا لهم إحنا على مدخل البوابات. في قسم منهم قدر إنه يوصل للخيمة السياحية القريبة منا وكان بحرك جزء منها.
5: سيطر المستوطنون على المنطقة الأثرية في المسعودية وقاموا بتسييجها ويمنعون أي أحد من الاقتراب منها، حيث يقف جيش الاحتلال على مسافة واحدة مع عصابات المستوطنين لطرد المواطنين من خلال تضييق الخناق عليهم. فوجود العائلات في المنطقة يحول دون ضمها بشكل كامل، لكن حجم الضغط الذي يمارسه المستوطنون على الأهالي فوق قدرتهم على التحمل.
7: هلا في بؤرة استيطانية هنا، بؤرة رعوية، هذا الراعي بيجي راعي حوالين الدار، طلعنا له أكثر من مرة وبقول له يعني أنت 3000 دونم بالسهل منعت الناس تزرع، منعت الناس تمشي هناك وبترعي فيهن الشجر الزرع كل شيء رعيته، مش عاجبك ولا مكفيك جاي عنده هون عند الدار؟ يعني قال هذا كله هذا إلي أنا، تفش لكم إشي أرض هون ولا في لكم إشي، يلا روح على جوردن.
8: مرة بكيت أطلع ببسكلة كهرباء لحكوني، لو ما أبوي أجا شو اسم بعدهم، يعني بكت مع سيارة بعدهم ولا كان بده يدعسني، وبعدين بطلت أطلع بالسيارة، بس بالبسكلة صرت أطلع بس بالسيارة، وفي مضايقات حتى بالسيارة. في حتى مرة يما لحكني بالسيارة وأنا بالبسكلات، يما وقف كان بدي أطخه هذا، ف فأنا عشان هيك بطلت أطلع بالبسكليت، صرت بالسيارة وفي خوف جدنا.
5: منطقة شمال غرب نابلس تعد مسرحا لجرائم المستوطنين، وينفذ فيها الاحتلال مشاريع استيطانية ضخمة تبدأ من السيطرة على مساحات واسعة من أراضي المواطنين وضم المناطق الأثرية كالمنطقة الأثرية في سباستيا وغيرها من المواقع التي تعد موروثا ثقافيا ووطنيا.
9: هذه البورة الاستيطانية التي تظهر خلفي أقامها المستوطنون مؤخرا على أراضي المواطنين في منطقة المسعودية الأثرية، ينطلقون منها وينفذون الهجمات تباعا على المواطنين وممتلكاتهم لدفعهم إلى الرحيل قسرا وتحت وطأة التهديد. محمد خطيب، تلفزيون فلسطين، بلدة برقة، شمال غرب نابلس.
0: هاجم مستوطنون منازل المواطنين ومركباتهم في قرية ياسوف شرق سلفيت، حيث كسروا زجاج مركبات ونوافذ منزل بالحجارة.
10: شنت عصابات المستوطنين هجوما إرهابيا على قرية ياسوف شرق سلفيت، حيث تسللت المجموعات المتطرفة وعاثت خرابا في أحياء القرية مستهدفة المنازل الآمنة بالحجارة، مما أدى إلى تحطيم النوافذ وترويع النساء والأطفال.
11: أقدمت فلول المستوطنين، قطعات المستوطنين هذا صباح هذا اليوم على اقتحام منطقة القطعة اللي هي تأتي في غرب البلدة، وقاموا بتكسير عدد من البيوت، منها بيت المواطن أمير عقاب فلاح، قاموا بتكسير زجاج بيته، وقاموا بتكسير سيارته وتحطيمها تحطيما كاملا. كذلك قاموا بالاعتداء على منزل السيد محمد يوسف عبد الفتاح وتحطيم زجاج بيته. وأثناء تنبه المواطنين ومتابعتهم أثناء عودة المستوطنين، قاموا بتكسير سيارة المواطن فادي حرب محمود فلاح.
10: العدوان الهمجي طال أيضا ممتلكات المواطنين، حيث أقدم المستوطنون على تكسير زجاج وهياكل عدد من المركبات وإعطاب إطاراتها قبل أن يتصدى المواطنون لهم ويجبروهم على التراجع إلى أوكارهم.
12: ليست هذه المرة الأولى التي تتعرض فيها ياسوف لمثل هذه الاعتداءات. هذه المنطقة قبل حوالي شهرين أو أكثر تم الاعتداء على هذه المنطقة بالذات، وتم تكسير مجموعة من السيارات والحاق الأذى بها وإرهاب المواطنين والأطفال الذين ينامون في منازلهم، حيث تقوم هذه الاعتداءات بعد الساعة الثالثة ليلا، يعني في منطقة الفجر أو في بعد منتصف الليل. نسأل الله أن يوفر لنا الأمن والأمان والسلامة، وأن تكون الأهالي صاحيين ويراقبوا الوضع ويهتموا بهذا الموضوع.
10: يأتي هذا الهجوم ضمن إرهاب استيطاني منظم وضوء أخضر إسرائيلي لتهجير الفلسطينيين وسرقة أراضيهم، وسط مناشدات عاجلة وفورية من المواطنين والفعاليات الحقوقية بضرورة توفير حماية دولية لجمح هذا التغول الإجرامي. لتلفزيون فلسطين، محمد شتية، سلفيت.
0: بعد إحراق مستوطنين محاصيل مزارعين في عدد من الحقول في الضفة، يسارع آخرون للحصاد قبل أن تطالهم هذه الأعمال الإرهابية.
13: يسابق حمد جازي وأبناء أشقائه الوقت لحصد محصولهم من القمح تحت شمس حارقة في الضفة الغربية المحتلة، مستعينين بمدار وحصادة متواضعة الحجم، خوفا من أن يضرم مستوطنون إسرائيليون النار في حقلهم.
14: هم ماشيين في السيارة بزتوا أشياء مشتعلة من السيارة في أكثر من موقع، يعني في 5-6 مواقع، ومن تقوم هالناس بتيجي بتطفي، بس شو بدك تطفي يعني النار، يعني لما ما يعني مثل كالنار في الهشيم.
13: ففي الفترة الأخيرة أحرق مستوطنون إسرائيليون المحاصيل في عدد من الحقول في المنطقة، ويخشى جازي أن يلقى محصوله المصير نفسه.
14: وقطف الثمار من أجمل ما يكون في حياة المزارع وأحسن لحظة في حياته. هسه ما منعيشها هاي اللحظة. نعيشها مثل اللصوص، من نروح نسرق زيتوننا أو نسرق زرعنا سرقة، وهذا بسبب مضايقات المستوطنين والجيش بكل لك يعني.
13: وتقع قريتهم الساوية في وسط الضفة الغربية المحتلة في واد تطل عليه تلال تعلوها ثلاث مستوطنات.
14: احنا محاطين في اكثر من ثلاث مستوطنات، علي ورحليم وشيلو، وايضا هناك اعتداءات شبه يومية اما بقطع اشجار الزيتون او بحرق المحاصيل الزراعية او بالاعتداء على البيوت او بتكسير اللي هو البنية التحتية المياه انابيب المياه او شبكات الكهرباء.
13: يعيش اكثر من 500,000 اسرائيلي في مستوطنات وبؤر استيطانية تعد غير شرعية بموجب القانون الدولي.
0: توفيت طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات إثر تعرضها للغرق داخل بركة سباحة غرب مدينة الخليل في ثاني حادثة غرق لأطفال يتم تسجيلها خلال ساعات، حيث توفي أيضا طفل يبلغ من العمر 6 سنوات غرقا داخل أحد الشاليهات في محافظة قلقيلية. وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العميد لؤي رزقات إن النيابة العامة والشرطة باشرتا إجراءات التحقيق للوقوف على ملابسات الحادثين. ودعا رزقات الأهالي إلى ضرورة مراقبة الأطفال وعدم تركهم دون إشراف قرب المسابح وأماكن السباحة حفاظا على سلامتهم. شن جيش الاحتلال غارات على عدة بلدات جنوبية لبنان وأعلن اعتراض مسيرة أطلقت صوب قواته.
15: يستمر العدوان على لبنان، حيث تواصل قوات الاحتلال ضرباتها المدفعية والجوية على قرى وبلدات الجنوب اللبناني، إضافة إلى عمليات النسف والتفجير في المناطق التي تتوغل فيها برا، كان آخرها عملية تفجير ضخمة في سهل الخيام، المنطقة التي كرر فيها الاحتلال تفجيراته منذ دخوله إليها، مدمرا معظم المباني والبنى التحتية والطرق الفرعية والرئيسية. الطيران الحربي أغار على منطقة عريض ضبين قضاء مرج عيون، بينما استهدفت المدفعية منطقة بيوت السياد قضاء صور، وتعرضت بلدتا قلوي والبياضة لغارات عنيفة أدت إلى وقوع إصابات، بينما لم تستطع فرق الإنقاذ والإسعاف الوصول إلى المناطق المستهدفة بسبب التحليق المكثف للطيران المسير الذي يستهدف كافة المركبات المدنية وتلك التابعة لفرق الحماية المدنية. فيما تستمر المواجهات الميدانية، يترقب اللبنانيون وقفا شاملا لإطلاق النار نتيجة التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أشار فيها إلى التوصل إلى مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، فيما أكدت الأخيرة أن هذا التفاهم المحتمل يجب أن يفضي إلى وقف لإطلاق النار على كافة الجبهات، بينما يتمسك الاحتلال وبحسب تصريحات بعض مسؤوليه بحرية التحرك ضد أي تهديد من لبنان على حد تعبيرهم. وفي هذا السياق تستمر الجهود الرسمية اللبنانية في الضغط لوقف العدوان، كان آخرها لقاء الرئيس اللبناني جوزيف عون مع مستشار وزارة الخارجية السعودية، فيما أكد عون خلال اجتماع مع قائد الجيش وعدد من المسؤولين العسكريين الاستمرار في المسار التفاوضي على أساس الانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات وانتشار الجيش وعودة النازحين والأسرى. بلا الحجازي، تلفزيون فلسطين.
0: أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أنه تم الاتفاق على النص النهائي لمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. وكتب شريف على منصة إكس إنه يمكنه التأكيد أن نصا نهائيا ومتفقا عليه من اتفاق السلام قد تم التوصل إليه، مشيرا إلى أن باكستان تعمل حاليا بشكل وثيق مع الطرفين لوضع اللمسات الأخيرة على الخطوات التالية، وأضاف أنه لم يكن السلام أقرب مما هو عليه الآن. في غضون ذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الشروط التي سربتها إيران بشأن مذكرة التفاهم إلى وسائل الإعلام لا علاقة لها بالشروط التي تم الاتفاق عليها كتابيا. واتهم ترامب كذلك الجانب الإيراني بالافتقار إلى النزاهة وحسن النية. وكان الرئيس

0: الأمريكي أعلن التوصل إلى ما وصفه بالتسوية الرائعة مع إيران، مضيفا أن التوقيع على الاتفاق ربما يحدث قريبا في أوروبا بحضور نائبه جي دي فانس. من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن مذكرة تفاهم إسلام أباد أصبحت أقرب من أي وقت مضى، وناشد عرقجي وسائل الإعلام الامتناع عن الخوض في التكهنات بشأن محتوى مذكرة التفاهم إلى حين استكمالها بشكل نهائي، وأضاف أنه سوف يتم مشاركة جميع التفاصيل مع عموم الشعب في الوقت المناسب انطلاقا من النهج المسؤول والشفاف. أظهرت أحدث استطلاعات الرأي الإسرائيلية تحولا لافتا في خارطة التوازنات السياسية داخل الكنيست وسط صعود قوي لجادي أيزنكوت وحزبه الجديد الذي نجح في تعزيز قوته الانتخابية.
1: تشير أحدث استطلاعات الرأي الإسرائيلية إلى تحولات متسارعة في المزاج السياسي الإسرائيلي مع اقتراب انتخابات الكنيست المقبلة وسط منافسة محتدمة بين معسكر نتنياهو وأحزاب المعارضة، ولا تزال نتائج الاستطلاعات تؤكد تراجع فرص الائتلاف الحاكم في الحفاظ على أغلبيته الحالية مقابل تقدم قوى معارضة تسعى إلى إعادة تشكيل الخريطة السياسية الإسرائيلية. وبحسب استطلاع نشرت نتائجه عبر القناة الإسرائيلية 12، تعادل رئيس أركان جيش الاحتلال الأسبق جادي أيزنكوت مع نتنياهو في نسبة التأييد بوصفها الأنسب لتولي رئاسة الحكومة، إذ حصل كل منهما على 36%. كما أظهر الاستطلاع تعادل حزب يشار الذي يقودها أيزنكوت مع التحالف الذي يضم نفتالي بنت ورئيس المعارضة يائير لبيد. ووفقا لنتائج الاستطلاع فإنه لو أجريت انتخابات الكنيست في الوقت الراهن لحصل حزب الليكود على 22 مقعدا متقدما بمقعدين فقط على تحالف بنات ولبيد بياحد الذي ينال 20 مقعدا، وهي النتيجة نفسها التي يحصل عليها حزب يشار. كما يمنح الاستطلاع تحالف العمل وميرتش 11 مقعدا وحزب الشاس 9 مقاعد وحزب عتما يهوديت 9 مقاعد وإسرائيل بيتينو 8 مقاعد، فيما يحصل حزب يهودوت هتورا على 7 مقاعد وتحالف الجبهة والعربية للتغيير على 5 مقاعد والقائمة الموحدة على 5 مقاعد. كما شمل الاستطلاع سيناريو خوض تحالف الجبهة والعربية للتغيير الانتخابات ضمن قائمة مشتركة مع التجمع الوطني الديمقراطي مع بقاء جميع الأحزاب الأخرى على حالها، ووفقا لهذا السيناريو تحصل القائمة المشتركة على 6 مقاعد. وعقب الجولة الأخيرة من التصعيد بين إسرائيل وإيران طرح الاستطلاع سؤالا حول ما إذا كانت قدرة إسرائيل على الردع تجاه إيران قد تعززت أم تراجعت نتيجة تلك الجولة، وأفاد 50% من المشاركين بأن الردع الإسرائيلي قد تراجع مقابل 28% رأوا أنه قد تعزز. كما سئل المشاركون عما إذا كانت حرية إسرائيل في العمل داخل لبنان قد تعززت أم تراجعت نتيجة الجولة الأخيرة مع إيران، فأجاب 49% بأن حرية العمل قد تراجعت مقابل 30% رأوا أنها قد تعززت.
0: وفي ختام نشرتنا هذا تذكير بأبرز العناوين: مصابون بقصف مدرسة تؤوي نازحين ومنازل في قطاع غزة وسط تدمير مربعات سكنية. سلطات الاحتلال تضع أنظمة لشرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة بإعاز من نتنياهو. 4 إصابات إحداها خطيرة في هجوم للمستوطنين على أهالي دير أبو مشعل قرب رام الله. وباكستان تقول إنه تم الاتفاق على مسودة التفاهم النهائية بين إيران والولايات المتحدة. ختام نشرة الساعة 3، نشكر لكم دوما طيب المتابعة، في أمان الله.

0: تفاجأنا في مستوطنين في حوالي 30 مستوطن أجوا حرقوا الخيمة هذا معهم يعني مادة حارقة حرقوا خيم الجيت يعني مخلوش ولا إشي هان جنابي حرمي عفش كلها حرقوا
1: اعتداء منظم من مستوطنين مقنعين مع كفات مع حروات مع مواد حارقة فحرقوا بيتين لأحمد جبر سيارة تستعمل كمسكن لخضر نواجه

المدرسة السلامية. تقع المدرسة السلامية في باب العتم شمالي مدرسة الدويدارية، تطل واجهتها الرئيسة على الجانب الشرقي من باب العتم، أما واجهتها الشمالية فتطل على طريق المجاهدين التي تؤدي إلى باب الأصباط في سور القدس. تنسب المدرسة السلامية إلى واقفها مجد الدين أبو الفداء إسماعيل، أحد كبار تجار القاهرة وأثريائها، وتعرف كذلك بالمدرسة الموصلية. لا يعرف تاريخ إنشاء المبنى والوقف، ولكنه على الأرجح شيد في عام 1330 للميلاد. تتميز هذه المدرسة بضخامة مبناها وجمال بوابتها الرئيسية التي تعلوها صفوف من المقرنصات، إضافة إلى مداميك من الحجر يتتابع فيها اللونان الأبيض والأحمر. تتألف المدرسة من طابقين وصحن مكشوف، إلى الغرب منه إيوان كبير، أما الطابق الثاني فيحتوي على عدد من الغرف التي أعدت لسكن الطلاب والمدرسين، ويتم الوصول إليها من الصحن المكشوف بواسطة سلم حجري.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: نلاقي خلاقه وبخطوه.
1: احنا قاعدين في خلق وفي بره وشردنا من دورنا من هان ومن هان وقلنا بركي لقينا في امان نعيش فيها. لقينا ورانا هي القصف ورانا القصف هي فوق رؤوسنا يعني هي شايفه فوق رؤوسنا. لا ظلنا عايش ولا ظلنا منيح اللي شردنا باولادنا منيح اللي عرفنا ننفذ بهالولاد الصغار. والله يا بني ما في امان.

صباح المدينة التي ما زالت تعلم العالم معنى الثبات، وصباح أهلها الذين يتمسكون بها كل يوم رغم كل ما يحيط بهم من تحديات. من قدس التاريخ والهوية ومن أزقتها وأسوارها وحكايات أهلها نطل عليكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا قدس، لنرافقكم على مدار ساعتين نناقش خلالها أبرز الملفات والقضايا التي تمس حياتنا اليومية، وننقل صوت المقدسيين وأبناء شعبنا في مواجهة سياسة الاحتلال وإجراءاته المتواصلة. حلقتنا اليوم تأتي بعد أيام استحضرنا فيه ذكرى النكسة والذكرى السنوية لاحتلال المسجد الأقصى المبارك، في وقت تتصاعد فيه الاعتداءات والانتهاكات وتتواصل محاولات التضييق على أبناء شعبنا، بما في ذلك القرارات التي تستهدف الأسرى الفلسطينيين ومنع ذويهم من زياراتهم، في مشهد يجسد سياسة العقاب الجماعي التي لا تستثني أحد. بين الأخبار والحوارات والتقارير الميدانية نكون معكم لنرصد المشهد كما هو، ونبقي القدس وقضاياها حاضرة في الوجدان والذاكرة. فأهلا بكم وصباح الخير يا قدس في هذه الحلقة الجديدة. وقبل البدء في أولى محطاتنا، دعونا نتوقف إلى أبرز محطات صباح الخير يا قدس لهذا الأسبوع. الخان الأحمر من جديد، خطر الهدم والتهجير يعود للواجهة، وفعاليات شعبية لإسناد أهالينا هناك. من باب العمود إلى شارع صلاح الدين، كيف تغير وجه القدس؟ وفي ملف الأسرى، الاحتلال يدرس مشروع قانون لمنع الصليب الأحمر من زيارة الأسرى. من النكسة إلى اليوم، 59 عاما من الإبادة والتهجير. النبي صموئيل، معركة الأرض والهوية في مواجهة التوسع الاستيطاني. وفي ملفاتنا الميدانية في قطاع غزة، حرب تتسع ومأساة إنسانية تتفاقم. ورغم هذه المواضيع سيكون لنا وقفة للحديث عن الإنجازات التي تسجل باسم القدس وأهلها، ولكن دعونا نتوقف إلى أبرز محطات صباح الخير يا قدس، وهي القدس في أسبوع، ولكن بعد هذا الفاصل.

لم نكن نشاهد مثل هكذا مشاهد قبل. تصريحات بن غفير التي ترمي إلى جعل كل مكان في داخل باحات المسجد الأقصى هو حق خالص وخاص للمستوطنين ويمكنهم أداء الصلوات فيه. وكل هذه الاعتداءات المنافية أصلا حتى للقوانين الإسرائيلية لا تقابل بالاعتداء أو الاعتقال كما شاهدنا في مقطع الفيديو، على عكس ما تتعامل به شرطة الاحتلال مع أبناء شعبنا، حيث اعتقلت 8 عمال أثناء محاولتهم الدخول إلى مدينة القدس للعمل فيها. وكالعادة تتعمد شرطة الاحتلال إهانة العمال وتصويرهم. في مقطع آخر للعمال المعتقلين كان شرطي الاحتلال يتهكم ويقول الواحد ب75 شيكل والاثنين في 100 شيكل، وهذه دلالة على إهانة أبناء شعبنا وتحديدا العمال منهم. وفي مشهد آخر في مدينة القدس أيضا، وفي ملف آخر في ملف الهدم، أجبرت عائلة أبو جمعة على هدم بنايتها ذاتيا. البناية مكونة من شقتين للشقيقين نبيل أبو جمعة وسامي أبو جمعة في بلدة الطور شرق القدس المحتلة، كما هي مقامة منذ عام 2000، علما أنهما تغرما مخالفات مالية عديدة وتم تأجيل الهدم عدة مرات، وقد أمهلتهم البلدية حتى تاريخ 26 من هذا الشهر الحالي لتنفيذ الهدم، وإلا قدمت آليات الاحتلال ونفذت هي بذاتها عملية الهدم.

وفي ذات الملف وفي القدس لا تلاحق فقط في مكان سكنك بل حتى في قوت يومك، حيث هدمت آليات الاحتلال معملا للحديد ومواد البناء في بلدة جبل المكبر في القدس المحتلة.

مع مقطع الفيديو هذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه المحطة الأولى من صباح الخير يا قدس والتي رصدنا فيها وإياكم أبرز مقاطع الفيديو التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع. أولى فقرات صباح الخير يا قدس الحوارية، ولكن بعد هذا الفاصل.

0: جديد يسعد صباحكم مشاهدينا الكرام. ويعود الخان الأحمر إلى واجهة المشهد في ظل مخاوف متجددة من مخططات التهجير والهدم التي تهدد التجمع البدوي الواقع شرق مدينة القدس. وبينما تتواصل الضغوط على سكان المنطقة، تتسع دائرة التضامن الشعبي والسياسي مع الخان الأحمر من خلال مسيرة ووقفة إسنادية وصلاة جمعة حاشدة اليوم في رسالة تؤكد التمسك بالأرض ورفض سياسات الاقتلاع والتهجير. للحديث عن آخر المستجدات في ملف الخان الأحمر والتجمعات البدوية وعن المخاطر التي تواجه التجمع هناك وأهمية الحراك الشعبي، ينضم إلينا رئيس مجلس قروي عرب الجهالين السيد أبو عماد الجهالين. يسعد صباحك.
1: صباحك صباح جميع المشاهدين دائما.
0: لنذكر المشاهدين وما هي طبيعة المخاطر والخطر المتجدد الذي يواجه أهلنا في الخان الأحمر اليوم. هل هنالك مؤشرات فعلية على عودة مخططات الهدم والتهجير إلى الواجهة من جديد؟
1: نعم صحيح، هي عادت وبشكل جدي وبشكل خطير، لكن اسمحي لي قبل أن نتحدث في هذا الموضوع أن أوجه رسالة شكر إلى القيادة الفلسطينية وإلى الحكومة الفلسطينية التي هي كانت جزء من الحالة في الخان الأحمر. تجلت يوم أول أمس الأربعاء بزيارة وفد وزاري وعشرات القناصل والسفراء في رسالة تضامن إلى الخان الأحمر، وكان الوفد برئاسة الدكتورة فارسين وزيرة الخارجية، فشكرا الجزيل لهم على ما تم وما سيتم في الخان الأحمر والتجمعات البدوية. فيما يتعلق في المخاطر التي تواجه الخان الأحمر والتجمعات البدوية بشكل كامل في بادية القدس، تجلت في الفترة الأخيرة بتوقيع سموتريتش وزير مالية الاحتلال على قرار بإخلاء الخان الأحمر ردا على ملاحقة من قبل الجنايات الدولية، وتجلت أيضا بطرح الاحتلال لمخطط حي شامي والذي يهدف إلى تهجير واقتلاع مئات العائلات البدوية من بادية القدس، وبهدم 40 محل تجاري على مدخل العزرية للبدء الفعلي في تنفيذ شارع نسل الطريق نسيج الحياة، إضافة إلى اعتداءات المستوطنين التي كانت بشكل يومي وهي موجودة بشكل يومي بحق أبناء التجمعات البدوية.
0: لربما هذا ما كنت أود الحديث عنه، بأبرز التحديات اليومية التي يواجهها أهالينا في التجمع اليوم، بعيدا عن ملف الهدم وقرار سموتريتش في ضرورة إخلاء هذا المكان، سواء على صعيد الخدمات أو على البنية التحتية أو حرية الحركة هناك، ما هي أصعب التحديات التي تواجهونها اليوم وخاصة بعد هذا التصعيد على لسان ساسة الاحتلال؟
1: أختي العزيز، أنت رأيت ما يحدث في التجمعات البدوية ومناطق سي في كامل أراضي الضفة الغربية. بادية القدس لا تكاد أي تجمع من 32 تجمع بدوي توجد لجان حراسة فاعلة في كل هذه التجمعات. يوميا نتعرض لاعتداءات، يوميا نتعرض لمحاولات اقتحام للتجمعات، استفزاز من المستوطنين، إغلاق الطرق، قطع برابيج المياه وخطوط المياه المغذية للتجمعات، منع الطلبة من الوصول إلى مدارسهم، منع النساء من الوصول إلى مراكز المدن الفلسطينية سواء أريحة أو مدينة القدس أو البلدات في ضواحي القدس، سرقة المواشي. بالأمس كان هناك احتجاز لأغنام في منطقة الخان الأحمر لا تبعد 300 متر أو 400 متر عن قرية الخان الأحمر، احتجزوا أكثر من 200 رأس لتجمع التبنة، وبعد جهود الارتباط المدني الفلسطيني وتدخل من شرطة الاحتلال تم استرجاع الماشية مقابل اعتقال أصحاب الماشية، وتم اغتيال شابين إلى مركز شرطة معالي أديميم واحتجازهم لعدة ساعات وفرج عنهم في ساعات متأخرة من الليلة الماضية، وهذا نموذج من النماذج التي يتعرض لها سكان المنطقة بشكل يومي.
0: نعم، طيب أستاذ أبو عماد، يعني إذا ما تحدثنا أيضا عن محاولة تغيير الطابع البدوي الذي اعتدتم على العيش فيه، ونحن في أعتاب أيام النكسة عشتم التهجير مرة من النقب في النكبة، واليوم يحاولون تهجيركم مرة أخرى، ولكن موقف أهالي الخان واضح جدا من سياسات الاحتلال.
1: أختي العزيزة، يعني عرب الجهالين والتجمعات البدوية بشكل كامل وعلى رأسها الخان الأحمر هي منذ عام 48 وهي تعيش النكبة كل يوم، في كل خطوة تخطيها هي تواجه نكبة وتهجير وتشريد جديد. مر علينا في عام 2000 ما بين عام 97 لعام 2000 كان هناك تهجير لأكثر من 250 عائلة بدوية وهم اليوم يتواجدون في قرية عرب الجاهلين، وبالرغم من مرور 26 عام على عملية التهجير وبناء بيوت من الحجر، إلا أن لا يكاد بيت يخلو من وجود خيمة بجانبه أو برك سكني أو منشأة طبيعية. هذه فطرة بني البشر، وبغض النظر عن ذلك هدف الاحتلال ليس تغيير حياة البدوي أو تطوير حياة البدوي، هدف الاحتلال السيطرة على الأراضي الفلسطينية، تفريغ منطقة عيون من سكانها، الاستيلاء على الأراضي، تنفيذ مخططهم في إقامة القدس الكبرى وفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، وانتهاء حلم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
0: ما يزعم الاحتلال هو تقديم خرائط تنظيم كما يسميها ولأهالينا ممن يعيشون هناك.

0: ولكن في باطن الأمر هنالك أهداف أصعب من ذلك، ولربما يمكن ربطها في التوسع الاستيطاني وتحديدا E1 المشروع الأكبر الاستيطاني، وفصل امتدادكم عن الامتداد الجغرافي الفلسطيني.
1: أختي العزيزة، إذا كان الاحتلال يدعي بهذا، نحن منذ عام 2013 عملنا خرائط ومخططات هيكلية لكامل التجمعات البدوية على قاعدة كل تجمع في موقعه. الخان الأحمر، إذا كان الاحتلال يسعى لتطوير سكان الخان الأحمر فليتفضل يكون التطوير والمخطط الهيكلي مكان وجود الخان الأحمر وبير المسكوب وأبو النوار وجبل البابا وكامل التجمعات البدوية. لا مشكلة عندنا في التطوير أينما السكان موجودون، لكن أن يكون التطوير بالتهجير وإعادة التوطين وجمع 7000 مواطن في 170 دنم من خلال عمارات وأبنية شاهقة ومتراكمة وبشكل طولي، فهذا مرفوض بشكل كلي، مرفوض لأبناء بادية القدس بشكل كامل أن تهدم خيمة بدوية وتغادر مكانها. هذا وإن نجح الاحتلال عبر عصابات المستوطنين في تفريغ عدة تجمعات في شمال الضفة الغربية شرق رام الله ونابلس أو في العوجة، لن ينجح الاحتلال وعصابات المستوطنين في تمرير هذا المخطط على بادية القدس. منذ 7 من أكتوبر 2023 تم إنشاء أكثر من 21 بؤرة استيطانية رعوية في بادية القدس، الاعتداءات بشكل يومي، الاعتقالات بشكل يومي، كان إطلاق نار على تجمع خيل الكعابنة وإصابة 4 مواطنين، كان هناك حرق للمنازل، كان هناك هدم للمنازل من قبل عصابات المستوطنين، وكل هذه الخطوات قوبلت بتصدي وصمود أسطوري من أبناء هذه التجمعات، لم ينجح في أن تنزح خيمة بدوية واحدة من مكانها.
0: هذا الموقف مهم وعليه نعول. أبو عماد، الخان الأحمر أصبح على مدار السنوات الماضية رمزا للصمود في وجه سياسات التهجير، كيف يقرأ الأهالي المرحلة الحالية مقارنة بالمحطات السابقة التي شهدت تهديدات مشابهة؟ هل تشعرون بأن الخطر اليوم حقيقي أكثر في ظل هذه الحكومة الأكثر يمينية وتطرف، وفي ظل تصريحات سموتريتش التي تحدثت عنها؟
1: الخطر حقيقي أكثر لوجود يمين، حكومة يمينية متطرفة متعجرفة لا ترى من العالم شيء. الخطر محدق أكثر لانشغال المجتمع الدولي في الحروب التي تدور في سواء في غزة أو لبنان أو إيران أو الوضع الإقليمي بشكل كامل. لكن زيارة وفد الوزاري يوم الأربعاء برفقة عشرات القناصل والسفراء كان بمثابة إنارة شمعة في آخر النفق، وأعطى أهالي الخان الأحمر الأمل من جديد. وها نحن اليوم أيضا نتطرق إلى المسيرة وتشارك فيها أحزاب يسارية إسرائيلية في وقف التضامن وإقامة صلاة الجمعة في الخان الأحمر. نأمل من خلال هذه الخطوات أن يتم تفعيل دور المجتمع الدولي لحماية سكان الخان الأحمر والتجمعات البدوية في منطقة القدس بشكل أوضح وبشكل أصلب وبشكل أشرس مما كان عليه.
0: هذا مهم. في مقابلات سابقة كنت قد سألتك عن التحرك الشعبي وأهمية الإسناد، واليوم نتحدث عن هذه الوقفة التضامنية صلاة الجمعة، تأتيان بمشاركة كما ذكرت قوى سياسية، أعضاء كنيسة، شخصيات متضامنة. ما الرسالة التي تسعون لإيصالها من خلال هذا الحشد؟
1: كفى ظلم، كفى استبداد، كفى لجعة، كفى يعني نطالب بوقف جرائم المستوطنين بحق التجمعات، نطالب بوقف إجراءات حكومة الاحتلال بحق التجمعات سواء فيما يتعلق بقرار سموتريتش إخلاء قرية الخان الأحمر، سواء بمخطط نسيج الحياة، سواء بمخطط حي شامي، كل ما يتعرض ويمس حياة التجمعات البدوية من إجراءات سواء كانت على الأرض أو تدار خلف الكواليس في المكاتب المغلقة. نطالب من المجتمع الدولي ومن أحرار العالم والأحرار في الشارعين الفلسطيني والإسرائيلي بوقف هذه الإجراءات والوقوف بجانب سكان الخان الأحمر.
0: نعم. إلى أي مدى يمكن للحراك الشعبي والإسناد الجماهيري أن يشكل عامل حماية للخان وأهالينا هناك في ظل التعقيدات السياسية والقانونية القادمة؟
1: أختي إيدانا، يعني أن تنير شمعة خير من أن تلعن الظلام. أن نتواجد في الخان الأحمر حتى وإن تمت عمليات الهدم والاقتلاع على الخان الأحمر أفضل من أن تنفذ عمليات الهدم ونحن نجلس في بيوتنا. من هذه القاعدة ومن هذا المنطلق وجدنا لا أن تواجد للمتضامنين الأجانب أو الدوليين أو الإسرائيليين حتى وبالإضافة لأبناء شعبنا أن يكونوا متواجدين مع أهالي الخان الأحمر. هذه التجربة كانت عندنا في 2000

0: 2017 و2018 ونجحنا بعد اعتصام مفتوح لمدة 4 شهور في الخان الأحمر أنه نفشل كل مخططات وقرارات الاحتلال. اللي بنسعى له اليوم أنه نأمل أنه نستعيد ما قمنا به عام 2017 وعام 2018 لحماية الخان الأحمر وأهالي الخان الأحمر. فبندعو لكل الفلسطيني وكل أحرار العالم التواجد والوقوف مع أهالي الخان الأحمر في وجه هذه الحملة ولحمايتهم من عمليات الاقتلاع والتهجير.
1: طيب يعني نحن اليوم على أعتاب انتخابات لحكومة الاحتلال الجديدة، وهذه الملفات تشكل ورقة دعاية انتخابية. هل تعتقدون أن تزامن الانتخابات سيؤثر لربما في تعجيل أمر الترحيل والإخلاء؟ هل سيكون هنالك أي حراك قانوني من قبلكم؟
0: احنا الحراك القانوني شغالين عليه من خلال اخوتنا في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ومحافظة القدس متابعين معنا وعلى كل المستويات، في ان محاميين شغالين ولاجل انه ما نكون ضحيه لاوراق الانتخابات الاسرائيليه. ايضا احنا حتى الشارع يعني الاحزاب اليساريه الاسرائيليه كنا على تواصل معها خلال الثلاث اسابيع الاخيره، ونتيجه التواصل هذا كانت الوقفه اليوم بحضور اعضاء كنيست، وهناك عده رسائل وزار الخان الاحمر ايضا في المرحله الماضيه اعضاء كنيست، وهناك زيارات قادمه سوف تكون للخان الاحمر من قبل من يتمكن اليوم الوصول الى الخان الاحمر. فسنعمل بكل قوانا وكل ما اوتينا من قوه لافشال كل مخططات الاحتلال في استهداف الخان الاحمر، ولن يكون الخان الاحمر ورقه او كرت في يد نتنياهو وابن كفير وسموتريتش للوصول او العوده للحكومه في المرحله القادمه.
1: نعم، يعني هل تشعرون بان هنالك تحركا بمستوى حجم التحدي المفروض عليكم والمطلوب لربما والخطوة ما بعد اليوم بعد هذه الحشود بعد صلاة الجمعة والوقفة؟ ما المطلوب اليوم دوليا أستاذ أبو عماد وفلسطينيا حتى للمرحلة الحالية والقادمة لحماية الخان الأحمر وضمان بقاء سكانه على أرضهم؟
0: أختي العزيزة عفوا، يعني احنا حكينا في بداية الحديث انه يوم الأربعاء والأمس كانت هناك زيارة لوفد وزاري ودبلوماسي تمثل في معظم السفراء والقناصل الموجودين والمعتمدين لدى دولة فلسطين، ومشكورة الدكتورة فارسين وضعت النقاط على الحروف في هذا الجانب وحملت الرسالة إلى جميع السفراء والقناصل. المطلوب اليوم إلى أهل الخان الأحمر أن يكون هناك مواقف واضحة وجلية من دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية والدول العربية أيضا تجاه حكومة الاحتلال لوقف إجراءاتها بحق التجمعات البدوية بشكل كامل والخان الأحمر بشكل خاص. المطلوب فلسطينيا استمرار الوقفات التضامنية وزيارة الخان الأحمر وقرية الخان الأحمر وخيمة الاعتصام في الخان الأحمر حتى نستطيع إفشال هذا القرار.
1: نعم، هذه دعوة مهمة، ونتمنى أن كل من يشاهدنا اليوم يشارك في هذه الوقفة وهذا الحج لأنه ضروري لبقاء أهلنا هناك، وأنتم ملح هذه الأرض. جزيرة شكر لك رئيس مجلس قروي عرب الجهالين أبو عماد الجهالين، كنت معنا مباشرة من الخان الأحمر تحدثنا عن تداعيات القرارات الأخيرة وعن هذه الفعاليات الشعبية. شكرا جزيلا لك. ومن الخان الأحمر إلى قلب مدينة القدس، ولطالما شكلت المنطقة الممتدة من باب العمود مرورا بشارع السلطان سليمان وصولا إلى شارع صلاح الدين القلب التجاري والثقافي لمدينة القدس، لكن خلال السنوات الأخيرة شهدت المنطقة سلسلة من المشاريع والتغييرات العمرانية التي طالت الشوارع والساحات والمرافق العامة وسط جدل واسع حول تأثيرها على الهوية الفلسطينية للمدينة وطابعها التاريخي. فكيف تبدل المشهد في واحدة من أكثر مناطق القدس حيوية؟ وما الذي يقول المقدسيون عن هذه التحولات؟ نحاول الإجابة على هذه الأسئلة في التقرير التالي.

هناك الكثير من التغيرات التي حدثت في معالم مدينة القدس، وخاصة في معالم البلدة القديمة والمعالم المحيطة في البلدة القديمة. والطرف الذي يقوم بهذه التغييرات هو بلدية الاحتلال ولجان أخرى تتبع الاحتلال. ويجب أيضا أن نأخذ بعين الاعتبار أن

هدف هذه التغيرات ليس هي يعني هي مش أهداف لا معمارية ولا إدارية للبلدة القديمة. نحن نعلم أن الجانب الإسرائيلي يحاول أن يغير من هوية مدينة القدس وتحويلها من مدينة عربية بمعالمها المختلفة، وجزء كبير منها طبعا الجانب المعماري، وبالإضافة إلى طبيعة الشوارع والأسواق في البلدة القديمة، وتحويلها من هذه الهوية العربية إلى هوية يهودية. من أجل الوصول إلى هذا الهدف نحن شاهدنا خلال الأعوام السابقة وحتى الآن أن هناك تغيرات كبيرة حدثت في هذه المنطقة، وخاصة في منطقة باب العمود، لأن باب العمود هو المدخل الرئيسي للبلدة القديمة وهو مدخل هوية المدينة. في هذا الباب تم عمل تغييرين، تم تغيير معالم مدخل باب العمود بشكل كامل، وبالإضافة إلى ذلك من أجل الإثبات أن هناك سيادة إسرائيلية تم أيضا تغيير المعالم وعمل بناء من أجل وجود قوات الاحتلال في هذه الغرف الموجودة على مداخل باب العمود من أجل إثبات السيطرة ومضايقة السكان. بالإضافة إلى ذلك هناك تغيرات تتم على أهم شارعين في المدينة، وهم شارعين يميزان مدينة القدس، وهما شارع صلاح الدين وشارع السلطان سليمان. يعني هالشارعين هم جزء من هوية القدس. هناك محاولات مستمرة لعمل تغيرات شبيهة بالتغيرات التي حدثت في القدس الغربية، فهم يريدون توحيد المعالم الجغرافية والمعمارية ما بين الجانبين، وكأن القدس غير مقسمة وكأنها هي يعني قدس واحدة تحت السيادة الإسرائيلية. لذلك هناك تغيرات في هذه الشوارع، ونحن نرى حجم هذه التغيرات، وتم إزالة العديد من المعالم الخاصة بهوية القدس العربية، وخاصة بلاط الشوارع الذي هو جزء من هذا المعمار الذي نتكلم عنه. نحن نعلم أيضا أن هناك مشاريع عديدة، منها تغيير البسطاط والذي جرى أيضا في مدينة القدس، والهدف منه أيضا إعطاء جانب يهودي إسرائيلي غربي للبلدة القديمة من خلال البسطاط الموجودة حاليا، بعكس البسطاط القديمة التي كانت تعكس هوية أبناء المدينة. فهذا أيضا تم تغييره بشكل كامل، وهناك تغيير أيضا على المحلات التجارية على طولها، من ناحية الألوان، من ناحية المظلات، من ناحية بجبروهم على استخدام اللغة العبرية. إذن هناك يجري كل ذلك بسبب تغيير الهوية. طبعا لو أرادت إسرائيل مثل العديد من مدن العالم القديمة والبلدات القديمة، عندما يتم عمل تحديث لهذه المعالم يتم الحفاظ على الطابع التاريخي والأصلاني لهذه المعالم، ولكن ما يحدث حاليا هو ليس تطوير عمراني، هو كما قلنا كل الأعمال الإنشائية التي تتم وعبرنة المكان هو بهدف تغيير هويته بشكل كامل، وإدخال كل ذلك طبعا في محاولة الإثبات أولا أن هذه عاصمة دولة الاحتلال، وثانيا أنها دولة يهودية، وثالثا أنها موحدة. وفي الواقع هو الأمر ما يتم كلياته، هو يتم بواقع قوة الاحتلال وتسلط الاحتلال.

0: هذه تحيات الحرية لأسرى الحرية، ولا سجن باق ولا سجان. في ملف الأسرى المتجدد وفي خطوة أثارت ردود فعل واسعة، صادق ما يسمى الكنيست على مشروع قانون يقضي بمنع مندوبي اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة أسرانا داخل سجون الاحتلال، خطوة يراها مؤيدوها جزءا من سياسة الضغط والتجديد الذين يروجون لها في طبيعة الحال من اليمين المتطرف، فيما يحذر حقوقيون ومؤسسات مختصة بشؤون الأسرى من تداعيات هذا الموضوع وخطورته على أبنائنا داخل سجون الاحتلال، وخاصة في ظل الحديث عن اعتداءات وتداعيات منع هذه الزيارات. نتحدث عن هذه القوانين والدور المهم الذي تلعبه اللجنة الدولية للصليب الأحمر في متابعة أوضاع أسرانا وضمان الحد الأدنى من حقوقهم وفق القانون الدولي. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة الأستاذ مدحت ديبة، وهو المحامي المقدسي المختص. نتحدث معك عن انعكاسات هذا القانون القانونية والإنسانية. يسعد صباحك بداية أستاذ مدحت. ما الذي يعنيه عمليا إقرار هذا القانون، وما هي الصلاحيات التي يسحبها هذا القانون في حال لا سمح الله تم تطبيقه أو يقيدها فيما يتعلق بزيارات الصليب الأحمر؟
1: صباح الخير لكم للسادة المشاهدين. دعيني أولا أن نعطي مقدمة لماذا قام الاحتلال بطرح هذا القانون يوم الثلاثاء الماضي. سبق ذلك منذ 7 أكتوبر أن أعلنت سلطات الاحتلال منع ممثلي اللجنة الصليب الأحمر الدولية من زيارة المساجين، كان ذلك بشكل جارف. احتجوا في حينه أنه طالما حماس تمنع الصليب الأحمر من زيارة المختطفين الإسرائيليين، وبالتالي من باب أولى أن نمنع أيضا نحن الإسرائيليين دخول هذه اللجان الدولية لزيارة المعتقلين الفلسطينيين. وتم تقديم عشرات الاستئنافات لمحكمة العدل العليا، وكانت محكمة العدل العليا نظرا لحالة الحرب ونظرا لبقاء الأسرى الإسرائيليين لدى حماس في غزة كانت ترفض هذه الالتماسات. ولكن الحديث في الأمر أن الحرب انتهت تقريبا، والصليب الأحمر تدخل فعليا في إعادة الأسرى الإسرائيليين، ولا زالت إسرائيل تمنع دخول اللجنة الصليب الأحمر لزيارة الفلسطينيين، ولا زالت تمنعهم من الحصول على أي معلومات حول عدد الأسرى، عدد أسرى الضفة، عدد أسرى الضفة الغزة وأماكن اعتقالهم، كما هو معتاد أن كانت قبل 7 أكتوبر بشكل دوري تحصل على معلومات من سلطات السجن ومن الشرطة، يمكنها معرفة العدد الدقيق وأحوال الأسرى الفلسطينيين سواء في الضفة أو في غزة. ولكن بعد 7 أكتوبر امتنعت سلطات الاحتلال عن تقديم أي معلومة لهيئة الصليب الأحمر الدولية باعتبار أنها تعتبر تمثل المخربين الفلسطينيين، وبالتالي هذه تعتبر أيضا حرب على حماس من خلال منع دخول هذه اللجنة. عندما قامت محكمة العدل العليا في إسرائيل قبل أسبوع بقبول استئناف والتماس تم تقديمه من هذه اللجنة الدولية للصليب الأحمر، قامت برفض موقف الحكومة والكابينت، رفض موقف وزير الدفاع ووزير الأمن القومي بمنع الصليب الأحمر من الزيارات، وقامت بإعطاء قرار بكامل هيئتها بقبول التماس اللجنة الدولية للصليب الأحمر وتمكينها من دخول السجون وفحص أوضاع الأسرى الفلسطينيين سواء في الضفة الغربية أو في غزة. ولكن الكنيست، لأنه الكنيست الأكثر تطرفا على فترات الاحتلال، حتى يتحايل على هذا القرار قاموا بطرح مشروع تمت الموافقة عليه بالقراءة الأولى يوم الثلاثاء يمنع بشكل صريح دخول هيئة الصليب الأحمر للسجون الإسرائيلية ويمنع سلطات الاحتلال من تقديم أي معلومات. هذا يعني أن الاحتلال ليس فقط يخالف النظام الداخلي لسلطات السجن والقوانين الموضعية في هذا الخصوص الإسرائيلية نفسها، بل أيضا يخالف اتفاقية جنيف التي تعنى بالأسرى.
0: هذا ما كنت أود الحديث عنه أستاذ مدحت. قبل يوم الثلاثاء وقبل تقديم مشروع القانون هذا كنا نتحدث حتى إسرائيليا يقولون بأن هذه الخطوة غير قانونية. اليوم مع تقديم مشروع القانون هذا يحاول تقنين وشرعنة ما هو غير قانوني. من الناحية القانونية إلى أي مدى يتعارض هذا القرار مع اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني الذي ينظم معاملة الأسرى والمعتقلين؟
1: المحكمة العليا نفسها بكامل هيئتها قبل أسبوع قالت أن منع هيئة الصليب الأحمر من زيارة المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية يعتبر مخالف أيضا للاتفاقيات الدولية، يعتبر مخالف أيضا لقانون الدولي الإنساني. هذا كان نص القانون المحكمة العليا، وبالتالي إذا كان قرار منع لجنة الصليب الأحمر من الدخول إلى زيارة الفلسطينيين ممنوع وكان يخالف القانون

0: الدولي والقانون الوضعي، وبالتالي من باب أولى أن يكون هذا القانون العنصري الذي وجه إلى الأسرى الذي يحرمهم من أبسط حقوقهم وهو الزيارة الصليب الأحمر، هذا أيضا يعتبر جريمة حرب، ليس فقط مخالف للقانون الدولي الإنساني أو قانون أو قوانين الحرب زمن أو قوانين الدولية زمن الحرب، وبالتالي هذا أيضا يعتبر ليس فقط قانون مخالف للقواعد الدولية الإنسانية، بل يعتبر جريمة حرب بحق الأسرى.
1: طيب ما أهمية زيارات الصليب الأحمر للأسرى داخل السجون؟ ما الذي قد يخسره أسرانا وعائلاتهم في حال منع هذا الدور بشكل كامل؟
0: أولا كما تعلمون نظرا للتضييقات الكثيرة على المحامين في زيارة أو الكم الهائل للأسرى، هناك أكثر من 9000 معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية وأكثر من 1000 من غزة غير معلوم أين يوجدون، لدى الجيش أو لدى الشباك أو تحت الأرض لا نعلم أين هم، أكثر من 1000. وبالتالي هيئة الصليب الأحمر كانت دائما تسعى من خلال علاقاتها ومن خلال الصلاحيات المخولة لها وفقا للقوانين الدولية للحصول على معلومات كاملة حول الأعداد الدقيقة للأسرى، هناك تواصل دائم، هي تعتبر القناة بين العائلة وبين السجين من خلال الهيئات التي تتبعها هذه اللجان الدولية، من خلال إرسال الوفود الدولية والأجنبية لزيارة السجون، وبالتالي كانت هي المتنفس الوحيد خلال فترة الحرب، بالإضافة إلى العديد من المحامين الذين تمكنوا من زيارة بعض المعتقلين لتوصيل المعلومات، بين المعلومات الإنسانية طبعا من الأسير إلى أهله وتطمينه على إذا كان على قيد الحياة. أما بالنسبة للصحة فلا كنا نعلم أن صحة معظم الأسرى الفلسطينيين ليست بخير.
1: نعم، وهل يمكن الطعن بهذا القانون أمام المحاكم الإسرائيلية أو من خلال هيئات ومحافل دولية؟
0: أولا هذا القانون هو في القراءة الأولى، سوف يمر في القراءتين الثانية والثالثة، ولكنه لن يمر في امتحان المحكمة العدل العليا التي سوف ترفض هذا القانون وتلغيه. وبالتالي نحن أمام حرب بين الحكومة وبين المحكمة العليا، هناك انقلاب قضائي، ما يسمى الآن بعملية تشرعنة قانون يحرم الأسرى من زيارة الصليب الأحمر هو عمليا مناكفة لقضاة المحكمة العدل العليا، هي عملية إعلان حرب من قبل الحكومة على أعضاء محكمة العدل العليا وسلب لصلاحيات المحكمة العدل العليا، هو امتداد لما قامت به هذه الكنيسة 25 منذ أكثر من 3 سنوات بالانقلاب القضائي على المحكمة العدل العليا.
1: طيب كيف تقرأ سن هذا القانون؟ وقبله كان قانون إعدام الأسرى، وفي أي حادثة أمنية يهرع ساسة الاحتلال ويصرحون أنه يجب تنفيذ هذا القانون، في أي إطار يمكن وضع مثل هكذا القوانين التي تمس تحديدا في الأسرى داخل سجون الاحتلال؟ وكيف يستغل الاحتلال انشغال العالم بما يحدث من تطورات ميدانية وأقليمية لتمرير مثل كل هكذا قوانين غير شرعية؟
0: نقرأ ذلك بأول شيء ما نسميه بالفرصة التاريخية. الفرصة التاريخية للكنيسة أو للأقلية المتطرفة في الكنيسة التي تحظى ب 65 مقعد يمكنها من تمرير أي قانون جاء على بالها وخاطرها يمس بالفلسطينيين ممكن تمريره بكل سهولة، هناك أغلبية مطلقة ليس بحاجة إلى المعارضة، هذا أولا. ثانيا دعاية انتخابية، هذه كلها منصات انتخابية على حساب حقوق الأسرى الفلسطينيين، بن جبير سوف يحصل على العديد من المقاعد بسبب سن قانون إعدام الأسرى، وسوف يحظى سموتريتش على أيضا على مقاعد أخرى على حساب الأسرى بسبب سن أو فرض قانون منع زيارات الأسرى، وبالتالي هي دعاية انتخابية على حساب الحقوق الفلسطينيين الأسرى الفلسطينيين. وثالثا دليل على أن دولة الاحتلال لا تعير أي قيمة للقانون الدولي ولا أي قيمة للأعراف الدولية أو الأخلاق التي يجب على المحتل أن يتمتع بها كحد أدنى في معاملة المواطنين تحت الاحتلال، ومن باب أولى الأسرى الموجودين لديه زمن الاحتلال.
1: يأتي هذا القرار أستاذ مدحت في ظل تصاعد الشكاوى المتعلقة بأوضاع أسرانا داخل سجون الاحتلال، برأيك هل الهدف هو زيادة العزلة عن الأسرى ومنع الرقابة الدولية على أوضاعهم؟ ودعنا نستغل وجودك معنا ونتحدث عن إجراءات الاحتلال المتعلقة في أسرانا، وخاصة في عيد الأضحى كانت هنالك الكثير من الروايات حول كيفية منع الاحتلال من أسرانا من إقامة أي

0: مظاهر احتفالية، كان هنالك سياسات انتقامية عقابية جماعية وما إلى ذلك.
1: لا شك أن ما يحدث من سن قوانين تقيد الحقوق الأساسية للأسرى هو من أجل زيادة العزلة على الأسرى، من أجل معاقبة النخبة من الأسرى الذين كانوا عنوان للحروب التي قادتها إسرائيل ضد أهلنا في غزة. كان هدفها من قبل أهلنا في غزة هو إطلاق سراح ما لم يطلق سراحه سابقا، وبالتالي هذا يعني انتقاما من الأسرى وزيادة للعزلة عليهم وحرمانهم على من أبسط حقوقهم. نشاهد كيف في كل لقاء يقوم وزير الأمن الداخلي بالتباهي والتفاخر أنه قام بحرمان الأسرى من أبسط حقوقهم، من الحصول على الخبز مثلا، من الحصول على التدفئة في فصل الشتاء مثلا، من الاستحمام، من الحصول على مواد التنظيف. هكذا يتباهى وزير في حكومة تدعي أنها أكثر دولة ديمقراطية في العالم.
0: نعم.
1: ألو؟
0: نعم أسمعك أستاذ مدحت. أيضا الأسبوع الماضي شهدنا اعتداءات كثيرة على الأسرى وقرارات كانت قد سنت فيما يتعلق في الاعتقال الإداري. نتحدث عن 29 كان قد جدد قرار الاعتقال الإداري بحقهم. هذا يأتي أيضا في سياق الانتقام والعقاب الجماعي، وخاصة أن لا تهم موجهة للأسرى المعتقلين إداريا تحديدا. كيف تنظر إلى خطورة أيضا ملف الاعتقال الإداري؟
1: طبعا الاعتقال الإداري يعني اعتقال الشخص دون توجيه له اتهام ودون وجود أدلة ممكن الاطلاع عليها، وبالتالي يكفي للقاضي حتى يمتنع عن إطلاق سراحه وأن يصادق على قرار الاعتقال الإداري أن يتم تقديم سطرين سريات أن هذا الشخص خطير ولدينا معلومات أمنية سرية، وبالتالي هذا يعتبر تحسف في استعمال الحق. هذا القانون البريطاني الأصل تم الاستناد عليه حتى اليوم بعد 100 عام من وضعه، وهذا يطبق فقط على الأسرى الفلسطينيين. حتى عندما كان يطبق على المستوطنين أو بالأحرى على الإرهابيين الإسرائيليين الذين يقومون بالإرهاب اليهودي ضد العرب في المناطق الفلسطينية كان يتم تطبيقه بشكل ضيق جدا. أكثر مرة كانوا يعتقلون إداريا يهوديا إرهابيا لمدة شهر أو شهرين، وبعد ذلك يتم تقليصها إلى عدة أيام. أما اليوم بعد أن قام كاتس بمنع تطبيق هذا القانون على الأسرى أو على اليهود المتطرفين بقي محدودا ومحصورا بالفلسطينيين، وبالتالي أصبح هذا القانون من الأبارتهايد، يجب إلغاءه أيضا من قبل محكمة العدل العليا. لا ننسى أن الالتماس الذي تم تقديمه للمحكمة العدل العليا من أجل تمكين الأسرى الفلسطينيين تمكين لجنة الصليب الأحمر من زيارة الأسرى كان أساسه هو الأسرى الإداريين الذين لا معلومات عنهم لا زيارة لهم، وبالتالي كان هو الأساس في تقديم هذه الالتماسات لمحكمة العدل العليا.
0: نعم أخيرا، ما هي التداعيات المتوقعة على المستوى الدولي، وهل يمكن أن يؤدي هذا القانون إلى ضغط أو مواقف من مؤسسات حقوق الإنسان والدول المعنية بالقانون الدولي الإنساني؟
1: هو العالم لم يتحرك للإبادة الجماعية في غزة، وبالتالي لن يتحرك عندما يتم منع هيئة دولية معينة من زيارة الأسرى الفلسطينيين، ولم يتحرك عندما قامت دولة الاحتلال بسن قانون أعلن فيها الأونروا أنها منظمة إرهابية، وبالتالي لن يتحرك عندما يتم منع موظف معين من زيارة الأسرى. بقي أن أشير إلى نقطة مهمة، أن إسرائيل قامت بإعطاء بديل لهيئة الصليب الأحمر وهو تعيين قاضي متقاعد من قبلها هو من يقوم بالزيارات، بالإضافة إلى موظفين اثنين من الحكومات الأجنبية بالاتفاق والتشاور مع بريطانيا، ولكن هذا الاقتراح كان محدد لبعض القضايا التي تم تقديم التماسات فيها وفيما بعد لم يطبق حتى اللحظة.
0: نعم جزيل الشكر لك أستاذ مدحت ديبة على كل هذه الإيضاحات والمعلومات. كنت معنا مباشرة من مدينة القدس لتحدثنا عن مشروع قانون منع الصليب الأحمر من زيارة أسرانا داخل سجون الاحتلال. شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات. ونبقى في ملف القدس، ولكن نتحدث هذه المرة عن النكسة وكيف أثرت النكسة على المسجد الأقصى منذ احتلال المسجد حتى يومنا هذا في التقرير التالي.

0: 59 عاما على النكسة، لكن تداعياتها لا تزال حاضرة في القدس بشكل يومي ومتجدد. فالمدينة التي احتلت عام 1967 تشهد منذ ذلك الحين سلسلة متواصلة من السياسات والإجراءات التي يقول باحثون ومختصون إنها تستهدف إعادة تشكيل الحيز الجغرافي والديمغرافي للقدس وطمس الخط الفاصل بين شطريها الشرقي والغربي، بما يرسخ واقعا جديدا على الأرض ويجعل أي حديث عن تقسيم المدينة أو إقامة عاصمة فلسطينية فيها أكثر تعقيدا. في ذكرى النكسة لا يقتصر السؤال على ما جرى قبل عقود، بل يمتد إلى ما يجري اليوم وكيف تتجسد النكسة في تفاصيل حياتنا اليومية والمشهد العمراني والسياسي للقدس. للحديث أكثر عن هذا الملف وعن هذه الذكرى ينضم إلينا الباحث والمختص والأستاذ في العلوم السياسية الدكتور منصور نصاصرة. يسعد صباحك.
1: صباح الخير دانا لك ولجميع المستمعين والمشاهدين.
0: يسعد صباحك دكتور. بعد هذه الأعوام الطويلة من النكسة، هل يمكن القول إن ما يجري في القدس اليوم هو استكمال لمشروع بدأ عام 1967، أم أننا أمام مرحلة جديدة تختلف في أدواتها وأهدافها؟
1: بداية يعني أنا من يعني اطلاعي على الكثير من الوثائق الأرشيفية والأوراق والمكتبات حتى في العواصم الأوروبية وملفات كثيرة تخص مدينة القدس، يعني أنا برأيي عملية محو الخط الأخضر اللي بدأت في عام 67 هي كانت آلية مهمة جدا للاحتلال لتغيير الوضع القائم والوضع التاريخي في المدينة. لكن السنوات الأولى دانا للنكسة، السنوات الأولى التي تلت عام 67 هي كانت سنوات مصيرية التي نرى تلك السياسات التي يعني رسمت في من العام 67 حتى عام 71 تؤثر على المشهد المقدسي حتى اليوم، لأنه في عام 67 مباشرة هناك سياسات استعمارية كولونيالية تم تطبيقها مباشرة على الشق الشرقي من العاصمة الفلسطينية من مدينة القدس، وهذا الأمر كان يخص هدم أحياء كاملة في المدينة، وبداية من بيوت في المصرارة إلى حي المغاربة وإلى حتى بيوت في الشيخ جراح وكل مناطق ما يسمى الفرونتيرز اللي هي المناطق الأطراف للمدينة، لأنه محو الخط الأخضر ويعني الكثير من السياسات اللي تلت هذا المحو. ولا ننسى أيضا دانا أنه تم هدم ما يسمى بوابة مندلباوم، نحن فلسطينيين نسميها بوابة الدموع، التي فصلت شطري المدينة، هو الفصل الكولونيالي الذي بدأ في 48 حتى عام 67. فتداعيات الحالية هي بدأت من 67، لأنه

0: هذا وتحديدا في خط ما سمي حينها الهدنة، تحاول سلطات الاحتلال اليوم مسح هذا الخط من خلال توحيد شطري المدينة بما تحتفل فيه بما يسمى توحيد القدس، مسيرة الأعلام. ما أبرز الأدوات التي استخدمت حينها وخلال هذه السنوات الأخيرة لتحقيق ذلك على الأرض؟ هل أصبحت هذه العملية أقرب إلى الاكتمال؟
1: الوضع في مدينة القدس اليوم ده هو وضع مركب جدا وحتى محزن جدا في نفس الوقت، لأنه هناك سيطرة شبه كاملة على الحياة الفلسطينية، على الحيز الفلسطيني في المدينة وحتى على دخول المدينة. يعني كما نعلم أنه في رمضان الأخير ورمضان السنة الماضية أيضا يعني منع الكثير من أهل فلسطين، إن كان من الضفة الغربية وإن كان من غزة وإن كان من حتى من بيت لحم، الوصول إلى المسجد الأقصى والبلدة القديمة. يعني التغييرات اللي صارت في سنوات بعد عام النكسة هي كانت مصيرية. يعني بداية بدأت من مع السيطرة على مفتاح بوابة المغاربة، هذا المفتاح تم السيطرة عليه يعني عنوة مباشرة بعد النكسة، وحتى نستغرب انه في اليوم الاول بعد النكسة دخل المستوطنين الى المسجد الاقصى الى الحرم القدس الشريف عن طريق بوابة المغاربة، لان البوابة تم السيطرة عليها اسرائيليا، مفتاح البوابة. فمثل هذه الرمزيات يعني كبوابة مفتاح باب المغاربة موجود مع الاحتلال، هي بحد ذاتها يعني ليس نكسة انما نكبة ايضا، انه اصبح الاحتلال يسيطر على هذا الحيز المقدس ويقرر من يدخل ومن لا يدخل الى المدينة المقدسة، خاصة إلى الحرم القدسي الشريف. فكمان مسح الخط اللي هو بنسميه نحن بمصطلحات العلمية خط الكولونيالي، خط الهدنة اللي فصل المدينة بين شرق وغرب، يعني هذه مسميات أيضا كولونيالية استعمارية. نحن لا نتحدث في الليكسيكون الفلسطيني وحتى الإسلام العربي عن شرق القدس أو عن غرب القدس، لم يكن هذه التسميات. هذه التسميات فرضت كولونياليا استعماريا بما يعني أدلته اتفاقية الهدنة في عام 49. حتى التسميات هذه نحن كفلسطينيين يجب أن نتذكر أنه لم تكن هناك قدس شرقية وقدس غربية، إنما هذا يعني تجزئة كولونيالية استعمارية، كان نماذج بلفاست، كان نماذج برلين، كان نماذج أخرى في العالم اللي هي حصلت في المدن المجزأة divided cities. لكن كل ما حدث في السنوات الستينات، السنوات التي تلت النكسة، يحدث على أرض الواقع. واليوم إحنا في مشهد في القدس اللي هو مشهد مركب جدا، يعني أهل المدينة الفلسطينيين والمقدسيين تقريبا يعني وصولهم إلى المدينة صار أمر صعب جدا، حواجز وفحوصات وقهر وإهانات لدخول المدينة. رغم ذلك نحن نتمسك برواية فلسطينية أيضا في القدس وفي كافة أنحاء بلادنا، أنه رموز صمودنا في هذه البلاد من بداية من باب العمود إلى الشيخ جراح إلى البلدة القديمة هي جزء مركزي من روايتنا، وهذا مهم جدا أنه في نهاية المطاف يعني أن المشهد الإسرائيلي للاحتلال لم يكتمل ولن يكتمل بوجود الفلسطينيين في هذه المدينة، ووجودنا على باب العمود. حتى مجرد نقعد على باب العمود ونشوف المدينة رغم أنه منع عشرات الآلاف
0: كل مخططات الاحتلال. طيب دكتور، خليني أستغل وجودك معنا نتحدث عن الجنوب الفلسطيني. كنت قد قرأت حديثك عن بئر السبع، عن النقب، عن الخليل، عن وحدة العلاقات الاجتماعية والروابط العائلية. صبيحة هذا اليوم كان ضيفنا من عرب الجهالين، وهنالك مخطط لاقتلاعهم من البادية الشرقية وبوابة القدس الشرقية الخان الأحمر. هؤلاء كانوا قد عايشوا النكبة والنكسة وهجروا من النقب، الآن محاولة أخرى لتهجيرهم في أساليب أخرى. لذلك نتحدث أن النكسة لا ترتبط فقط في القدس ومحيطها، بل أيضا طالت الجنوب الفلسطيني الذي يشكل امتدادا طبيعيا جغرافيا للعاصمة القدس أيضا.
1: صحيح، يعني حتى اليوم دانا لما نكون في صلاة الجمعة على سبيل المثال نرى المئات والألاف من الجنوب الفلسطيني من النقب اللي وصلوا إلى المسجد الأقصى أو يوصلوا بشكل أسبوعي، الناس اللي جاي من الجليل، الناس اللي جاي من المثلث، فهناك شبكة علاقات

0: روحانية اجتماعية سياسية بين القدس وبين كافة بلادنا من الجليل إلى المثلث إلى النقب. لكن إذا تحدثنا عن النقب وعن الجنوب الفلسطيني نتحدث أيضا عن نكبة وعن نكسة، يعني الناس اللي تهجروا إلى عرب الجهارين في 48 من منطقة تل عراد وصلوا إلى ضواحي مدينة القدس. يعني الخان الأحمر هم مهجرين من الجنوب الفلسطيني من منطقة تل عراد وجبل البابا والكثير من القرى الفلسطينية اللي هي تعتبر اللي هي الحارس على مدينة القدس من ناحية جغرافية، هي القرى البدوية اللي هي تهجرت من الجنوب الفلسطيني. واحنا بنعرف ايضا انه هناك الكثير من العائلات الفلسطينيه الموجوده في القدس هي اتت من او تم تهجيرها من الجنوب ووصلت الى نواحي مدينه القدس. فالنكسه والنكبه ايضا تاثيرها لا يقتصر فقط على مدينه القدس، صحيح. انما يرتبط بالحيز الفلسطيني ككل، يرتبط بالتهجير من الجنوب من منطقه تل عراد الى الخان الاحمر. والخان الاحمر، شوفي داني، يعني الخان الاحمر كحاله قريه اليوم هي تقريبا تمنع مسح الحيز الجغرافي بين الضفه الغربيه وبين القدس. وجود الخان الاحمر كحاله هي حاله رهيبة ومهمة جدا، انه نشوف انه هذول الناس اللي متهجروا بال 48 وبال 67 هم ما زالوا صامدين، وهم ايضا يعني صد ما يسمى سد منيع، صحيح. لفصل الضفة الغربية عن
1: وخاصة في ظل الحديث عن مشروع الاستيطان الأكبر E1 القدس الكبرى، والذي يحاول قضم مزيد من أراضي المقدسيين والفلسطينيين ووصل المستوطنات في بعضها البعض. النكسة عام 67 وبعدها كانت احتلالا عسكريا مباشرا، لكن النكسة اليوم في القدس تدار بأدوات ناعمة وخشنة معا، مثل قوانين التنظيم كما في الخان الأحمر، سحب الإقامات، هدم المنازل. كباحث، كيف تقرأ تحول قانون التخطيط والبناء من أداة تنظيمية إلى سلاح ديموغرافي استراتيجي
0: في في في عالمنا؟ نحن في دراسات المدن، في دراسات التخطيط، يعني التخطيط في الحيز مدينة محتلة هو أداة استعمارية للسيطرة على المدينة ديموغرافيا، وأيضا للسيطرة على وين الناس تسكن. يعني شوف، يعني إذا بنشوف إحنا في العقد الأخير، يعني غالبية ترخيص البناء اللي أعطيت في القدس لم تعطى في ضواحي القدس في البلدة القديمة وفي الحيز المقدس، إنما أعطيت خارج مدينة القدس للشعفات أو لبيت حنين على سبيل المثال. بنشوف حالات أخرى إنه كيف هذا نوع من تهجير الصامت، يعني التخطيط عبارة عن تهجير صامت. تهجير صامت اللي صار بعد أوسلو في القدس، إنه غالبية عدد كبير من المقدسيين يعني وصلوا لحالة إنهم موجودين في كفر عقب، يعني خارج الجدار مع إنهم مقدسيين. يعني فالسياسة الاستعمارية الكولونيالية هي ضم القدس لكن بدون سكانها الفلسطينيين، وحالة كفر عقب هي حالة واضحة. إنه نحكي اليوم على 150 ألف فلسطيني جزء منهم مقدسيين موجودين خارج الجدار. الرموز الوطنية الفلسطينية اللي كانت في القدس تم أيضا الزج بها خارج الجدار، إن كان في الرام وإن كان في في في في في, في حي في الحيز الفلسطيني اللي هو تقريبا ما عنده إمكانية يعني دخول الثالث لمدينة القدس، قرية بيت إكسا، النبي سمويل. يعني شوف أنت، تم تجزئة المدينة المقدسة من حيزها الفلسطيني، من حيزها أيضا القروي، وهذا جزء مركزي. انه احنا يعني الادوات الاستعماريه هي تفصل المدينه القدس عن الحيز الفلسطيني، عن بيت لحم، عن الضفه الغربيه، عن رام الله، عن بير زيت، ويبقى اهل الداخل والجنوب الفلسطيني والمثلث والجليل هم الـ يعني الجزئيه المركزيه المحركه لمدينه القدس ولاقتصاد مدينه القدس. لكن اذا تحدثنا عن التخطيط، يعني ما يحدث في سلوان، ما يحدث في بطن الهوى، ما يحدث في في في في, في البلده القديمه، والحي السيطره على الحيز الفلسطيني ايضا في البلده القديمه هو جزء من ادوات مخفيه بنسميها نحن يعني انفيزبل او سوفت باور، حتى نماذج حتى اللي ممكن تكون اقتصادية للسيطرة على المدينة. فالتخطيط ولا مرة كان تخطيط عادل، إنما هو تخطيط اللي فيه إقصاء للفلسطينيين للأصليين، ودخول المستوطنين
1: ولربما للعودة إلى الرواية الإسرائيلية الأولى أرض بلا شعب، وهي حرب ديموغرافية جغرافية. دكتور منصور، بعد هذه السنوات الطويلة من النكسة، هل ما زالت المصطلحات السياسية التقليدية مثل حل الدولتين، القدس الشرقية عاصمة فلسطين تمتلك أي رصيد واقعي على الأرض؟ أم هل ما زال بالإمكان الحديث أساسا عن القدس كوحدة جغرافية سياسية متماسكة، أم أن الواقع الذي فرض خلال العقود الماضية أدى إلى تفكيكها كما ذكرت إلى جيوب ومناطق منفصلة كانتونات لربما؟
0: صحيح. بداية فلسطينيا يجب أن نتمسك نحن بروايتنا، روايتنا الفلسطينية المقدسية، إنه هذه ما هذه العاصمة، هذه المدينة المركزية لأن نرتبط فيها من ناحية هوية، من ناحية جغرافيا، من ناحية يعني رموز وطنية ودينية. يعني هذه روايتنا، مهم جدا احنا نتمسك فيها بالرغم كل الآليات المحو والاستمرار. من ناحية ثانية، اذا بنحكي عن الادوات حل الدولة وحل الدولتين، يعني اليوم حتى في العالم، حتى في الغرب، يعني الحديث عن حل الدولتين هو اصبح شبه يعني بطل يكون موجود كحيز مركزي في الدراسات الأكاديمية. وحتى في السنوات الأخيرة بنشوف قصة حل الدولة واحدة تعود للواجهة، لأنه إذا تحدثنا عن حل الدولتين، إحنا بنشوف إن الضفة الغربية اللي هي ما يسمى منطقة جيم أريا سي تقريبا، اللي هي الجزء المركزي من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، أصبحت تحت سيطرة الاحتلال، ومن مسافة يطا إلى كل هذه المناطق. فالاحتلال أنهى قضية الحل الدولتين على أرض الواقع، لكن هو الحل اللي هو متفق عليه دوليا. وأنا لا أعتقد أنه في السنوات الأخيرة وبعد المعارك والحروبات على يعني في الحياه اليوميه اللي احنا عايشينها، انه هذه الحلول اصلا يعني لم تبقى كحلول اللي ممكن تفرض دوليا، او انه نقول انه هذا الحل هو يعني في نهايه المطاف على ارض الواقع هو موجود او سيكون في في في في فتره معينه. لكن على مستوى العالم اليوم وبعد الحرب المدمرة على مدينة غزة، يعني هناك رأي عام دولي اللي يتحدث بشكل واضح، إن كان في أسبانيا وإن كان في إيرلندا وإن كان حتى في لندن، عن حق فلسطيني، حق في عاصمة فلسطينية، حق في إقامة الدولة الفلسطينية. لكن أين ستقام هذه الدولة؟ هذا السؤال المركزي. يعني هذا ما حكى فيه رئيس الوزراء البريطاني ستارمر في حينه، أن اعترف أيضا بدولة فلسطينية، لكن على مدى اعترف ستارمر؟ لم يوضح أي شيء، لا عاصمة فلسطينية ولا القدس، ولا يحدد لنا الحدود. كذلك ترامب يعني في المفاهيم الدولية يعني يتحدث عن two state solution، بس على أرض الواقع أنا لا نرى كباحثين فلسطينيين أن هناك هذه الحلول اللي تفرض.
1: بل على العكس، كان قد أعلن الجولان المحتل بأنها جزء من أراضي دولة الاحتلال، وكذلك بأن القدس عاصمة للاحتلال، ضربا في ذلك كل المواثيق والمعاهدات الدولية. إذا كانت النكسة تاريخيا ارتبطت بخسارة الأرض، فكيف يمكن تعريف النكسة المتجددة في القدس اليوم؟ هل نحن أمام خسارة الحيز الجغرافي فقط، أم أمام إعادة صياغة الهوية والرواية والسيادة في المدينة أيضا؟
0: أنا برأيي الوضع اليوم أكثر تركيبة من 67. 67 كان عدد السكان يختلف، اللعبة الديموغرافية تغيرت، اليوم عدد المستوطنين الإسرائيليين في المدينة المحتلة ازداد بشكل كبير، هناك سيطرة شبه كاملة على الحيز في بعض الأحياء المقدسية مثل الشيخ جراح، هناك تبلور للرواية الدينية الصهيونية اللي أصبحت أداة للتغلغل في الحيز الفلسطيني. فكل هذه يعني النماذج بتبين إنه النكسة أصبحت على أرض الواقع يعني أمر له تبعيات، له نتائج. يعني تقريبا إحنا اليوم يعني بنشوف انه الوصول الى مدينه القدس اصبح صعب، يعني والفصل الكامل، ان كان جغرافيا وان كان عن طريق جدار الفصل العنصري، عن طريق حتى السكان، يعني البوبوليشن مانجمنت، الناس اللي معهم هويه او ما معها هويه او معها تصريح او ما معها تصريح، يعني الناس تنتظر من رمضان الى رمضان للحصول على تصريح للوصول للمسجد الاقصى. يعني حتى قضيه حريه العباده اصبحت شيء اللي هو مبهم ومربوط في في في في في في أدوات استعمارية. فالحيز على أرض الواقع هو يعني أصبح حيز مركب. لكن أنا بقول دائما إنه من سيرسم هذا الحيز ده في نهاية المطاف رغم كل الآليات الاستعمارية والإقصاء وأدوات التخطيط هم أهل البلاد.
1: صحيح.
0: أهل البلاد وأهل المدينة، وهذا أملنا إنه نشوف الناس تيجي للمدينة القدس من رغم كل الصعوبات رغم كل الحدود إنها توصل للمدينة بشكل
1: صحيح.
0: يومي، وهذا أمل مهم جدا.
1: ومهما هودوها وصوروها تبقى هذه المدينة عربية فلسطينية الهوى والهوية، ويبقى خط الدفاع الأول هم المقدسيون الذين صفهم الله بأن يكونوا خط الدفاع الأول، وكذلك أبناء شعبنا الذين يحاولون رغم كل هذه الظروف الحفاظ على وجودهم في داخل المدينة. جزيل الشكر لك دكتور منصور نصاصرة، باحث وأستاذ في العلوم السياسية، كنت معنا لتحدثنا عن واقع النكسة وتداعياتها حتى اليوم. شكرا جزيلا لك. شكرا. ونبقى في ذات الموضوع، وعلى التلال المطلة على القدس تتسارع المشاريع الاستيطانية في محيط قرية النبي صموئيل وسط تحذيرات من استهداف الأرض والهوية الفلسطينية وتوسيع الطوق الاستيطاني حول المدينة. فما الذي يجري في واحدة من أكثر مناطق القدس حساسية؟ التفاصيل في التقرير التالي.

حطوا إعلان على مدخل المسجد إنه في مصادرة للمسجد والأراضين اللي والأراضي اللي حوله. بس بهم على حسب حكيهم إنه المسجد يعني راح يظل مسجد، وال بس إنه تكون المسؤول عنه بدل الأوقاف راح يكون اليهود مسؤولين عنه. ومن هذا المنطلق نزل الإعلان وحدد بالضبط وين الأرض اللي بضمها المصادرة اللي هي 110 دونمات، ومن ضمنها المبنى كامل تبع الجامع. نابسمين هي محاصرة، قرية محاصرة بتعاني من كل شيء، يعني حرية التنقل، حرية يعني التعليم، حرية الطب، كل شيء بتعاني منه. يعني حتى الأغراض اليومية بدك تجيبها على القرية بتعاني. يعني أنا يوم بدي أروح أجيب لي شوية أغراض صرت أفكر 100 مرة، بدي أنزل عجيب أشتري شوية أغراض، بدي أحط أعمل حسابي، بدي أكلش ساعة ساعة ونص أو ساعتين على المحسوم حسب مزاج الجندي. والحمد لله هينا موجودين وربنا يجيب في خير. هاي أرض بصراحة هي ماخذينها من أول، هي ماخذينها من أول ومشيكينها وحفروا فيها، وهاي مكان البيوت تبعاتنا. إحنا كنا ساكنين حوالين الجامع في 71، هدوا القرية وصادروا كل الأرض اللي حوالين الجامع وعملوها تدريجيا شوي شوي، عملوها منطقة أثرية. وهسه يعني هي منطقة أثرية طبيعة الحال ماخذينها من أول يعني. بس إيش كان في دور للأوقاف، هسه مش راح يكون أي دور للأوقاف في المكان هذا. العالم شو بدي يسوي العالم؟ العالم ملتي بحاله، يعني في العالم هم فاضيين لنا شو راح المسجد ولا أجر المسجد؟ العالم مش كالكانة، وربنا المستعان.

قضية المحميات الطبيعية كما هو معروف تماما هو جزء من السياسة الإسرائيلية للسيطرة على الأراضي واستغلالها فيما بعد لبناء المستعمرات الإسرائيلية، كما حدث لمنطقة جبل أبو غنيم كما هو معروف تم تحويلها إلى محمية طبيعية، ثم تم بناء مستعمرة، ثم في منطقة ما نطلق عليها الرأس في منطقة شعفاط وتم تحويلها إلى مستوطنة جديدة وهي رمات شلومو. حقيقة القضية المحميات الطبيعية هناك أكثر من 500,000 دنم من أراضي الضفة الغربية تم إعلانها محميات طبيعية. أما قرية نبو صمائيل فلها حكاية أخرى مختلفة تماما. هذه الحكاية تبدأ في أن هذه المدينة التي تعتبر أو هذه القرية التي تعتبر أعلى منطقة في الجزء الشمالي الغربي من مدينة القدس وارتفاعها حوالي 880 متر عن سطح البحر، تعتبر قلعة صليبية أنشأت في الفترة الصليبية، وكانت في هذه المنطقة جزء وسط ما بين جبل اسكندر الموقوع في منطقة أم الفحم وجبال الكرك من حيل وقلعة الكرك، فبالتالي هذه المنطقة كانت الأعلى في هذه المنطقة. في عام 1972 تم تدمير القرية بشكل كامل، وكان هنالك قبل عام 1967 مشروع لإقامة مدينة سياحية في هذه المنطقة باعتبارها كانت منطقة عالية ومنطقة تشرف قريبة للأماكن المقدسة، لكن في 67 تم هدمها كما ذكرنا في عام 1972، وتم تحويلها إلى محمية طبيعية في عام 1995 باعتبار وتم مصادرة 3500 دنم من أراضي نبي صمائيل وبيت إكسا لإقامة هذه المحمية الطبيعية. في هذه المنطقة اليوم تم الإعلان خاصة بعد سن القانون الأماكن الأثرية والمناطق التاريخية في داخل الضفة الغربية، تم الإعلان أن هذا الموقع حوالي 110 دنم موقع تاريخي، على الرغم من أنك عندما تذهب إلى هذه المنطقة تشاهد بهذه بالنبي صمائيل أن هنالك جزء يعني مميز في هذا الموقع، أن في الطابق الأرضي هنالك كنيسة يهودي وقبر النبي صمائيل، وفي الطابق الثاني هنالك مسجد وقبر النبي صمائيل، وبالجنب منها هنالك كنيسة. وأيضا هذه الموقع التاريخي الذي يمتد من الفترة البيزنطية تشاهد الفسيفساء ثم تتجه باتجاه الأعلى حتى نصل إلى مرحلة ما نطلق عليه اسم البناء في الفترة العثمانية المتأخرة. حقيقة النبي صمائيل عندما تم تدميرها ب 72 وبقيت كما هي الآن موجودة، بقيت بعض السكان الذين يسكنون في هذه المنطقة لكن لا يسمع لهم بالترميم ولا بالبناء ولا بأي حركة ما، بل بالعكس تماما عندما تم محاولة تطوير المدرسة في هذه المنطقة وكانت ضمن مشروع مدرستي لجلالة الملكة رانيا، عندما جيء بجرافان كان هنالك صراع قضائي طويل من أجل إدخال هذا الجرافان من أجل تطوير هذه المنطقة. اليوم عندما نتكلم عن قضية النبي صمائيل والمواقع الأثرية هذا هي تعتبر جزء ما تم الإعلان عنه، كما تم الإعلان عن سباستيا وتم كما إعلان عن نبي صمائيل وقبل فترة قصيرة على الهيروديون أو الفراديس، وما سيعلن عنه مستقبلا في مواقع مواقع تاريخية بإعلانها وضع تحت السيطرة وهو منطلق عليه اسم الضم الصامت. أما قضية كيف يتنقل السكان هنالك إشكالية كبيرة جدا، السكان عندما يتنقلون مكان لمكان حاجة لتصريح، وأي إنسان يريد أن يزور النبي صمائيل يحتاج تصريح من الإدارة المدنية. المستقبل لهذه القرية أنا اعتقادي أنه ستبدأ في عملية العزل التدريجي لأن هي الآن معزولة، الزيارة لهذه الموقع يحتاج إلى تصريح، الطلبة الذي يخرج لا يعود، وبالتالي ما تم الإعلان عنه في أن هذه المنطقة قد تم ضمها إلى الجانب الإسرائيلي قبل فترة قصيرة مع حي الخلايلة ومنطقة بيت إكسا، هذا يدل على أن الجانب الإسرائيلي بدأ بقضية الضم، وعملية الضم هي لا تشمل الأرض لكن لا تشمل السكان. هلأ ماذا سنفعل بالسكان؟ هذه لها حكاية أخرى، لأنه الجانب الإسرائيلي دائما يعمل في عملية الطرد والإحلال، طرد سكان فلسطينيين وإحلال إسرائيليين، وفي النبي صمائيل تم إحلال إسرائيليين وهناك بؤرة استيطانية في هذه المنطقة.

0: من القدس إلى محافظاتنا الجنوبية للحديث عن التطورات الميدانية في قطاع غزة، وخاصة مع استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على أبناء شعبنا هناك، حيث نفذ سلاح الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية استهدفت العديد من أبناء شعبنا هناك. نتحدث عن حرب مستمرة ومأساة إنسانية تتفاقم. تحدثنا عن هذه التطورات الميدانية وتفاصيلها وتداعياتها على أهلنا هناك مراسلتنا أسماء الوادية التي تنضم إلينا مباشرة من هناك. يسعد صباحك أسماء. أمس كان هنالك غارات إسرائيلية على أبناء شعبنا، وهذا يعني استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي في ظل تعميق الحالة الإنسانية الصعبة هناك. ماذا لديك بداية في تفاصيل التطورات الميدانية؟
1: نعم، صباح الخير دانا لك ولكل السادة المشاهدين عبر شاشة تلفزيون فلسطين لبرنامج صباح الخير يا قدس. بالتطورات الميدانية في قطاع غزة حقيقة، حتى مع حديث الاحتلال الإسرائيلي بين الحين والآخر عن هدنة إنسانية في قطاع غزة، عن عدم نيته بتجدد الغارات الجوية حتى ولو لساعات معدودة أو لأيام قليلة، ولكن هذا عبارة عن كلام واهٍ وغير حقيقي أبدا، لأن حتى عندما تحدث هذا الاحتلال عن نيته بإجراء هدنة في القطاع تمتد ل48 ساعة، قام أيضا بشن غارات على القطاع. طالت هذه الغارات قصف لعدة مناطق من قطاع غزة. نتحدث عن ليلة أمس حيث كان هناك خوف وهلع شديدين بين صفوف المواطنين، خاصة في مخيم المغازي عندما تم قصف منزل، طبعا شرق مخيم المغازي في ساعات متأخرة من الليل، وأيضا شرق دير البلح تم قصف أرض زراعية فارغة، وأيضا منزلا يعني في محيط مستشفى شهداء الأقصى. كان الاحتلال الإسرائيلي قد أنذر مربعا سكنيا كاملا هذه الليلة بالإخلاء، ما أحدث رعبا وخوفا شديدين في صفوف المواطنين. عملية النزوح، عملية التنقل، عملية الإخلاءات اليوم يعني باتت تشكل الهاجز الأكبر والرعب النفسي الكبير الذي بات يعني هو الذي يتصدر المشهد بين صفوف المواطنين في هذه الأيام. اليوم هناك تخوف لدى كل مواطن في قطاع غزة أن يتم إنذاره بإخلاء المنطقة التي يتواجد بها، لا يعلم أين سيذهب بأطفاله، ماذا سيأخذ معه، كيف يمكن أن يتنقل، في ظل أن هذه الإخلاءات تصدر في ساعات متأخرة من الليل، وكأن هذا الاحتلال يتعمد أن يتلذذ على هذه المعاناة الإنسانية التي يعني تطال المواطن في قطاع غزة. هناك حيرة كبيرة تكون لدى المواطن عندما يتم هذا الإنذار، كيف يمكن أن ينجو بنفسه وبعائلته في أسرع وقت ممكن، كيف يمكن أن يلملم بعض الحاجيات الضرورية التي يمكن أن تنفعه في حله وترحاله، وكيف يمكن أن تخدمه في رحلة النزوح، عدا عن عدم وجود وسائل مواصلات في أوقات متأخرة من الليل أو حتى في النهار، لأن الاحتلال يمنع دخول السلال والوقود اللازمين لتشغيل المركبات، وإن دخلت بعض الكميات فهي شحيحة جدا ولا تكفي لكل الأعداد المتواجدة في القطاع من المركبات ومن أيضا المولدات الكهربائية اللازمة لتشغيل المستشفيات وأقسامها. نتحدث أيضا عن أن الاحتلال الإسرائيلي بطيرانه حقيقة لازال يبث الرعب والخوف في نفوس المواطنين في ساعات متأخرة من الليل، وخصوصا طائرات الكواد كابتر عندما يعني تتواجد في ساعات متأخرة من الليل وعلى ارتفاعات منخفضة جدا من سماء القطاع، خاصة أيضا عندما تبث تسجيلات صوتية تتحدث عن نيتها بعودة الحرب، وكأن هذه الحرب لم تعد أصلا وكأنها انقطعت وستعود من الأساس، هي جارية وقائمة منذ بدء أو سريان اتفاقية وقف إطلاق النار، وفعليا الحرب لم تنتهي، ولكن هذا الاحتلال يحاول أن يبث هذا الرعب من جديد في نفوس المواطنين بإمكانية عودة الحرب، بإمكانية تجددها مرة أخرى، بإمكانية قصفه واستهدافه العشوائي للأماكن. أيضا يحاول أن يرهب هؤلاء المواطنين من خلال الحديث عن تنقلهم من منطقة إلى أخرى، وبأن عملية النزوح والتي يعلم بأنها الألم الأكبر الذي تشكل للمواطنين اليوم يتحدث عن هذه العملية وهو في قمة استمتاعه وتلذذه بهذه المعاناة اليومية للمواطنين في القطاع. الطيران الحربي المروحي أيضا لا يفارق سماء القطاع بين الفين والأخرى، يقوم بإغارات صوتية مرتفعة جدا تحدث الرعب والخوف الكبيرين في نفوس المواطنين. إذن إجمالا الأوضاع الميدانية لازالت صعبة في قطاع غزة، لازالت على حالها منذ بدء هذه الحرب، حرب الإبادة الجماعية على القطاع، وحتى اليوم كل ما يدور الحديث عنه من قبل الاحتلال الإسرائيلي وإعلامه بالتأكيد هو غير منطقي وغير صحيح أبدا. لا وقف لإطلاق النار ولا وقف للقصف، عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي لا زالت مستمرة داخل قطاع غزة، وأبرز مثال على ذلك هي الاستهدافات اليومية وما ينتج عنها من تسجيل لأعداد شهداء بشكل يومي، وأيضا إصابات تصل إلى مختلف المستشفيات من القطاع. نتحدث عن الزوارق الحربية الإسرائيلية التي تطلق نيران رشاشاتها بين الحين والآخر تجاه خيام النازحين الذين يتواجدون على مقربة جدا كبيرة من شاطئ البحر، والذين لم يجدوا أمامهم حقيقة سوى هذه المناطق فارغة في القطاع نتيجة للتكدس السكاني الكبير والتزاحم والاكتظاظ الشديد في مراكز الإيواء وفي أيضا المخيمات. عندما نتحدث عن مخيمات نحن نقصد هنا أراضي فارغة اليوم امتلأت عن بكرة أبيها ولم يعد هناك متسع لأي خيمة جديدة يمكن أن تنصب في أي أرض. هؤلاء المواطنين لم يجدوا أمامهم سوى شاطئ البحر لينصبوا خيامهم هناك، ولكن الاحتلال الإسرائيلي أيضا يلاحقهم في تلك المناطق ويطلق نيران رشاشاته ويصوبها أيضا باتجاههم، وهذا ما يحدث يعني سقوط للشهداء وللإصابات أيضا بشكل يومي. إذن الأوضاع الميدانية كما أسلفت لازالت صعبة للغاية ولازالت معقدة في قطاع غزة حتى الآن. ناهيك عن الأوضاع الإنسانية التي ما زالت تتجه نحو الأسوأ يوما بعد يوم، وخصوصا فيما يتعلق بالأوضاع الصحية في القطاع. نحن نتحدث عن مصادر طبية كانت قد صرحت قبل فترة وجيزة بأن أمراض القلب وأمراض السكري وأمراض الضغط اليوم ازدادت نسبة تسجيل الإصابات بها نتيجة لسوء التغذية ونتيجة أيضا لتفاقم الأوضاع الإنسانية وما نتج عنها يعني ضغوط نفسية شديدة وضع فيها المواطن في قطاع غزة. هذا أدى إلى زيادة معدلات الإصابة بهذه الأمراض المزمنة والتي عادة ما تنتج عن الضغوط النفسية الشديدة، وهذا بالفعل ما يحصل في قطاع غزة اليوم، خصوصا ليس فقط كبار السن من يصاب بهذه الأمراض وأيضا من فئة الشباب باتت تسجل إصابات شديدة وكبيرة. دان
0: أسماء، أود أن أسألك عن سوء وصعوبة العمل الصحفي في قطاع غزة في ظل تهالك البنى التحتية المتعلقة في الإنترنت وشبكات الاتصال. يعني نحن منذ أكثر من نصف ساعة نحاول التواصل معك للقط هذه الإشارة والخروج في رسالة من قطاع غزة، ولكن يبدو أن هنالك صعوبات أيضا تمس كل مناحي الحياة.
1: نعم بالتأكيد دانا، يعني حتى بالفعل نخرج بهذه الإشارة استغرقنا وقتا طويلا هذا الصباح حتى نبث هذه الرسالة عبر شاشة تلفزيون فلسطين، ولكن الأوضاع اليوم جدا صعبة في القطاع. نتحدث عن أن كل ما يتعلق بشبكات الإنترنت بالمولدات الكهربائية التي ينتج عنها تشغيل لهذا الإنترنت هو أصلا يصب في تماح الاحتلال الإسرائيلي منذ البداية بدخول السولار والوقود اللازمين لتشغيل هذه المولدات وما ينتج عنها بالتالي تشغيل لشبكات الإنترنت. فنحن نتحدث اليوم عن أن الاحتلال يعرقل هذه العملية بشكل كبير. اليوم الكهرباء مقطوعة منذ ما يقارب 3 سنوات عن قطاع غزة بشكل كامل، فقط بضع يعني كميات أو بضع الإنارة التي تصل

0: تصل إلى القطاع هي من يعني ألواح الطاقة الشمسية التي يقتنيها بعض المواطنين في قطاع غزة، وأيضا المولدات الكهربائية اليوم التي يشترك فيها المواطن بأسعار جدا باهظة الثمن، يصل ثمن الكيلو الواحد ما يقارب 30 شيكل. فبالتالي اليوم المعاناة الإنسانية متفاقمة في كل مناحي الحياة، في الكهرباء، في الإنترنت، في الحصول على المياه واصطفاف طوابير حتى يتم الحصول على هذه المياه، اصطفاف في طوابير حتى يتم الحصول على بعض كميات من الطعام الشحيحة، على التكايا الخيرية، والتي عادة ما يتم انقطاعها بين فترة وأخرى، ويصاب رب الأسرة بكثير من فقدان الأمل كيف يمكن أن يوفر الطعام أو على الأقل وجبة الغذاء الواحدة خلال اليوم لأطفاله ولعائلته. اليوم لازالت الأوضاع جدا صعبة في قطاع غزة من جميع النواحي، الناحية الميدانية، الناحية الإنسانية. أيضا نتحدث عن التلوث البيئي الذي بات قطاع غزة غارقا فيه اليوم، والذي عادة عندما يكون فصل الصيف متواجد مع هذا التلوث البيئي تكثر الأمراض ويكثر انتشار الأمراض، خصوصا مع وجود الحشرات والقوارض والبعوض. هذا ما يؤدي إلى أمراض جلدية خطيرة يصاب بها الأطفال منذ 3 سنوات وحتى الآن، الكبار أيضا، وليس فقط على شريحة معينة هذا الموضوع ممتد أو مقتصر. نتحدث عن أيضا الظروف البيئية التي لا زال يعاني منها القطاع نتيجة لوجود رفات الشهداء بين الأنقاض وعدم استخراجها وعدم سماح جيش الاحتلال بدخول المعدات اللازمة أصلا لانتشال كل هذه الأعداد من رفات الشهداء، وما يؤثر ذلك على الوضع البيئي أيضا.
1: وكل يقاوم في طريقة الاحتلال يحاول حجب الصوت والصورة لمنع نقل معاناة أبناء شعبنا وما يجري في قطاع غزة إلى العالم أجمع. جزيل الشكر لك مراسلتنا أسماء الوادية على كل هذه التفاصيل والمعلومات. إلى آخر فقرات صباح الخير يا قدس الحوارية، ولكن بعد هذا الفاصل.

0: إلى آخر فقرات صباح الخير يا قدس الحوارية. يسعد صباحكم مشاهدينا الكرام. وفي القدس حيث تتزاحم التحديات اليومية مع الحاجة إلى تعزيز الصمود المجتمعي، تبرز مبادرات ومؤسسات تسعى إلى إحداث فرق حقيقي في حياة الناس، خاصة فئة الشباب. ومؤخرا توجت جمعية البستان في سلوان بجائزة للقدس نعمل لعام 2025 التي تمنحها مؤسسة التعاون للمؤسسات المقدسية الرائدة، وذلك عن مشروع الشباب في القدس الذي يهدف إلى تمكين الشباب المقدسي وتعزيز دورهم في خدمة مجتمعهم وبناء مساحات فاعلة للمشاركة والتأثير. للحديث عن هذا الإنجاز وعن أهمية الاستثمار في طاقات الشباب المقدسي، ينضم إلي هنا في الاستوديو مدير جمعية البستان الأستاذ قطيبة عودي. يسعد صباحك.
1: صباح الخير يا قدس، صباح الخير لأهلنا وشعبنا في كل أماكن تواجده.

0: صباح الخير لأهلنا في العاصمة وسلوان عاصمة العاصمة.
1: يسعد صباحك. يعني المعروف لا يعرف يا قطيبة، جمعية البستان معروفة لكل أهالي مدينة القدس، ولكن للمطلعين الجدد خلينا نعرف شوي عن هذا المكان.
0: يعني جمعية البستان هي نسبة إلى حي البستان، حي البستان الحي الشهير المعروف المهدد بالهدم في مدينة القدس، في بلدة سلوان، سلوان الحاضنة الجنوبية للمسجد الأقصى المبارك. أكبر كثافة سكانية في مدينة القدس 65 ألف نسمة بيعيشوا في سلوان، موزعين على 13 حي. 6 أحياء من 13 حي هم مهددات بالتهجير القسري وتطهير العرقي من خلال هدم البيوت أو إخلاءها للجمعيات، لصالح الجمعيات الاستيطانية. هون بيجي وبيبرز دور جمعية البستان في حي البستان، اللي حولت القصص من حجارة وأرض وتربة إلى قصص وأحلام وطموحات بتحملها أينما كانت. اليوم إحنا دولنا قضية البستان من خلال الجمعية ومن خلال عملنا تحت شعار صامد في مدينة القدس، وتحت رؤية محمود درويش سنكون يوما من الأيام ما نريد. ومن سنكون يوما ما نريد هون إحنا اليوم عم نشتغل مع أكثر من 1500 مستفيد على مدار الأسبوع من الأطفال والنساء والشباب اللي بيعيشوا في ظروف صعبة ومركبة، ظروف تحت العنف السياسي المستمر. هون بيجي إحنا دورنا قديش بنعمل لإعطائهم الأمل. دائما كان هناك الألم اللي إحنا بنسمعه عم بيجي من مدينة القدس أو من بلدة سلوان وخاصة منطقة البستان، إحنا اليوم حولنا الألم لأمل، وكان الأمل أكبر من الألم. ومن الأمل إحنا انطلقنا من خلال مجموعات من الفرق الرياضية والكشفية والفنية والثقافية اللي اليوم عم بتشارك في معظم الأنشطة في مدينة القدس وكمان في الخارج. لذلك كجمعية البستان سلوان ببرامجها المختلفة، الدعم النفسي والاجتماعي، الدعم التعليمي، الرياضة، الثقافة، الشباب، النساء، كل هاي الأنشطة اليوم إحنا من خلالها عم نزرع أمل.
1: واللافت قطيبة إنه الفئة المستهدفة جميع الأعمار، نحكي صحيح. عن أطفال، عن سيدات كبار، نتحدث عن شبان وشابات. خليني أسألك، شو بيعني لكم في جمعية البستان لما فزتوا بجائزة للقدس نعمل، وما الذي يميز هذه الجائزة بالنسبة للمؤسسات المقدسية؟
0: يعني جائزة للقدس نعمل مشكورين مؤسسة التعاون، هاي جائزة المرحوم راغب الكالوتي، هي جائزة سنوية مؤسسة التعاون تمنحها للمبادرات المميزة اللي بتشتغل في التنمية المجتمعية. احنا جمعية البستان كان لنا هذا الشرف انه احنا ناخذ هاي الجائزة عن عام 2025. شو اللي بيميز او شو اللي بيعطينا دافع في هذا الوقت؟ بتيجي الجائزة في وقت مليان من الاحباطات، بتيجي الجائزة في وقت بصراحة احنا بحاجة فيه لبصيص امل حتى نكمل ونضلنا مستمرين ونضلنا عم نرسم الابتسامة على وجوه الأطفال والشباب والنساء الموجودين في هاي المنطقة. جمعية البستان انهدم مقرها في عام 2024، نهاية عام 2024 تم هدم مقر جمعية البستان ضمن حملة الهدم اللي راح فيها أكثر من نصف حي البستان في هذا الهدم. فهي أجت يعني لتكون هي بمثابة الضوء في وسط هذا النفق المظلم اللي احنا عم نمشي فيه، لتحكي لنا انه لازم نستمر، لازم نكمل.
1: حتى اسم الجائزة للقدس نعمل، ما نحكيش عن شعارات، ويمكن هذا الترجم على ارض صحيح. الواقع، وخاصة انه المشروع بيحمل اسم الشباب في القدس، وهون مهم نركز على فئة الشباب. قطيبة، ما الفكرة الاساسية اللي بيقوم عليها هذا المشروع؟ ما المشكلة او الحاجة الملحة اللي لمستوها عند الشباب وانطلقتوا بمثل هيك فكرة؟
0: يعني هو المشروع هو مشروع تضامني استراتيجي كبير، هو مشروع بالاصل مستمر من 8 سنوات تقريبا. هو بيجي بالشراكة والتوأمة مع ما يقارب 21 مدينة وبلدية فرنسية. هذا المشروع اللي احنا من خلاله فتحنا أفاق التعاون والشراكة والتعرف على الثقافات والحضارات المختلفة وإيجاد وكسر العزلة الموجودة علينا في مدينة القدس من خلال هذا المشروع اللي من خلاله احنا انطلقنا تحت شعار الشباب في القدس. بنشتغل في أكثر من مجال، الدعم النفسي، الدعم التعليمي، التصوير، الدراما، الثقافة، تمكين النساء، اللي من خلاله كمان في أكثر من 500 مقدسي سلواني سافروا ضمن مجموعات وتخصصات مختلفة وشاركوا أصدقائنا وشركائنا في المدن والبلديات الفرنسية.

0: عدد من البرامج المختلفة.
1: لفت انتباهي 21 تقريبا بلدية فرنسية مشاركة وموائمة لهذا المشروع، كيف انعكست هذه الموائمة على تلبية احتياجات المشتركين وكمان الفرص اللي اتيحت للمشتركين من خلال هذه الشراكة؟ يعني احنا بنحكي عن تبادل ثقافات وخبرات، وكمان تجربة حلوة انه الشباب اليوم يسافروا يكونوا سفراء لبلدهم وتحديدا لمدينة القدس.
0: يعني احنا صدقا عم نشتري زمن بمختلف الطرق ومختلف الوسائل. من خلال هذا المشروع احنا قدرنا نعزز وجودنا، من خلال هذا المشروع احنا قدرنا نعطي فرصة لأمل من أول وجديد لكل هاي الفئات اللي عم تاخذ فرصة لأول مرة، عم بتشارك في المجموعات الرياضية، في برنامج الشباب، في المجموعات النسوية من خلال دورات التمكين، عم بياخذوا فرصة انهم بيسافروا لأول مرة، عم بيختلطوا في ثقافات مختلفة، عم بياخذوا شهادات، عم بيقدروا بعد ما يرجعوا من هاي المشاركات يبلشوا بداية من أول وجديد رغم كل الظروف الصعبة، رغم كل التحديات المركبة، إلا انه احنا اليوم عم نزرع أمل من خلال كل هاي البرامج المنضوية تحت مشروع الشباب في القدس.
1: بما انك حكيت عن التحديات والمعيقات، ايش ابرز التحديات اللي بيواجهها اليوم الشباب الفلسطيني المقدسي تحديدا، وهل مختلفه هاي التحديات في هاي الاعوام مقارنه في الاعوام السابقه، وخاصه انه هون في تضييق اكثر فاكثر على المؤسسات الفاعله في القدس وعلى القائمين عليها والمشاركين؟
0: طبعا كل شيء مختلف، يعني دائما التحديات كانت موجوده، ولكن في السنوات الاخيره، في السنتين الاخرانيات، التحديات عم بتزيد وعم بتكون اكبر. احنا في دورنا اليوم عم نحاول قدر الامكان من خلال طبلة الكشافة، من خلال تراثنا وتمسكنا في هاي الدبكة، من خلال خراريف سلوانية، من خلال العديد من الفعاليات، منحاول نحكي انه مازال الامل موجود.
1: طب قديش حسيتوا ولمستوا في حاجة من شباب القدس ومن سيدات القدس، من أطفال القدس، لوجود مثل هيك فعاليات؟ اليوم إحنا للأسف قطيبة في مراكز جماهيرية وفي مراكز تدعمها بلدية الاحتلال وما إلى ذلك تدس السم في العسل. اليوم إحنا بنحكي عن مؤسسة بتحاول النهوض في الشباب وبتشبهنا، بتشبه هويتنا وتراثنا وبتحافظ على هاي الهوية. قديش لمست حاجة مدينة القدس لوجود مثل هيك مشاريع وهيك مؤسسات؟
0: يعني الاحتياج كتير كبير، الاحتياج ضخم. إحنا نحكي عن كثافة سكانية في مدينة القدس، احنا نحكي عن احياء مهمشة اصلا بالاصل، ما في اي نوع من الخدمات اللي عم بتقدم في صحيح. في هاي الاحياء. فاحنا اليوم بصراحة عم نحاول نسد الفراغ قدر الامكان، عم نحاول نستثمر في طاقات وشهود الشباب، عم نحاول نبعدهم عن كل شيء سلبي، عن كل شيء افات مجتمعية موجودة في منتشرة في كل محل، عم نحاول نوفر لهم متنفس حضاري في ظل ظروف مركبة ومعقدة وبيئة قهرية طاردة. الاحتياج كتير كبير، عم بنلاقي انه الثقة ما بين المستفيدين، ما بين الفئات المختلفة، ما بين عم نلاقي مصطلحات عم ترجع من أول جديد، العونة والفزعة ما بين الناس من خلال هاي البرامج وهاي الفعاليات. عم من أول جديد عم الناس عم تلتقي، وبرجع الترابط بيزيد وبيزداد ما بين الناس وتمسكهم وتمسكهم وتواجدهم في هاي المنطقة اللي بتتعرض لكل التحديات والظروف.
1: مهم، بما أننا حكينا أن المشروع قائم من 8 سنين وأكثر، ما الأثر الملموس اللي حققته من هذا المشروع؟ هل نقدر نحكي عن قصص نجاح تحولت من المبادرة والمشاركة إلى القيادة المجتمعية الفعالة؟
0: طبعا احنا اليوم نتحدث، في عنا بعض الشباب اللي اليوم موجودين في الخارج اللي عم بيعملوا دبلوم متخصص في رياضات أو مساقات مختلفة. إحنا اليوم في عنا عدد من النساء اللي شاركوا من خلال هذا المشروع وأخذوا فرصة السفر والتبادل، لما رجعوا انتسبوا للتعليم وعادوا من أول وجديد للدراسة. إحنا بنحكي عن عدد من الشباب اللي إحنا من خلال هذا المشروع اليوم هو كمان موفر لهم فرص عمل، فرص تمكين، دورات متخصصة بالدبلوم العالي أو تدريب المدربين. نحن نحكي عن فتح نافذة نحو الحياة ونحو المستقبل من أول وجديد وسط كل هاي الإحباطات.
1: دائما بنحكي لما يكون الإنجاز كبير المسؤولية بتكبر. قطيبة، يمكن هذا الإنجاز وهي الجائزة بتخلي عليكم مسؤولية مجتمعية أكبر، عشان هيك بنحكي عن القادم في جمعية البستان.

0: وكيف ممكن تاخذوا هذا الإنجاز كركيزة والانطلاق عليها للمشاركة الفعالة أكثر وإفادة الشباب المقدسي؟
1: يعني إحنا دائما كل ما زادت التحديات زادت المسؤوليات، وطبعا دائما ترقب المجتمع بتوقع منا دائما الإشي الأفضل والإشي الأحسن. الاحتياجات كثيرة، المسؤوليات كثيرة، احنا بنحكي عن منطقة تقريبا هي منكوبة يعني، فايش ما احنا قدمنا واشتغلنا راح نلاقي حالنا مقصرين. ولكن اليوم احنا تدويل قضيتنا وتحويل قصص البيوت والحجارة والأرض لقصص وذكريات وأحلام وطموحات وتدويلها حول العالم وطرح المقدسي على كل المنابر الدولية من خلال الرياضة، من خلال السيرك، من خلال الدبكة، من خلال الكشافة، من خلال كل الأنشطة الموجودة. هو بفكر أكبر نافذة إحنا ممكن نعطيها اليوم وأكبر فرصة ممكن نعطيها اليوم لمستفيديننا من الأطفال والشباب والنساء.
0: الجائزة بنحكي عن 2025 وتعرضت الجمعية قبلها بعام تقريبا للهدم. احنا بنحكي زي اللي بيقوم من بين الأنقاض من صحيح. بين الركام قطيبة صحيح. انه نحقق انجاز ناخذ هاي الجائزة على مستوى القدس في بلدة سلوان في مكان كان مهدد وتم هدمه وما زال مهدد كونه يقع في هذا الحي. قديش هذا الاشي كمان صعب عليكم على القائمين، ولكن يبدو انه في حلم في شغف تجاه هذا الموضوع. القائمين على هذه المؤسسة وهي الجمعية بحاولوا يحافظوا عليها، فقديش كمان كانت صعب انه بعد الهدم نبني من جديد.
1: يعني احنا كطائر الفينيق اللي من تحت الرماد بنهض دائما وبكشف هذا الغبار وبحلق في عينان السماء. بتخيل انه مش من السهل اليوم لانه الكل عم بيشوف المخرجات، بس ما بنعرف احنا هاي المخرجات من انشطه وفعاليات وترتيبات قديش هي بتاخذ معنا جهد ووقت وتخطيط صحيح. وسط ظروف كمان صعبه، احنا ما بنشتغل على ابساط من الورود بالضبط، يعني في تعقيدات كثيره، في صعوبات كثيره، في ملحقات كثيره، في تقييدات كثيره. فاحنا اليوم اللي عم نحاول من خلاله من خلال كل الاشياء والبرامج اللي احنا عم نعملها بنحاول زي ما حكيت نزرع الامل ويضل الامل موجود. جائزة التعاون لما تيجي في وقت احنا انهدم فيه مقر الجمعية بتيجي هي اكبر رسالة بصراحة لتحكي لنا كملوا، ما فيش مجال للتوقيف. يعني احنا اليوم كمان في محل اصلا ما عندنا هاي الخيارات نختار انه نقدر نكمل او ما بنقدر، نقدر نرتاح وما بنقدر، لازم نكمل، ما فيش مجال لانه صحيح. احنا بنحكي عن قصصنا، بنحكي عن اشياء هي بتخصنا بالدرجه الاولى، لانه
0: بنعبر عن حالنا بطرق بالزبط. مختلفه من الممارسات الرياضيه والاجتماعيه والتنمويه ولا ذلك. قطيبه اخيرا، بما اننا في فصل الصيف وموسم الدورات والمخيمات الصيفيه، اكيد كل الاهل اليوم بيسالوا وين بدي احط اولادي، بدي مكان بيشبهنا بيشبه هويتنا يحافظ على وعي ابنائنا تحديدا في العمر الصغير. اليوم انتم في جمعيه البستان اكيد عندكم مشروع او عندكم خطط وبرامج تستقبلوا فيها انتهاء العام الدراسي.
1: يعني احنا مع بدايه الصيف حاليا في عندنا سلسله من البرامج الداخليه والخارجيه. الداخليه هي صيف سلوان، انشطه المخيمات الصيفيه المجانيه اللي بنبلشها في مخيم النساء، ولاحقا في سلسلة المخيمات العامة والمتخصصة، مخيمات كشفية رياضية شبابية وأطفال، وصولا لكمان في عنا عدد من التبادلات اللي راح تكون خلال فترة الصيف في عدة مجالات رياضية وثقافية لعدة دول مختلفة نحكي فيها انه احنا موجودين. واليوم كمان شبابنا وأطفالنا عم بيشاركوا وبيرفعوا اسم القدس وسلوان والبستان في عدد من المنابر الدولية والأوروبية المهمة.
0: والله خيرك من مثل سلوان يا قطيبة ومدينة القدس، ونحن سفراء هذه المدينة كما ذكرت بمشاركة أبنائنا شبابنا ونسائنا، وهذا تأكيد على استمرار وجودنا وبأن الله اصطفانا بأن نكون خط الدفاع الأول للحفاظ والرباط والصمود في هذه المدينة. المؤسس والمدير العام لجمعية البستان قطيبة عودة، شكرا جزيلا لك على تواجدك معنا وعلى كل هذه الإنجازات، فخورين فيكم، مبارك هذا الإنجاز ونستنى إنجازات أكبر إن شاء الله. شكرا يا قطيبة. إلى آخر محطات صباح الخير يا قدس، نأخذكم في جولاتنا وهذه المرة من قرآن المهجرة ومن النبي صموئيل تحديداً.

على أعلى قمم العاصمة المحتلة وعلى تلة استراتيجية ترتفع نحو 885 مترا فوق سطح البحر. تقف قرية النبي صموئيل شاهدة على فصول قهر وعزل يومي لا يتوقف. موقعها الفريد والإشراف الذي يكشف القدس ومحيطها جعلها عبر التاريخ مطمعاً للغزاة وهدفاً استراتيجياً مباشراً للاحتلال.

هذه القرية في عام 1967 كان المعلم الأبرز هو مقام نبي صموئيل، هذا المكان الذي أثار أطماع الحركات الصهيونية طوال عقود وسيطرت عليه منذ عهد الانتداب البريطاني والمندوب الثاني.

اليوم تضيق حلقة الحصار وتتحول الحياة هنا إلى جحيم يراد منه دفع أهالي القرية إلى نزوح تدريجي صامت.

بعد أن كان يسكنها عام النكسة قرابة 1000 من أبناء شعبنا، أقدمت سلطات الاحتلال عام 1971 على هدم معظم بيوتها التاريخية ومصادرة أراضيها تحت ذريعة تحويل محيط المقام الأثري إلى حديقة قومية كما نشاهد في هذه الصورة.

250 نسمة فقط هم من بقوا صامدين ينتمون لأبرز عائلات القرية كعائلتي عبيد وبركات. هذا مسجد النبي صموئيل المحاط والمعزول كليا عن محيطه الطبيعي وعن جيرانه من القرى والبلدات كبدو وبيت إكسا بيت سوريك وبيت إزة وشعفاط وبيت حنينة. حصار خانق وتضييق مبرمج يمنع معه الأهالي من التنقل إلى القدس أو حتى الضفة الغربية إلا بتصريح خاص.

أجدادنا حولت إلى أماكن تجمع المستوطنين ويؤدون الصلوات فيها في ظل التضييق على المدرسة الوحيدة المتواجدة في النبي صموئيل ومنع حاويات الزبالة والقمامة من التواجد فيها ما أدى إلى مشاكل صحية وبيئية كما ذكرت لنا إحدى الضيفات حين استضفناها للحديث عن واقع قرية النبي صموئيل.

في نهاية هذه الجولة نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة من صباح الخير يا قدس، والتي رصدنا فيها وإياكم أبرز التطورات الميدانية في العاصمة المحتلة، لا سيما الحديث عن مشروع

0: ومنا لحمنا، منكم دبابة أخرى ومنا حجر، منكم قنبلة الغاز ومنا المطر، وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا.
1: وعلينا ما عليكم من هواء وسماء، وعلينا ما عليكم من هواء وسماء،
0: وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا. فعلينا نحن أن نحرس ورد الشهداء، وعلينا نحن أن نحيا كما نحن نشاء.

0: هنا صوت فلسطين صباح مشرق بالأمل مليء بالفرح، صباح السعادة لكل مستمعاتنا ومستمعينا الأعزاء. نحييكم ونلتقي بكم عبر أثير إذاعة صوت فلسطين لهذا اليوم السبت 13 من شهر حزيران لعام 2026. أعزائنا، إرسال إذاعتنا يأتيكم على موجات الإف إم التالية: الموجتان الرئيسيتان 90.7 بالعشرة و 100.1 بالعشرة إف إم، محافظة القدس 100.1 بالعشرة، محافظات رام الله والبيرة وجنين 90.7 بالعشرة إف إم، محافظات طول الكرم وقلقيلية 98.8 بالعشرة، محافظات الخليل ونابلس وأريحة والأغوار 99.4 بالعشرة إف إم، محافظة بيت لحم ومحافظة طوباس 89.9 بالعشرة إف إم، جنوب الخليل والمحافظات الجنوبية في قطاع غزة 103.2 بالعشرة إف إم. أما تردد إذاعة صوت فلسطين المحلية في محافظة جنين 89.5 بالعشرة، وتردد الإذاعة المحلية في محافظة بيت لحم 104.9 بالعشرة إف إم. وخير ما نستهل به إرسالنا لهذا اليوم آيات عطرة من الذكر الحكيم. هنا صوت فلسطين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية، إذاعة صوت فلسطين وإذاعة القرآن الكريم من الدوحة، تقدمان من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: من نبع هديك تستقي الأنوار، وإلى ضيائك تنتمي الأقمار، لله درك مرشدا ومعلما شرفت به.

هلم بنا ننهل وإياكم من نهر الحبيب على روضة من رياض الجنة وطائفة من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

0: المرسلين.
1: عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير فيزجي الضعيف ويردف ويدعو له،

0: رواه أبو داود بإسناد حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. رواه مسلم. ومعنى مقرنين أي مطيقين. والوعثاء هي الشدة، والكآبة هي تغير النفس من حزن ونحوه، والمنقلب هو المرجع.
1: عشنا وإياكم لحظات مع طائفة من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

جاءت معذبتي في ليهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق.

0: هنا فلسطين، ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.
1: إشراقة شمس جديدة نقف فيها على خط الأحداث. من الميدان، من كل مكان، نصقل الحقائق، نجمعها من كل المصادر، نصورها بالصوت والكلمة، نناقش ونحلل، نصنع الخبر ونبدأ النهار. نهار جديد يوميا عاد الجمعة الساعة 7 صباحا بتوقيت القدس على صوت فلسطين.
2: نهار جديد، أسعد الله صباحكم سيداتي وسادتي في نهار هذا اليوم السبت 13 من حزيران لعام 26. نهار جديد، جولة إخبارية صباحية نطل فيها على أبرز المستجدات على الساحة العربية الدولية والفلسطينية. نحن معكم حتى 8:00.

0: نصف من طاقم العمل ليث القدومي في الإعداد، أسماء عويسة في التنفيذ، رمزي أبو ظاهر من الإخراج، ووسام حمد من الهندسة الإذاعية. ومعكم على الهواء مباشرة مها عقد. فأهلا وسهلا بكم سيداتي وسادتي، وأسعد الله صباحكم بكل خير في نهار هذا اليوم. وزارة الأشغال تنهي وتسلم مركز إيواء في خان يونس. والاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف أبناء شعبنا في غزة. والمستوطنون يواصلون جرائمهم في كافة المحافظات ويعتدون على المواطنين في بلدة ترمس عيا وإم صفا. محافظة القدس مخطط الاحتلال لإقامة مجمع تعليمي بكفر عقب، هدفه تقويض الأونروا تحت غطاء مشاريع خدماتية وتعليمية. ورئيس بترأسه أعمال الجلسة الافتتاحية للمجلس الثوري لحركة فتح. والحكومة الإسرائيلية سيدتي وسادتي تعتزم المصادقة على خطة لتمويل 61 مستوطنة جديدة بالضفة. هذه المواضيع وغيرها سيدتي وسادتي سنأتي إليها بالتفصيل في سياق هذه الجولة الإخبارية الصباحية. نهار جديد. وقبل أن أبدأ معكم أتحول إلى زميلتي سحر النير وأبرز ما جاء من أخبار من غرفة التحرير. صباح الخير لك سحر.
1: صباح الخير لك مها، وتحية صباحية لكافة المستمعين والمشاهدين. ونبدأ نشرتنا من قطاع غزة، حيث يواصل الاحتلال عدوانه على القطاع. وأمس استشهد مواطن وأصيب آخرون بجروح خلال فتح جيش الاحتلال نيرانه على الأهالي في خان يونس جنوب قطاع غزة. وشن طيران الاحتلال غارة جوية استهدفت منزلا في محيط مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط القطاع، بالتزامن مع إصدار أوامر إخلاء جديدة في مخيم المغازي. وتعرض المخيم لقصف عنيف فيما دمر الطيران الحربي منزلا لعائلة عبد السلام كان ضمن منازل مهددة بالإخلاء في المخيم. أصيب 4 مواطنين أحدهم بحالة خطرة خلال هجوم المستوطنين على أهالي قرية دير أبو مشعل شمال غرب رام الله. وقال رئيس مجلس قروي دير أبو مشعل جميل موسى إن مستوطنين هاجموا الأهالي بالعصي والسكاكين والآلات الحادة. وفي الإطار اقتحمت قوات الاحتلال الليلة الماضية مدينة بيت لحم عبر مدينة بيت جالة دون أن يبلغ عن مداهمات وفق مصادر أمنية. كما اقتحم الاحتلال بلدة تقوع جنوب شرق المدينة وفتش محيط أحد المنازل. جدد السيد الرئيس محمود عباس خلال ترأسه أعمال الجلسة الافتتاحية لثوري فتح المنتخب الالتزام بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الوطني الذي تم التعهد به أمام شعبنا والمجتمع الدولي وفق جدول زمني. وكما أكد الرئيس أن قضية اللاجئين ستبقى في صلب مشروعنا الوطني. وأضاف سيادته أن شعبنا يواجه تقويضا ممنهجا لمنع تجسيد الدولة الفلسطينية ومواصلة الاعتداءات الإسرائيلية التي تنتهك القانون الدولي. وشدد الرئيس على الجاهزية التامة لتنظيم انتخابات المجلس الوطني المقررة في 20 المقبل، والتي تشمل الانتخابات العامة التشريعية، على أن يتم عقد الانتخابات الرئاسية في العام المقبل. قال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح جمال الشوبكي إن ثوري في صدد أو بصدد تكريس برنامج سياسي لمواجهة عدوان الاحتلال. طالب 62 عضوا في مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين إدارة الرئيس الأمريكي بالضغط على إسرائيل لوقف منع مرضى السرطان الفلسطينيين من الوصول إلى العلاج. جاء هذا في رسالة وجهها المشرعون إلى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أكد فيها أن أكثر من 18,500 مواطن بحاجة إلى رعاية طبية متخصصة وعاجلة غير متوفرة داخل قطاع غزة. أخيرا، في حالة الطقس يكون الجو اليوم حارا نسبيا في المناطق الجبلية وحارا في الأغوار، وتولي درجات الحرارة ارتفاعها حتى يوم الخميس المقبل. إلى هنا هذه النشرة، ونعود إلى زميلة مها عواد لنبدأ وإياها ملفات نهار جديد.
0: شكرا لك سحر سيدتي وسادتي، أنتم في الاستماع إلى نهار جديد من صوت فلسطين وعبر قناة فلسطين مباشر. ونبدأ كالمعتاد من غزة والوضع الميداني فيها هذا الصباح مع شادي الباز. صباح الخير لك يا شادي.
2: صباح الخير لك زميلتي مع الأستاذ المستمعين. يعني صباح كل صباح في القطاع غزة الساعات الماضية لم تشهد الكثير، خاصة أن الاحتلال خلال ربما الأيام الماضية لم يصعد الأمور، وربما هذا يعني دليل على أن هناك يعني شيء يجري فيها الخفاء، وربما هذا التمهيد لشيء أكبر خلال الفترة القادمة. لا نعلم ما هي هذه الأمور، ولكن يعني كانت خلال الساعات الماضية إطلاق نار من عاليات الاحتلال على امتداد المناطق التي يسيطر عليها في المناطق الشرقية. كان هناك أيضا تفجير لعدد من الروبوتات خاصة في مناطق محافظة خان يونس الشرقية وأيضا مناطق مدينة غزة الشرقية. كانت أيضا قيام الاحتلال بإطلاق بعض القذائف المدفعية في مناطق وسط قطاع غزة، وهذه كما تحدث هي في المناطق التي يسيطر عليها. الجديد في هذا أيضا أن الاحتلال وسع ما يعرف به الخط الأصفر في مناطق الشمال أو جنوب شرق مدينة غزة حيث حي الزيتون، وقام بتقديم هذه المكعبات الصفراء في هذه المناطق، والتي يعني اضطرت عديد المواطنين الذين هم بالقرب من هذه المنطقة لمغادرة المكان نتيجة من تخوف المواطنين من قيام الاحتلال باستهدافهم في هذه المناطق. حتى هذه اللحظة الاحتلال لا يعلن موضوع يعني إخراج المواطنين أو تنزيح المواطنين، هو يضع هذه المكعبات الإسمنتية ويقدمها، وبالتالي يعني تكون حركة نزوح بسيطة من هذه المناطق، ولكن هذا أمر مقلق من الاحتلال ما زال يمضي في هذه الخطة التي أعلنها يعني رئيس وزراء الاحتلال بأن الاحتلال يريد أن يسيطر على قرابة 70%، وهذا الأمر يجري على قدم وساق في قطاع غزة. الطيران المسير بكافة أنواعه وعلى ارتفاعات منخفضة يحلق في أجواء القطاع، وهناك أيضا حديث يدور ربما أن هناك استهداف أكبر للمحافظة الوسطى خلال الفترة الماضية أو الفترة حتى القادمة، والاحتلال يعمد من خلال سياسة جديدة. هذه السياسة تعمل على تحذير المواطنين أو منزل أحد المواطنين، ولكن ما يحدث هو دمار لعدد كبير من هذه المنازل، وهذه ربما سياسة تبعها الاحتلال في مدينة غزة في شمال القطاع خلال فترات متفاوتة من العدوان، كما حدث أيضا في عدد من مناطق القطاع. ولكن هذه السياسة مع استمرارها ربما هي سياسة تدميرية بكافة أنواعها، وربما تكون تمهيد لحكمة قادم.
0: نعم. شادي، قبل أن أنتقل إلى سيدة نجلاء حماد ممثل وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة، يعني أنت تقول بأن الاحتلال يقوم بقضم الأراضي شيئا فشيئا ويحشر الناس أكثر فأكثر باتجاه مناطق ضيقة للغاية، في هذه الحالة أين سيذهب المواطنون شادي؟
2: يعني لا مفر في ظل هذا الوضع الذي يفرضه هذا الاحتلال. يعني اليوم الاكتظاظ في مناطق غرب المحافظات التي يعني تبقت أو ما تبقى من هذه المحافظات هي يعني تشهد اكتظاظ كبير للمواطنين، تشهد حالة إنسانية صعبة للغاية في ظل هذا المشهد الذي يعيش قطاع غزة، تشهد العديد والعديد من والمزيد من الأوضاع الإنسانية التي يعني ربما هذه الأوضاع دائما ما نتحدث بأنها تذهب نحو الأسوأ في ظل السياسة التي يتبعها الاحتلال، ليس فقط في التضييق وحشر المواطنين في مناطق ضيقة، ولكن أيضا حتى الاحتلال يحاول إيصال رسالة نفسية لهذا المواطن أنه لم يعد لديك أي شيء تبكي عليه في قطاع غزة، أخرج أو حاول الوصول لأي وسيلة يعني تتمكن من خلالها من الخروج من قطاع غزة. وأيضا في محاولة الاحتلال تقنين وتقليص المساعدات وإدخال المواطن في العديد من الدوامات التي يعني لا يخرج منها في ظل هذا المشهد الإنساني والميداني الصعب الذي دائما نتحدث عنه، بالتالي هذه الأمور دائما ما نأخذها بعين الحسبان في ظل هذا المشهد الكبير. ونهاية يعني بالتأكيد زميلتي معها عندما تنتقلين إلى ضيفتك، يعني الحديث عن 60 مليون طن من الردم في قطاع غزة هو أمر غير مسبوق أيضا في تاريخ الحروب. يعني تحدث عن هول كبير قام بهذا الاحتلال وتدمير كبير لهذا الاحتلال في قطاع غزة، وما زال هذا التدمير يعني بالمناسبة حتى هذه اللحظة مستمر في قطاع غزة.
0: شادي الباز شكرا جزيلا لك. السيدة نجلاء حماد ممثل وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة، صباح الخير.
3: صباح الخير وأسعد الله صباحكم جميعا.
0: قبل أن أنتقل إليك بسؤال حول مركز إيواء في خان يونس، أتوقف عند النقطة التي ذكرها مراسلنا شادي الباز حول مئات الأطنان من الركام في غزة. هل من الممكن أن يكون هناك مثلا رؤية أو توصلت وزارة الأشغال العامة والإسكان بالتعاون مع الأطراف ربما العربية أو حتى الدولية من أجل هذا الأمر أم لا؟
3: طبعا بلا شك أخي العزيز، وزارة الأشغال العامة والإسكان وتوجيهات مع الوزير الأشغال العامة والإسكان وضعت خطة لإدارة الركام وتشوينه وتكسيره وجمعه وإعادة استخدامه. هناك العديد من الأفكار والعديد من الخطط التي وضعتها الوزارة، لكن اليوم نحن نواجه تحدي كبير في كما ذكر زميلي قبل قليل، هناك أطنان كبيرة من الركام موجودة في قطاع غزة تغطي القطاع وتحجز مساحة كبيرة جدا تعيق تنفيذ مراكز إيواء، تعيق حركة المواطنين. اليوم احنا نقصنا بشكل كبير الآليات والمعدات اللازمة لإدارة عملية الركام. لا يوجد في القطاع سوى بعض الآليات المتهالكة والقديمة والتي بحاجة إلى صيانة، وعطلها وصيانتها أكثر من استخدامها. لا نستطيع أبدا إدارة عملية الركام بهذه الآليات، لن تكون هناك إدارة حقيقية لاستخدام الركام بدون وجود آليات حقيقية وآليات جيدة لتشوين الركام أو لجمع الركام وإعادة تكسيره بنوعيات مختلفة لاستخدامه في أكثر من بديل.
0: لكن هل هناك مبادرات داخل غزة؟ أنا أعلم من خلال ما يذكره مراسلنا وكذلك ضيوفنا الكرام مدى كارثية الوضع في غزة، لكن هل هناك ربما بعض المبادرات التي تقوم على الاستثمار بهذا الردم لأمور أخرى؟ يعني أنا أعلم وأقدر صعوبة هذا الوضع، لكن من العتمة يخرج الضوء أحيانا سيدة نجلاء.
3: طبعا بلا شك أكيد هناك كثير من الأعمال المضنية التي تقوم فيها الشركاء مع الوزارة. هناك أكثر من 50 مقاول تقريبا يعمل على إزالة الركام مع عديد من العقود في وزارة الأشغال. هناك شراكة مع برنامج الأمم المتحدة، مع العربية، مع العديد من المؤسسات الشركة لإزالة الركام، لكن ما زالت هذه العملية عملية بطيئة جدا وعملية بدائية جدا. نعمل على إزالة الركام وتشوينه في أكثر من 3 مناطق في المنطقة المتاحة من قطاع غزة، وعادة تكسيره باستخدام كسرات بدائية جدا جدا لتكسير هذه الأطنان من الركام، ويمكن إعادة استخدامه حاليا في بعض الشوارع في فرد طبقة كسارة ودمك في بعض الشوارع لفتح الممرات للمواطنين. تعرف الاحتلال يعني وجه الضرر لكثير من شوارع قطاع غزة، والجميع يعاني من الحركة وصعوبة التنقل من مكان لمكان، فتساهم هذه الكسرة في عملية سرد الشوارع وتسويتها، نستخدمها في عملية ربما صمم بعض المناطق المعرضة للغرق والمعرضة لتجمع مياه الأمطار والمعرضة للمسار الصحية، نستعملها في بعض سد فجوات الشوارع أو سد الانهيارات الموجودة على شارع الرشيد. هناك استخدامات، لكن الاستخدام الحقيقي لهذه الثروة الكبيرة من الركام قد لن يكون قبل دخول الآليات الخاصة بها.
0: نعم. لأن نأتي إلى مركز إيواء في خان يونس، ما طبيعة هذا الأمر؟
3: اليوم مع الشريك الإيواء اليو أن دي بي قمنا بتنفيذ أكثر من 15 مركز على مستوى قطاع غزة. هذا 15 مركز قاموا بإيواء أكثر من 1700 أسرة فلسطينية، تقريبا 700 منهم في جنوب قطاع غزة. اليوم في جنوب قطاع غزة تم تنفيذ أكثر من 5 مراكز بسعة تقريبا 7000 أسرة فلسطينية. هذه المراكز ساعدت

0: كثيرا في نقل النازحين إلى أقرب ما يكون إلى مناطق سكنهم. ساهمت أيضا في نقل النازحين من منطقة المواصي التي أصبحت بيئة مكتظة وبيئة سيئة صحيا وكثير فيها من القوارض ومن الحشرات التي آذت الناس وشكلت خطرا كبيرا على حياتهم الفترة الأخيرة. اليوم نعمل على تنفيذ هذه المراكز في مناطق قريبة من منطقة البلد، في مناطق قريبة من منطقة الإقليمية القريبة من رفح، مناطق قريبة من منطقة الصدر الغربي. هذه المراكز نفذت فعليا في خان يونس وآوت الكثير من الأسر، طبعا تحوي كثير من الخدمات أو خدمة الخدمات المتكاملة التي يحتاجها النازح الفلسطيني في مكانه، مياه من خدمات المياه، من خدمات الحمامات، من خدمات كافة الإيواء بشكل كامل، ويتم توزيع الخدمات اللي هي الإغاثية من طرود المأوى والطرود التي يحتاجها النازح في مكانه.
1: نعم، هل ستكرر هذه التجربة أم لا؟
0: طبعا نسعى اكيد يعني نسعى بشكل كامل ومستمر على تحديث استخدامات تحديث مراكز الايواء بشكل كامل. نعمل بشكل اساسي على تحسين وضعيه المأوى. اليوم احنا نعمل باستخدام وحدات الارتشو او ما تشهر بالفيبر، هذه الوحدات جيده جدا حاليا وهي افضل مدخل لقطاع غزه، ويمكن استخدامها في ايواء النازحين وتحديد خصوصيه للاسره الفلسطينيه في مراكز النزوح. لكن ما زال تطمح الوزارة إلى تحسين الوضع أكثر وأكثر، وما زلنا ننشد مليا يعني على إدخال الكرفانات التي تعتبرها أفضل حل مؤقت لإدارة مراكز النزوح في قطاع غزة، ونناشد بشكل أساسي لإدخال المواد البناء الإسمنت والحديد وما شابه لإعادة تأهيل بعض الوحدات السكنية الموجودة في قطاع غزة حتى يستطيع ساكنيها أو أصحابها إلى العودة إلى منازلهم المدمرة والتي لا يستطيع حاليا العودة إليها. طبعا هناك بعض المشاريع تقوم فيها وزارة الأشغال العامة والإسكان بخصوص هذا الموضوع، وهناك استخدام للمواد المحلية زي الخشب والشوادر لإغلاق بعض الوحدات السكنية وعودة النازحين أو عودة سكانها إليها. لكن ماذا الموضوع صعب في ظل شح كافة المواد حتى الخشب والشوادر الداخل على
1: القطاع. وأيضا استمرار العدوان الإسرائيلي يعني هو أيضا العامل الأساسي في كل هذه الكارثة. على كل حال سيدة نجلاء، يعني نثمن دور وزارة الأشغال العامة والإسكان، ولكن صديقيني كل ذلك لا يساوي شيء أمام منزل المواطن الذي كان منزلا في ذات يوم، أو حتى ذكرياته، أليس كذلك سيدة نجلاء؟ حتى ذكريات المواطن الغزي حول منزله.
0: بلا شك، رغم كل هذه المعيقات وكل هذه المشاكل وكل هذه الأزمات التي يعانيها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، إلا أنه الأسرة الفلسطينية أسرة ثابتة وصامدة على أرضها، ولن تستطيع ولن تقبل أبدا الاستبدال أو حتى النزوح إلى خارج أو حتى ما تسمى بالهجرة الطوعية. الأسرة الفلسطينية تعاني كثيرا لإتمام يومها الحالي، ولكنها ما زالت تتمسك في الأرض، ما زالت تتمسك حتى تتمسك بمنزلها حتى المهدوم قد لا
1: الآيل للسقوط أحيانا،
0: وربما آيل للسقوط. نحن نعمل بشكل مضني وشديد لتأمين حياة الناس في هذه المنازل، إلا أنه تمسك المواطنين مكانهم وأرضهم بذكرياتهم وحياتهم أقوى من كل ما يخطط له الاحتلال لعملية تهجير وإيذاء للناس. اليوم إحنا في عندنا مراكز أخي العزيز موجودة قريبة جدا من الخط الأصفر، مراكز إيواء تم تنفيذها فترات سابقة، لكن مع زحف الخط الأصفر أصبحت ملاصقة لهذا الخط الوهمي الذي يسمى بالخط الأصفر، إلا أن الناس ما زالت موجودة في هذه المراكز وما زالت صامدة وثابتة. اليوم الأسرة الفلسطينية أسرة أسطورية، لن يستطيع أيا كان التعامل معها بنزوح أو هجرة أو ما شابه.
1: سيدنا نجلاء حماد، ممثل وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة، شكرا جزيلا لك. سيداتي وسادتي، وإلى المستوطنون المجرمون الطارئون على هذه الأرض، سيد عوض أبو سمرة عضو مجلس بلدي في ترمس عيا، مساء الخير، صباح الخير أستاذ عوض.
2: صباح جميع المستمعين أختي، تفضلي.
1: يعني موضوع المستوطنين يعني يكاد يعني يتطور شيئا فشيئا في من ناحية التفنن في الجرائم، ترمس عي ليست هذه المرة الأولى التي تستهدف من قبل هؤلاء. إغلاق محال تجارية واقتحامات مستمرة لبلدة ترمس عي، يعني ماذا يحدث لديكم بالضبط أستاذ عوض؟
2: نعم، الله يسعد صباحك وأشكركم على هذه الفرصة اللي تحت من خلال المنبر تبع فلسطين أختي. نعم. يسعد صباح الجميع. تتعرض طبعا بلدة ترمس عي وأرضها وجبالها وسهلها للهجمة الشرسة والمتواصلة من قبل قطعان المستوطنين الذين ينفذون اعتداءات وإجرامات متكررة بحق المواطنين وممتلكاتهم.
1: نعم.
2: وذلك وهذا كل شيء من تحت يعني أمام ومساندة الجيش الإسرائيلي هذا شبه يومي يا أختي. نعم. وتشمل هذه الاعتداءات ملاحقات المزارعين وحرق المحاصيل الزراعية واقتلاع الزيتون، طبعا زيتون معمر أكثر من 200 سنة و 100 سنة عمر هذا الزيتون، وحرمان المواطنين الوصول إلى أراضيهم منذ السابع من أكتوبر يا أختي. ولكن يعني المزايدات زي ما تفضلتي إن شبه يومي عندنا يعني الهجمة على المواطنين وسواء على الشجر أو الحجر أو على الأراضي، حيث يوم أمس كان هناك مساندة طبعا من قبل الجيش وقام بإغلاق بوابة ترمس عي واقتحام في أعداد كبيرة من الجبات الإسرائيلية بالهجوم على البلدة وإغلاق المحلات التجارية تحت تهديد السلاح وقنابل الصوت والغاز التي كانوا يلقونها داخل المحلات التجارية، حيث أغلقت البلد بالكامل وتم يعني شلل الحركة في البلدة. وهناك طبعا كان إغلاق البوابة المدخل الرئيسي، وبعد منتصف الليل قاموا يعني إعادة نفس الكرة وقاموا بمداهمة البيوت وخلع الكمرات على الشوارع الرئيسية بحجة أن هناك في إلقاء حجارة على مدخل البلدة على سيارات المستوطنين، وهذا ادعاء ودريعة طبعا يعني لا وجود لها نهائيا في هذا الشيء، ولكن هم يدعونه ودائما العذر موجود عندهم والحجج واردة دائماً.
1: نعم أستاذ عوض، يعني الجيش جيش الاحتلال أغلق البوابة الرئيسية لبلدة ترمس عي، ومن ثم دخل المستوطنون وأجبر المواطنين على إغلاق محالهم، أم أن الجيش أجبر
2: الجيش أختي. نعم. المستوطنين من الجهة الشرقية من البلدة
1: والجيش داخل البلدة.
2: نعم، المستوطنين من الجهة الشرقية والجيش من الجهة الغربية، وهناك مضايقات ومحاولة يعني هيمنة أمر واقع على البلدة، ويعني يعني المستوطن حيث يعني مفتوحة الأراضي والبلدة إلى أي وقت إنه يقدر يفوت ويطلع بدون ما أي إنسان يعترض إلى هذا المستوطن.
1: نعم، يعني هذه كانت يعني جرائم واعتداءات المستوطنين مع جيش الاحتلال. يبدو أن هم يستهدفون السهل أكثر أم المنازل وال الأراضي المحيطة فيها؟
2: والله يا أختي كل شيء مستباح لهم، سواء من منازل ولا من أراضي ولا من شجر ولا من حجر وكل شيء. يعني أول أمس كان هناك مداهمات لبيتي أنا ومحاولة اعتقال أبنائي اثنين من داخل المنزل، وطبعا بأوامر من المستوطن الجاسم على أراضي ترمس عي، والتي هذه البورة لا تبعد 300 متر عن آخر منزل من الجهة الشرقية من بلدة ترمس عي.
1: نعم.
2: حيث أن يعني ترمس عي يعني تقريبا 6 بؤر استيطانية محيطة وجاثمة على أراضي ترمس عي. يا أختي 19500 دونم أراضي ترمس عي. ترمس عي حاليا لا تقدر تتجاوز عن 4000 دونم بس البلد، جدر البلد اللي يتحرشوا فيها.
1: نعم.
2: من هنا غاد ممنوع أي مواطن يعني يصل أرضه، بتم إطلاق النار عليه مباشرة دون سابق إنذار، وهناك تهديد بالقتل ومحاولة يعني السيطرة على بعض المنازل المطرفة في البلدة، ولكن هناك يعني في عين يعني الساهرة واليقظة من أبناء البلدة يعني تصدوا لهم.
1: نعم، يعني أشكرك أستاذ عوض على هذا التفصيل فيما يتعلق بجرائم المستوطنين. الآن كيف ستتحركون؟ هل لديكم الوثائق من أجل رفعها ورفع القضايا على هؤلاء؟ وأنت قلت أن هناك مستوطن معروف يعني باعتداءاته المتكررة على ترمسعية.
2: نعم يا أختي، إحنا ترمسعية في بلدية ترمسعية هناك تم مضى خطة وبرنامج لمتابعة وملاحقة هؤلاء القتلة واللصوص. تم يعني وضع محامي من أخوتنا من الداخل، وهناك طبعا في رفع شكاوي من قبل هذا المستوطن الذي يجتم في مناطق حسب تصنيفات مناطق ب في ترمسعية، وتم رفع الدعاوي وتم الرد عليها، وهناك متابعة على هذه القضايا منها يعني الوصول إلى أراضي المواطنين أراضيهم بحرية، وجلكم الله مكب النفايات التي يعني منعونا منهم منذ 4 سنوات. هناك طبعا فتح ملف في محكمة ما تسمى العدل العليا لإعادة يعني تدوير أو هذا المكب تفعيله من جديد، لأن المستوطنين منعوا وحاولوا يمنعوا على يعني كب النفايات. أجلكم الله وأجل الله المسامعين على أن يعني أتفه شيء في الشيء يعني في الدنيا اللي هي النفايات، ويحاولون منع الطومسعية والمغير والكرة المجاورة أن يعني يجمعوا الكمامة حتى يعني يشيلوها ويدوها على منطقة تسمى زهرة الفنجان، ويمنعون عن المواطنين يعني موتوا في دورتهم، زبالتهم في جوا دورتهم، ما نقدر نتحرك، يعني مضايقات يعني كلش يعني لا توصف يا أختي.
1: نعم سيد عوض أبو سمرة عضو مجلس بلدي في ترمسعية، شكرا جزيلا لك، وأعان الله جميع القرى والبلدات الفلسطينية من هذه الجرائم. وننتقل إلى دير أبو مشعل. جميل عطا رئيس مجلس قروي دير أبو مشعل، صباح الخير.
3: صباح النور.
1: يعني سمعنا لسيد عوض أبو سمرة عندما تحدث عن بلدة ترمسعية وما يجري فيها من اعتداءات من المستوطنين وجيش الاحتلال على حد سواء، وإجبار المواطنين على إغلاق محلهم التجارية تحت تهديد السلاح والاستيلاء على المزيد من الأراضي. هل حال دير أبو مشعل بالأفضل أم بالأسوأ؟
3: حال دير أبو مشعل من هذا الأسبوع أصبح بالأسوأ. دير أبو مشعل الآن محاصرة من الغرب، محاصرة من الشمال، محاصرة من الشرق، والآن أتوا علينا من الجنوب. دير أبو مشعل الآن أصبحت كجزيرة يعني تزحف إليها التماسيح. يعني دير أبو مشعل الآن امبارح كانت هجمة غريبة عجيبة، وإحنا جديدة على هذا الأمر، يعني يجوا بتوحش من الجنوب علينا، يعني بدهم يأخذوا كل الأراضي في دير أبو مشعل، ما مش راح يظل إلنا ولا إشي. يعني سل دير أبو مشعل الغذائية من الزيت والزيتون، هذه المنطقة أزود من 50%، في عندك 2000-2500 دنم هذه كلها مزروعة زيتون. يعني هذه المنطقة إذا يعني بدهم يظلوا فيها يرب مشعل بالنسبة لها ضربة الزراعة نهائيا عندها.
1: نعم أنت قلت بأنها بالأمس كانت الهجمة غير يعني غير متوقعة، كانت جديدة يعني.
3: يعني لأنه أول مرة المستوطنين بيعملوا اعتداءات، اعتدوا على عائلة في منطقة يعني ما فيها بؤرة، كانوا زاحفين المستوطنين من البؤرة البطن الحي هذه اللي متلبت له، أجوا على طرف دير أبو مشعل، لكوا عائلة بتشتري في أراضيها، يعني ضربوهم ضرب، يعني في منهم واحد حالته خطرة جدا، وثلاثة حالتهم إصابتهم متوسطة. يعني أنا شفتهم لما شفتهم في الطوارئ شفتهم كلهم دم. كيف البني آدم لما بتعيد الدم مضروب في راسه في إيديه في رجليه؟ يعني المسعف كان حيران من يبدأ في إسعاف الأشخاص. يعني الأشخاص هم موسى يوسف ربيع عمره 60 سنة،
1: نعم،
3: ومحمد يوسف عمره 59 سنة، وابنه سند موسى يوسف 26 سنة، وعيد أحمد يوسف 26 سنة. هذا في منطقة اسمها المزار عقبال بطن الحي من تلدرب مشعل من الشرق.
1: كل هؤلاء تعرضوا
3: تعرضوا للضرب والإهانة بغير مسبوقة من حوالي 40 مستوطن، يعني كل 10 مستوطنين كانوا يضربوا في واحد.

0: يعني
1: بعصية.
0: ما انتبهت الناس عليهم ولا شيء، خلال 5 دقائق كانوا ذابحينهم ذبح، يعني بتوحش غير مسبوق.
1: هل سترفعون شهادة هؤلاء هذه العائلة إلى للملاحقة القانونية أستاذ جميل؟
0: هذه العائلة الآن موجودة في الاستشاري، في المستشفى الاستشاري، وطبعا يعني إذا كان هناك محامين متخصصين فرحتي لازم يرفعوا شكاوي، ولازم يعني شكاوي يعني لمين نشكي، لمين نشكي
1: يعني، حتى حتى لو يعني كما يقال في المثل يعني ما بضيع حق مرام طالب، يعني حتى لو لم نحصل أي شيء حتى هذه اللحظة.
0: يعني أهل بلدنا إذا تركوا زيتونهم وتركوا تضامنهم مع أرضهم واعتصامهم في هذه الأراضي، يعني البلد باعتبار أصبحت مخنوكة تشيلها منفذ لا تأكل منه ولا تشرب منه ولا يعني فيش منفذ لو أخرج من هناك، يعني كل البلد ظل بس إلهم أماكن اللي ساكنين فيها. وأنا المستوطن لما كنا مع تصويف أول يوم في الجهة الجنوبية قال لي إحنا بدنا ندخل في جوة دير أبو مشعل، وين أنتم ساكنين؟
1: المستوطن قال هذا.
0: نعم المستوطن أمام الجنود الإسرائيليين قال إحنا بدنا ندخل جوة دير أبو مشعل وبدنا نأخذ دير أبو مشعل، يعني هذا ما بكفينا.
1: لأن ردة فعل المواطنين يعني أنت ذكرت بأنها جزيرة تنهش بها التماسيح، هكذا وصفت دير أبو مشعل. هل يعني أستاذ جميل، يعني هل سنستكين عند هذا الوضع؟ يعني سنقبل بالمستوطن أن يدخل بيوتنا؟
0: طبعا لن نقبل، طبعا لن نقبل، ولكن يعني دير أبو مشعل بلد يعني محاصر بهذه الطريقة، يعني بيضرب مش على البحاجة للمساندة والمؤازرة من السلطة، من الوضع، من كل الناس. يعني يجب على كل الشعب الفلسطيني يعني أن يتآزر مع بعضه البعض. يعني ضرب مش على يعني امبارح يعني في المنطقة الجنوبية اللي حكيت لك عنها الجيش نفسه بيحمي المستوطنين.
1: طبعا
0: حشر عندنا حوالي 10-15 شاب في غرفة وأغلق عليهم الباب، وبعدين أجوا عدة جنود وفتحوا عليهم الباب، قاموا بالضرب وإهانة الشباب، ضربوا فاتح حسن رزق، وضربوا حسين عبد الرحمن زهران، وضربوا محمد باسم نافع، وضربوا وديع يوسف طملي، وضربوا حسين خضر، وضربوا محمد صبح أسعد، يعني ضربوا فواز محمد صبح أسعد، يعني أهانوهم إهانات غير شكل. يعني احنا جماعة يعني لما الجيش اللي بيحمي المستوطن، طب احنا مين بده يحمينا؟ مين احنا مين احنا؟ ما يعني ما الشعب الفلسطيني يعني وقع اوسلو على اساس دولتين وعلى اساس الشعب الفلسطيني بده ناس تحميه، وين الامم المتحدة؟ وين حقوق الانسان؟ وين يعني الشعب الفلسطيني يتيم يا اختي.
1: أستاذ جميل العطوة رئيس مجلس قروي دير أبو مشعل، شكرا جزيلا لك وأعان الله جميع المواطنين. سيدتي وسادتي، جرائم المستوطنين لا تنتهي. السيدة عنانة لاتيري رئيس بلدية نابلس، صباح الخير.
2: صباح الخير لكل المستمعين.
1: يعني أنا أعلم بأنك رئيس بلدية نابلس سيدة عنانة، ولكنك كنت قبل أن تكوني رئيس بلدية نابلس وكنت ناشطة في كل فلسطين وليس فقط في نابلس لوحدها. للأمانة أود أن أسأل سيدة عنانة الأتيري تلك القامة، ما ورد على لسان سيد جميل عطا وكذلك سيد عوض أبو سمرة، أين من سيحمينا؟ من سيحمينا من جرائم المستوطنين؟ ونابلس ليست بعيدة عن جرائم المستوطنين.
2: بداية يعني الشعب الفلسطيني سيبقى صامد، يعني كتيلة هذه السنوات أثبت أنه رغم كل التخلي عنه من كل المنظومات، يعني منظومات حقوق الإنسان، المؤسسات الدولية، إلا أن الشعب الفلسطيني التف حول قيادته لأنه مؤمن بقضيته فهو صامد على الأرض. نعم بالتأكيد الوضع صعب للغاية، لأول مرة هذا التغول على الحقوق من قبل هذه الحكومة الفاشية المتطرفة العنصرية وقطعان مستوطنيها بالأمس، يعني يعتدون على أبار المياه في سباستيا وفي أودلا، يعتدون على بلدياتنا في الخليل وفي حوارة، المستوطنين يطلقون النار في ساحات بلدية حوارة، وبالتالي كل جزء من هذه الأرض هو مستباح من قبلهم. لكن بنفس الوقت وبالأمس شهدت عندما كنت في سباستيا يعني لأسدد يعني نوع من الصمود أو لأحقق نوع من الصمود لعمالنا الذين حين يأتون إلى بئر سباستيا يعني يتعرضون لهؤلاء الغزاة من قطعان المستوطنين، سواء كان بالضرب عليهم، سواء كان بالاعتداء على المنازل المحيطة في البئر ومنازل سباستيا وكل المنطقة المحيطة، كذلك الحال في دوما وقبلان وتلفيت وكل مناطقنا. بالتالي نسمع حكايات من حتى موظفينا من عمالنا من الأهالي، فعلا هي مريعة، تحتاج إلى وقفة جادة، تحتاج إلى وقفة من قبل القيادة الفلسطينية، من قبل كل محبي هذا الشعب الفلسطيني، وتحتاج إلى إجراءات حتى نحاسب ونعاقب هذا المحتل وقطعان المستوطنين. لا نتوقع أقل من ذلك من هذه الحكومة الفاشية المتطرفة. نتمنى أن تزول هذه الغمة، ونتمنى أن يكون هناك تغير خلال هذه الستة أشهر القادمة، لكن أمالنا ليست كثيرة. هذا محتل غازي مستوطن أساسا، فاشي عنصري، قام بجرائم إبادة جماعية، فماذا تتوقعون من هذا المحتل؟
1: لكن يعني أستاذ جميل عطا ذكر نقطة في غاية الخطورة. المستوطن قال للمواطنين هناك يعني كما يقال يعني جهارا نهارا سندخل إلى بيوت، سنأخذ بيوتكم، سنأخذها، نحن نريد دير أبو مشعل. يعني ليست الأراضي فقط، إنما منازل المواطنين. وهذا تفكير غاية في الخطورة أستاذ عنان، وهذا لا ينطبق على المستوطن الذي هجم على دير أبو مشعل، هي عقلية كل المستوطنين في كل المناطق.
2: نعم، وبالأمس دخلوا إلى أحد المنازل في سباستيا وقالوا أنهم سيأخذوا هذا المنزل، وقبل عدة أيام، قبل حوالي 5 أيام، استعذروا الغنم من سواء كان من حظائر الفلاحين الموجودين أو حتى من السيارات المارة باتجاه زعترة، وقالوا أنهم سيأخذوا هذه الماشية وأنهم سيأخذوا هذا الزيتون. هم يطلقون، هم يعني يحاولون أن يرسلوا رسائل للشعب الفلسطيني أنهم البديل، ونحن بالمقابل نرسم لهم رسائل أننا صامدون، ومقومات الصمود يجب أن تتعزز. بالتالي نحن في البلديات، وأقولها بصوت عالي، نقول مهمتنا الأولى هي الحفاظ على هذه الأرض والحفاظ على هذا الإنسان وتعزيز صمود هذا الإنسان، لكن كل ذلك يحتاج إلى مقومات أيضا. بالتالي علينا جميعا وعلى مؤسساتنا أن تتكاتف، أن تضع الخطط وأن تضع مقومات الصمود، أن تعزز صمود أهلنا في المناطق المحادية للمستوطنات، أن نتواصل معهم أكثر، أن يكون هناك آليات قانونية رادعة لهؤلاء المستوطنين. علينا أيضا أن نعزز حماة الجبال واللجان الشعبية التي تقاوم، وأن نحميها بكل الوسائل. الوسائل كثيرة، لكن علينا أن نتكاتف وأن نضع الخطط حتى نستطيع أن نجابه هذا المشروع الاحتلالي. الإحلالي هو ليس مشروع احتلالي، هو مشروع إحلالي استيطاني، يريد أن يغير معالم هذه الأرض، ويريد أن يغير معادلة الصراع. لكن أعتقد أننا جميعا مدركين أن هذا وهم، ولن يستطيعوا طيلة السنوات صمد الشعب الفلسطيني. قاموا بجرائم إبادة جماعية وصمدت غزة، رغم أهل غزة فقدوا كل شيء، لكن لا يزالوا على الأرض. هذه أكبر رسالة علينا، أن نعزز صمود أهلنا في غزة أيضا، وأن نعزز صمود أهلنا في القدس وفي الخليل وفي كل مدينة وقرية وفي كل عزبة تتعرض إلى هذا الاعتداء. هذا دورنا، دور البلديات يجب أن يكون أكبر وأكبر باتجاه تعزيز الصمود، وهذا ما سمعناه في لقائنا مع كافة بلديات هذا الوطن، أن المشوار طويل، وأن الركيزة الأساسية لصمود المواطن هو أن تقدم بلدياتنا ومن خلال كل أنشطتها وبرامجها وسائل لتعزيز صمود المواطن، وتتكاتف أيضا مع القرى المجاورة لكل مراكز المحافظات.
1: نعم سيدة عنان الأتير رئيس بلدية نابلس، شكرا جزيلا لك. إذا سيدة عنان الأتير تعول كثيرا على الصمود، وتعول أيضا على الرؤية المستقبلية، وأيضا الإيمان وبأن هذه الأرض لنا وليست لهم. وأشارت إلى نقطة مهمة، بأن هذه الهجمات وهذه التعبيرات هي رسائل من أجل تهبيط العزائم، من أجل اللعب الوعي الفلسطيني، وعلينا أن ندرك هذه النقطة بالتحديد، وعلينا أن نرد أيضا برسالة أخرى إلى هؤلاء المستوطنين تليق بحجم جرائمهم. إذن من ترمس عيا ودير أبو مشعل ونابلس سيداتي وسادتي إلى شرق يسوف شرق سلفيت، سيد جمعة عبد الفتاح رئيس مجلس قروي يسوف شرق سلفيت، صباح الخير.
3: صباح الخيرات.
1: هل المستوطنون أيضا واجهوا رسائل للمواطنين بأنهم سيأخذون منازلهم في يسوف؟
3: نعم، بالأمس الساعة 6:30 فجرا استفاق المواطنون في منازلهم على أحداث تكسير للمنازل، فقد أقدموا على تكسير منزل المواطن أمير عقاب فلاح وسيارته، ومنزل المواطن محمد يوسف عبد الفتاح، وتكسير سيارة المواطن تادي حرب فلاح. ولدى استفاقة الناس وتعجلهم للحدث، المكان الحدث، هرب المستوطنون إلى البؤرة الاستيطانية المقامة غربي البلد وتسمى تفوح الغربية.
1: نعم، إذن يعني المستوطن هرب لمجرد أن استفاق المواطنين وذهبوا لتفقد ممتلكاتهم، أليس كذلك أستاذ جمعة؟
3: نعم، ليس لاستفاقة البيوت بل المحيطين بهم.
1: نعم. الآن هل هذه هي المرة الأولى أم تتكررت مثل هذه الحوادث، يعني حرق السيارات؟
3: لا، تكررت هذه الحوادث أكثر من مرة، وقبل شهر من هذا التاريخ أقدم المستوطنون على قطع أعمدة الكهرباء في المنطقة الشرقية بالبلد، وعاتوا فسادا في تلك المنطقة مما تسبب في قطع الكهرباء عن المنطقة الشرقية بالبلد.
1: نعم، هل أنتم كمجلس قروي رفعتم تقارير بكل هذه الجرائم بكل تفاصيلها؟
3: نعم، احنا متواصلين مع المؤسسات الدولية ومؤسسات السلطة، نقوم برفع كل هذه الأحداث وهذه الجرائم التي يقوم بها المستوطنون.
1: نعم، هلا بالنسبة لشباب ياسوف، هل من خطط من أجل ردع هؤلاء المستوطنين؟ يعني هناك حراس الليل، حراس الأرض وغير ذلك من الشباب الذين يعني نثمن كل شاب، دور كل شاب في كل قرية وفي كل بلدة، ونحن نعلم بأن هذه الهجمة أكبر بكثير مما كان في السابق، لأن الهدف هو الأرض والهدف هو التهجير. أستاذ جمعة عبد الفتاح، ماذا عن شباب يسوف وتصدي لهؤلاء المجرمين؟
3: نعم، في كل حارات البلدة هناك شباب يكونوا صاحيين، لكن الوضع القائم أن الجبل محيط بالبلدة يرصد كل حركة في البلد، يعني هم من يرصدون الحدث.
1: نعم.
3: هم من وبعد رصدهم لهذه الأحداث يقومون باجتياح أو دخول المناطق التي يرون فيها سكون.
1: نعم، هل تتوقعون أن تتصاعد هذه الهجمات مرة أخرى وأن تستهدف يسوف من قبل هؤلاء المجرمين؟
3: ما نراه سواء في يسوف أو في باقي البلدات أن هناك تصاعد واضح في الهجمات. يسوف كغيرها بل بشكل مميز محاطة بأربع مستوطنات، أهم علامة في هذه البلدة النقطة الأساسية تربطنا بزعترة، البوابة مقفلة منذ 3 سنوات، وهذا يسبب عناء وألم شديد للموظفين، للطلاب، للذاهبين إلى الشمال.
1: نعم، السيد جمعة عبد الفتاح رئيس مجلس قروي يسوف شرق سلفيت، شكرا جزيلا لك. إذن سيداتي وسادتي، هجمات المستوطنين انتقلت إلى نقطة جديدة وهي الإبلاغ رسميا وعلنا أمام المواطنين وبدعم وبحماية وربما وليس ربما إنما بالتأكيد مشاركة جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنهم سيستولون على القرى, يعني على منازل المواطنين في هذه القرى, وهذا الأمر يستدعي بأن تكون هناك رسالة فلسطينية من كافة القرى والبلدات على هذه الهجمات وعدم الاكتفاء بسرد ما يفعله المستوطنون, بل يجب أن تكون لنا أيضا روايتنا, فنحن أصحاب الأرض وأصحاب الحق وأصحاب التاريخ والتراث والهوية, وأيضا نحن من نمتلك الوعي الحقيقي. أنتم في الاستماع إلى نهار جديد من صوت فلسطين وعبر قناة فلسطين مباشر. يعني في ترمس عيا المستوطن قال للمواطنين بأنه سيأخذون ترمس عيا البلدة يعني مع المنازل, وفي قرية دير أبو مشعل وصفها سيد جميل عطا بالقول بأنها أصبحت محاطة بالمستوطنين كالجزيرة التي تستهدفها التماسيح. وأيضا جمعة عبد الفتاح رئيس مجلس قروي يسوف قال بأن المستوطنون الذين يعتلون الجبال يرصدون كل تحركات المواطنين, وكأن المواطنون تحت المجهر هؤلاء المجرمون, وكل حركة هي ما مستهدفة من قبلهم. السيدة عنان التيري قالت علينا أن نتمسك بالصمود وبالأرض, وضربت مثال لما حدث في غزة وبقاء المواطنين على أرضهم, وقالت بأن يجب أن تكون هناك رسالة فلسطينية ترد على رسالة هؤلاء المستوطنين وجيش الاحتلال على حد سواء وهذه الحكومة الإرهابية.

0: ومن جرائم المستوطنين سيداتي وسادتي على الأرض وعلى البشر وعلى الحجر وعلى الشجر إلى جرائمهم أيضا في سجون الاحتلال. أيضا هناك مستوطنين في سجون الاحتلال سيدتي وسادتي في إدارة هذه السجون هم مستوطنون في النهاية. السيد سياف أبو سيف مدير عام هيئة شؤون الأسرى والمحررين في جنين، صباح الخير.
1: الله يسعد صباحكم جميعا يا رب.
0: أبرز ما الأنباء حول أوضاع الأسرى، طمنا أستاذ سياف.
1: للأسف الشديد لا يوجد ما يطمئن بالنسبة لموضوع الأسرى، لأن موضوع الأسرى هذا الموضوع القديم الجديد والذي يشغل بال الشعب الفلسطيني لبشاعة ما يجري لهؤلاء الأسرى داخل سجون الاحتلال، ولا يوجد للأسف الشديد ما يمكن أن يخفف من آلامهم وعذاباتهم داخل هذه السجون. لا مؤسسة دولية ولا دولة ولا حكومة غربية يمكن أن تضغط على هذه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التي تمعن يوما فيوما في غيها وفي ظلمها وفي جرائمها بحق أسرانا داخل سجون الاحتلال. هذه الحكومة الإسرائيلية تريد النيل من عزيمة وصمود الشعب الفلسطيني، وعلى ما يبدو تريد إنهاء الشعب الفلسطيني، لأنه فقط شعب فلسطيني يعيش على أرضه ويطالب بحقوقه مطالبة عادلة سلمية تاريخية كفلتها كل المواثيق والشرائع الدولية. لذا للأسف الشديد لا يوجد ما يبشر بموضوع الأسرى، لأن آلامهم وعذاباتهم وجرائم الاحتلال للأسف الشديد تزداد يوما بعد يوم.
0: نعم، ماذا عن ذويهم أستاذ سياف؟ يعني هل الأسرى لا يعرفون عن أبنائهم أي شيء؟ يعني وأنت قلت حتى المؤسسات الدولية يعني تنعدم الحاجة منها، يعني لم تعد ذات فائدة.
1: أهالي الأسرى وعائلات الأسرى ينتظرون.

0: لنا الأخبار من عن ذويهم من خلال الأسرى المفرج عنهم أو من خلال الزيارات التي تكاد تكون معدومة من قبل المحامين لهؤلاء الأسرى، لأن مصلحة السجون الإسرائيلية والحكومة الإسرائيلية منعت أهالي الأسرى كما تعلمون وكما يعلم الجميع من زيارتهم منذ أحداث 7 أكتوبر، وكذلك منعت المحامين من زيارتهم إلا في أوقات شحيحة جدا، وبذلك تكون قد قطعت كل وسائل الاتصال والتواصل بين الأسرى وذويهم، الأمر الذي يزيد معاناة إلى معاناة هؤلاء الأسرى وآلاما أيضا إلى آلامهم. وكذلك للأسف الشديد تقف كل المؤسسات الدولية عاجزة عن فعل أي أمر يغير هذا الحال إلى أفضل منه. لذا فإن عائلات الأسرى كما أسلف سيتترقب أي معلومة عن ذويهم من خلال الأسرى المفرج عنه.
1: نعم. أسرى جنين، أصعب الحالات التي سجلت بالنسبة لأسرى جنين سيد سياف؟
0: أسرى جنين حالهم كحال بقية الأسرى داخل سجون الاحتلال، إلا أن الكم الهائل من الأسرى داخل هذه السجون هو من محافظة جنين، أو محافظة جنين هي من أعلى المحافظات التي يوجد بها أسرى داخل هذه السجون، وأسرى جنين يعانون كما يعاني بقية الأسرى داخل هذه السجون من تقريبا انعدام مناحي الحياة ومرافق الحياة داخل هذه السجون.
1: نعم، يعني أنا لا يعني لا أريد أن أقول هناك يعني أسرى محافظة يتمتعون بميزات لا سمح الله فائقة الجودة يعني في سجون الاحتلال أكثر من، لا أنا أقصد أن إذا ما كانت هناك حالة من حالات الأسرى أسرى جنين هي الأخطر من بين الأسرى أستاذ سياف.
0: هناك عدة حالات سواء كانت من محافظة جنين أو من محافظات أخرى، يوجد عدة حالات تم تداولها مؤخرا بأن هناك أسير مصاب من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي عند عملية اعتقاله، والجيش الإسرائيلي ومصلحة السجون الإسرائيلية لا يقومون بأخذه إلى المستشفى أو إلى العيادة أو يقومون بتقديم العلاج المناسب له. يوجد هناك بعض الحالات التي من خلال المحامين الذين قاموا بزيارة بعض الأسرى أو قاموا بزيارتهم، للأسف الشديد هناك حالتهم خطيرة جدا، ونأمل من الله سبحانه وتعالى أن يمن عليهم بالإفراج وأن يمن عليهم بالشفاء، إلا أن هذه هي سياسة الاحتلال الإسرائيلي التي ترتكبها بحق أسرانا داخل هذه السجون. هذه الحالات التي يطالب دائما أسماء هؤلاء الأسرى موجودة لدى الدائرة القانونية في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وهم يقومون بمتابعة وضعهم الصحي، وبين الفينة والأخرى يقومون بالطلب أو يقومون بتقديم طلب لإدارة السجون من أجل الإطمئنان عليهم، ونعتذر عن عرض أسمائهم حتى لا يكون هناك
1: سيد سياف. يعني أنت قلت بأن جنين تسجل النسبة الأعلى في عدد الأسرى في سجون الاحتلال، هل لديك العدد التحديد أستاذ سياف وعدد النساء الأطفال من محافظة جنين منهم يقبعون في سجون الاحتلال؟
0: بالمقارنة مع عدد السكان فعلا هي محافظة جنين تسجل أعلى نسبة عمليات اعتقال داخل سجون الاحتلال. آخر ما ورد لهيئة شؤون الأسرى والمحررين هناك 3 نساء من محافظة جنين، وأنتم تعلمون بأن عدد حالات

0: هذه الجرائم، وعلى ما يبدو يتمتعون بعذابات أسران داخل هذه السجون، لأنهم يمارسون شريعة الغاب بحق الشعب الفلسطيني وبحق أسرانا داخل هذه السجون.
1: سيد سياف أبو سيف، مدير عام هيئة شؤون الأسرى والمحررين في جنين، شكرا جزيلا لك. ومباشرة إلى مراسلنا نزار السمودي ليجمل لنا الوضع الميداني في جنين. نزار، صباح الخير.
2: صباح الخير لك محاولي كافة السادة المستمعين.
1: تفضل، ماذا الجديد في الوضع الميداني في جنين نزار؟
2: مها للعام الثاني على التوالي وللشهر الثاني عشر على التوالي تتواصل جرائم الاحتلال بكافة أشكالها بحق أبناء شعبنا وممتلكاته في محافظة جنين عموما ومدينة جنين والمخيم والكرة المجاورة على وجه الخصوص، وسط أعمال الدهم والاقتحام ومصادرة المزيد من الأراضي أراضي المواطنين في المحافظة. الليلة الماضية وفجر اليوم اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي العديد من القرى والبلدات، خاصة القرى الجنوبية الشرقية. بلدة الزبابدي كانت الليل فجر اليوم على موعد مع هذه الاعتداءات وهذه الاقتحامات. اعتقل الاحتلال خلال اقتحامه بلدة الزبابدي مواطنين شقيقين من أبناء البلدة، واقتادتهما إلى جهة غير معلومة بحجة أنهما مطلوبان لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي. تجدر الإشارة هنا مها إلى أن بلدة الزبابدي التي الواقعة قرب الجامعة العربية الأمريكية تتعرض بشكل شبه يومي لاعتداءات واقتحامات جيش الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة اقتحام المباني التي يقطنها طلاب الجامعة العربية الأمريكية. أيضا لا بد من الإشارة هنا مها إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أكمل بناء أبراج عسكرية احتلالية في منطقة الجبريات إلى الجنوب من مدينة جنين، أو أحد أحياء مدينة جنين الجنوبية والمطلة تماما على مخيم جنين، بعد مصادرته 7 دنومات في هذه المنطقة المطلة تماما على مخيم جنين. أيضا لها قوات الاحتلال الإسرائيلي تعكف هذه الأيام على بناء أبراج عسكرية مشابهة ومماثلة في منطقة أو قرب قرية حداد السياحية إلى الجنوب الشرقي من مدينة جنين لدواعي وحجج أمنية. أيضا استخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي العديد من المباني الجاهزة ووضعها في المكان المذكور.
1: نعم.
2: وأيضا يعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن بقرب العودة إلى مخلاتي جنين وقديم إلى الشرق من مدينة جنين.
1: نزار، شكرا جزيلا لك. ومباشرة إلى حسام ياسين وأبرز ما جاء من أخبار من غرفة التحرير. صباح الخير لك حسام.
3: صباح الخير لك مها ولكل السادة المستمعين والمشاهدين، أهلا ومرحبا بكم إلى موجز الأخبار. استشهد مواطن وإصابة آخرين بجروح خلال فتح جيش الاحتلال نيرانه على الأهالي في خان يونس جنوب قطاع غزة، والطيران الاحتلال يشن غارة جوية استهدفت منزلا في محيط مستشفى الشهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة. إصابة 4 مواطنين بينهم 4 وبينهم 1 بحالة خطرة خلال هجوم للمستوطنين على أهالي قرية دير أبو مشعل شمال غرب رام الله. قوات الاحتلال تقتحم الليلة مدينة بيت لحم عبر مدينة بيت جلة دون أن يبلغ عن مداهمات، وفق ما أفادت مصادر أمنية، فيما اقتحمت قوات الاحتلال أيضا بلدة تقوع جنوب شرق المدينة وفتشت محيط أحد المنازل. السيد الرئيس محمود عباس يجدد التأكيد خلال ترأسه أعمال الجلسة الافتتاحية لثور حركة فتح المنتخب، يجدد الالتزام بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الوطني الذي تم التعهد به أمام شعبنا والمجتمع الدولي وفق جدول زمني. السيد الرئيس يؤكد أن شعبنا يواجه تقويضا ممنهجا لمنع تجسيد الدولة الفلسطينية ومواصلة الاعتداءات الإسرائيلية التي تنتهك القانون الدولي. أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح جمال الشوبكي يقول إن المجلس في صدد تكريس برنامج سياسي لمواجهة عدوان الاحتلال. 62 عضوا في مجلسي النواب والشيوخ الأمريكي

0: أو الأمريكيين يطالبون إدارة الرئيس دونالد ترامب بالضغط على إسرائيل لوقف منع مرضى السرطان الفلسطينيين من الوصول إلى العلاج. في حالة الطقس، أجواء صافية بوجه عام معتدلة في المناطق الجبلية، حر نسبيا في بقية المناطق ولا تغير يطرأ على درجات الحرارة. انتهى الموجز، نعود لك مها واستكمال ملفات نهار جديد، تفضلي.
1: شكرا لك حسام. سيدتي وسادتي، أنتم في الاستماع إلى نهار جديد ودائما من صوت فلسطين وقناة فلسطين مباشر. ولن نأتي إلى كلمة السيد الرئيس محمود عباس الذي ترأس أعمال الجلسة الافتتاحية للمجلس الثوري المنتخب لحركة فتح، وذلك بمقر الرئاسة بمدينة رام الله يوم الخميس، وذلك تزامنا مع غزة والقاهرة وبيروت بحضور أعضاء اللجنة المركزية المنتخبين.
2: الاجتماع الأول للمجلس الثوري المنتخب بعد النجاح الكبير الذي حققه المؤتمر العام الثامن لحركة فتح، والذي انعقد في ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد داخل الوطن وفي غزة ومصر ولبنان، مؤكدا مرة أخرى حيوية حركتنا وقدرتها على التجدد لاستكمال المسيرة الخلاقة والعظيمة للقادة المؤسسين، مجددين التأكيد على تمسكنا بالديمقراطية والوحدة الوطنية والقرار الوطني المستقل.
1: وتقدم سيد رئيس التهنئة إلى الأخوة والأخوات الذين نالوا ثقة أبناء الحركة وانتخبوا لعضوية اللجنة المركزية والمجلس الثوري، وإلى جميع أعضاء الحركة الذين شاركوا كل في موقعه في هذا الاستحقاق الديمقراطي وساهموا في إنجاحه. واعتبر سيادته أن الفائز الحقيقي في هذا المسار الديمقراطي هو حركة فتح، وتأكيد وحدتها ودورها التاريخي في قيادة المشروع الوطني الفلسطيني. وأوضح أن نجاح المؤتمر العام الثامن لم يكن مجرد استحقاق تنظيمي، بل رسالة سياسية وطنية تؤكد حيوية حركة فتح وقدرتها على التجدد والتطور والحفاظ على وحدتها الداخلية رغم كل التحديات. وأشار سيد رئيس إلى مسؤولياتنا اليوم هي ترجمة مخرجات المؤتمر إلى برامج عمل وخطط تنفيذية تعزز حضور الحركة وقيادتها بين أبناء شعبنا، وتستجيب لتطلعات الأجيال الشابة، المرأة وجميع قطاعات المجتمع الفلسطيني. وقال سيادته إن الثقة التي منحكم إياها أبناء الحركة ليست تشريفا بل مسؤولية وطنية كبيرة في مرحلة تواجه فيها قضيتنا وشعبنا تحديات مصيرية.
2: إن نجاح المؤتمر العام الثامن لم يكن مجرد استحقاق تنظيمي بل رسالة سياسية ووطنية تؤكد حيوية حركة فتح وقدرتها على التجدد والتطوير والحفاظ على وحدتها الداخلية رغم كل التحديات التي تحيط بنا. وإن مسؤوليتنا اليوم هي ترجمة مخرجات المؤتمر إلى برامج عمل وخطط تنفيذية تعزز حضور الحركة وقيادتها بين أبناء شعبنا، وتستجيب لتطلعات الأجيال الشابة والمرأة وجميع قطاعات المجتمع الفلسطيني. إن الثقة التي منحكم إياها أبناء الحركة ليست تشريفاً بل مسؤولية وطنية كبيرة في مرحلة تواجه فيها قضيتنا وشعبنا تحديات مصيرية.
1: وأضاف سيادته أن شعبنا يواجه تقويضا ممنهجا لمنع تجسيد الدولة الفلسطينية ومواصلة الاعتداءات الإسرائيلية التي تنتهك القانون الدولي من خلال التوسع الاستيطاني وإرهاب المستوطنين ومحاولات الضم في الضفة الغربية بما فيها القدس واحتجاز أموالنا والاعتداء على الوضع التاريخي والقانوني لمقدساتنا المسيحية

0: والإسلامية في القدس.
1: إن المطلوب منا اليوم هو مواصلة الصمود والثبات وتعزيز المقاومة الشعبية السلمية وحضور الحركة بين أبناء شعبنا ومواصلة الدفاع عن مشروعنا الوطني. إننا على استعداد لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2803 ونؤكد أهمية مواصلة حشد الدعم من الأشقاء والأصدقاء والشركاء في التحالف الدولي من أجل تنفيذ حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية وإعلان نيويورك، مقدرين عاليا دعم الدول والشعوب في كل أنحاء العالم لجهود القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني من أجل إنهاء معاناته ونيل حريته واستقلاله.
0: وأكد السيد الرئيس على أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز الوحدة الوطنية والحوار على أساس الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا لشعبنا الفلسطيني وبرنامجها السياسي والتزاماتها الدولية ومبدأ النظام الواحد والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد وتعزيز المقاومة الشعبية السلمية.
1: أؤكد أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز الوحدة الوطنية والحوار مع الجميع على أساس الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا لشعبنا الفلسطيني وبرنامجها السياسي والتزاماتها الدولية ومبدأ النظام الواحد والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد وتعزيز المقاومة الشعبية. الأخوات والإخوة، كما نؤكد أهمية الإسراع في تنظيم انتخابات المجلس الوطني، هذه الأيام بدأت، الفلسطيني المقررة في شهر نوفمبر المقبل، بس من الآن بدأنا الإعداد للانتخابات لأنه في كل أنحاء العالم حيثما تواجد الفلسطيني هناك إما انتخابات أو توافقات على من يمثلهم في المجلس الوطني الفلسطيني، والتي تشمل الانتخابات العامة التشريعية في الوطن والانتخابات في الخارج. سيكون الانتخابات هنا للمجلس التشريعي والمجلس الوطني واستكمال إعداد الدستور والقانون الأحزاب السياسية وقانون الانتخابات العامة بما يرسخ دولة المؤسسات وسيادة القانون والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، على أن يتم عقد الانتخابات الرئاسية في أول العام المقبل.
0: واعتبر سيادته أن هذه الخطوات تأتي استكمالا للمسار الديمقراطي الذي بدأناه بانتخابات الشبيبة ثم انتخابات الهيئات المحلية ثم المؤتمر العام الثامن لحركة فتح، وهو مسار يعكس إرادة شعبنا وتمسكه بالمشاركة والديمقراطية.
1: كما أدعو المجلس الثوري واللجنة المركزية إلى العمل بروح الفريق الواحد. نحن ننتمي إلى حركة واحدة، يجب أن نكون فريقا واحدا، مش شيعا وأحزابا أو تكتلات هنا وهنا. هذه فتح، وبالتالي نحن ملتزمون بها، ولذلك يجب أن نتعامل مع بعضنا بروح الوحدة الكاملة، وكلنا نكون لهدف واحد وهو إنجاز متطلبات المرحلة المقبلة وعلى رأسها الدولة الفلسطينية المستقلة، وتعزيز ثقافة الحوار الداخلي والانضباط التنظيمي والالتزام بقرارات الحركة ومؤسساتها المنتخبة بما يحافظ على وحدة فتح ودورها القيادي في المشروع الوطني الفلسطيني.
0: إذن كانت هذه مقتطفات سيداتي وسادتي من كلمة السيد الرئيس رئيس دولة فلسطين ورئيس حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح محمود عباس أمام الجلسة الافتتاحية للمجلس الثوري المنتخب لحركة فتح، وذلك بمقر الرئاسة برام الله. حيث أكد أيضا سيادته أو جدد الالتزام بمواصلة تنفيذ

تنفيذ برنامج الإصلاح الوطني الذي تعهدنا به أمام شعبنا، هكذا قال الرئيس، وشدد على مواصلة العمل مع الشركاء الدوليين والإقليميين. لنستمع.

0: إذن استمعنا سيداتي وسادتي إلى كلمة السيد الرئيس محمود عباس في أعمال الجلسة الافتتاحية للمجلس الثوري المنتخب لحركة فتح، وذلك بمقر الرئاسة بمدينة رام الله تزامنا مع غزة والقاهرة وبيروت، وبحضور أعضاء اللجنة المركزية المنتخبين. أما ونواصل الحديث عن هذا الاجتماع، اجتماع المجلس الثوري، وأهم ما تم بحثه سيد جمال الشوبكي أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، تحدث لإذاعتنا عن هذا الأمر بالقول.
1: يعني أولا هذا الاجتماع جاء في سياق واستكمال ما تم في المؤتمر الثامن، هذه محطة مهمة فيه. المؤتمر الثامن عقد في 4 ساحات في ظروف فلسطينية صعبة، وكان هناك نجاح في عقده، وتحت شعار يعني الصمود والتحدي والتحرير. أنا برأيي أنه في خطاب سيادة الرئيس أمس كان خطاب شامل، تحدث عن وضع سياسي، تحدث عن المرحلة القادمة، تحدث عن وحث المجلس الثوري على أخذ دوره والعمل كبرلمان للحركة، سواء كان في مجال سن قوانين وإعادة مراجعة النظام الداخلي، أو في مجال الرقابة الحركية على كل الأطر الحركية واستنهاض الحركة وعودة الأطر الحركية في كل المستويات إلى عمل فاعل يقترب فيها من الشارع الفلسطيني ويتحسسوا مشاكل الناس ويكونوا حاضرين في المساعدة في تحمل هموم المواطن. نحن جميعنا نعيش في ظروف في غاية الصعوبة. بعد ذلك تم حسب النظام نظام الداخلي لحركة فتح انتخاب اللجان أمانة السر بما فيها أمين ونائبين، ثم لجنة حماية العضوية واللجنة القانونية واللجنة المالية، وكان هناك أيضا وفق نظام التواصل الزوم مع القاهرة وغزة وبيروت، تشاركوا بالاقتراع، والآن الكرة في ملعب المجلس الثوري لاستكمال تشكيل لجانه والبدء بعمل في مرحلة جديدة. أعتقد أنه سيادة الرئيس أعطى المجلس، فوض المجلس بأن يقوم بكل ما هو مطلوب من أجل استنهاض الحركة. تحديات كبيرة والأولويات جميعها أولويات، سواء كان الجرح النازف في مدينة غزة التي تعرضت إلى إبادة جماعية، وهذا العدوان مستمر على غزة، وأيضا مدينة القدس وما تتعرض له من عملية تهويد واعتداءات على الأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية، وآخرها الاعتداءات المتواصلة داخل المسجد الأقصى، ونحن نشاهد ما يقوم به المستوطنون مدعومون بقوات الاحتلال من اعتداءات ومن إرهاب ضد المواطنين الفلسطينيين. القضية الأخرى قضية الأسرى، الأسرى الذين ضحوا بحريتهم من أجل حرية الشعب الفلسطيني يتعرضون لأشد وأبشع أنواع الإذلال والمعاناة القاسية، وهم بحاجة إلى دعم ومساندة منا حتى إن شاء الله يحصلوا على حريتهم. الأزمة الاقتصادية الخانقة في حصار اقتصادي، في حجز أموال الفلسطينيين، موضوع العمال ومنحهم من العمل، القضايا والأولويات كثيرة، وبالتالي نحن يجب أن نعمل بكل جهد، يعني حتى على الأقل أن نقلل من حجم هذه الأضرار وأن نعبر هذه المرحلة الصعبة إن شاء الله إلى بر الأمان. المجلس على طاولته قضايا كثيرة وهو الشعب الفلسطيني.
0: كان هذا حديث سيد جمال الشوبكي.

0: سر المجلس الثوري لحركة فتح لبرنامج نهار جديد. سيدتي وسادتي، وإلى جانب جرائم المستوطنين الإرهابيين المتواصلة، هؤلاء المأجورين التي تدفع لهم الأموال من جمعيات استيطانية وغير استيطانية، وأيضا من مؤسسات تستهدف الربح أولا وليس أخيرا، وربما وهناك تقارير تتحدث عن أن التوسع الاستيطاني أيضا له جانب اقتصادي من أجل إقامة شاليهات وفنادق واستقطاب المزيد من السياح، وهذا يدر الأموال على المستوطنين وعلى المقاولين وعلى هذه الحكومة. وأما ما ينفقونه هؤلاء المستوطنون فهو صفر مقابل هذه الأرباح، فهم معفيون من الضرائب، وأيضا الأموال تأتي إليهم من كل حدب وصوب. إلى هذا الجانب، حكومة الاحتلال، هذه الحكومة العنصرية، تعتزم المصادقة على خطة لتمويل 61 مستوطنة جديدة بالضفة. عن طبيعة هذا التمويل في التقرير التالي للزميل جهاد البرق.
1: غيض من فيض. تمضي حكومة الاحتلال الإسرائيلي بلا هوادة في دعم الاستيطان والعمل على تمرير خطة لتمويل إنشاء 61 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية لإحداث تغيير كبير في الواقع الجغرافي، وهذا عبر إقامة مبان مؤقتة فورا لزيادة أعداد المستوطنين. الخطة الإسرائيلية الجهنمية تشمل تخصيص أكثر من 350 مليون دولار على مدى سنوات عدة لتحويل 61 مستوطنة تم المصادقة عليها مؤخرا من مجرد خطط على الورق إلى واقع قائم. الخطة التهويدية الاحتلالية توفر تمويلا لكتل استيطانية سكنية مؤقتة ومبان عامة وبنية تحتية حتى قبل استكمال إجراءات التخطيط الرسمية، ما يجعلها واحدة من أكبر خطوات التوسع الاستيطاني الإسرائيلي منذ عقود، بمباركة شخصية من وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي المتطرف بيتسليل سموتريتش. يرى مراقبون أن مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على هذه الخطة الاستيطانية إلى استمالة المستوطنين قبل التصويت على حل الكنيسة والدعوة إلى انتخابات جديدة هو سيناريو قد يجعل تخصيص ميزانيات ضخمة أكثر صعوبة، لذلك تأتي هذه الخطة كخطوة استباقية لتعزيز الاستيطان. يشار إلى أن المستوطنات المشمولة في المخطط تقع في مناطق استراتيجية حساسة، منها المناطق المحاذية للطريق رقم 90 في غور الأردن وتلال جنوب الخليل، ومواقع تهدف إلى ربط المستوطنات القائمة مقابل تمزيق الوحدة الجيوسياسية للفلسطينيين، وصولا إلى تقويض أي فرصة لقيام دولة فلسطينية مستقبلية.
0: إذن سيداتي وسادتي، كان هذا تقرير زميل جهاد البرق حول المصادقة لتمويل 61 مستوطنة جديدة في الضفة. ونأتي إلى الحوار التالي مع أستاذ صالح رأفت، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. أستاذ صالح، صباح الخير.
2: صباح النور.
0: قبل سنوات ربما تداولت وسائل التواصل الاجتماعي صورا لمستوطنين يدربون أطفالهم على إطلاق النار من السلاح الذي يحملونه، وكان هذا الطفل الصغير يعني السلاح أطول منه. الآن هذا المستوطن الصغير أصبح شابا ولا يتدرب على هدف وهمي، إنما يتدرب على هدف حقيقي، على على الفلسطيني كما علمه ورباه والده المستوطن المتطرف. الآن أنتم في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، هناك أسئلة كان قد قالها رئيس بلدية أو رئيس مجلس قروي دير أبو مشعل، وكذلك ترمس عية، وأيضا ياسوف. من سيحمينا أستاذ صالح رأفت؟
2: الشعب الفلسطيني هو الذي سيحميهم من المستوطنين، ومن هنا نحن ندعو كل الفصائل الفلسطينية وكل المؤسسات الرسمية وكل المؤسسات الأهلية لتشكيل لجان شعبية في كل البلدات، في كل القرى، في كل المخيمات، في كل المدن الفلسطينية، من أجل يعني اتباع كل أشكال المقاومة الشعبية في مواجهة عصابات المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي. نحن نشهد في كل محافظات الضفة الغربية وفي المقدمة في القدس الشرقية المحتلة وفي كل محافظات الضفة الغربية من جنوبها حتى شمالها وبوسطها في محافظة رام الله والبيرة اعتداءات من قبل عصابات المستوطنين بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتداءات على المنازل، على الأراضي، على الأشجار، على المواطنين الفلسطينيين. ومن هنا ندعو كل اللجان الشعبية في كل المدن، في كل المخيمات، في كل المؤسسات لاتباع كل أشكال المقاومة الشعبية للتصدي لعصابات المستوطنين ولجيش الاحتلال ولحماية المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية.
0: نعم، هل سيكون هناك ربما دعوة لأصحاب الفكر والوعي، الخبراء، ربما العاملين في الميدان، بالإضافة إلى اللجان الشعبية التي أشرت إليها أستاذ صالح رأفت، من أجل التصدي، لا سيما أن أعطيك مثالا هنا، دير أبو مشعل قال سيد جميل عطا بأنها أصبحت محاصرة، وأن المستوطنون وصفهم بأنهم تماسيح يهجمون على البيوت، لدرجة أن المستوطن بكل وقاحة قال للمواطنين بأننا سنأخذ منازلكم قريبا. يعني هل سيكون هناك رؤية وتنفيذ فوري؟ الوقت ليس لصالحنا أستاذ صالح رأفت لمواجهة ذلك.
2: هو التحرك يعني عم بجري على صعيد الوطن الفلسطيني وعلى صعيد الدين العربي والإسلامي وعلى صعيد الدولي من أجل ممارسة الضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي لتوقف كل أشكال الاعتداءات الإسرائيلية سواء من جيش الاحتلال أو من عصابات المستوطنين على البلدات وعلى القرى وعلى المخيمات وعلى المدن الفلسطينية. وكما قلت قبل قليل، المهم هو أن الشعب الفلسطيني يتصدى على الأرض لكل أشكال هذه الاعتداءات الإسرائيلية. التصدي لهذه الاعتداءات هو الذي سيردع قوات الاحتلال وسيردع عصابات المستوطنين من الاستمرار في اعتداءاتها على الشعب الفلسطيني وعلى المنازل الفلسطينية وعلى الأرض الفلسطينية.
0: نعم، وهذا الوضع الميداني بكل ما فيه من مخاطر سواء كان من المستوطنين أو من هذه الحكومة الإرهابية، هل ستنقل إلى انتخابات المجلس الوطني برؤى جديدة للمواجهة؟
2: بالتأكيد سيجري الإعداد لإجراء انتخابات للمجلس التشريعي الفلسطيني في الوطن، ولكن بتعديل نظامه الانتخابي حتى يصبح 200 عضو للمجلس التشريعي الفلسطيني كممثلين للداخل في المجلس الوطني الفلسطيني. ومن هنا أهمية إجراء هذه الانتخابات في القدس الشرقية وفي سائر محافظات الضفة الغربية وفي قطاع غزة، ومن هنا أهمية وقف حرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة حتى تشارك غزة في كل أشكال الإعداد للمجلس الوطني الفلسطيني القادم.
0: نعم، هل مرت فلسطين بمثل هذه المرحلة الصعبة في تاريخنا النضالي أستاذ صالح رأفت؟
2: لا، هذه المرحلة هي أصعب مرحلة يمر فيها الشعب الفلسطيني سواء في قطاع غزة ولا في القدس الشرقية وفي سائر أنحاء محافظات الضفة الغربية وحتى في مناطق اللجوء والشتات وخاصة في لبنان وسوريا.
0: أستاذ صالح رأفت، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، شكرا جزيلا لك وأسعد الله صباحك.

0: إذن أستاذ صالح رأفت قال بأن هذه هي المرحلة الأصعب التي تمر بها القضية الفلسطينية بكل تفاصيلها فيما يتعلق من إرهاب المستوطنين وخطط هذه الحكومة الإرهابية. أستاذ جمال زحالقة رئيس لجنة المتابعة العليا في الداخل، صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: اليوم مظاهرة في الداخل الساعة الخامسة ضد العنف وجرائم القتل، يبدو أن في الضفة وغزة هناك الجيش والمستوطنين، وفي الداخل هناك ربما إذا ما سمحت لي بهذا التعبير أستاذ جمال زحالقة مستوطن ولكن بهيكل آخر أو بشكل آخر يستهدف الفلسطيني أينما وجد.
1: يعني الحقيقة أنه هناك إجرام منظم عندنا في الداخل، عصابات ومنظمات إجرام، والحكومة الإسرائيلية والشرطة متواطئان معهما. هناك شبه اتفاق يعني غير مكتوب بينهما أنه هذه المنظمات لا تعمل في المدن اليهودية، وفي المقابل هم لا يعني يعرقلوا عمل هذه المنظمات في البلدات العربية. الحكومة الإسرائيلية يعني الشرطة الإسرائيلية هي شرطة قوية منظمة، لديها ميزانيات، لديها قدرات، لكنها لا تقوم بأي شيء، هي تستطيع لكنها لا تريد.
0: هل نتحدث نحن عن إذا ما أنا استوعبت القصة مافيات أستاذ جمال؟ مافيات؟
1: لا صحيح، مافيا بكل معنى الكلمة، يعني كل مواصفات المافيا، منظمات فيها مئات وبعضها آلاف الأعضاء الذين يعني يقومون يعيثون في الأرض فسادا. ونحن كمجتمع يعني مسالم، مجتمع ليس لديه شرطة، ليس لديه محاكم، ليس لديه سجون، ليس لديه أي وسيلة للتعامل معها، الناس لا تستطيع مواجهة منظمات إجرام مسلحة ومنظمة، يعني من المستحيل أن يقف مجتمع ويتصدى لعصابات إجرام تطلق النار على كل من يعني يقف في طريقها. الشرطة هي الوحيدة، والآن الشرطة الإسرائيلية لا تحمل مواطنين، العكس تماما، هي تترك المجرمين يعتدون على المواطنين.
0: هل هم عرب يعني فلسطينيين أم هم يعني إسرائيليين من ربما روس أو غير ذلك؟ لا أدري، يعني المافيا مرتبطة أيضا بإيطاليا بروسيا في هذه الدول الغربية دكتور جمال زحالقة.
1: لا لا لا، الحقيقة يعني أنه المافيا يعني
0: من أين هؤلاء أتوا يعني؟
1: هذا لم هؤلاء من مجتمعنا، نحن نعرفهم بكل بلد، هم يعني من عائلات معروفة يسكنون في بلادنا، ولديهم حصون منيعة في كل بلد، يعني كل واحد منهم يحيط بيته ومنطقة التي يسكن فيها بأسوار، ولديه حراس وكاميرات وإلى آخره. هذه ظاهرة منتشرة في كل البلدات العربية. يعني دعني أقول أمر بسيط، يعني يجب أن لا ندهم بعيدا، القضية بكل بساطة أنه كل جريمة، يعني تخيل الجرائم بلا عقاب، جرائم بلا عقاب في كل مكان في العالم يعني تترك المجال للمزيد من الجرائم. هذه المعادلة، المعادلة بسيطة جدا، لو ذهبنا إلى أي بقعة في العالم وكان المجرمون يعني يستطيعون أن يقوموا ويقتلوا ويسرقوا ويعربدوا ويبيعوا المخدرات ولا أحد يحاسبهم، عندها ستنتشر الجريمة يعني بكل بساطة. يعني لا يوجد هنا شيء يعني لنقل غريب أو خفي أو سر، الأمور يعني واضحة جدا وضوح العيان. الحكومة الإسرائيلية لا تريد أن تلاحق عصابات الإجرام، حتى ولو دعني أقول إنه يعني العمل العنصري لهذه الحكومة يصل إلى حد إنه حتى لو في خسارة اقتصادية للدولة هم يعني العمل العنصري أقوى بكثير من الخسارة الاقتصادية. الكبار كبير الاقتصاديين في إسرائيل يعني دولة يعني ممثل

0: لنقل الاقتصادي المسؤول في الدولة أصدر بيانا أو بحثا قبل حوالي أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، يقول أن الخسارة السنوية لدولة إسرائيل للخزينة الإسرائيلية هي 10 مليارات شيكل سنويا خسارة مباشرة، و10 مليارات خسارة غير مباشرة. أرقام مهولة، ومع ذلك هم لا يحضرون، يعني يحركون ساكنا، هم يخسرون ولكن لا يهمهم الخسارة لأنه هناك عمى عنصري. الآن نحن نقول لهم بكل بساطة، يعني لو أنه استثمرت نص هذا المبلغ أو ربعه حتى لما كانت هناك جريمة في المجتمع العربي.
1: هو يريد أن يستهدف الفلسطيني دكتور جمال زحالقة وليس الاقتصاد الفلسطيني، ليس كذلك؟ يعني الموجود في النهاية
0: طبعا نحن لدينا أصلا، نحن مجتمعنا يخسر كثيرا، يعني الحسابات نحن أيضا كمجتمع بدل أن يكون هناك نمو اقتصادي هناك تراجع اقتصادي. يعني الناس بكل بساطة امبارح في يعني في كفر كنا صاحب ملحمة يعني رمى اللحمة في الشارع لأنه تعرض لإطلاق النار على محله عدة مرات، فيعني احتجاجا على ما يجري أخذ كل اللحم اللي عنده، خروف وعجل ودجاج، وزدته في الشارع بكل بساطة، يعني كعمل احتجاج لأن الناس وصلت إلى حال اليأس والناس لا تفتح محلات تجارية خوفا من الخاوة.
1: نعم. يعني
0: الحالة التي نعاني منها
1: نعم.
0: هي حالة صعبة جدا جدا. يعني الحكومة، لماذا أقول الحكومة الإسرائيلية تستطيع؟ لأنه الحكومة الإسرائيلية السابقة عملت يعني مجهود قليل صغير جدا بسيط، يعني واستطاعت أن يعني كان هناك انخفاض في عدد القتلى سنويا. الآن مما أجت حكومة سموتريت وأبن غفير ونتنياهو نجد أنه تضاعف 3 مرات عدد القتلى سنويا.
1: نعم. هل هذا الأمر سينعكس على موضوع الانتخابات وموقف يعني العرب في الداخل فيما يتعلق بالتصويت دكتور جمال زحالقة، أم أن صراعات داخلية ستطغى أكثر من هذا الأمر؟
0: دعني أقول من الناحية المبدئية الاستطلاعات تدل أنه سيكون هناك ارتفاع كبير في نسبة التصويت، يعني هكذا الاستطلاعات التي يعني شاهدتها واطلعت عليها، وإذا كانت هناك قائمة مشتركة، لكن هناك غضب في المجتمع العربي على عدم التوصل إلى إقامة قائمة مشتركة، وهذا سينعكس سلبا على نسبة التصويت. يعني هذه المشكلة العويصة التي نواجهها الآن. لا أعرف ما الذي سيحدث بالضبط لأن هناك خلافات بين الأحزاب، لكن الناس تريد أن تصوت لأنها تريد أن تتخلص من هذه الحكومة التي يعني ارتكبت كل الجرائم الممكنة في غزة وفي الضفة وعندنا بالداخل. فالناس تريد أن تتخلص من هذه الحكومة. يعني حسب الاستطلاعات إذا كان هناك قائمة مشتركة هي ستحصل على 17 عضو كنيسة بدل مع 10 عندنا اليوم.
1: 17 عضو كنيسة في حال قائمة مشتركة. وهل يعني الحظوظ قوية بهذا الاتجاه؟ يعني أن نحن نتحدث عن عنف وجرائم قتل، أنت قلت بأنه أن المواطن الفلسطيني العربي يريد أن يتخلص من هذه الحكومة، هل بالفعل أن تكون هناك فرصة أقوى لقائمة
0: يعني
1: مشتركة؟
0: يعني الحقيقة أن كل الشعب الفلسطيني يريد أن نتخلص من هذه الحكومة.
1: نعم.
0: إحنا أولا يعني لدينا ميزة في الداخل الفلسطيني أنه نحن نصوت ولدينا قدرة أن نفعل ما لا يفعله 400 مليون عربي وهو إسقاط هذه الحكومة. يعني بيدنا بنسبة تصويت عالية لن يستطيع نتنياهو أن يشكل حكومة، لكن للأسف الشديد هناك بعض الخلافات بين الأحزاب. آمل أن يكون هناك يعني تفاهم في لإقامة القائمة المشتركة لأنه هي ضمانة أولا للوحدة مهمة بالنسبة للشعب الفلسطيني عموما، لكن هي ضمانة لرفع نسبة التصويت بشكل كبير جدا وكسر كل موازين السياسة الإسرائيلية.
1: دكتور جمال زحالقة رئيس لجنة المتابعة العليا في الداخل، شكرا جزيلا لك. وبهذا سيداتي وسادتي نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإخبارية الصباحية. نهار جديد لهذا اليوم السبت 13 من حزيران لعام 26. كانت معكم مها عواد على الهواء مباشرة من الهندسة الإذاعية وسام حمد، ومن الإعداد ليث القدوم، الله في التنفيذ أسماء عويسة، والإخراج رمزي أبو ظاهر. مني ومن طاقم العمل لكم كل التحية وصباح الخير.

هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، واسمي وإن أخطأت لفظ اسمي على التابوت لي. أما أنا وقد امتلأت بكل أسباب الغياب فلست لي.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: الساعة الآن 9 صباحا في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين. سيداتي سادتي، طاب صباحكم، أهلا ومرحبا بكم. هذه نشرة التاسعة المفصلة، والبداية بالعناوين. الاحتلال يواصل عدوانه على غزة. إصابة 4 مواطنين أحدهم بحالة خطرة خلال هجوم مستوطنين على أهالي قرية درب مشعل شمال غرب رام الله، وإصابات بالاختناق بالغاز السام خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم دهشة جنوب بيت لحم. زحالقة يقول إن جرائم القتل في الداخل ارتفعت إلى نحو 3 أضعاف، وتنظيم مظاهرة مساء احتجاجا على تصاعد العنف في البلدات العربية. إلى التفاصيل، استشهد مواطن وأصيب آخرون بجروح خلال فتح جيش الاحتلال نيرانه على الأهالي في خان يونس جنوب قطاع غزة، وشن طيران الاحتلال غارة جوية استهدفت منزلا في محيط مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة. أصيب عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز السام خلال اقتحام قوات الاحتلال فجر اليوم مخيم دهشة جنوب بيت لحم. إلى ذلك أصيب 4 مواطنين أحدهم بحالة خطرة خلال هجوم مستوطنين على أهالي قرية درب مشعل شمال غرب رام الله. وقال رئيس مجلس قروي درب مشعل جميل موسى إن مستوطنين هاجموا الأهالي بالعصي والسكاكين والآلات الحادة. جدد السيد الرئيس محمود عباس خلال ترأسه أعمال الجلسة الافتتاحية لثور فتح المنتخب الالتزام بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الوطني الذي تم التعهد به أمام شعبنا والمجتمع الدولي وفق جدول زمني.

0: الوطنية. كما أكد الرئيس أن قضية اللاجئين ستبقى في صلب مشروعنا الوطني، مضيفا أن شعبنا يواجه تقويضا ممنهجا لمنع تجسيد الدولة الفلسطينية ومواصلة الاعتداءات الإسرائيلية التي تنتهك القانون الدولي. وشدد الرئيس على الجاهزية التامة لتنظيم انتخابات المجلس الوطني المقررة في تشرين الثاني المقبل، والتي تشمل الانتخابات العامة التشريعية، على أن يتم عقد الانتخابات الرئاسية في العام المقبل. قال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح جمال الشوبكي إن الثوري بصدد تكريس برنامج سياسي لمواجهة عدوان الاحتلال.
1: ما هذا المجلس جاء استكمال لأعمال مؤتمر الثامن. مؤتمر الثامن رفع شعار الصمود والتحدي والتحرير، وهذه الشعارات بحاجة أعتقد إلى وضع برنامج سياسي يستطيع أن يترجمها إلى عمل. نحن نعيش ظروف صعبة، وهناك تحديات كبرى أمام الشعب الفلسطيني. الإبادة الجماعية في غزة المستمرة حتى اليوم، تهويد القدس والاعتداء على المقدسات في المسجد الأقصى، الاعتداءات من قبل ميليشيات المستوطنين بدعم من قوات الاحتلال في الضفة الغربية، اعتداء على المواطنين، وأيضا جوهر الموضوع الإنسان الفلسطيني، الفلسطيني الأسير الذي انتحر بحريته من أجل حريتنا، والأسرى الآن يتعرضون إلى شتى أنواع التعذيب والإهانة الغير مقبولة والغير قانونية. علينا أن نضع كل هذه الأولويات.
0: كشف مدير عام هيئة شؤون الأسرى والمحررين في جنين سياف أبو سيف أن محافظة جنين تعد من أعلى المحافظات من حيث عدد الأسرى في سجون الاحتلال، إذ يبلغ عددهم نحو 850 أسيرا، بينهم عشرات الأطفال وثلاث أسيرات اعتقلن خلال الأسبوع الماضي. وأوضح أبو سيف أن أسرى جنين يواجهون أوضاعا صعبة كحال جميع الأسرى داخل سجون الاحتلال، حيث يحرمون من أبسط مقومات الحياة والرعاية الصحية وسط استمرار الانتهاكات بحقهم وغياب أي مؤشرات على تحسن أوضاعهم. وأضاف أبو سيف أن عائلات الأسرى تعاني من انقطاع التواصل مع أبنائها نتيجة منع الزيارات وتقييد لقاءات المحامين منذ 7 أكتوبر، ما يزيد من معاناة الأسرى وذويهم في ظل عجز المؤسسات الدولية عن إحداث تغيير ملموس في أوضاعهم. كشف رئيس لجنة المتابعة العليا في الداخل جمال زحالقة أن جرائم القتل في الداخل ارتفعت إلى نحو 3 أضعاف مقارنة بالسنوات السابقة، معلنا عن تنظيم مظاهرة اليوم الساعة 5 مساء احتجاجا على تصاعد العنف في البلدات العربية. وأوضح زحالقة أن هذا التصاعد يأتي في ظل تفشي الإجرام المنظم وانتشار عصابات تنفذ جرائم متكررة، مشيرا إلى تواطؤ شرطة وحكومة الاحتلال في ملاحقة الجناة أو حماية المواطنين حتى لو ترتب على ذلك خسائر اقتصادية، وهو ما ساهم في اتساع الظاهرة وتفاقمها بشكل خطير. طالب 62 عضوا في مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين إدارة الرئيس الأمريكي، طالبوها بالضغط على إسرائيل لوقف منع مرضى السرطان الفلسطينيين من الوصول إلى العلاج. جاء هذا في رسالة وجهها المشرعون إلى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أكدوا فيها أن أكثر من 18,500 فلسطيني بحاجة إلى رعاية طبية متخصصة وعاجلة غير متوفرة داخل قطاع غزة. إلى ذلك انضم أكثر من 40 نائبا ديمقراطيا في مجلس النواب إلى رسالة تطالب وزارتي الخارجية الأمريكية والخزانة الأمريكيتين بالكشف عن كيفية تطبيق القيود القانونية على برنامج ضمانات القروض الأمريكية الممنوحة لإسرائيل. وتأتي الرسالة في سياق تحول متزايد داخل أوساط الحركة الفلسطينية الأمريكية، من التركيز الحصري على المساعدات العسكرية إلى استهداف شبكات التمويل والاستثمارات والامتيازات المالية التي تساعد في استمرار التوسع الاستيطاني. ويمنح البرنامج إسرائيل مزايا واسعة عند الاقتراض من الأسواق العالمية عبر ضمانات أمريكية تقلل كلفة الاقتراض وتوفر شروطا مالية أفضل. في حالة الطقس أخيرا، يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. سيداتي سادتي، كانت هذه النشرة المفصلة قدمناها لحضراتكم من صوت فلسطين، وإليكم تذكيرا بأبرز العناوين. الاحتلال يواصل عدوانه على غزة. إصابة 4 مواطنين أحدهم بحالة خطرة خلال هجوم مستوطنين على أهالي قرية درب مشعل شمال غرب رام الله. إصابة عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز السام خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم دهيشة جنوب بيت لحم. زحلقة يقول إن جرائم القتل في الداخل ارتفعت إلى نحو 3 أضعاف وتنظيم مظاهرة مساء احتجاجا على تصاعد العنف في البلدات العربية. انتهت النشرة، التحية وإلى اللقاء.

أيها المارون بين الكلمات العابرة، أنا أن تنصرفوا وتقيموا أينما شئتم، ولكن لا تقيموا بيننا. أنا أن تنصرفوا وتموتوا أينما شئتم، ولكن لا تموتوا بيننا. فلنا في أرضنا ما

ولنا الماضي هنا، ولنا صوت الحياة الأول، ولنا الحاضر والحاضر والمستقبل، ولنا الدنيا هنا والآخرة. فاخرجوا من أرضنا، من برنا، من بحرنا، من قمحنا، من ملحنا، من جرحنا، من كل شيء، واخرجوا من مفردات الذاكرة. يحملوا أسماءكم وانصرفوا.

0: على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
1: مهد الديانات المتوج بالقدس، أم البدايات وأم النهايات، وعلى ما نشأ عليه الأجيال ستبقى. عاشت فلسطين حرة عربية،
0: كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.

0: سوشيال اف ام، ترندات بتطلع وافكار بتنزل، الناس بتحكي واحنا بنسمع، من السوشيال ميديا لموجة الإذاعة. سوشيال اف ام مع نهلا شحادة، كل يوم سبت على صوت فلسطين.
1: يسعد صباحكم بكل الخير والمحبة مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا فيكم عبر أثير صوت فلسطين بحلقة جديدة من سوشال أف أم. هذا البرنامج يلي بنتابعه وبنناقش فيه كل ما يدور على منصات التواصل الاجتماعي من ترندات، أخبار، أفكار ومواضيع مختلفة بنناقشها على الهواء مباشرة. كالمعتاد مواضيع مختلفة، وتعالوا نتعرف على أبرز مواضيعنا لليوم بفقرة ترند الأسبوع، واللي بنتابع فيها أكثر ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، ويعني كان الحدث الأبرز والأهم خلال الأسبوع الماضي أو نهاية الأسبوع الماضي هو افتتاح كأس العالم. ولكن هذه المرة ما كان هناك ترحيب كبير أو بما يحدث خلف كواليس كأس العالم وتحضيراته وحتى بدايته أيضا، كل هذا رح نتابعه إن شاء الله خلال حلقة اليوم. أيضا مستمعينا بفقرة ليش ترند بنتابع فيها تحليل لما يتم تداوله على السوشيال ميديا، لذلك رح تكون معنا مريم شومان مختصة بالإعلام الرقمي ومتابعة لكل ما يدور في عالم السوشيال ميديا، لنحكي أكثر شو اللي قدر يغيره كأس العالم هاي المرة، ولكن مش كحدث رياضي، إنما كيف كان له الدور الأكبر والمهم إنه عملنا بنحكي لأول مرة بكل وضوح قديش في كان لكأس العالم لما نظم في دولة عربية كان مميز أكثر، وعم نشوف اختلاف في النظرة دايما للأسف نوعا ما عنا في هاي النظرة بأنه الغرب أفضل، ولكن هاي المرة كان في اختلاف كتير كبير، وشفنا رواد موقع التواصل الاجتماعي كيف علقوا بأنه لما كان كأس العالم في بلد عربي كيف كان التنظيم، كيف كان الاستقبال، كيف كان كانت الثقافة العربية مليانة بالمحبة والكرم والتقبل لكل فئات العالم، هذا كمان كان مهم. فلهيك في ليش ترند رح نتابع بتحليل أكثر هذا الموضوع. في فقرة القدس مع بهاء بركات محدث الإعلام والعلاقات العامة في محافظة القدس نتابع أكثر ما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي. في سوشيال تحت المجهر مستمعينا اللبنانية كارولين حطمت 7 أرقام قياسية في موسوعة جينيس العالمية، ولكن في شيء جدا مفيد للبيئة في إعادة تدوير والهدف حماية البيئة، حولت النفايات لفن، رح نتعرف على التفاصيل خلال حلقة اليوم. ومنى جابر بعد 60 قررت تفتح مشروعها، ولما شافت نفسها بسن التقاعد أمام شاشة التلفزيون قررت إنه مش هاي هي بقية حياتها. ففي فقرة الناس شو حكت رح نتابع هاي الفقرة. في سمعتها لأول مرة مستمعينا الكرام، دايما إحنا بنهرب من الملل، بنهرب إنه نشعر أنفسنا إنه عمالنا بنحس بالملل، ولكن اسمح لنفسك عزيزي المستمع أن تشعر بالملل. ليش؟ رح يكون في تحليل علمي لأهمية الملل على دماغك وتطور دماغك وتطور نفسك. هذا الموضوع رح تعرف عليه مع سلامة قطناني اللي دائما بتشوف كل شيء عادي ولكن لكن بتطرح بطريقة علمية مبسطة ولكن مهمة أيضا. بفقرة هاشتاج فيد واستفيد مستمعينا الكرام، ناتالي عز بتنشر على صفحتها شو بخمسين شكل ممكن تجرب في فلسطين، وبتتنقل في مدن فلسطينية مختلفة، رح تكون معنا ضمن فقرة هاشتاج فيد واستفيد عشان فعلا تشوفوا أديف في بلدنا هاي ممكن انت تنبسط تتجول وبمبلغ بسيط تكون قدرت تجرب كتير من الأشياء. وإن شاء الله تواصلنا مع نتالي. إن شاء الله بلكي الحلقة القادمة رح تكون معنا أكثر بالبرنامج شخصيا نحكي معها أكثر عن الموضوع، ولكن اليوم رح نشوف هاي الفقرة والهدف اليوم من وجودها معنا عن جد نفيدكم في كيف ممكن نغير شوي الفكرة انه لازم يكون معنا كتير مصاري لنلف وننبسط في بلدنا. فجولتها رح تكون في نابلس، فخليكم معنا خلال الحلقة. أما بفقرة ريلاكس سوشال، هاي الفقرة يلي بندعوكم فيها إلى التنفس العميق والأمور اللي بتعطينا هيك ضغط بالحياة، بهاي الفقرة بحاول إنه نجيب مواضيع جد تخليكم يعني ما تاخدوا الأمور بجدية كتير كبيرة أو بطريقة ثقيلة على أنفسكم وعلى أنفسنا كمان. لهيك نادرة غرباني وهي أيضا مدربة تنمية، مدربة تنمية بشرية وقدرت تغير حياة كتير ناس، هي تونسية الجنسية. رح تتحدث عن موضوع مهم وهو كيف نسلم أمور حياتنا لله وكيف رح نشوف التغيير الحقيقي في حياتنا. يمكن موضوع أنه أنا مسلم أموري لله كثير بنسمعها، ولكن في فرق كثير كبير بين إيمانك في هاي الجملة وعملك في الحياة وسعيك في الحياة بناء عليها وبين إنك بس بترددها على لسانك. هناك فرق جدا جدا هائل بين التنين. لهيك خليكم معنا بحلقتنا لنسمع أكثر من نادرة كيف أكثر نحس بالتسليم لله تعالى. وكالعادة ختام الحلقة بيكون بفقرة ترند الإذاعة، واللي بنتابع فيها أكتر الأخبار اللي تم تداولها على صفحاتنا على السوشيال ميديا. وبنذكركم بصفحاتنا على السوشيال ميديا مستمعينا الكرام من خلال محرك البحث على إذاعة صوت فلسطين وصوت فلسطين بلس. أما هلا تعالوا وإياكم نروح لفاصل غنائي قصير، بعدها رح نكون مع أولى فقرات البرنامج، فقرة ترند الأسبوع. واسمحوا لي بالتأكيد

أكيد أرحب وإياكم بفريق العمل هدي الحنفية من المكتبة الموسيقية وسام حمد من الهندسة الإذاعية في الإعداد والتقديم، وإن شاء الله على مدار ساعتين إلى ربع على الهواء مباشرة بكون معكم أنا نهلة شحادي. سعد صباحكم بكل الخير، ودائما هناك الخير الكثير في كل شيء رغم كل الظروف الصعبة اللي بنعيشها. سعد صباحكم.

يسعد صباحكم مجددا مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا بكل من انضم للاستماع لصوت فلسطين، متواصلين واياكم على الهواء مباشره في برنامج سوشال اف ام. هذا البرنامج الذي يتابع ويطرح كل ما يدور على منصات التواصل الاجتماعي من اخبار مواضيع وترندات، و بنتواصل وإياكم لليوم السبت الموافق 27 ذو الحجة العام 1447 هجرية، 13/6 العام 2026. وخلينا نكون مع أولى فقرات البرنامج، فقرة ترند الأسبوع. في فقرة ترند الأسبوع بنتابع كل ما يدور على منصات التواصل الاجتماعي من أخبار تم تداولها على كافة المستويات محليا عربيا وعالميا. ودائما البداية من غزة الحبيبة، ودائما للأسف هناك ما يقوم فيه الاحتلال من خرق لوقف إطلاق النار، ويعني أخبار عديدة كان من ضمنها ما قام فيه الاحتلال لعمليات النصف لمنازل سكنية شرق جباليا شمال قطاع غزة، وتداول العديد من الصور أيضا لمعاناة أهلنا في قطاع غزة. في الضفة ليس الوضع بالأفضل، يعني عمليات اعتقال أبناء وشباننا من داخل أكثر يوم عزيز عليهم، وهذا الخبر اللي بات منتشر بشكل كبير وتابعنا أكثر من مرة، كان اعتقال قوات الاحتلال لأحد شبان هو عريس بعد ما اقتحم الاحتلال قاعة أفراح في بلدة عناتة شمال شرق القدس المحتلة. يعني تخيلوا مستمعينا الكرام، هذا الاحتلال الهمجي اللي يستغل هذه الفرحة ويستغل تواجد أبنائنا في أكثر يوم يعني مهم في حياة الإنسان، يوم فرحه يوم عرسه، ويعتقله من داخل المكان اللي بيصنع فيه يوم مميز من بين أهله وأحبابه، من جانب عروسته يلي بتشوف بهذا اليوم هو يوم يعني التاريخ بيضل يذكرهم فيه، ولكن أصبح أكثر ذكرى مؤلمة لإلهم. فربنا يفرج عن هذا الشاب وعن كل أسرانا البواسل يلي بعانوا أصعب الظروف داخل سجون الاحتلال بسبب كل ممارسات الاحتلال من التعذيب والحرمان الطبي يعني كل أشكال القهر يحاول ويقوم الاحتلال بممارستها ضد أبناء شعبنا، ضد أسرانا البواسل، وكان الله بعونهم وبعون عائلاتهم أيضا. أيضا مستمعينا الكرام، هجمات المستوطنين المسعورة اللي نراها في كل المحافظات في كل المدن والقرى والبلدات يعني باتت واضحة، هجمات المستعمرين والمستوطنين ضد أبناء شعبنا، وأيضا توثيق هذه وفضح جرائم المستوطنين بحماية جيش الاحتلال، فكان من ضمنها ما تم تداوله أيضا رواد التواصل الاجتماعي على منصات التواصل الاجتماعي لمستوطن مسلح يعترض مركبة مواطن عند مدخل شعب البطن في مسافة رياضة جنوب الخليل، قبل ما تقوم قوات الاحتلال بمصادرة مفاتيح المركبة عقب وصولها إلى المكان. فهذه واحدة من يعني آلاف جرائم المستوطنين اللي بيرتكبوها يوميا بحق أبناء شعبنا، هدف المستوطنين أنهم يعني يدبوا الرعب في نفوس المواطنين، ولكن دائما إحنا بنحكيها في ظل كل هذه الظروف إحنا مستمرين على هاي الأرض بحياتنا بيومياتنا بنشاطاتنا، ولكن دائما بنقول إنه نتوخى الحيطة والحذر وننتبه، لأنه أكيد أمنكم وسلامتكم هو الأهم وفي الدرجة الأولى. أيضا ما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي مستمعينا الكرام لاستهداف وقصف في مناطق متعددة في لبنان، وكان يعني من دقائق قليلة كان ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي لقصف مدفعي استهدف محيط حي الجامعات أطراف منطقة النبطية جنوب لبنان.

وأيضا من ما تم تداوله من على منصات التواصل الاجتماعي مستمعينا في رسالة للصمود والتحدي لأبناء شعبنا، قام مواطنين بأداء صلاة الجمعة في أراضيهم المهددة بالاستيلاء في إذنة ودورة جنوب الخليل، وتم تداول أيضا العديد من الصور لأبناء شعبنا هم يؤدون الصلاة. وطبعا جيش الاحتلال كالعادة هو هاي الأشكال من هاي التصرفات، خلينا نحكي أو كل أشكال الصمود من أبناء شعبنا هي تثير غضب الاحتلال طبعا، ويحاول أنه ينغص على أبناء شعبنا ويمنعهم، ولكن دائما بنحكي بأنه شو ما عمل الاحتلال إحنا صامدين على أرضنا ثابتين ومتجذرين فيها أيضا.

أيضا مستمعينا من ضمن سياسات الاحتلال لتهجير الخان الأحمر، شاهدنا أيضا تداول العديد من صور مسيرة الحرية اللي انطلقت في القدس ضد تهجير الخان الأحمر، وهذا أيضا شكل من أشكال صمود أبناء شعبنا. إذن عديدة هي الأخبار اللي تم تداولها محليا فيما يتعلق بكل ما يدور في بلدنا العزيزة فلسطين، ودائما نقول بأنه كل ما يدور، كل ما يحدث، كل ما يتعرض له أبناء شعبنا من محاولات لمنعنا من الحياة، إلا أنه إحنا دائما صامدين متجذرين في هذه الأرض مثل ما شجر الزيتون صامد ومتجذر أيضا.

0: يعني بعد كل هذه الأخبار يعني خلينا نحكي نوعا ما الصعبة علينا، إلا أنه دائما الحياة مستمرة. وكان من ضمن الفيديوهات اللي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وتم تداولها كان حوار بين فلسطيني ومصري، مصري هو يقيم في فلسطين للعمل. حوار لطيف كان في مقارنة بين الثقافة المصرية والفلسطينية. خلينا نسمع هالحوار بين هالشاب الفلسطيني والمصري وشو هي المواضيع اللي طرحوها وناقشوها.
1: محمد، كيف دخلت مصر على فلسطين؟
2: من القصر.
1: لا جد، طب انت يعني بقالك عشرة فلسطينية والمصرية، مين تتجوز، فلسطينية ولا مصرية؟
2: بص، في مصر مصر عندنا بيقول لك جوزها فلسطينية تعيش عيشة هنية، بنت الفلسطينية قاعدة تمام وبنت عيشة، بس المهر عالي أو أو أو أو أو
1: ما مالك، عندنا مينيمو 5000 دينار وعندك سيارة وبدك بيت وبدك شغل وبدك وبدك وبدك،
2: يعني ده بدأت القصيدة كفر أصلا. طب علي بقول لك، يا أصلا فعلا الشباب هنا اللي راتبها 2000 أو 2500 بتتجوز إزاي؟
1: والله ما انا عارف، والله ميسرها معهم، تعرف كيف جد، ما تعرفش كيف
2: حتى صحيح.
1: يعني الواحد عنده تكاليف زواج ومهر وسياره وبيت ورب كله 2000 شيكل.
2: دي بقى البركه، دي البركه اللي في البلد.
1: انت كيف شايف العيشه هنا؟
2: حلوه بس صعبه.
1: كيف
2: رتم الحياه سريع في مصر قوي قوي قوي قوي، هنا الحياه لحد ما كام داون اهدى شويه، مش اهدى، احنا كده كده طبعا عارفين ان احنا محتلين، بس كرتم الحياه يعني في مصر احنا 120 مليون، ال 120 مليون بيتسابقوا، احنا هنا كلنا على بعضينا 3-4 مليون عادي، صباح الفل يعني.
1: طب انت ناوي تكمل هون ولا ترجع مصر؟
2: انا بقالي هنا اهو حبه حلوين، انت بقى مش ناوي تيجي عندي على مصر ولا تفضل الرهبه دي عندك من المصريين؟
1: هضل خايف المصريين صراحه.
2: يا جماعه حد يقول له حاجه، الراجل ده واخد فكره غلط.

إذن مستمعينا كان هذا الحوار يعني اللي بيعبر عن أكيد المحبة بين الشعب الفلسطيني والشعب المصري الشقيق يلي بيتسم بحس الفكاهة. وكان هناك هيك مقارنة في ظروف الحياة، ودائما هذه العلاقة الوطيدة بين أبناء شعبنا والشعب المصري ستكون دائما بالمحبة بالتآخي وبكل شيء جميل أيضا.

متواصلين وإياكم على الهواء مباشرة. إذن مستمعينا الكرام في برنامج سوشال أف أم، ولازلنا متواصلين وإياكم في متابعة ما يدور على منصة التواصل الاجتماعي من أخبار وعربيا. مستمعينا الكرام، أشهر مشجعة جزائرية تقاضي رياض محرز بسبب صورة، حيث تم تداول هذا الفيديو بشكل كتير كبير لمحاولة هذه السيدة التقاط الصورة، ولكن يمكن الظروف ما سمحت أو كان بعض الاحتياطات اللي منعت من التقاط هذه الصورة، فتم تداول هذا الفيديو بشكل كتير كبير على مواقع التواصل الاجتماعي. وأيضا من ضمن ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، السياحة في عصر الترند، هكذا تتحكم السوشيال ميديا في وجهتك. ومواقع التواصل أحدثت تغيير كبير في اختيارات المسافرين وخطط رحلاتهم بحسب تحليلات العديد من الخبراء. في تفاصيل مستمعين هذا الخبر واللي كان أكثر تحليلي للترندات السياحية، مستمعين، لم تكتفي مواقع التواصل الاجتماعي بدورها الجديد كوسيلة جذابة للترويج السياحي، بل تجاوزته إلى إعادة ترتيب وتصنيف جهات الجذب السياحي وتقديم أماكن جديدة مغرية لأخذ الصور ومقاطع الفيديو، فيما وضعت في مرتبة أقل الجهات التقليدية أو الرئيسية أو اللي حققت شهرة في العقدين الأخيرين. واستغلت بعض مواقع التواصل الاجتماعي المكانة اللي أصبحت تحظى بها لدى جيل كامل بوصفها دليل سياحي جديد، فأحدثت تغييرات كبيرة في قطاع السياحة ووجهت بوصلة السياح، خاصة المغرمين بتطبيقات تيك توك وإنستغرام وسناب شات، إلى جهات ووجهات جديدة، ما تسبب في تأثيرات سلبية لم تقتصر على الإرباك اللي عانى منه القطاع السياحي، بل ألحقت أضرار بالغة ببعض الوجهات الرئيسية اللي أصابها الكساد، وأثارت فوضى للوجهات اللي روجت لها في بعض الأحيان. فمستمعينا، انتشار صورة جميلة من مكان قد يكون غير معروف نهائيا من أحد المؤثرين أو المشهورين على مواقع التواصل الاجتماعي، قد يغير وجهات السياحة لدى جيل كامل لتأثرهم بهذا الشخص.

أيضا مستمعينا، فالكثير من المعالم والأماكن اكتسبت شهرة واسعة وارتفع الطلب السياحي عليها بشكل مذهل، مما تسبب في ارتفاع تكلفة السلع والخدمات وجعل الحياة أكثر صعوبة على السكان المحليين. فالمنطقة لم تكن على استعداد أو تخطيط مسبق لأن تتحول إلى محل سياحي، وبعض أيضا المناطق اللي ما فيها تجهيزات وبنية تحتية ملائمة لاستقبال أعداد كبيرة من السياح، أيضا بسبب تسليط موقع تواصل اجتماعي عليها فهي كانت غير جاهزة وغير مؤهلة بشكل كثير كبير. وهنا مستمعينا كل ما ذكرناه هو بتحليل خبراء ومتابعتهم لتغير الوجهات السياحية بسبب تأثير مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا الشيء اللي اليوم كله عم نتابعه بسبب الترندات السياحية خلينا نحكيها، أو ممكن أنت تروح على مكان وكثير عم يعني يمكن صادفته من خلال تصفحكم لمواقع التواصل الاجتماعي، مثلا أكثر مكان ممكن نتلقي فيه السعر قليل أو تعيش لمدة أسبوع في هذا المكان وبتكاليف قليلة، مناطق أيضا ممكن ما تكون سمعتوا عنها وتابعنا حتى في البرنامج العديد عن هاي الدول كلها بتأثير رواد مواقع التواصل الاجتماعي. فبرأيكم مستمعينا الكرام، هل رح تستمر السوشيال ميديا في التأثير على الوجهات السياحية أو شكل السفر، أو حتى يكون في مناطق جديدة مشهورة أكثر من مناطق تانية؟ هذا كله بيعتمد على القادم وعلى كل ما يدور على منصات التواصل الاجتماعي. ومن ضمن ما تم تداوله أيضا مستمعينا، شركات ومطالب بوقف ومنع الأطفال من تداول الصور الإباحية، وذلك للأسف تم مراقبة وتقييم وتم يعني للأسف الوصول إن هناك بعض الأطفال أو يتم تداول صور إباحية فيما بينهم، فمطالبات للشركات الرئيسية مثل ميتا وغيرها بأنه يكون فيها يعني خصوصيات وحماية بمنع تداول هاي الصور بين الأطفال. وهي للأسف دايما اللي بنشوفها بأنه شو ما حاولنا نعمل حصر على موقع التواصل الاجتماعي أو اقفر قوانين أو طرق لحماية الأطفال، إلا أنه دايما في اختراق لإلها وتحايل على هاي القوانين وهاي اللي خلينا نحكي التدقيقات اللي بتكون في تداول المواد أو المواضيع على موقع التواصل الاجتماعي. لهيك دائما نحكي إذا في إشي بإيدينا هو إنه نحمي أطفالنا من تداول هاي الصور، يعني نكون حذرين بإنه ننتبه لإيش أبنائنا عمالهم بتداول ومين هم أصدقائهم على موقع التواصل الاجتماعي. واليوم للأسف إحنا سهل علينا نعرف مين الأصدقاء الحقيقيين لأبنائنا أو في العالم الواقعي، لكن في العالم الافتراضي هل بنعرف مع مين عم يحكوا، خصوصا في عالم الجيمز والألعاب الإلكترونية اللي بتيح لإنه الناس تحكي مع بعض بدون أساس ما تعرف بعض. وحتى للأسف صرنا نشوف أبنائنا عم يتعلموا بعض الكلمات النابية اللي ما بتنحكى في البيت أو إحنا مدركين إنه ما بنحكيها، ولكن للأسف بيكونوا سمعوها من خلال تعرفهم على أشخاص على هاي الألعاب الإلكترونية. فهم ما بدنا نحكي غير إنه ديروا بالكم على أبنائكم، انتبهوا لمع مين عم يحكوا وشو عم بيتداولوا على تليفوناتهم، مش خطأ من وقت لآخر يعني بعناية وانتباه إنه ما نخترق خصوصيتهم، ولكن نكون عارفين شو أعمالهم بتداولوا، مع مين عم يحكوا، ومين هم أصدقائهم الافتراضيين.

ومستمعينا، يعني الخبر الأبرز واللي تحدثنا عنه في بداية الحلقة واللي رح نتحدث عنه بتحليل أكبر على الهواء مباشرة،

إذن مستمعينا الكرام، فيما يتعلق بالمونديال وكأس العالم، العديد من الفيديوهات اللي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي رح نتحدث عنها إن شاء الله بفقرة ليش ترند. وكثير من التحليلات إجت على شكل التنظيم، آلية التنظيم، الاستقبال اللاعبين وغيرها. رح نكون إن شاء الله في متابعة وتحليل أكثر لإلها في فقرة ليش ترند. أما هلا ممكن أنهينا فقرة ترند الأسبوع وفاصل قصير ومنكمل وإياكم فقراتنا، ابقوا معنا.

0: يسعد صباحكم مجددا مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا بكل من انضم للاستماع لاذاعه صوت فلسطين ومتواصلين واياكم على الهواء مباشره بفقرات سوشيال اف ام. اما هلا بننتقل الى فقرتنا التاليه وترند القدس وما يدور على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بالقدس العزيزه والحبيبه مع بهاء بركات من وحده الاعلام والعلاقات العامه في محافظه القدس.
1: لا تحتاج إلى مبالغة لأن الواقع يتكفل بالمهمة كاملة. حصاد جديد من القدس لرصد حزمة جديدة من الاقتحامات والاعتقالات والاستيراد ومشاريع الاستعمار في القدس. يبدو أن الأخبار اختارت أن لا تمنح أحد إجازة، فقد تصدرت الاقتحامات المستعمرين للمسجد الأقصى المشهد مع طقوس تلمودية وانبطاح جماعي في باحاته، فيما اختار أحد الحاخامات الدعاء لجنود الاحتلال من أمام قبة الصخرة في مشهد أثار تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي. لم تكتفي المستعمرات بما هو قائم، إذ تداول ناشطون صورا لبدء شق طريق استيطاني جديد بمحاذاة كفر عقب ومخيم قلنديا، وكأن الخرائط لا تزال بحاجة إلى مزيد من التعديل عليها. أما العمل الصحفي في القدس فما زال يعامل باعتباره مهنة شديدة الخطورة، إذ حكم على الصحفية بيان الجعبة بالسجن 20 شهرا، فيما أبعد الصحفي سيف القواسمي عن الأقصى والبلدة القديمة ل6 أشهر. وعلى صعيد الاعتقالات، شهدت القدس ومحيطها حملة واسعة طالت أكثر من 20 مواطنا من عدد من بلدات وأحياء المحافظة، بينما أجبر الشاب محمد نضال محمود على تسليم نفسه لقضاء حكم بالسجن بعد نحو 2 من الحبس المنزلي في رحلة قانونية طويلة انتهت من الحبس المنزلي إلى السجن الفعلي. وفي ملف الإصابات، سجلت عدد من الاعتداءات نفذتها قوات الاحتلال والمستعمرون تنوعت بين الضرب والصدم والملاحقة، لتؤكد أن الحياة في القدس وفي محافظة القدس والتنقل في مناطقها قد يتحول إلى مغامرة غير محسوبة للنتائج مع إرهاب جنود الاحتلال ومستعمريه. أما في الطور، فقد أجبر الشقيقان نبيل وسامي أبو جمعة على هدم بنياتهما السكنية ذاتيا تحت تهديد الغرامات، وفي مشهد يتكرر حتى بات المواطن مجبرا على تمويل عمليات الهدم بنفسه. وعلى الطرقات، حضرت الأزمات المرورية بقوة بعد إغلاقات متفرقة عند مداخل القدس وحواجزها، حيث اصطفت المركبات وتكدست لساعات طويلة، وكان الوصول إلى مدينة القدس وضواحيها أصبح اختبارا يوميا للصبر. ولأن الاستهداف لا يقتصر على البيوت والطرقات والبشر، فقد اقتحمت قوات الاحتلال برفقة طواقم البلدية مطعم العايد في حي المصررة وصادرت معدات من داخله. يبدو أن حبة الفلافل وصلت

0: بين كل هالمفارقات بتظل القدس حاضرة بخبرها وبناسها وأيضا صمودها.
1: إذا شكر لزميل بهاء بركات من وحدة الإعلام والعلاقات العامة بمحافظة القدس. مستمعينا الكرام، ولازلنا متواصلين وإياكم على الهواء مباشرة في برنامج سوشال أف أم. فاصل قصير وبعد الفاصل سنكون مع موجز لآخر وأهم الأخبار من دائرة الأخبار. بعدها نتابع فقرتنا، ابقوا معنا.

الساعة الآن 10 صباحا في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

فلسطين. سيداتي سادتي، طاب صباحكم، أهلا ومرحبا بكم. هذا موجز لأهم الأخبار. استشهاد مواطن جراء استهداف في محيط صالة النخيل بمخيم البريج وسط قطاع غزة. استشهاد مواطن وإصابة آخرين بجروح خلال فتح جيش الاحتلال نيرانه على الأهالي في خان يونس جنوب قطاع غزة. 62 عضوا في مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين يطالبون الرئيس الأمريكي بالضغط على إسرائيل لوقف منع مرضى السرطان الفلسطينيين من الوصول إلى العلاج. إصابات بالاختناق بالغاز السام خلال اقتحام قوات الاحتلال فجر اليوم مخيم دهشة جنوب بيت لحم. إصابة 4 مواطنين أحدهم بحالة خطرة خلال هجوم مستوطنين على أهالي قرية دير أبو مشعل شمال غرب رام الله مساء أمس. مستوطنون يهاجمون منزلا شرق بلدة الطيبة شرق رام الله. مدير عام هيئة شؤون الأسرى والمحررين في جنين سياف أبو سيف يؤكد أن أسرى جنين يواجهون أوضاعا صعبة كحال جميع الأسرى داخل سجون الاحتلال في ظل استمرار الانتهاكات بحقهم وحرمانهم من أبسط مقومات الحياة والرعاية الصحية. أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح جمال الشوبكي يؤكد أن السيد الرئيس محمود عباس طالب المجلس الثوري للحركة بأخذ دوره كبرلمان فتح واستنهاض الحركة وعودة فعاليتها على المستويات كافة. أكثر من 40 نائبا ديمقراطيا في مجلس النواب الأمريكي ينضمون إلى رسالة تطالب وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين بالكشف عن كيفية تطبيق القيود القانونية على برنامج ضمانات القروض الأمريكية الممنوحة لإسرائيل. قتل أو مقتل شاب جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في بلدة كفركنة داخل أراضي 48. تنظيم مظاهرة عند 5 من مساء اليوم احتجاجا على تصاعد الجريمة والعنف في البلدات العربية. الطقس أجواء صافية بوجه عام معتدلة في المناطق الجبلية، حر نسبيا في بقية المناطق ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. نهاية الموجز، تحية وإلى اللقاء.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

صباح الخير مجددا، يسعد صباحكم بكل الأمل والمحبة، صباح التفاؤل رغم كل شيء صعب يمر علينا. صباح دائما نتمنى أن يحمل لكم كل الأخبار الحلوة رغم كل ما يدور من أحداث حولنا. نتوكل على رب العالمين ونرى القادم إن شاء الله أفضل رغم كل هذه الصعوبات. وإذا مستمعين الكرام متواصلين وإياكم في الساعة الثانية من سوشال أف أم، وفقرات عديدة رح نتابعها في ساعتنا الثانية، وإحنا متواصلين وإياكم على الهواء مباشرة لليوم السبت الموافق 27 ذو الحجة لعام 1447 هجرية، 13/6 لعام 2026. بتابعونا على موجاتنا العاملة في كافة محافظات الوطن 90.7 و100.1 الموجتين الرئيسيتين، إضافة إلى موجاتنا العاملة في كافة المحافظات، وبتابعوا كافة برامج إذاعة صوت فلسطين من خلال بثنا على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال البحث على صفحاتنا إذاعة صوت فلسطين وصوت فلسطين بلس وPBC.BS الموقع الإلكتروني لصوت فلسطين. في الساعة الثانية العديد من الفقرات، ومن فقراتنا فقرة ليش ترند، واللي بنتابع وبنحلل فيها بعض الترندات، وترند الأكثر تداولا هو ما يدور في كواليس كأس العالم لهذا العام، اللي كان هناك العديد والعديد من التحليلات الاعتراضات و مقارنة ما بين كأس العالم في السنوات السنوات اللي قبل واليوم. خلاص علقت يا وسام، مش راضي تطلع زي ما صار بالمكسر بالضبط. فشو صار قبل واليوم رح نتابع بتحليل أكتر. وأما بفقرتنا التالية في فقرة سوشيال تحت المجهر رح نتابع كتير من المواضيع في أبرز ما سنسلط مجهر سوشيال أف أم عليه. اللبنانية كارولين شبيتاني، بحاول أقرأ العيلة صح، حصدت 7 أرقام قياسية في موسوعة جينيس العالمية، ولكن في إعادة التدوير. وفقرة الناس شو حكت مي جابر بعد ما تقاعدت، قررت وبعد سن 60 إنها ما تكون حياتها روتينية وما يكون فيها بل أي دافع، إنما قررت تفتح مشروعها الخاص بعد 60. بفقرة سمعتها لأول مرة، اسمح لنفسك أن تشعر بالملل عزيزي المستمع، هذا الحكي بتحليل علمي لأنه رح يأثر على تطور دماغك بشكل كتير كبير ومهم. وبفقرة هاشتاج فيد واستفيد، نتالي عز تنشر على صفحاتها الخاصة وضمن سلسلة 50 هيك سمتها، بتشوف أو بتتابع مع متابعينها على السوشيال ميديا بخمسين شكل شو ممكن أو كيف ممكن تقضي يومها، تشتري كتير شغلات وتأكل كتير أشياء بعكس دايما ما بنسمع عن غلاء الأسعار. هذا الشيء اللي حاولت ناتالي من خلال صفحاتها إنها تنشر، فرح ناخد مقطع اليوم من هذه الفيديوهات أو ضمن سلسلة 50 وشو بخمسين شيكل قدرة تاكل وتشرب وتشتري بنابلس خلال هاشتاج فيد واستفيد. فاللي حابب يعرف أكثر خليكم معنا على السمع. وبفقرة ريلاكس سوشال، سلم أمور حياتك لله وسترى التغيير الحقيقي في حياتك مع مدربة الحياة التونسية نادرة غربانية. إذن ها هي فقراتنا ومواضيعنا في الساعة الثانية من سوشال أف أم مستمعينا الكرام. هلا خلينا نروح لفقرة سوشال تحت المجهر.

0: سمعنا عن الأرقام القياسية في موسوعة جينيس في العديد والعديد من المجالات، ولكن اللبنانية كارولين شبيطاني حصدت وقدرت إنها تحطم 7 أرقام قياسية في موسوعة جينيس، ولكن في إعادة التدوير. شو عملت وشو قصتها؟ خلينا نتابع في سوشيال تحت المجهر.
1: أنا أول امرأة عربية بالعالم عندها 7 جينيس وورلد ريكورد بلبنان وبالعالم. هيدا آخر جينيس وورلد ريكورد أنا حصلت عليه. بلشت فكرة الأرزة من بعد الحرب يعني صارت بلبنان، من بعد كل الأعلام كان عم بيضوي على لبنان من جوع ودمار وحرب وأطفال مدممة وهيك، فقلت أنا أحلى شيء أنه أنا كون عم ضوي على بلدي بالجزور تبعه، يعني هي أكبر أرزة بالعالم، طولها 10 متر، فيها 452 ألف قنينة بلاستيكية خضراء، لضوي أنه مساحتنا 10452. مدارس، جامعات، ناس، كنت أخذ باص وروح من الشمال على الجنوب وانطر العالم يجيبولي بهالقنينة، وأنا أقول يلا بعد مدة. هيدا كانت شوية صغيرة التحديات. الأصعب يعني شتى وهوى وعواصف وبرد. أول فكرة كانت أنه أنا كنت شوي ناصحة، صرت دايتيشن قالت لي إذا بشرب كتير مي بضعف، فأنا بلشت أشرب مي وخبيهم. صرت بعرف أنه البلاستيك بده وقت كتير ليتحلل، وصعب أنك تلاقي له ريسايكلينج كومباني. فهنا أنا قررت جمعان وأعمل أكبر شجرة بالعالم بعيد الميلاد، كانت طولها 28.1، يعني أنا كسرت فيها المكسيك. كل المشروع العالم بتجمعني فوق 3-4 طن بلاستيك، يعني حقل مصاري. هون المصاري صرت أخذ على عاتقي إنه أنا بدي أتبرع فيهم هون البلاستيك. لا، أولاد عندهم سرطان هن بيبيعون لمعامل إعادة التدوير وبيعطونا تشك بالمقابل. هيك كل حد عم يجمع لي بيكون جزء من دواء من إبرة. فهون قررنا إنه كل مشروع يكون لنفس الجمعية، يعني هي كيدز فيرست، جمعية طعنا بأطفال عندهم سرطان. هيك بتكون أنت حولت النفايات لفن والنفايات لمصاري وتبرعت فيهم. يعني أنا بحس حالي قدوة لكل امرأة عبالها تكفي وما تستسلم. جرأي وحلمي، أنا جرأت وحلمت وصلت، وبعدني بدي أوصل، يعني بعد ما اكتفيت.
0: إذن مستمعينا، كانت هذه قصة كارولينا اللبنانية اللي حطمت أرقام جينيس القياسية 7 مرات، وقدرت إنها تحول النفايات لفن، قدرت إنها فعلا توصل رسالة لكل حدا. أنت بإمكانك من لا شيء، من إشي اللي أنت شايفه آخر شيء ممكن يعمل لك، خلينا نحكي إشي كبير بحياتك، يعني أجلكم الله النفايات من رح يطلع عليها، لكن كل إشي أنت بتشوفه بعينك بطريقة مختلفة بيوصلك لمحل مختلف، وهذا اللي أثبتت لنا إياه كارولين بالسبع أرقام قياسية اللي حطمتها بتحويلها النفايات لفن. كانت عدسة سوشيال تحت المجهر سلطناها على كارولين، وهي رسالة لنا جميعا بأنه بإمكاننا نعمل من لا شيء كل شيء. فاصل إذن مستمعينا، وبعدها راح نكون بتحليل كل ما تم الحديث عنه على منصات التواصل الاجتماعي حول كأس العالم، والانبهار بالغرب قد يمكن بلش يخف نوعا ما، وهذا شيء مهم لنعرف أنه عندنا الكثير والكثير نفتخر فيه، ونكون على ثقة بأنه بلادنا العربية وشعوبنا وأوطاننا هي فخر لنا جميعا، ونعرف أنه اللي عندنا مش موجود عند غيرنا. فبعد الفاصل، شو دخل كأس العالم بهذا الحكي، رح نحكي إن شاء الله مع مريم شومان باحثة في السوشيال ميديا وكل ما يدور على منصات التواصل الاجتماعي. خليكم معنا بعد الفاصل.

0: صباح الخير مجددا وكل تحية لكل من انضم بالاستماع لصوت فلسطين متواصلين وإياكم على الهواء مباشرة في برنامج سوشال أف أم وبنوصل إلى محطتنا التالية وفقرة ليش ترند. الترند الأكثر تداولاً هو فيما يتعلق بكأس العالم 2026 وتنظيم كارثي لكأس العالم، هيك وصف بعض رواد التواصل الاجتماعي ما حدث في انطلاق كأس العالم واللي عم بصير على منصات التواصل الاجتماعي مستمعينا، انه الكل عم بيحلل بشكل كتير دقيق لما يدور في كواليس التحضيرات اللوجستية، الملاعب، استقبال اللاعبين وغيرها. واليوم صفت سوشيال ميديا مكان لمحاسبة اي تقصير بصير. وما يحدث خلال أو ما حدث خلال هاليومين مستمعينا من انفجار السوشيال ميديا وتعليقاتها على كأس العالم بحطنا في سؤال كتير مهم. هل إحنا كعرب أو بشكل كتير صريح عمالنا بنرجع نشوف إنه هذا الانبهار العظيم بالغرب وبتفوقه يعني بلش وهجه يخف، خصوصا بأنه المقارنات فيما يتعلق بكأس العالم اللي نظم في قطر واللي أذهل العالم بكل تفاصيله عم بتتم مقارنته اليوم بكأس العالم في أمريكا. تحليلات كثيرة، نقاشات كثيرة صارت على موقع التواصل الاجتماعي، احنا ما رح نحكي فيها كثير. اللي رح يحكي عنها أكثر مستمعينا ويناقشها معنا هي الكاتبة والباحثة في الإعلام الرقمي والسوشال ميديا الأستاذة مريم شومان. وأستاذة مريم صباح الخير.
1: صباح الخير نهلا، صباح الخير لكل المستمعين، صباح الخير لكل المستمعات وين ما كانوا يسمعون.
0: إذن إعادة مصور المنتخب العراقي إلى بلاده واحتجاز أهم لاعب في المنتخب العراقي لسبع ساعات في التحقيق، إعادة حكم صومالي بعد ما كان يرى في هذه الفرصة العالمية لإله يعني أمور تقنية أو أسباب لم يقتنع فيها العالم، كل ما حدث وحتى عدم جهوزية الملاعب، كل هذا عماله بيتم الحديث عنه على منصات التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بكأس العالم. ماذا تفعل السوشيال ميديا حاليا أستاذة مريم؟
1: يعني هاي الإجراءات وغيرها واللي هي ممكن تشكل الشرارة الأولى لانفجار هاي النقاشات في إطار السوشيال ميديا بيخلينا نفكر بطريقة كالتالي، اللي هي اللي اليوم بطولة كأس العالم كبطولة كروية عن مختلفة عن كل البطولات الأخرى، على صحيح. اعتبار بطولة تنظم مرة واحدة كل أربع سنوات، على اعتبار إنه بحب يحضرها الكبير والصغير، سي الرجل والمرأة وغيرها، على عكس مثلا البطولات الأخرى
0: حتى غير المتابعين للرياضة بيحضروها
1: بالضبط، لأنه مرتبطة خلينا نحكي بشيء تاريخي أعمق. وإحنا ما بدنا نناقش هون كرة قدم، ولكن نناقش قراءة رقمية للبطولة بيخلينا نفكر بأنه كأس العالم هو مش مجرد بطولة كرة قدم. كل اللي بيصير على كل المستويات، نحلة كل الأحداث العالمية دائما ما بيتم بنائها بشكل موازي للفضاء الرقمي. وهذا ما ينطبق ايضا على بطولة كأس العالم اللي مش بس بيتم تنظيمها داخل الملعب. الشيء اللي سبق هاي البطولة رقميا، خلينا نحكي غير البطولات الاخرى، وخلينا نحكي اكثر في ظل الانتشار الاوسع لمنصات التواصل الاجتماعي سنه عن سنه، انه المراقبين والمتابعين والناشطين والمؤثرين وحتى مستخدمين منصات التواصل الاجتماعي اعطى هاي البطوله خصوصيه مختلفه، خاصه انها بتم تنظيمها في الولايات المتحده الامريكيه. يمكن في ناس تطلع على الموضوع انه كيف حكيت مقارنات انه بدنا نشوف هالدوله الاكبر، مع العلم انه هي ما تنظم فقط بالولايات المتحده الامريكيه، ايضا بالشراكه مع كندا والمكسيك.
0: صحيح.
1: فبصير العالم بتطلع بدنا نشوف، صح المقارنات جزء منها صح، ولكن إذا كمان النظر للدولة اللي خلينا نحكي دائما ما بتكون مختلفة عن غيرها، حتى بتتفرد حتى لو كانت بناحية يعني ما بدي أحكي إيجابية أو سلبية ولكن بطريقة مختلفة. سابقا كان المشجعين متابعين بشوفوا هالمباراة على التلفزيون، ممكن يحضروا فيما بعد مثلا برنامج تحليلي، لقاءات مع مدربين، مع خبراء، مع حكام وإلى ذلك. لكن اليوم بيصير أو هناك متابعة أول بأول عبر المنصات الاجتماعية، ومش بس هيك، صار كل مستخدم ومتابع للمنصات عنده القدرة على أنه يصير روايته. فبالتالي هذا الحدث اللي بيجمع كل الجماهير من مختلف دول العالم ومن مختلف الثقافات بيعطي الفضاء الرقمي زخم أكبر، لأنه مش بس في هناك مشاركة لفيديوهات أو لمقاطع أو لصور أو لتعليقات وغيرها، وبالتالي هذا يعني كل جزئية من هاي بتوصلها بالنهاية لتشكيل تربية ورواية أوسع وأكبر للبطولة. كيف شوي حكيت على بعض الإجراءات بالمناسبة، يعني المنتخب الإيراني على سبيل المثال ما تم السماح له إلا لا
0: فقط المباراة،
1: فقط المباراة وغيرها وغيرها وغيرها من الإجراءات. يعني أنا لسه من شوي كنت بشوف فيديو منتخب أو لاعب مغربي، المغرب رح يلعب مع الأرجنتين، فهو بيحكي نحن رح نتفوق على بسي إن شاء الله. لمجرد إنه اللاعب حكى إن شاء الله تم وصف الإرهابي. شوفي يعني هاي التفاصيل الصغيرة، هاي الإجراءات، هاي يعني متخيلة لما يتم استجواب لاعب أو تفتيش هاتفه لمدة 7 ساعات أو 10 ساعات، بعض اللاعبين أو بعض الملاحق للمنتخبات رجعت لبلادها، الحكم الصومالي اللي تم إرجاعه، التفتيش الموديل اللي صار للمنتخب السنغالي في المطار، كل هاي القضايا ما ترتبط فقط بالبطولة. صحيح. وما بيتم النظر إلها من ناحية إنها إجراء يعني قانوني أو إجراء إداري أو إجراء أمني، بقدر ما بيكون هون بيحطنا بقالب شو اللي بيصير. وهذا ما يقع تحت يعني خلينا نحكي اهتمام أكبر من المستخدمين، واللي بيعكس تحول كبير بكيف إحنا كمستخدمين صرنا كمستهلكين، من تحولنا من ناس يستهلك فقط بنتابع وبنشوف، وممكن إن إحنا نعلق بيننا وبين حالنا ضمن جروبات، ضمن جروبات معنا ضمن جلسات عائلية أو أصدقاء بمكان عملنا أو دافتنا ولا وغير ذلك. لكن صارت الجماهير اليوم هي مش بس تتابع الحدث، ولكن بتفسره، صح، بتحلله، بتعيد إنتاجه، وبتعطيه معاني جديدة. وهذا اللي بميز خلينا نحكي بطولة كأس العالم هاي السنة، واللي ميزت البطولة قبل 4 سنوات ولكن 8 مرة، لأنه سنة عن سنة بيكون في تطور أكبر للأدوات.
0: حتى على مستوى الاستخدام التكنولوجي أو التطور الحديث لما تم توظيفها بشكل كتير كبير، وهذا كمان جزء كان من التعليق عليه. لكن إذا رحنا للبعد زي ما أنت حكيتي بعيدا شوي عن الرياضة، اللي دايما إحنا خلينا نحكيها بشكل واضح وصريح أستاذة مريم، بنشوف الغرب هو المنفتح على العالم، المتقبل للثقافات المختلفة، المحترم للآخر، وفي دايما هاي للأسف نظرة النقص تجاه أنفسنا. اللي صار انه كل هذه العنصرية اللي تمت تجاه اللون، تجاه العرق، تجاه الدين، تجاه بكل ابعاد هاي العنصرية اللي عمالنا نشوفها في اولى ايام كأس العالم، ورجت كمان وزي ما حكيت في البداية المقارنات مع كأس العالم في قطر، كان الناس عم تحكي انه في صورة تشوهت عن انفسنا، احنا انغسلت أدمغتنا لفترة طويلة من الزمن. هل بتشوفي بهاي بكأس العالم هاي السنة انه سيعيد حتى وعي العربي لذاته وتقديره لنفسه، وبأنه كل شيء مميز موجود عنده أساسا وهو يصدر للعالم؟ هل ممكن فعلا هذا الانبهار يخف مع الوقت، خصوصا بعد كل هاي المقارنات؟
1: يعني الإجابة عن هذا السؤال بعتقد إنه إحنا محتاجين نخوض تجارب أكبر. خلينا نكون واضحين بشغلة. موضوع عقدة الغرب، عقدة النقص تجاه الغرب، هاي بدها بصراحة سنوات. ولكن لا يعني إنه إحنا ما زلنا، أو خلينا نحكي العالم الشرقي الآسيوي مش... وهذا الحكي لا ينطبق فقط على العربي بالمناسبة لأنه الغربي هو اللي نصب نفسه بالمقدمة وبالأعلى واللي نصب واللي جلس نفسه على هذا العرش المتسيد على العالم. خليني أحكي واحدة من الأثار الإيجابية جدا لمنصات التواصل الاجتماعي قد تكون خلقت في بالمستخدمين والمتابعين والمؤثرين والناشطين وحتى مستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي حالة عززت لديه ثقة بنفسه أعلى. ممكن لا تكون هيك شخصيته الحقيقية على أرض الواقع، ولكن صار عنده القدرة أكثر على الحوار. بعض الأحيان طبعا هاي مش حالة تعمم، هناك في مطبات في الوقوع في أخطاء في نقاش وما ذلك، ولكن بشكل أو بآخر صار عند المتابع خلينا بشكل عام وعي أكبر، وصار عنده قدرة هائلة على يعني الخوض في النقاش وعلى طرح وتقديم نفسه. تجربة تنظيم كأس العالم في قطر بصراحة عززت عند الإنسان العربي والمسلم، لأنه رجعت انطرحت هاي القضية، خلينا نحكي رجعت هاي المقارنات، وإحنا شفنا بالأيام الأخيرة فيديوهات من تنظيم كأس العالم بأمريكا وتنظيم في قطر على سبيل المثال. وكمان طرحت تساؤلات أخرى، وبصراحة هي تساؤلات مشروعة، بمعنى إنه يا ترى لو إنه هاي الإجراءات اللي صارت ما يخص المنتخب السنغالي تمت هاي الإجراءات بمطارات قطر على سبيل المثال، هيك رح تكون ردة فعل العالم؟
0: أكيد لا،
1: بالتأكيد ما رح تكون. ليش؟ لأنه إحنا هون للأسف هذا التحول من الأحداث الإدارية لهاي الموضوع لغاية الآن محتاجين يعني صراحة قفزة كبيرة. ليش؟ لأنه مطلوب منا إحنا كعرب في الأسف في كل مرة زي كأنه إحنا لازم نبرر لذاته، لازم إحنا ندافع عن حالنا. طيب أنا هون ما بدي أناقش سياسة وما بدي أخوض في هاي المواضيع، ولكن للأسف بعض القضايا لا يمكن فصلها عن الواقع السياسي، بعض القضايا الاجتماعية والاقتصادية والرياضية تحديدا لا يمكن فصلها. على سبيل المثال بارش تم منح تأشيرة، وإحنا نعرف أن فلسطين أي فلسطين تشمل وثيقة فلسطينية من أمريكا، فهذا الموضوع انطبق على لواء جبريل جوزيف اللي تم رفض منحه تأشيرة لدخول الولايات المتحدة الأمريكية، على الرغم من أنه هذا الحدث نظم تحت رعاية الفيفا اللي هو الاتحاد العالمي لكرة القدم عالميا. فهل هذا الموضوع لو أنه تم وهذا الإجراء في دولة أخرى رح يكون نفس ردة الفعل؟ ما شفنا ولا حدا هاجم أمريكا على سبيل المثال، ولا حدا هاجم الفيفا، ولا حدا انتقد هذا الموضوع، وإن تم هذا الموضوع قد يكون في أطر ضيقة، وهذا الموضوع بنطبق أيضا على الإجراءات الأخرى. هذا بيقودنا لأنه هاي القضايا يعني قد تكون هي إجراءات قانونية أو أمنية اعتيادية في نظر بعض هذا اللي بيحاول الغرب إنه يعزز، لكن اللي بيصير على المنصات هو مختلف آخر، يعني هذا الموضوع مختلف تماما. ليش؟ لأنه الجمهور ما بيتعامل مع هاي الوقائع على اعتبار إنه هي ملفات يعني ملفات حساسة، ولكن هو بقرأها من زاوية مختلفة، من ناحية العدل، المساواة، الاحترام، المشاركة وغيرها. فبالتالي لما تنتشر مثل هاي القصص سواء على مستوى الفريق أو على مستوى مصور أو على مستوى رئيس اتحاد في دولة معينة، النقاش الرقمي هون بياخذ منحة آخر، بينتقل من تفاصيل الحالة الفردية، بمعنى الحكم الصومالي ما تم التعامل معه فقط كحكم صومالي تم إرجاعه، ولكن كشخصية بشرتها غير بيضة، جاي من إفريقيا، جاي من الشرق الأوسط، ممكن يكون متعلق بديانته، ممكن مثلا لحالة أو لأسئلة أكبر، لأسئلة أعمق تتعلق أكثر بصورة هاي الدولة المصرية.

0: الاساسيات ايش الاجراءات اللي بتتبعها. فبالتالي هون بتصير عمليه تقصير للحدث. بمعنى بدل ما يكون هذا الخبر اداري او قانوني بتحول لقضيه راي عام عالميه. وهون اساسا تيجي الاهميه كيف الولايات المتحده خاصه انه هاي السمعه بتلاحق الولايات المتحده اكثر من كندا واكثر من المكسيك.
1: صحيح.
0: فهون بياكد انه قديش الولايات المتحده قادره على اداره سمعتها الرقميه واللي هو صار جزء من من رمزيه هاي الدوله على اعتبار انه الصوره اللي بتتشكل على المنصات بتأثر على الرأي العام العالمي.
1: يعني لضيق الوقت وهذا الحديث طويل وأنا بعتقد رح يكون لنا لقاء آخر في نهاية كأس العالم لنشوف وين وصلنا بهذه التحليلات في أقل من دقيقة. أستاذة مريم، رواد التواصل الاجتماعي ليسوا بصانعي قرار بل يعيدون صياغة الوعي العالمي، تتفقي مع هذا الإشي؟
0: طبعا دراسات الحديثة بتحكي لك أنه النجاح غير مقتصر فقط على المشاهدين وعدد الحضور الجماهيري وعدد عناصر الأمن والكاميرات والتواصل الإعلامية وغيرها، ولكن الشيء اللي هو المزاج العام على المنصات الاجتماعية. وبالتالي هذا الموضوع هو اللي مرتبط بتشكيل الرأي العام، كيف هاي المؤشرات صارت هي اللي تعطي قيمة لأي حدث. فبالتالي البطولة مثل بطولة كأس العالم ما تحتاج فقط لكمان مرة شكلها أمام الإعلام وأمام الجمهور، ولكن قدرتها على إدارة الأزمة وقدرتها على التواصل مع الجمهور، بالتالي تأثيرها بالرأي العام وبناء سمعتها عبر الفضاء الرقمي.
1: يعني أنا سعيدة جدا بهذا الحوار، وزي ما ذكرت إن شاء الله في نهاية أحداث كأس العالم سيكون لقاء آخر لنتابع أكثر بالتحليل ما سيحدث. أشكرك جزيل الشكر دائما على وجودك معنا، الكاتبة والباحثة في الإعلام الرقمي والسوشيال ميديا الأستاذة مريم شومان، شكرا لك. إذن مستمعينا بعد هذا التحليل المعمق لما يدور على منصات التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بكأس العالم مع الأستاذة مريم شومان، إن شاء الله دائما سنكون معكم في متابعة أولا بأول. زي ما حكينا كأس العالم مش حدث رياضي فقط، إنما قد يعيد صياغة الوعي العالمي تجاه أنفسنا أولا كشعوب عربية تفردت وتميزت، ولكن زي ما ذكرت الأستاذة مريم الغرب نصب نفسه على أنه هو الأفضل، ولكن كل ما يدور اليوم يحدث التغيير في الوعي حتى لو كان ببطء ولكن يحدث التغيير. فاصل ونواصل وإياكم فقرات سوشال أف أم، ابقوا معنا.

0: عبر صوت فلسطين متواصلين وياكم بفقرة سوشال أف أم وإلى فقرتنا التالية فقرة الناس شو حكت؟ شو حكت الناس عن مي جابر يلي بعد سن 60 واللي وصلت للتقاعد قررت إنها تبلش حياتها. خلينا نسمع مي جابر شو حكت من خلال فيديو اللي انتشر بشكل كتير كبير على السوشال ميديا. بعدها نقرأ تعليقات الناس.
1: بعد ما كملت 60 سنة وهلات على المعاش قررت أعمل الحاجة اللي أنا بحبها. البيت فزي عليا وأنا لو فضلت قاعدة كده ممكن يحصل لي حاجة. حسيت إن لسه عندي طاقة. حرام تدفن قدام التلفزيون ولا المطبخ ولا الغسيل. كنت بلف في البيت زي التايهة. كنت عايزة أعمل حاجة جديدة أو أي حاجة كنت بحبها زمان لحد ما عيني جات عليها. ما كانت الخياطة اللي ركنتها عشان الشغل والمسؤوليات. وسألت نفسي هو أنا لسه فاكرة ولا خلاص كبرت وعبست. حطيت الفيشة ودم جري مع صوت المطور. مش عارفة الموضوع ده هيوديني لفين، بس اللي أنا متأكدة منه إن أنا هعمل حاجة مختلفة.
0: يعني بدي أصدمكم بشغلة مستمعينا، أنه منى جابر كان على صفحتها اللي أنشأتها 3 فيديوهات فقط. هذا الفيديو اللي سمعتوه هو كان أول فيديو نشرته وحصد تقريبا على 3 مليون مشاهدة، وحصد أيضا أكثر من 130 ألف لايك وأكثر من 22 ألف مشاركة. يعني هذا الموضوع أنه قد يكون موضوع أنه تنتهي حياتنا بعد التقاعد أو تصير روتينية وما فيها إنتاجية ملفت للناس ومهم، لهيك هذا جلب كتير من الناس إنها تتابع وتسمع أكتر منى. طيب شو الناس حكت على هذا الموضوع؟ شو علقت لها؟ خلينا نتابع. واحدة من التعليقات بتحكي، والأغلب هو اللي صور هذا الفيديو لأنه الفيديو مصور بطريقة احترافية صراحة، بيحكي اللي صور واشتغل هذا الفيديو أكتر حدا اشتغلت معاه وحبيت الشغل معاه. انتظروا باقي الحلقات وحنطلع في وقتها، مبسوط قوي بكلامكم والنجاح اللي حصل. تعليق تاني بيحكي، أمي أخذت تقاعد وبتحب تتعلم خياطة. طبعا منى عم بترد عليها وبتحكي لها خليها تبدأ وبالستايلات اللي بتحبها. تعليق ثاني بيحكي، أنا كمان عمري 63 سنة عملت مثلك، وكمان بحب أشتغل كورشية وكمان بشتغل في حاجات أو في أشياء تانية كمان. حدا معلق على التصوير والمونتاج والسكريبت حاجة حلوة قوي. يعني أنا عم بقرأ تعليقات بالمصري شوي، فتعليقات لطريقة التصوير فعلا هي ملفتة. دعوات عديدة للسيدة منى جابر بالصحة وبالعافية وبالنجاح. تعليق بيحكي، إيه الحلاوة والأمر ده بجد، ربنا يبارك لك في كل خطوة. تعليق بيحكي، روحك جميلة وشباب. وآخر بيقول، طالما إشي بتحبيه هيوديكي لحتة حلوة قوي. صراحة مليان ألفات التعليقات على هذا الفيديو. تعليق بيحكي، الله يعطيكي الصحة والعافية وشغلانة متعبة بس أكيد حتبدعي فيها لأنك عندك هذا الشغف. واحد بيحكي لها، صراحة انت اكتر حدا بيستاهل الفولو. يعني مليئة مليئة صراحة التعليقات، كلها محبة وكلها تشجيع لسيدة منى جابر بخطوتها بعد التقاعد انها تبلش شغفها بالخياطة. وفي فيديو تاني نشرته كانت عم تحكي عن كواليس كيف انه ما زبطت معها الامور من اول. بنصحكم تتابعوها، صفحتها اسمها منى جابر، ما رح تلاقوا غير 3 فيديوهات عليها، ولكن واضح انها عارفة شو بتعمل، بتنشر فيديوهات بطريقة متسلسلة، بتحكي عن مشروعها وملايين المتابعات لإلها رغم أنها لا تضم العديد من الفيديوهات. هاي إشارة كتير كتير مهمة مستمعينا، ممكن توصل وتنجح والناس تتابعك وتحبك لما يكون عندك قيمة فيما تقدمه. انسوكم من هالناس اللي بتقدم المحتوى صراحة بلا فائدة أو المحتوى الهابط، وبنعتقد أنه بوصلنا لمتابعات عديدة أو لايكات عديدة، لكن لا، القيمة العالية في المحتوى والمضمون الهادف هو اللي بيخلي اسمك ينجح ويلمع ويضل بأذهان الناس. إذن كانت هاي فقرة الناس شو حكت، ولسه مكملين وإياكم بفقراتنا.

0: أما هلأ إلى فقرتنا التالية وفقرة سمعتها لأول مرة. هاي الفقرة هي اللي بنطرح فيها مواضيع يتم تداولها على السوشيال ميديا، ولكن قد تكون عزيزي المستمع سمعتها لأول مرة، ممكن تكون سمعتها قبل، ولكن إذا عم تسمع هذا الموضوع لأول مرة وإنت إنسان تشعر بالملل وتفكر إنه الملل إشي سيء، لا، البشارة لإلك، اسمح لنفسك تشعر بالملل. اللي رح يشرح لنا عنها سلام قطناني صانعة المحتوى الأردنية، بتشرح لنا الموضوع بطريقة علمية، خلينا نسمع.
1: بترجاك تسمح لحالك تزهق، ارحم أصابعك ومخك، الزهق مفيد للمخ. وهذا مش كلام بجيبه من دار أبوي عشان أقنع بنتي تترك الآيباد. بس ليش الملل مفيد؟ لما تمل بتفعل بدماغك شيء يعرف بشبكة الوضع الافتراضي الديفولت مود نتورك، اللي بتنشط خلالها التفكير الموجه تجاه الذات، مين أنا؟ إيش قيمي وأهدافي؟ بتحلل قراراتك وأفعالك ومشاعرك، إيش هي نظرتي لنفسي بسياق علاقاتي مع الناس التانيين؟ طب كيف أربط ذكرياتي وأفكاري المسبقة بالمعلومات والأفكار والسياقات الجديدة اللي تعلمتها؟ هاي العملية بتساعد دماغك إنه يعيد ترتيب أفكاره ويخلق روابط جديدة، بتعزز التفكير الإبداعي المبتكر. بدراسة جابوا مجموعتين من الناس، الأولى طلبوا منهم ينسخوا دليل الهاتف، والثانية طلبوا منهم يفكروا باستخدامات مبتكرة لكاسات البلاستيك. النتيجة الأشخاص اللي ملوا كانت قدرتهم على التفكير الإبداعي وتقديم الأفكار المبتكرة أفضل بكتير. ليش نروح بعيد؟ إسحاق نيوتن، تعرفوا نيوتن أجرت فكرة الجاذبية خلال اللوك داون تبع الطاعون بال 1665، كان قاعد فاضي أشغال للسرحان، وصناعة المجد وتغيير وجه الفيزياء للأبد. إحنا كيف قضينا اللوك داون؟
2: يعني مكسوفة من نفسي والله، مكسوفة.
1: نرجع للدودة اللي عندها ملل وفوبيا اللي بتنقح عليك. سكرول.
3: قول لي كلمة تلخص حياتك بالإنجليزي. ميزرابل.
1: لما تقلب بالسوشيال ميديا دماغك بيحفز النواة المبتكئة اللي هي منطقة المكافآت الفورية، بصير يطلق جرعات دوبامين مع كل سكرولة، زي اللي بتعاطى مخدرات يعني. الإشباع اللحظي هذا المؤقت بخليك تبطل تشبع، بدك كمان كمان. مع الوقت دماغك بتعود على التحفيز السريع والإشباع اللحظي، وببطل قادر إنه يستمتع باللحظات العادية البسيطة. تدريجياً تضعف قدرته على التفكير العميق والإبداعي. هذا غير إنه السكرولينج بضعف مرونتك العصبية، قدرتك على التعلم والتكيف. وبدل ما تعطي عقلك فرصة أنه يزهق ويهدى عشان يشتغل بعمق ويربط ويحلل ويبتكر، تحبسه بدائرة من المتعة المؤقتة والتشتت وبيقضيها منشغل بالقشور. والقشور يا عزيزي مقبرة الحضارة. السكرولينج عامل زي الفاست فود، متعة لحظية لكن ضرر دائم. A moment on the lips forever on the hips. والملل هو الوجبة الصحية اللي بتغذي دماغك وبتعيد ترتيب أفكاره وبتحفز الإبداع. فلما مخك أو ابنك يقول لك زهقان، قول له معلش ازهق، ازهق يا أخوي ازهق، الزهق مفيد. قولوا لي تسمحوا لحالكم تزهقوا؟ اكتبوا لنا. سلام.
0: بتمنى بعد ما سمعتوا هذا المقطع مستمعينا تسمحوا لأنفسكم تشعروا بالملل، لأنه الملل طلع كتير مفيد لإلنا وبيطور دماغنا بشكل كتير كبير. إحنا لسه مكملين معكم في برنامج سوشال أف أم وعلى الهواء مباشرة عبر أثير صوت فلسطين. أما هلأ لنا نروح يا وسام لا فقرتنا التالية، فقرة هاشتاج فيد واستفيد. هاي الفقرة بنحاول من خلالها نفيدكم ونستفيد في المعلومات اللي بتنطرح على السوشيال ميديا أو الفيديوهات أو الأخبار اللي تطرح. ونتالي عز نشرت على صفحتها ضمن سلسلة الخمسين تجربتها كيف قدرت بخمسين شيكل تلف بنابلس تأكل وتشرب وتجرب كتير شغلات. شو شرت بها الخمسين شيكل وشو عملت؟ تعالوا نسمع.
4: شو بنفعل نقول خمسين والمرة ما إمكانيات لا نهائية، بحر بحر بحر بكل زاوية، وقصص شوي بتنسمع خيالية. فبسم الله نستفتح مع الفطور بمخبز نصر، بيض، بطاطا، زعتر، شو بدكم؟ نحكي معي رفقة عشان أجرب بيض وجبنة، ما توصلتش مع الجبنة، بيض وبطاطا وزعتر. أسكى إيش الزعتر بالنسبة لإلي؟ أنا دفعت طبعا وقعدنا وين تقهونت أم كلثوم، مقهى الشيخ قاسم، يعني أدينا لفت الدنيا بينا ورجعنا، وقررت إنه كوكب الشرق قعدت عند النافورة، ولا هاي كانت أليس واكر. كل المثقفين والفنانين بقيين يجوا على نابلس يتقهونوا وياخدوا شاي باتنين، ويعني مش مبين علي، بس بعد لفة كنت أفتش على اللحمة، قامت شو عملت التمرية؟ زرقت، ما لحقتش حتى أصورها بشكل أظن، ولا هين فتحت طاقة الحلو. فنزلنا عند الكوني لكلاج، قلت لها يعني مش من محبي الكلاج، بس صرت واعدة أجرب شو بتقترح علي، وقالت لي تعالي عكمان قهوة قديمة قديمة بترجع لأيام زمان تقهونوا فيها فنانين وكبار المثقفين، اللي بيعرفها يكتب. وهي رح أعطيكم رمز، باقي اسمها منشية، وهي من الفترة العثمانية، كانوا يجوها على الخيل ويلبسوا طرابيش. حياهم الله الخيالة، شو تأمروا؟ بردقان بستة. ويا علي نسيت أحكي لكم قديش دفعت على الكنافة أو الكولاج، كل واحد فيهم بستة. بالله سمعوا كل مين بيبيع كنافة عشان المفروض يكون سعرها مناسب. ومن هناك شو ضل ما أكلتش بالضبط اللحمة، فالصوصاي كانت عند الدوار، بقولها هاي دوار، قالت لي رح تلاقي، لقيت عوكل وكبدة، فرفح قلبي والله يسعد الشاب، عمل لي تخفيض عشان ما توصلتش مع الليمون، فطلع لي بعشرة. شو الوضع؟ خلصنا الخمسين؟ لسه، يعني في كمان محل مشهور بيقولوا ملك الكباب، وصار له شي 50 سنة، يعني جديد نسبة لوين تقهونت. شفتوا كيف بنفع تتقهونوا من غير قهوة، بس صاحبوا ناس بتحب القهوة. المهم خلصت الخمسين على الكباب بالستعش، وهيك بعتقد نابلس كفت ووفت. ضل أجرب كمان محلات، بس أصحصح من هاي الخمسين، أعطوني يوم يومين وبتلاقوني أصلا صرت جوعانة، فمين بتحب تكون البلد الجاي؟
0: صراحة مقهى الشيخ قاسم اللي حكت عنه نتالي بيه هذا المقطع، أنا زرته شخصيا، مقهى جدا جدا جدا جميل في نابلس، بنصحكم تزوروه. هاي رسالة إنه بخمسين شيكل أكلت وشربت وتحلت، وهاي رسالة كمان إنه في كتير أماكن في بلدنا فلسطين مش غالية، أنتوا بس اعرفوا وين تروح، والتمرية من اللي ما جربها بنابلس راح لي كتير كتير شغلات صراحة. جرب التمرية عشان تحس بالريلاكس، لأنها بتعطيك شعور رهيب صراحة. اللي ما جربها رحت عليه واضح، وسام ما جربها، وسام بنصحك تروح نابلس تجرب التمرية، تأكلها في البلد القديم بنابلس، صراحة عالم تاني. طيب مستمعينا الكرام، لأن وصلنا لفقرة ريلاكس سوشال، واللي هي بنسترخي فيها، بناخد نفس من ضغوطات الحياة. سلمت أمري لله، كلمة بنسمعها على لسان كتير من الناس، ولكن هل أنت بتؤمن فيها حقيقة؟ مدربة الحياة التونسية نادرة غرباني

0: خلينا نسمع نادرة غرباني شو بتحكي عن التسليم لله.
1: بزل من قلبي داخل ما عندك حتى الشك في أنه ربي بشي يفرجها وبشي يجيب لك الحل وأنه ما يصعب علي حد شيء. أكيد يا جماعة أنتم لاحظتوا لما يكون في موضوع معين تبدا متعلق به زيادة وتحب تلقى له حل ما يتحلش، أنت تنساه، أنت تقول في تصفي تحل تحل ما تحلش ولا رجع له باش تحل وهو يتحل. هذيك ليست صدفة لأنك رجعت لتوازنك. أنت لما تبدا خايف من موضوع ما ومتعلق به زيادة وكأنك ترفع له شأنه أمام شأن الله، وهذه أكبر خلطة. ربي سبحانه قوته كبيرة أمام هالموضوع. شو هالموضوع؟ شو هالموضوع؟ هو أصلا ما هيش ضابطة معايا الآن لأني أنا متعلق زيادة وكأني نعظم له في شأنه أمام شأن الله. وهذه أكبر غلطة، هذيك أكبر غلطة. خافض الأهمية أي كان الموضوع اللي تعيش فيه الآن، أي كان التحدي اللي تعيش فيه الآن، هو ولا شيء أمام عظمة الله. استرجع توازنك، استرجع مركزيتك، وقتها تلقى نفسك ربي يلهمك بالحل، يقول لك the right action، يجيك أصلا. تعفوها متأكدة عشتوها، أنت هكا تخفض الأهمية واسترجع تسليمك الحقيقي لربي سبحانه وتقول تتضاح. يجيك ما نعرفش يعني الإيميل اللي أنت تترقب فيه، يجيك خبر مفرح، يجيك شيء من حيث لا تحتسب. فالقوة ما هيش في الأكشن، ما هيش في كثرة الأكشن، في التناغم، في الألايمنت، في الإيمان، في الإيمان. قديش عندي ما نقول لكم يا جماعة، متحمس لأني أنا كل اللي طبقته في حياتي وقت اللي جيت لدبي مش ضابطة معايا والواقع مكلكعه وغدة درقية، لكن كنت لا أرفع شأن الموضوع أمام شأن الله. كل يوم هذا حبي وسوس لي ويخوفني وأنا أقول أمام الله هذا ولا شيء، مرضي أمام الله ولا شيء، الله عظيم ومرضي صغير. حتى طبيبة لما تقول لي كيفاش بجمع عندي شك باش تخرج، ما يقوله الطبيب صغير أمام وعود الله وشأن الله وربي ما يصعب عليه. وكل شيء يصير معانا حامل رسالة وجاي لمصلحتنا باش نستيقظ باش نتوازن باش نقوي الإيمان في خالقنا مهما كان الموضوع اللي تعيش فيه اليوم. خفضوا شأنه أمام شأن الله وتنشوف كيفاش يتحل. وأنا أعني ما أقول ما هيش حاجة تتقال بلا بلا بلا بلا بلا بلا بغ بغا، لا، كل يوم تمرن عليها كل يوم حتى عقلك يحب يقوي شأن الموضوع ويخوفك منه. استرجع لا أمام الله هذا ولا شيء، هذا الشخص ولا شيء أمام عظمة الله، هذا الموضوع ولا شيء أمام شأن الله. وافرح قبل ما تصير النتيجة وكأنها صارت، وامتن قبل حتى ما تصير، وقول صارت صارت ما صارتش أنا فرحان يا ربي الحمد لله يا ربي. وقتها تضبط معك الأمور.
0: إذن مستمعينا بهاي الفقرة وبأهم جملة انحكت، لا تعظم أمام أي شيء في حياتك، أي وجع، أي مشكلة، أي ظلم أمام شأن الله. خلي شأن الله دائما هو الأعلى، بيقين، بإيمان، من جوات قلبك. صدقني سترى المعجزات في حياتك. أنا واحدة من الناس اللي أمنت في هذا الإشي، عشته، شفته، حسيته، لمسته. فدايما خلوا شأن الله أعظم من أي شأن في الحياة، وقولوا يا رب. بهيك بنكون وصلنا لختام حلقة اليوم من سوشال أف أم. بشكركم مستمعينا الكرام، بشكر فريق العمل وبشكر ضيوفنا، وأكيد كل التحية لهدي الحنفية في المكتبة الموسيقية، وسام حمد في الهندسة الإذاعية، في إعداد وتقديم هذه الحلقة أنا نهلا شحادي، كنت معكم على الهواء مباشرة. انتظرونا السبت المقبل بفقرات جديدة، وإن شاء الله بعد الفترة الإخبارية رح تكون معكم الزميلة فلسطين حجة. خليكم على السماع في أمان الله، إلى اللقاء.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: الساعة الآن 11 صباحا في القدس العاصمة، إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
2: هنا صوت فلسطين. سيداتي سادتي، أهلا ومرحبا بكم. هذا موجز، هذه نشرة موجزة لأهم الأخبار. استشهد مواطن وأصيب اثنان آخران جراء قصف مسيرة للاحتلال مجموعة من المواطنين قرب مدخل مخيم البريج وسط قطاع غزة. ومنذ إعلان وقف إطلاق النار في شهر تشرين أول أكتوبر العام الماضي، استشهد أكثر من 980 مواطنا وأصيب نحو 3120 آخرين. حذرت سلطة المياه وجودة البيئة بالتعاون مع اتحاد بلديات قطاع غزة من كارثة إنسانية وصحية وبيئية وشيكة غير مسبوقة جراء الانهيار المتسارع لخدمات المياه والصرف الصحي في القطاع بالتزامن مع دخول فصل الصيف والارتفاع الحاد في درجات الحرارة. جاء هذا التحذير المشترك لمناسبة يوم البيئة العالمي، حيث أكدت الجهات الرسمية أن استمرار الحصار والقيود المفروضة على إدخال الوقود والزيوت وقطع الغيار والمضخات والمعدات اللازمة لأعمال الصيانة وضع قطاع البنية التحتية والمياه على شفا الانهيار الكامل. أصيب شاب برصاص الاحتلال جنوب نابلس، وأفادت مصادر في الهلال الأحمر بأن طواقمها استلمت إصابة لشاب يبلغ من العمر 29 عاما وهو من ذوي الإعاقة، أصيب بالرصاص الحي في البطن والرجل عند مدخل بلدة دوما وتم نقله إلى المستشفى. إلى ذلك، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز السام خلال اقتحام قوات الاحتلال فجر اليوم مخيم دهشة جنوب بيت لحم. هذا وأصيب 4 مواطنين أحدهم بحالة خطرة خلال هجوم مستوطنين على أهالي قرية درب مشعل شمال غرب رام الله. وكان مستوطنون هاجموا منزلا شرق قرية الطيبة شرق رام الله، حيث هاجموا المنزل في تجمع عرب الكعابنة، وذلك ضمن سلسلة من الانتهاكات المتواصلة لاستهداف التجمعات البدوية والتي تفاقم من معاناة المواطنين وتزيد من المخاوف على سلامتهم وممتلكاتهم. قال مدير عام هيئة شؤون الأسرى والمحررين في جنين سياف أبو سيف إن أسرى جنين يواجهون أوضاعا صعبة كحال جميع الأسرى داخل سجون الاحتلال، حيث يحرمون من أبسط مقومات الحياة والرعاية الصحية وسط استمرار الانتهاكات بحقهم وغياب أي مؤشرات على تحسن أوضاعهم. أكد أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح جمال الشوبكي أن السيد الرئيس محمود عباس طالب المجلس الثوري للحركة بأخذ دوره كبرلمان لفتح واستنهاض الحركة وعودة فعاليتها على المستويات كافة. انضم أكثر من 40 نائبا ديمقراطيا في مجلس النواب الأمريكي إلى رسالة تطالب وزارة الخارجية والخزانة الأمريكيتين بالكشف عن كيفية تطبيق القيود القانونية على برنامج ضمانات القروض الأمريكية الممنوحة لإسرائيل. قتل شاب جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في بلدة كفر كنا داخل أراضي عام 48 لترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري إلى 123 قتيلا وقتيلة. هذا وتنظم عند 5 مساء مظاهرة احتجاجية ضد تصاعد الجريمة والعنف في البلدات العربية. وأفاد رئيس لجنة المتابعة العليا في الداخل جمال زحلقة أن جرائم القتل ارتفعت إلى نحو 3 أضعاف مقارنة بالسنوات السابقة. قال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم العالي صادق الخضور إن عقد امتحان التربية الدينية لطلبة الثانوية العامة إلكترونيا جاء نتيجة قرار من مجلس الوزراء بتبني استراتيجية التعليم الإلكتروني.

0: في حالة الطقس أخيرا يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. سيداتي سادتي، انتهت هذه النشرة، تحية وإلى اللقاء.
1: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

0: نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت فلسطين.
1: نحن الثورة والغضب، نحن أمل الأجيال، من هون من عنا انكتب تاريخ الأبطال.
2: أنتم تستمعون الآن إلى لابد للقيد أن ينكسر مع فلسطين حجة. صوت فلسطين لابد للقيد أن ينكسر. أسرانا البواسل، أنتم أهم قطعة من أرض فلسطين يجب تحريرها.
3: مرحبا بابا، أبو حمودي، أبو العبيد، كيف حالك؟ شو أخبارك؟ شو بتعمل؟ وين بدك تروح؟
2: مهما طالت المسافات
4: ومهما زاد سخط السجان،
2: أنتم أقوياء ونحن سنبقى صوتكم حتى حريتكم بإذن الله.
5: لن يهدأ لنا بال إلا إذا حرروا جميعا وبيضت السجون.
4: هنا صوت فلسطين، أسعد الله أوقاتكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام. نأتيكم في مشوار جديد نتحدث وإياكم حول هذه السياسات الإسرائيلية العنصرية التي تمارس بحق شعبنا وبحق أسرانا في السجون الإسرائيلية التي هدفها التهجير والتطهير العرقي. نحن ليست هذه السياسات هي فعليا إجراءات عابرة، بل نحن أمام هندسة هي واضحة تماما، وهي لترهيب أبناء شعبنا. سأكون أنا معكم فلسطين حجة، وأرحب أيضا في الاستوديو بضيفي معي مباشرة، عضو المجلس الثوري لحركة فتح الأخت ميسون القدومي. أهلا ومرحبا بك أخت ميسون، تحياتي لك. يعني أخت ميسون، أريد أن أبدأ بداية معك الحديث حول الفعاليات فعليا لأهميتها التي يتم تنظيمها في محافظات الوطن، تحديدا محافظة رام الله والبيرة، بالتضامن والداعمة دائما لقضية أسرانا وأسيراتنا في ظل الجرائم التي تجري بحق أسرانا داخل السجون الإسرائيلية، التي هدفها فعليا ممنهج هو إعدام وقتل أبنائنا داخل السجون.
6: نعم، بداية فلسطين، أول شيء كل التحية والتقدير لك بشكل خاص ولإذاعة صوت فلسطين بشكل عام على الجهود اللي بتبذلوها إعلاميا من أجل إعلاء صوت وتوصيل رسالة للعالم أجمع، رسالة الأسرة، الرسالة اللي فعلا نحتاجها لأن تصل لجميع العالم، ونعلي صوت أسرانا من داخل السجون، ونعلي صوت أهاليهم الذين يعانون الكثير نتيجة عدم تواصلهم مع أبنائهم داخل السجون وحرمانهم من زيارتهم، وأيضا في ظل هاي المرحلة الصعبة اللي عم بيعانوا أسرانا من تعذيب قاهر داخل السجون. فشكرا لجهودكم، وإن شاء الله أنه منوصل لليوم اللي بننتهي فيه من يعني عقد برامج مثل هيك، لأنه إن شاء الله بتحرر جميع أسرانا من داخل السجون. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والحرية لأسرانا البواسل، والشفاء لجرحانا جميعا إن شاء الله. نعم، في محافظة رام الله والبيرة، وبالتعاون وبالتنسيق والشراكة مع كل المؤسسات الوطنية ومؤسسات الأسرة، من هيئة شؤون الأسرة والمحررين إلى الهيئة العليا للأسرة إلى نادي الأسير، يكون هنالك برنامج أسبوعي من أجل يعني ترتيب شيء للأسرة. تتمثل هذه الترتيبات باعتصامات دورية، إما في ساحة الصليب الأحمر أيضا من أجل إيصال رسالة للصليب بضرورة تحمل مسؤولياته وبضرورة العمل من أجل يعني خدمة أسرانا، وهذا هو دور الصليب الأحمر. وأيضا أحيانا يكون في مراكز مختلفة في مدينة رام الله وأيضا في مدن وفي كافة المحافظات. اعتصام نعلي في صوت أسرانا، يكون في هنالك العديد من الرسائل والكلمات من قبل الفصائل الوطنية، مؤسسات الأسرة، الهيئات التي تعنى واللجان التي تعنى بشؤون الأسرة داخل السجون.
4: أخت ميسون، يعني لطالة
6: إضافة عفوا فلسطين، إضافة أيضا للبرامج الاجتماعية اللي أيضا بتقوم فيها حركة فتح في رام الله، من زيارات ومتابعة لأهالي أسرانا، زيارات لأسرانا المحررين اللي بتم الإفراج عنهم، وأيضا متابعة كل ما يطلبوه من استكمال على سبيل المثال أوراقهم، خدماتهم، كل هاي التفاصيل، وأيضا الزيارات الدورية والتي تكون بشكل مستمر في كافة المناسبات ودون مناسبات لأهالي أسرانا، من أجل السؤال عنهم، الوقوف إلى جانبهم، تطمئنتهم عن أبنائهم إذا كان في محامي من خلال هيئة الأسرة، من خلال نادي الأسير قام بزيارتهم، وفي شيء معين يجب أن يصلهم.
4: يعني سأتوقف عند تفعيل اليوم في ظل اللي نقول المرحلة الأصعب فعليا لقضيتنا ولشعبنا. أخت ميسون، لابد أن نتحدث عن الروح الوطنية التي لطالما كانت موجودة بين أبناء شعبنا في قضاياها الوطنية، وتحديدا قضية أسرنا. كيف يمكن إعادة تفعيل هذه الروح الوطنية لأبناء شعبنا للمشاركات فعليا في هذه الفعاليات التي اليوم للأسف أصبحت تقتصر فعليا على بعض الشخصيات وبعض أهالي الأسرى وبعض المواطنين من أبناء شعبنا؟
6: نعم، للأسف رغم كل المعاناة اللي بيعانوها أسرانا داخل السجون، خاصة بما بعد الحرب، معاناة كبيرة، وهي تتطلب مسؤولية وواجب تنظيمي ووطني وأخلاقي أيضا اتجاه أسرانا. هاي المسؤولية لا يمكن ترجمتها إلا بالمواقف، إلا بالرسائل اللي ممكن أن ترسل للعالم ولأسرانا. رسائل الاعتصام هو ممكن أن لا يفعل شيء، ولكن معنويا للأسير وأهله ممكن أن يعني ترسل رسالة مفادها بأنه أنا موجود جنبكم، أنا ملامس لهمومكم، أنا أشعر بمعاناة ابكم أو أخوكم أو زوج أو الزوج اللي موجود بداخل الأسر. هناك رسالة معنوية أكثر ما هي، يعني كلنا نعلم أن قضية الأسرة هي قضية يعني كبيرة جدا، وتتطلب جهود سياسية ودبلوماسية واجتماعية ويعني جهود كاملة متكاملة، ولكن علينا كأشخاص وعلينا كحركة وعلينا كأفراد أن نتحمل مسؤوليتنا وواجبنا الأخلاقي اتجاه أسرانا، وعلى الأقل لو بالوقوف في الاعتصامات أو الفعاليات اللي يتم الدعوة إلها من خلال حركة فتح، من خلال مؤسسات الأسرة، من خلال هيئة شؤون الأسرة، من خلال فصائل العمل الوطني. ومهم جدا أيضا من خلال هاي الأنشطة تفعيل وتعزيز روح المشاركة، وهذا كما سبق وذكرت هي واجب وهو مسؤولية يتحملها كل مواطن فلسطيني، يعني عليه الوقوف إلى جانب قضية أسرانا، هاي القضية اللي هي أنبل قضية على وجه الأرض.
4: أكيد طبعا، وأتمنى فعليا أن يوضع حد لكافة هذه الاعتداءات على شعبنا وعلى فعليا ما يحدث لأسرانا في السجون الإسرائيلية. سأنتقل للحديث عن الشهادات الحية. تحدثت في البداية بأن هناك متابعة حتى للقاء الأسرى المحررين ما بعد فعليا الإفراج عنهم وأن يتنفسوا الحرية. ما الشهادات الحية التي استمعت لها أخت ميسون فعليا من الأسرى المحررين في ظل القتل الممنهج والاعتداءات الجسدية، التجويع الذي يمارس بحقهم تحديدا ما بعد 7 أكتوبر؟
6: من خلال البرامج اللي بتقوم فيها حركة فتح في رام الله، وكوني قبل عضويتي في المجلس الثوري أنا كنت عضو إقليم في رام الله والبيرة، فهذا كان يعني هنالك برامج عديدة لأسرانا مثل ما سبق وذكرت، أهمها الزيارات والمتابعة لأسرانا بعد تحررهم. نعم، في ظل كل زيارة للأسرة كنا نشهد رواية يعني تفاصيل عاشوها أسرانا داخل السجون، هي تفاصيل ويعني قصص فيها تعذيب كبير وفيها إهانة وإساءة لأسرانا داخل السجون. في هنالك برنامج ممنهج من أجل تعذيب أسرانا الأبطال داخل السجون، ولكن ما نشهده هو صمود لأسرانا وإرادتهم العالية اللي فعلا بكل زيارة وبكل مقابلة مع أسرانا الأبطال نشهد فيها إرادة عالية وصمود عالي، وفيها أيضا يعني حرص منهم على ورسالة لكل المؤسسات ومؤسسات العمل الوطني، المؤسسات الرسمية، مؤسسات الأسرة، بضرورة متابعة شؤون الأسرة، بضرورة عدم إهمال أسرانا، بضرورة يعني تكثيف البرامج التي لها علاقة بالمطالبة بالتخفيف عن أسرانا، المطالبة بتحرير أسرانا داخل السجون. شهادات كثيرة من التعذيب اللي بيشهدوه أسرانا، من التجويع اللي بيشهدوه أسرانا داخل السجون، من العزل، من الحرمان، من التهديد، من كل أساليب القمع والتعذيب اللي بيسلكوها جنود الاحتلال والسجان ضد أسرانا الأبطال، اللي عم بيقاوموها بصمودهم، عم بيقاوموها بتحديهم، عم بيقاوموها بإرادتهم وبمحبتهم وقناعتهم بضرورة الصمود من أجل تحرير فلسطين.
4: يعني أتمنى فعليا أن يوضع حد كل كما قلنا هذه السياسات، ولكن هناك تصعيد واضح لابد أن نتحدث به في ظل حملات الاعتقال الممنهجة التي أصبحت بشكل يومي في محافظات الوطن بشكل غير مسبوق. طالت طالبات الجامعات، نشطاء الحركة الطلابية، ما الذي يريده برأيك الاحتلال من ذلك؟ هل هو محاولة لترهيب روح المبادرة الوطنية التي بدأنا بالحديث عنها؟
6: بالتأكيد الاحتلال يهدف إلى قتل الروح الوطنية عند أبناء شعبنا بأساليب عديدة، سواء باقتحاماتهم اليومية، سواء بممارسات المستوطنين على أراضينا، سواء بالاعتقالات اللي عم تطال أطفال، عم تطال نساء، عم تطال طالبات، عم تطال شيوخ، عم تطال شباب. هاي كلياتها سياسات تهدف إلى قتل الروح الوطنية عند الفلسطينيين، وتهدف إلى يعني تفريغ الأرض الفلسطينية من أبنائها، وهذا يتطلب منا جهد عالي بتعزيز صمود أبناء شعبنا بكافة أماكن تواجده من أجل البقاء على الأرض، من أجل عدم الوصول إلى ما يطمح له المستوطنين والاحتلال الإسرائيلي بتفريغ الأرض من أبنائها ومن مواطنيها. نعم الاعتقالات يعني عم تطال الأطفال، عم تطال النساء، عم تطال بالفترة الأخيرة كمان كما شاهدنا جميعا طالبات. صحيح. هم فقط يمارسون عملهم إما النقابي أو الوطني، سواء بالمؤسسة التعليمية الموجودين فيها أو بشكل عام، وهذا أيضا يتطلب وقفة جدية دولية أيضا فلسطين ليس فقط محلية.
4: وهذا أقل شيء أخت ميسون، يعني حتى تحديدا الأسيرات، يعني 89 أسيرة اليوم منهن قاصرات كما تحدثتي، وطالبات الجامعة، وأيضا هناك أمهات. صحيح. وهناك حوامل، هناك ثلاث أسيرات
6: حوامل، هناك من يعتقل دون تهمة، يعني دون تهمة. هو فقط بهدف الترهيب، يعني هنالك أطفال يعتقلوا يعني دون أي تهمة،
4: 15 عام
6: دون 15
4: فعليا.
6: عام قاصر يعني قصر، لا يوجد لديهم تهمة ولا يوجد عليهم تهمة، ويحدث التمديد الإداري والاعتقال دون أي سبب. يعني
4: صحيح، يعني أكثر من 40% أصبح الاعتقال الإداري. نعم. ولطالما تحدثنا عن هذا الاعتقال كما قلت دون تهم، دون شيء، ودون سبب، فقط لمجرد الاعتقال والترهيب، وهي دائما أكدنا بأنه السيف المسلط على رقاب. صحيح. أبنائنا الأسرى تحديدا. يعني برأيك كيف تعكس هذه السياسات على نفسية وإرادة وصمود أسرانا داخل السجون الإسرائيلية وبعد دخول قرار قانون الإعدام حيز التنفيذ أيضا الذي يحاول كسر عزيمة وإرادة أسرانا داخل السجون؟
6: من خلال لقاءاتنا بالأسرة ومتابعتنا أيضا للعدد القليل من المحامين المسموح لهم بزيارة أسرانا، إرادتهم عالية جدا، وتحديهم لكل قرارات السجان وإدارة السجون هي عالية جدا، ولكن هذا لا يكفي، هذا يتطلب منا جهد عالي من خلال تواصلنا مع المؤسسات الدولية من أجل وقف كل قرارات التعذيب وقرار الإعدام الذي يعني اتخذ من أجل تطبيقه ضد أسرانا وأسيراتنا داخل السجون. إرادة الأسرى عالية، ولكن هذا وحده لا يكفي، مطلوب منا ومطلوب من كل مؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات الدولية أن تتحمل مسؤوليتها اتجاه قضية الأسرى واتجاه هاي القضية الإنسانية اللي من واجب ومن حق أسرانا على المؤسسات الدولية جميعا الوقوف إلى جانبهم. وهنالك حراك نشهده فلسطين دبلوماسي ودولي من خلال سفاراتنا، من خلال جالياتنا، من خلال أقاليم حركتنا في الخارج، هو يعني يعمل ضمن برنامج من أجل إعلاء صوت الأسرى وإيقاف كل القرارات المجحفة بحق أسرانا وعلى رأسها قرار الإعدام. وشهدنا أيضا تضامن كبير سواء من من أعضاء بالدول كثيرة، سواء من رؤساء الوزراء، من وزراء، من أعضاء برلمان، من نواب، من أيضا تضامن شعبي سواء من خلال المظاهرات، من خلال الاعتصامات، من خلال اللقاءات أيضا اللي يعقدوها من خلال فيديو كونفرنس مع أسرى محررين هون ومع مؤسسات أسرى، اللي عم بوضعوا برامج أيضا دولية وبرامج عالمية من أجل إعلاء صوت أسرانا وإعلاء صوت قضيتنا على المحافل الدولية للوصول إلى أيضا ضغط دولي على إسرائيل. ما بعرف قديش رح ينجح، لأنه في هناك تعنت من قبل دولة الاحتلال للأسف في يعني تحقيقها لكل القوانين الدولية، ولكن نطمح، وهذا ما يعني نتمتع به كشعب فلسطيني لا نيأس. إرادتنا عالية، الأمل كبير في أبناء شعبنا، الأمل كبير في العالم، الوقوف في عن محل مسؤولياته والوقوف ونصرة قضيتنا الفلسطينية إن شاء الله.
4: إن شاء الله يعني، ودائما نؤكد بأن شعبنا يعيش فعليا في صمود أسطوري فعليا يعتبر، ودائما ما أكد عليه أيضا الراحل الشهيد ياسر عرفات: يا جبل ما يهزك ريح صامدون ونحن شعب الجبارين. وأيضا هناك جريمة يقوم بها الاحتلال في ظل سياسات التهجير والإبعاد، هي قرارات الإبعاد لبعض من الأسرى، لبعض من الصحفيين تحديدا المقدسيين، ملاحقتهم حتى خارج الوطن مثل الصحفي صلاح الحموري في فرنسا.
6: نوجه له تحية من خلالكم.
4: كل التحية طبعا بنقدم له إياها لكل أسرانا، أيضا لكل المبعدين من الأسرى ومن الصحفيين. هي محاولة بملاحقة الصحفي صلاح برفع قضية عليه، ملاحقة لتأكيد الاحتلال لروايته الكاذبة التي استمر لنشرها لعقود للمجتمع الدولي. هنا لابد أن نتحدث عن خطورة ما يقوم به الاحتلال وضرورة أيضا نشر الرواية والسردية الفلسطينية وتحديدا للجيل الشاب.
6: صحيح، هذا ضروري جدا نشره سواء على مستوى محلي أو على مستوى دولي، لأنه هناك في مقاومة لكل من يقوم بنشر الرواية الصحيحة للقضية الفلسطينية وإعلاء صوت أبناء شعبنا خاصة في المحافل الدولية. وهذا ما حصل مع الأخ العزيز صلاح الحموري عندما أصبح ملاحق قبل إبعاده هنا بالأراضي الفلسطينية وعند إبعاده أيضا. الحراكات الشعبية من العالم أجمع هذا لا يروق لدولة الاحتلال، ولا يروق لدولة الاحتلال بأن يكون هنالك رواية صحيحة تنقل عبر الصحافة الدولية وعبر الإعلام بشكل عام. فهذا ما يقوم في الاحتلال ملاحقة الأصوات الحرة، ملاحقة الأصوات التي تطالب بعدالة القضية، التي تطالب بمحاكمة إسرائيل، التي تنتصر للقضية سواء للأسرى الأبطال أو لغزة الحبيبة أو لكل ما يقوم به المستوطنين وإعلاء صوتنا. هذا يعني واضح أنه هذا برنامج يعني ممنهج وسياسة ممنهجة تقوم فيها سلطات الاحتلال ليس فقط محليا وإنما دوليا، يريد تفريغ

0: حتى العالم من إنسانيته اتجاه القضية الفلسطينية، من مشاعره الإنسانية اتجاه القضية الفلسطينية، فلذلك يحارب أي برامج أو أي سياسات أو أي حراكات من شأنها إعلاء الصوت الفلسطيني، وخاصة صوت أهلنا في غزة، خاصة صوت أسرانا الأبطال، خاصة أيضا صوت من يعاني من اعتداءات المستوطنين التي شهدناها بشكل يعني إجرامي كبير في الآونة الأخيرة.
1: لم يسبق لها مثيل. سنتحدث بهذه النقطة تحديدا أخت ميسون في ظل هذا الإرهاب للمستوطنين، الاعتداءات على الممتلكات، على الأراضي، على المواطنين، على الأطفال. يعني واضح بأنه طبعا بحماية جيش الاحتلال ممنهج. هنا لابد أن نتحدث عن حماية أبناء شعبنا وضرورة حماية أبناء شعبنا والوقوف عند مسؤوليات ما يحدث فعليا لأبناء شعبنا ولكل ما يحدث من ترهيب المستوطنين الذي أصبح هو هدفه التهجير القسري للمواطنين.
0: تفريغ
1: صحيح
0: الوطن.
1: نعم صحيح.
0: يعني بالتأكيد هذا يتطلب برنامج عمل متكامل، ويتطلب توحيد للجهود كافة في فلسطين. يعني توحيد للجهود كافة من خلال المؤسسات المختصة في يعني حماية الأراضي، يتطلب جهود أيضا من كل فصائل العمل الوطني، ويتطلب جهود عملية، يتطلب جهود ميدانية، ويتطلب أيضا تفعيل العمل القانوني والدولي، وهذا هو مهم جدا من أجل إيجاد طريقة يعني دولية للضغط على إسرائيل بوقف كل السياسات التي تقوم بها. أيضا إحنا كحركة فتح هنالك مسؤولية كبيرة تلقى على عاتقنا تجاه أبناء شعبنا كافة، وخاصة من يعانون من اعتداءات متتالية وبشكل دائم من المستوطنين. واجبنا تعزيز صمودهم، واجبنا دعمهم، توفير الإمكانيات اللي بيحتاجوها من أجل البقاء على أرضهم، من أجل يعني الاستمرار في تعزيز صمودهم، الوقوف إلى جانبهم.
1: وشهدنا ما قمتم به مؤخرا أيضا بحملات التطوع تحديدا نقول المواقع التاريخية وبرك سليمان. صحيح. مشاركة واسعة كانت من كوادر الحركة ومتطوعيها في إطار هذه الجهود فعليا الرامية والحفاظ عليها في مواجهة اعتداءات المستوطنين التي طالت حتى التهديد.
0: كل الجهود والمبادرات مهمة وكلها تخدم، لا نستخف. يعني من المهم جدا أن لا نستخف بأي مبادرة أو جهد نقوم فيه سواء فردي أو جماعي، وضروري جدا يعني فعلا هاي المرحلة تتطلب منا وضع برنامج عملي ميداني وأيضا برنامج دولي وقانوني ودبلوماسي. فيما يتعلق بالبرامج المحلية يجب أن يكون هنالك حراكات ميدانية، تواجد كبير لأبناء شعبنا في هاي المناطق المهددة، والتواجد إما بالتواجد أو بالوقوف إلى جانب العائلات اللي عم تتحدى المستوطنين. صحيح. وعم بتتوقف في وجههم، أو من خلال مبادرات وحملات أيضا ممكن أن تخدم الأرض من دورها تعزيز وجودنا وصمودنا على هاي الأرض. في برك سليمان على سبيل المثال الأسبوع الماضي وبدعوة من حركة الشبيبة الفتحوية في إقليم بيت لحم وكل المؤسسات التنظيمية وأيضا هيئة مقاومة الجدار والاستيطان والمؤسسات العمل الوطني قاموا بدعوة من أجل حملة تطوع تنظيف ببرك سليمان، وأيضا سبقها تشجيع للمواطنين بضرورة زيارة هاي المواقع الأثرية والسياحية اللي لازم نكون متواجدين فيها. وفعلا فلسطين التواجد فعلا يعطي رسالة بأننا موجودين، حتى شو ما كان شكل التواجد. احنا كنا موجودين في برك سليمان بناء على الدعوة من حركة الشبيبة الفتحوية بتنظيف المكان، هذا عزز وجودنا شجع المواطنين بأنهم يكونوا صحيح. موجودين، وأيضا سجل رسالة كبيرة بأننا موجودين للدفاع عن أرضنا بكافة الأشكال والوسائل، بالتنظيف، بالتطوع، بالمبادرات، بالوقوف بوجه المستوطنين. وصدقيني المستوطنين عندما يروا أننا موجودين وبشكل كبير ومجموعات كبيرة، هذا يسبب لهم خوف،
1: وهذا يسبب ولن يرهبنا رسالة لهم بأن لن يرهبنا ما يعني تمارسونه بحقنا على أرض الواقع. سأنتقل لشيء آخر مهم أيضا في ظل الظروف اللي بعيشوها أبناء شعبنا في مخيمات الشتات، وتحديدا لنقول لبنان في ظل ما يعيشه البلد الشقيق أيضا لبنان. لطالما أكد سيادة الرئيس محمود عباس أهلنا في لبنان ليسوا وحدهم. نعم. وهذه الظروف فعليا لابد أن نتحدث عن أهمية الدور الذي تقومون به أخت ميسون في ظل المساعدات التي تقدم للعائلات للاجئين في مخيمات لبنان، وشهدنا أيضا أن هناك عائلات كثيرة تم طبعا اضطروا لنقول للنزوح، وعند الأقارب، عند عائلات، عند كذا، وهذا أصبح أيضا عبء حتى على العائلات المضيفة في ظل ما يحدث لطبعا لبنان. يعني هناك فعليا عمل وجهد من قبلكم، من قبل مؤسسة محمود عباس، في هذه المساعدات التي يعني لا تقل أهمية عما يدعم صمود أيضا أهلنا وأبنائنا في مخيمات الشتات.
0: تأكيد برامج مؤسسة محمود عباس الهدف الأساسي لها تعزيز صمود أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده، وبشكل خاص في لبنان، من خلال البرامج المتعددة التي تعمل بها مؤسسة محمود عباس ضمن الإمكانيات المتاحة والمتوفرة فيها، وضمن توجيهات سيادة الرئيس محمود عباس ومجلس إدارة المؤسسة. لدينا برامج عديدة، أهمها برنامج الطالب، وأيضا برنامج فلسطين اللي بيقوم على عدد من المساعدات والحملات الإغاثية الإنسانية التعليمية الصحية في الوطن. برنامج الطالب هو يقوم على تعليم الطلاب الفلسطينيين في مخيمات لبنان، ونحن منذ 2011 حتى اليوم وصلنا إلى أن يكون لدينا حتى اللحظة 13,000 خريج فلسطيني مؤسسة محمود عباس قامت بتعليمهم. يعني ولما نحكي لبنان أو مخيماتنا في لبنان، فهو الجهود الخاصة التي تبذل في مخيماتنا في لبنان نتيجة الظروف الصعبة التي يعيشونها أهلنا في مخيمات لبنان. نعم، هنالك أيضا العديد من الحملات الخيرية والإغاثية التي قامت بها المؤسسة بالشراكة مع السفارة وبالشراكة مع مسؤول مثل الرئيس في لبنان السيد ياسر عباس. أيضا صار في هناك حملة بالشراكة مع مؤسسة محمود عباس والسفارة الفلسطينية في لبنان من خلال توزيع السلات الإغاثية لأبناء شعبنا النازحين واللي عانوا من ظروف صعبة نتيجة يعني نزوحهم في الفترة الأخيرة
1: بسبب
0: ظروف الحرب. نعم.
1: يعني قبل أن ننهي هذا اللقاء أخت ميسون، رسالتك فعليا لأبناء شعبنا، رسالتك للمجتمع الدولي في ظل ما يعيشه شعبنا، في ظل محاولات وسياسات الاحتلال بالتطهير العرقي للقضية الفلسطينية ولنا.
0: يعني أهم رسالة هي أن نبقى صامدين على أرضنا، وأن لا نيأس، وأن نحاول بكل الأشكال الوقوف في وجه هذا الاحتلال الغاشم. تعزيز الصمود منا كأفراد وأشخاص موجودين في مواقع مسؤولية هذا واجب، وأيضا هناك واجب على كل مواطن فلسطيني بتحمل مسؤوليته الفردية والاجتماعية والوطنية والتنظيمية والأخلاقية اتجاه القضية الفلسطينية. لا نستهين بأي جهد ولا نستهين بأي مبادرة، كل مبادرة وكل جهد وكل وقفة وكل كلمة لها أثرها سواء العملي أو المعنوي على الناس التي تعاني من ظروف صعبة، سواء أهالي أسرانا الأبطال، سواء أهالي شهدائنا البواسل، سواء الناس والمواطنين الذين يعانون من اعتداءات من المستوطنين. الكلمة مهمة والعمل مهم، تعزيز العمل الميداني وتعزيز روح العمل الوطني وتعزيز العمل التطوعي، كل هذا مهم من أجل تعزيز صمود أبناء شعبنا، تعزيز العمل الدولي أيضا، تعزيز وتدويل القضية، التوثيق فلسطين، توثيق
1: مهم
0: كل
1: جدا.
0: ما يتعرض له أبناء شعبنا مهم جدا.

0: توثيق ونشر هذه الـ الـ الـ الـ الأحداث التي تحدث، هذا مهم من أجل تدويل القضية وإعلاء صوت أبناء شعبنا للعالم أجمع،
1: ومحاسبة الاحتلال
0: والمطالبة طبعاً يجب
1: أن يتم محاسبة هذا الاحتلال. إذن لابد في نهاية هذا اللقاء أخت ميسون أن نشكرك جزيل الشكر على كل هذه الجهود فعليا المبذولة، أعانكم الله فعليا على حمل هذه المسؤولية في ظروف صعبة جدا تمر على قضيتنا وعلى شعبنا، وأشكرك على أيضا هذه الإيضاحات. كل الشكر الجزيل لك يا الأخت ميسون القدومي عضو المجلس الثوري لحركة فتح. شكرا،
0: شكرا
1: لك، وكل من يستمع لنا أشكركم مستمعينا ومشاهدينا جزيل الشكر. كنت معكم أنا في لصين حجة، أشكر زملائي وسام حمد، رمزي أبو ظاهر، نهلة شحادة، دمتم بكل خير.

0: هنا صوت فلسطين. سيداتي سادتي، منتصف النهار، هذه نشرة مفصلة لأهم الأخبار، والبداية بالعناوين. شهيد وإصابتان بقصف مسيرة للاحتلال قرب مدخل مخيم البريج وسط قطاع غزة. إصابة شاب من ذوي الإعاقة برصاص الاحتلال في دوما جنوب نابلس. الشوبكي يقول إن السيد الرئيس فوض المجلس الثوري بالعمل والقيام بكل ما هو مطلوب للوقوف إلى جانب أبناء شعبنا. ارتفاع جرائم القتل داخل أراضي 48 إلى نحو 3 أضعاف، وتنظيم مظاهرة مساء احتجاجا على تصاعد العنف في البلدات العربية. أهلا بكم إلى التفاصيل. استشهد مواطن وأصيب 2 آخرون جراء قصف مسيرة للاحتلال مجموعة من المواطنين قرب مدخل مخيم البريج وسط قطاع غزة. ومنذ إعلان وقف إطلاق النار في شهر تشرين أول أكتوبر العام الماضي، استشهد أكثر من 980 مواطنا وأصيب نحو 3120 آخرين. حذرت سلطة المياه وجودة البيئة بالتعاون مع اتحاد بلديات قطاع غزة من كارثة إنسانية وصحية وبيئية وشيكة غير مسبوقة جراء الانهيار المتسارع لخدمات المياه والصرف الصحي في القطاع بالتزامن مع دخول فصل الصيف والارتفاع الحاد في درجات الحرارة. جاء هذا التحذير المشترك لمناسبة يوم البيئة العالمي، حيث أكدت الجهات الرسمية أن استمرار الحصار والقيود المفروضة على إدخال الوقود والزيوت وقطع الغيار والمضخات والمعدات اللازمة لأعمال الصيانة وضع قطاع البنية التحتية والمياه على شفا الانهيار الكامل. أصيب شاب برصاص الاحتلال جنوب نابلس، وأفادت مصادر في الهلال الأحمر بأن طواقمها استلمت إصابة شاب يبلغ من العمر 29 عاما من ذوي الإعاقة، أصيب بالرصاص الحي في البطن والرجل عند مدخل بلدة دوما، وتم نقله إلى المستشفى. إلى ذلك أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق بالغاز السام خلال اقتحام قوة الاحتلال فجر اليوم مخيم دهيشة جنوب بيت لحم. هذا وهجم مستوطنون منزلا شرق قرية الطيبة شرق رام الله، وقالت منظمة البيدر الحقوقية إن مستوطنين هاجموا منزلا في تجمع عرب الكعابنة ضمن سلسلة من الانتهاكات التي تستهدف التجمعات البدوية وتفاقم من معاناة السكان وتزيد من المخاوف على سلامتهم وممتلكاتهم. قال مدير عام هيئة شؤون الأسرى والمحررين في جنين سياف أبو سيف إن أسرى جنين يواجهون أوضاعا صعبة كحال جميع الأسرى داخل سجون الاحتلال، حيث يحرمون من أبسط مقومات الحياة والرعاية الصحية وسط استمرار الانتهاكات بحقهم وغياب أي مؤشرات على تحسين أوضاعهم. وأشار أبو سيف لإذاعتنا أن محافظة جنين تعد من أعلى المحافظات من حيث عدد الأسرى في سجون الاحتلال، إذ يبلغ عددهم نحو 850 أسيرا بينهم عشرات الأطفال، وثلاث أسيرات اعتقلن خلال الأسبوع الماضي. أكد أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح جمال الشوبكي أن السيد الرئيس محمود عباس فوض المجلس الثوري بالعمل والقيام بكل ما هو مطلوب للوقوف إلى جانب أبناء شعبنا في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها من استمرار للعدوان على قطاع غزة وسياسات التهويد في القدس والتوسع الاستيطاني وقضايا العمال والأزمة المالية التي يواجهها شعبنا.
1: حتى المجلس الثوري على أخذ دوره والعمل كبرلمان للحركة، سواء كان في مجال سن قوانين وإعادة مراجعة النظام الداخلي أو في مجال الرقابة الحركية على كل الأطر الحركية واستنهاض الحركة وعودة الأطر الحركية في كل المستويات إلى عمل فاعل يقتربوا فيها من الشارع الفلسطيني ويتحسسوا مشاكل الناس.
0: وأوضح الشوبكي لإذاعتنا أن المؤتمر 8 لحركة فتح رفع شعار الصمود والتحدي، مشيرا إلى أن هذا الشعار يستوجب إعداد

0: هذا برنامج سياسي يترجم مضمونه إلى خطوات وإجراءات عملية على أرض الواقع بما ينسجم مع التحديات الراهنة ويعزز صمود شعبنا. وأضاف أن المجلس الثوري سيعمل أيضا على تنظيم وترتيب الشؤون الداخلية لحركة فتح بما يسهم في تعزيز أدائها وتفعيل دور مؤسساتها خلال المرحلة المقبلة وبما يخدم أبناء شعبنا وقضيته الوطنية. دعا عضو لجنة تنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت إلى تشكيل لجان شعبية في جميع البلدات والقرى والمخيمات بمشاركة المؤسسات الرسمية والأهلية لتفعيل كل أشكال المقاومة الشعبية في مواجهة اعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال.
1: تشكيل لجان شعبية في كل البلدات، في كل القرى، في كل المخيمات، في كل المدن الفلسطينية من أجل اتباع كل أشكال المقاومة الشعبية في مواجهة عصابات المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي. نحن نشهد في كل محافظات الضفة الغربية وفي المقدمة في القدس الشرقية المحتلة وفي كل محافظات الضفة الغربية من جنوبها حتى شمالها وبوسطها في محافظة رام الله والبير اعتداءات من قبل عصابات المستوطنين.
0: وأكد رأفت لإذاعتنا على أهمية تعزيز التحرك على المستويات الوطنية والعربية والإسلامية والدولية للضغط على إسرائيل من أجل وقف اعتداءاتها. انضم أكثر من 40 نائبا ديمقراطيا في مجلس النواب الأمريكي إلى رسالة تطالب وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين بالكشف عن كيفية تطبيق القيود القانونية على برنامج ضمانات القروض الأمريكية الممنوحة لإسرائيل. وتأتي الرسالة في سياق تحول متزايد نحو أوساط الحركة الفلسطينية الأمريكية من التركيز الحصري على المساعدات العسكرية إلى استهداف التمويل أو شبكات التمويل والاستثمارات والامتيازات المالية التي تساعد في استمرار التوسع الاستيطاني. ويمنح البرنامج إسرائيل مزايا واسعة عند الاقتراض من الأسواق العالمية عبر ضمانات أمريكية تقلل كلفة الاقتراض وتوفر شروطا مالية أفضل. قتل شاب جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في بلدة كفركنة داخل أراضي 48، وبهذه الجريمة ترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري إلى 123 قتيلا وقتيلة. هذا وتنظم عند 5 مساء مظاهرة احتجاجية ضد تصاعد الجريمة والعنف في البلدات العربية. وأفاد رئيس لجنة المتابعة العليا في الداخل جمال زحالقة أن جرائم القتل ارتفعت إلى نحو 3 أضعاف مقارنة بالسنوات السابقة. وأوضح زحالقة في حديث لإذاعتنا أن هذا التصاعد يأتي في ظل تفشي الإجرام المنظم وانتشار عصابات تنفذ جرائم متكررة، مشيرا إلى تواطؤ شرطة وحكومة الاحتلال في ملاحقة الجناة أو حماية المواطنين حتى لو ترتب على ذلك خسائر اقتصادية، وهو ما ساهم في اتساع الظاهرة وتفاقمها بشكل خطير. قال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم العالي صادق الخضور إن عقد امتحان التربية الدينية لطلبة الثانوية العامة إلكترونيا جاء نتيجة قرار من مجلس الوزراء بتبني استراتيجية التعليم الإلكتروني. وأوضح الخضور أن تأخر الإعلان عن عقد الامتحان إلكترونيا جاء لاستكمال الجاهزية التقنية ورفع مستوى موثوقية النظام للتأكد من قدرته على استيعاب جميع طلبة الثانوية العامة. ولفت إلى أن الطواقم التقنية عملت ولا تزال على تجهيز المدارس والتحقق من جاهزيتها بما يشمل النزلاء في مراكز الإصلاح والسجون. في حالة الطقس يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. سيداتي سادتي، كانت هذه النشرة المفصلة، وإليكم تذكيرا بأبرز العناوين. شهيد وإصابتان بقصف مسيرة للاحتلال قرب مدخل مخيم البريج وسط قطاع غزة. إصابة شاب من ذوي الإعاقة برصاص الاحتلال في دوما جنوب نابلس. الشوبكي يقول إن السيد الرئيس فوض المجلس الثوري بالعمل والقيام بكل ما هو مطلوب

الوقوف إلى جانب أبناء شعبنا. ارتفاع جرائم القتل داخل أراضي 48 إلى نحو 3 أضعاف، ومظاهرة مساء احتجاجا على تصاعد العنف في البلدات العربية. انتهت النشرة، تحية وإلى اللقاء.

الأسرى ليسوا وحدهم، خلف كل أسير شعب يقف، وقضية لا تنسى، وحق لا يسقط بالتقادم. الأسرى عهد لا ينكسر.

هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، واسمي وإن أخطأت لفظ اسمي على التابوت لي. أما أنا وقد امتلأت بكل أسباب الغياب فلست لي.

0: هذا البحر لي.
1: صوت فلسطين. صوت فلسطين. نبقى معكم في متابعة يومية متواصلة لآخر التطورات من كل محافظات الوطن ومن قلب الأحداث. مراسلون في الميدان ينقلون الصورة كاملة لحظة بلحظة، لتبقوا دائما على اطلاع بما يحدث حولكم.
2: تمام 1 ظهرا في القدس العاصمة، إلى استوديو الأخبار من صوت

والرجل عند مدخل قرية دوما جنوب نابلس. إصابة عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز السام خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم الدهشة جنوب بيت لحم. عصابات المستوطنين تهاجم منزلا في تجمع عرب الكعابنة شرق قرية الطيبة شرق رام الله. أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح جمال الشوبكي يؤكد أن السيد الرئيس محمود عباس فوض المجلس الثوري بالعمل والقيام بكل ما هو مطلوب للوقوف إلى جانب أبناء شعبنا في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها. مقتل شاب جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في بلدة كفر كنا داخل أراضي 48. تنظيم مظاهرة احتجاجية ضد تصاعد العنف والجريمة في البلدات العربية عند 5 اليوم داخل أراضي 48. استشهاد مواطن لبناني في غارة شنها الاحتلال على بلدة الريحان في بلدة جزين جنوب لبنان. في حالة الطقس أجواء معتدلة في المناطق الجبلية حارة في بقية المناطق. انتهت هذه النشرة أو انتهى هذا الموجز. تحية وإلى اللقاء.

0: نجدد العهد للأسرى، سنبقى معهم صوتا لا يخفت ووفاء لا ينكسر.
1: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

هنا فلسطين، ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.

0: صوت فلسطين يقدم الواقع الصحي والطبي في فلسطين. إعداد وتقديم ابتهال فطيمة. هندسة إذاعية محمد سبعلي.
1: هنا صوت فلسطين. أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام أينما كنتم، وأهلا وسهلا بكم في هذا البرنامج الذي نسلط الضوء من خلاله على واقع القطاع الطبي والصحي في فلسطين، وبشكل خاص في قطاع غزة وما يواجهه من تحديات وأوضاع صعبة نتيجة الحرب المستمرة وما خلفته من آثار جسيمة على مختلف مكونات المنظومة الصحية. وفي هذه الحلقة نستعرض واقع النظام الصحي الفلسطيني في ظل ظروف استثنائية وغير مسبوقة، خاصة في قطاع غزة، حيث يواجه القطاع الصحي تحديات متفاقمة نتيجة استمرار العدوان والحصار، الأمر الذي أدى إلى اتساع الفجوة بين المعايير الصحية والإنسانية المتعارف عليها وبين الواقع المعيشي الذي يعيشه السكان في وقت يشهد فيه العالم تطورا متسارعا في مجالات الطب والرعاية الصحية. تشير البيانات المحدثة بشكل دوري إلى وصول المنظومة الصحية في قطاع غزة إلى مرحلة حرجة جدا، بعد أن تعرضت غالبية المرافق الصحية لأضرار بالغة، فقد طال الدمار نحو 94% من المستشفيات، مما أدى إلى خروج المستشفيات 36 جميعها عن طاقتها التشغيلية الكاملة والاستيعابية، فيما يعمل 18 مستشفى بشكل جزئي فقط وفي ظروف بالغة الصعوبة. كما شهدت خدمات الرعاية الصحية الأولية تراجعا حادا، وانخفضت قدرتها التشغيلية إلى مستويات مقلقة، حيث لا يعمل بكامل طاقته سوى 1.5% منها، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على قدرة المواطنين على الحصول على الخدمات الصحية الأساسية. للوقوف على آخر تطورات الوضع الصحي في قطاع غزة، يسرنا أن نستضيف معنا مستمعينا الكرام من قطاع غزة رئيس قسم الجراحة في مستشفى العودة تل الزعتر الدكتور بكر أبو صفية. فأهلا وسهلا بك ومرحبا دكتور معنا، وحياك الله وشكرا لتلبيتك هذه الدعوة بأن تكون معنا عبر أثير صوت فلسطين.
2: يسعد مساكو، الشكر على هذه المقابلة.
1: أهلا وسهلا دكتور بكر. يعني بعد كافة هذه المعطيات المزعجة والمقلقة والمخيفة حقيقة، خاصة أنها تشير إلى أن المستوى الخدمات المقدم للمواطنين يعني يتراجع يوما بعد الآخر، كيف يمكن توصيف ما وصل إليه النظام الصحي حتى يومنا هذا؟
2: نعم سيدتي، القطاع الصحي لا يمكن الحديث عنه بمعزل عن الوضع السياسي والوضع الأمني في قطاع غزة. الكيان الصهيوني والاحتلال عندما قام بعدوانه من 8 أكتوبر 2023، أول ما ضرب في البنية التحتية ضرب القطاع الصحي، المستشفيات والعيادات، بغض النظر خاصة وكالة أهلية أو حكومية، لأنه كان يعلم جيدا بأن الإنسان الفلسطيني يحب الحياة. وإذا أنا إذا ابني جعان بطعمي ورق شجر، بس لو عيان بروح آخر الدنيا عشان أعالجه. بالتالي كان عارف ماذا يفعل الكيان الصهيوني، حاول تدمير جميع المؤسسات الصحية في قطاع غزة. عمليا الآن الموجود على مستوى الحكومة هنالك 4 مستشفيات: مستشفى ناصر في خان يونس، مستشفى شهداء الأقصى في المنطقة الوسطى دير البلح، مستشفى الشفاء في مدينة غزة، مستشفى الرنتيس للأطفال، وست مستشفيات غير حكومية. موجود مستشفى العودة في انصراط، ومستشفى يافا في دير البلح، ومستشفى المعمداني في غزة، ومستشفى الخدمة العامة، ومستشفى الحلو. هذه ومستشفى هنالك مستشفى كمان الصحابة في منطقة شرق غزة. بالتالي هذه المستشفيات جميعها لا تستطيع أن تقوم بالعمل الذي كانت تعمل به وزارة الصحة أو القطاع الصحي الحكومي وغير الحكومي عندما كان عدد المستشفيات يفوق 35 مستشفى. وكان هنالك العديد من أجهزة الأشعة السي تي والرنين وغير ذلك. اليوم جميع هذه المستشفيات تفتقر إلى تصوير الإشعاعي ما عدا هنالك جهاز واحد موجود في يافا سي تي وجهاز آخر موجود سي تي في المستشفى المعمداني ومستشفى حمد حديثا اشتغل هذا الجهاز. قطاع غزة يقتل أكثر من 1,800,000 الآن بعد ما تم قتل واستشهاد وجرح أكثر من 300,000-400,000 نسمة وخروج لا يقل عن 100,000 فلسطيني منذ بداية الحرب من قطاع غزة. القطاع الصحي معجزة أنه ما زال صامدا خلال 3 سنوات هذه الحرب رغم أنه كان على مدار 17 عاما تحت حصار شديد. يعني لك أن تتخيلي كيف يستطيع هذا القطاع الصحي أن يستمر في ظل عدم وجود أي دعم على مستوى الأدوية ومستوى اللوجستيات ومستوى الأجهزة وقطع الغيار وغيره وغيره وغيره. عدا عن ذلك

0: الكهرباء غير موجودة في قطاع غزة إلا عبر مولدات كهرباء. والآن وأعتقد سمعتم الآن أو منذ أكثر من أسبوعين ثلاثة لا يوجد زيت للمطور.
1: صحيح.
0: للمطور، لأن المطور كل ما اشتغل عدة ساعات يحتاج إلى تغيير زيت.
1: صحيح.
0: لدرجة هذا أثر حتى على السيارات، السيارات التي تنقل المواطنين قلت إلى حد كبير، والشحون والعربات التي تنقل المياه الحلوة.
1: نعم.
0: يعني أنا مثلا في مدينة غزة صار لنا ثلاث أسابيع لم تأتي عربية واحدة تحمل مياه حلوة للسكان لتوزيع على السكان. بالتالي هنالك حصار عن عمد ومنظم لضرب البنية التحتية، ما تبقى من البنية التحتية،
1: والتضييق على المواطنين الصحي. يعني التضييق أيضا على المواطنين ومحاربتهم.
0: نعم.
1: بأبسط الأمور أيضا.
0: نعم. مقابل ذلك هنالك بعض المستشفيات الدولية مثل المستشفى البريطاني والمستشفى الأمريكي وأطباء بلا حدود بكل أنواعها، البلجيكي والفرنسي والهولندي والأسباني، ولكن كل هذه مجتمعة لا تستطيع القيام بكل الأعمال التي كانت تعمل وتجرى من عمليات أو علاجات في المستشفيات الحكومية.
1: نعم.
0: رغم ذلك ما زال القطاع الصحي صامد، ما زال الأطباء والممرضين وكل من يعمل في القطاع الصحي على رأس عمله، ونحفر في الصخر، نحفر في الصخر.
1: نعم.
0: على سبيل المثال أنا في مستشفى العودة انصراط الآن بعد ما دمر مستشفى العودة في تل الزعفر وخرجنا آخر ناس من الشمال نحن.
1: نعم.
0: يعني استطعت أن أجري 11 عملية جراحية الآن، منهم 6 عمليات كبرى، ولكن لا نستطيع يعني بعد ذلك في بعض العمليات وبالذات السرطانات.
1: دكتور، هذا في مستشفى العودة حيث أنت يعني؟
0: نعم الآن. أعتقد اتصلت بي.
1: نعم دكتور،
0: كان حق العمليات.
1: نعم يعني، وهذا هو السؤال يعني الذي يعني هو في قيد أن نسألك إياه، وماذا عن مستشفى العودة حيث أنت، ماذا عن الطواقم الطبية، ماذا عن توفر الدواء، ماذا عن العمليات الجراحية التي أجريتها قبل أن تكون معنا في هذا البرنامج؟
0: نعم سيدتي، مستشفى العودة النصيرات هذا يعني قبل الحرب بسنة تقريبا كان عبارة عن مركز صحي عيادات، ولكن جمعية العودة الصحية وأدار جمعية العودة الصحية نظرا لحاجة المنطقة الوسطى لمستشفى استطاعت أن تحول هذا المبنى الصغير إلى مستشفى، وفي ظل هذه الحرب استطاعت أن تجلب التمويل وتعمل مستشفيين ميدانيات، مستشفى نساء وولادة و الآخر مستشفى أطفال وعيادات خارجية وطوارئ استقبال وطوارئ.
1: نعم.
0: وبالإضافة للمبنى الرئيسي، بالإضافة للمبنى الرئيسي هذا المستشفى على مدار الحرب من أول ما صارت 7 أكتوبر أوكل لها بالتنسيق مع وزارة الصحة أنها تغطي كل النساء والولادة في المنطقة الوسطى. وللعلم كان كل أهل قطاع غزة موجودين في المنطقة الوسطى والجنوب، فكانوا يولدوا تقريبا 50-60 حالة في اليوم، وإجراء عمليات قيصرية مش أقل من 20-30 حالة يوميا. فحتى هذه اللحظة مستشفى العودة هو المركز الرئيسي لأمراض النساء والولادة وعمليات التوليد في المنطقة الوسطى. بالإضافة أخذ عن كاهل الوزارة كل العمليات المجدولة، كل العمليات المجدولة طيلة فترة الحرب في المنطقة الوسطى لم يتوقف.
1: إذن الطواقم الطبية دكتور يعني في ظل هذه المعطيات التي ذكرتها تعمل على مدار الساعة كخلية.
0: نعم.
1: نحل.
0: نعم.
1: دون تعب.
0: نعم.
1: دون كلل دون ملل أيضا.
0: نعم. يعني على سبيل المثال أنا اليوم داوم رغم أني استشاري، ولكن ببيت في المستشفى حتى غدا صباحا.
1: نعم.
0: 24 ساعة. يعني موجودين على مدار الساعة من الاستشاري حتى طبيب حديث التخرج. والأطفال نفس القصة،
1: يعني حتى لو غادرت إلى منزلك دكتور بكر قد تأتيك حالة على عجالة فتضطر مرة أخرى.
0: موجود زميل إلى آخر بيكون موجود.
1: نعم
0: يعني متواجد في المستشفى على مدار الساعة.
1: نعم.
0: هكذا قسمنا العمل، لأنه كما تعلمين ليس بالسهل، أنا أقطن مدينة غزة، ليس بالسهل لو روح عبيت الواحد يرجع للمستشفى، بضمنش يقدر يرجع للمستشفى.
1: صحيح.
0: لو في حالة. بالتالي أخذنا قرار البيات في المستشفى والبقاء والمكوث في المستشفى. على المستوى اللوجستيات والأدوية والهاي تاريخيا جمعية العودة كانت تحسب حساب وتقرأ الوضع السياسي في والوضع الأمني لقطاع غزة مع هذا الكيان الصهيوني من قبل الحرب. لذلك كان هناك عمليات تخزين العديد الكميات مقبولة من الأدوية واللوجستيات وغير ذلك. رغم ذلك نقص الكثير، ولكن لم نوقف العمل من أجل هذا النقص في اللوجستيات، ولكن ممكن أوقفنا مرة أو مرتين بسبب عدم وجود السولار، لأنه الكهرباء كلها على مولدات كهرباء، وإذا لم يتواجد السولار يقف عمل المستشفى. وقفنا في إحدى يعني قبل حوالي 3 شهور لمدة 48 ساعة تقريبا، أوقفنا العمليات الجراحية، ضلينا على الشغلات الطارئة جدا والولادات العادية، إلى أن تدخلت منظمة الصحة العالمية وجابت لنا شوية سولار. هذه أزمة شديدة السولار. والأزمة الأخرى اللي هي زيت الموتور، زيت المواتير، لأن المواتير كلها تعمل منذ 3 سنوات على مدار الساعة.
1: صحيح.
0: وهي يعني ليست جديدة، لأنه على مدار 17 عام لم تدخل هذه المعدات إلى قطاع غزة.
1: صحيح.
0: بالتالي يعني زي ما بقول مثلا، نحفر بالصخر والغزال الشاطرة بتغزل حتى لو كانت برجل عنزي.
1: هذه أمثال شعبية دكتور بكر، بتعبر عن الواقع المؤلم اللي بيعيشه المواطنين في قطاع غزة. يعني هي لربما يعني هي متنفس لربما لوصف هذا الحال الذي وصل إليه القطاع الطبي والقطاع الصحي في قطاع غزة. دكتور، ماذا عن الأطباء؟ ماذا عن حالتهم النفسية؟ وأيضا ماذا عن المرضى؟ ولسان الحال في قطاع غزة ماذا يقول؟
0: الناس في قطاع غزة بغض النظر أستاذ جامعة أو طبيب أو مواطن عادي أو أبسط من عادي، حتى المزارعين طبعا كما تعلمين أغلبهم يعيشوا في خيام على شط البحر أو في أماكن قريبة من أماكن بيوتهم التي دمرت ومسحت عن الخارطة. الناس مكلومة، الناس مكلومة، ولكن عندها صمود غير عادي، عندها صمود غير عادي وتكيف مع الموجود في ظل أنه نحن ننتصر بصمودنا. نحن ننتصر بصمودنا. لا يوجد أرض أفضل من هذه الأرض، لا يوجد مكان أفضل من هذا المكان لنا. بالتالي غالبية الناس كذلك. قد تسمع بدي أطلع من البلد نتيجة الفقر والضيق والمجاعة، ونحن مقدمين على فكرة على مجاعة. يعني الكيان الصهيوني من أسبوعين 3 أدخل كميات هائلة، كميات من المواد الغذائية والشغلات الحلويات والشوكولاتات والأمور هاي. ولكن حسب تجربتنا مع هذا الكيان الصهيوني، ممكن لحظة ساعة الصفر التي يريدها نتنياهو لاستكمال مشروعه يسكر المصور علينا. بالتالي الناس لن تجد ماء، لن تجد أكل، ستبقى مضطرة تبحث عن مكان. هو يهدف إلى ذلك. في نفس الوقت إنه تقوية المستشفيات الدولية على حساب المنظومة الصحية الرسمية ومستشفيات وزارة الصحة، هذا مؤشر خطر. هذا مؤشر خطر. يعني المؤسسات الغير حكومية الدولية لما تعطي مبالغ طائلة لطبيب حوالي 8 أضعاف مرتبه اللي بياخده في الحكومة، أكيد حتتم عملية تفريغ للمستشفيات الحكومية. صحيح. من الكوادر المهنية القوية.
1: صحيح.
0: وأعتقد هذا من ضمن سياسي منذ البداية، من ضمن سياسي منذ البداية. يعني الأمريكان بيحبونا كثير حتى يبعثوا لنا مستشفى ميداني.
1: أكيد لا.
0: أو يعمل مستشفى ميداني.
1: يعني دائما يعني حتى إذا كان هناك بعض التسهيلات دكتور بكر، يعني معروف أنه في من وراها هدف أساسي بس على احتلال الإسرائيلي وشركائه إلى تنفيذه.
0: نعم. نعم. لسه هناك تخوف في قضية التهجير والأمور هاي.
1: نعم. يعني واقع صعب دكتور بكر يعني في
0: قطاع. فماذا لو أردنا أن نتحدث عن مرضى السرطان الذين لا يوجد علاج لهم باستثناء نعمل له العملية الجراحية؟ وبعد ذلك مليون علامة استفهام.
1: جرعات الكيماوي متوافرة دكتور في مستشفى العودة
0: دائما؟ لا احنا لا يوجد بين قسم هذا فقط في المستشفيات،
1: لكن بالعموم هي ايضا ليست متوافرة بشكل تام. يعني
0: مش دائما متوفرة.
1: مش دائما متوفرة.
0: يقيس على ذلك الامراض التي حدثت نتيجة الازدحام ونتيجة هذه هذا العدوان الغادر على الشعب الفلسطيني. يعني نسبة الأمراض الجلدية من الكهل حتى الطفل المولود الجديد
1: صحيح.
0: لا يقل عن 70% من سكان قطاع غزة يعانون من أمراض جلدية الآن.
1: نعم. تأتيكم حالات على المشفى تعرضت إلى مثلا لدغات من الأفاعي القوارض حاليا، يعني هاي الأزمة الحاصلة في القطاع.
0: أكثر إشي اللي هو اللي فجأة صحي شمال قطاع غزة إنه كل الأماكن مليانة عرس، حتى السم بجاوبش معها. حتى السم ما بجاوب معها. عرس غريبة. وأتذكر في 76 الاحتلال الإسرائيلي عمل في مدينة غزة نفس القصة. فجأة صحينا في يوم في صحينا الصبح ما شفنا كل مدينة غزة، الساحة وأحياء مدينة غزة معباية عرس جايبينها من المختبرات تاعتهم. يعني لما وضعت البلدية السموم لهذه العرس ووزعت على البيوت، كل القطط والكلاب ماتت ما والعرس ما ماتتش. يعني شوفي لوين يحاربونا حتى بالقوارض. يحاربوننا حتى بالقوارض.
1: يعني حال صعب جدا دكتور بكر. نتمنى من الله يعني معجزة لتغيير هذا الحال بإذن الله تعالى إلى أفضله وأحسنه في قطاع غزة. رفع الله عنكم هذه الغمة. وشكرا جزيلا لك لوجودك معنا دكتور بكر أبو صفية، رئيس قسم الجراحة في مستشفى العودة تل الزعتر. كنت معنا عبر أثير صوتي فلسطين في خضم هذا البرنامج والذي نتحدث من خلاله عن الواقع الطبي والصحي والحال الصعب الذي وصل إليه جراء سياسات الاحتلال الإسرائيلي. شكرا جزيلا لك وإلى اللقاء. إذن تتفاقم الأزمة مع النقص الحاد أيضا مستمعينا الكرام في الأدوية والمستلزمات الطبية، حيث وصلت نسبة 51% من الأدوية الأساسية إلى ما يعرف برصيد صفر داخل المستودعات، ما يهدد حياة آلاف المرضى خصوصا أصحاب الأمراض المزمنة ويضع المنظومة الصحية أمام تحديات غير مسبوقة. لا يقتصر أيضا هذا التدهور على قطاع غزة فحسب، بل تمتد أثاره أيضا إلى الضفة الغربية. تؤثر القيود على الحركة والتنقل في وصول المواطنين إلى الخدمات الصحية المقدمة، كما تواجه الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف صعوبات متزايدة تعيق أداء مهامها الإنسانية. في ظل هذه الظروف أيضا مستمعينا الكرام، تشير التقارير الصحية إلى ارتفاع ملحوظ في معدلات الأمراض المعدية، خاصة الأمراض التنفسية وأمراض الجلد والطفيليات، في وقت تعاني فيه المؤسسة الصحية من محدودية الإمكانات وضعف القدرة على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة للسكان. إلى هنا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج الواقع الطبي والصحي في قطاع غزة. شكرا جزيلا لكم على طيب المتابعة وحسن الاستماع. هذه تحية، ودائما وأبدا إلى اللقاء.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

0: في ذروة الحدث وتدفق الأخبار، نجلس على طاولة الحوار، نتناول جملة من الملفات وأبرز الأحداث. خط إنتاج متكامل ومصنع للأخبار. أحداث اليوم يوميا عدا الجمعة على صوت فلسطين.
1: أحداث اليوم من صوت فلسطين. سيداتي وسادتي، أهلا وسهلا بكم في هذه البانوراما الإخبارية، نحن معكم حتى الثالثة. في الإعداد أديم رمضان، وفي التنفيذ ليث القدومي. من الهندسة الإذاعية محمد أحمد، ومن الإخراج رمزي أبو الظاهر. ومعكم على الهواء مباشرة مها عواد في أحداث هذا اليوم.

0: يا حسام.
1: مساء الخير لك مها ولكل السادة المستمعين، أهلا ومرحبا بكم سيداتي سادتي. هذه نشرة موجزة لأهم الأخبار. استشهد مواطن وأصيب اثنان آخران جراء قصف مسيرة للاحتلال مجموعة من المواطنين قرب مدخل مخيم البريج وسط قطاع غزة. هذا وارتفعت حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 72,993 شهيدا و 173,230 جريحا. حذرت سلطة المياه وجودة البيئة بالتعاون مع اتحاد بلديات قطاع غزة من كارثة إنسانية وصحية وبيئية وشيكة غير مسبوقة جراء الانهيار المتسارع لخدمات المياه والصرف الصحي في القطاع بالتزامن مع دخول فصل الصيف والارتفاع الحاد في درجات الحرارة. في الضفة أصيب شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة برصاص عصابات المستوطنين في البطن والرجل عند مدخل قرية دوما جنوب نابلس. إلى ذلك اعتلت عصابات المستوطنين سطح منزل بعد اقتحامه على أطراف قرية جالود. في بيت لحم أصيب عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم الدهشة. وفي رام الله هجم مستوطنون منزلا في تجمع عرب الكعبنة فيما اقتحموا عزبة في قرية دير جرير شرق رام الله. إلى ذلك صادرت قوات الاحتلال عدة مركبات خلال اقتحامها بلدة الطيبة شرق المدينة. في ملف الأسرى، قال مدير عام هيئة شؤون الأسرى والمحررين في جنين سياف أبو سيف، قال إن أسرى جنين يواجهون أوضاعا صعبة كحال جميع الأسرى داخل سجون الاحتلال، حيث يحرمون من أبسط مقومات الحياة والرعاية الصحية وسط استمرار الانتهاكات بحقهم وغياب أي مؤشرات على تحسن أوضاعهم. دعا عضو لجنة تنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت إلى تشكيل لجان شعبية في جميع البلدات والقرى والمخيمات بمشاركة المؤسسات الرسمية والأهلية لتفعيل كل أشكال المقاومة الشعبية في مواجهة اعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال. أكد أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح جمال الشوبكي أن السيد الرئيس فوض المجلس الثوري بالعمل والقيام بكل ما هو مطلوب للوقوف إلى جانب أبناء شعبنا في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها. وأوضح الشوبكي لإذاعتنا أن المؤتمر 8 لحركة فتح رفع شعار الصمود والتحدي والتحرير، مشيرا إلى أن هذا الشعار يستوجب إعداد برنامج سياسي يترجم مضمونه إلى خطوات وإجراءات عملية على أرض الواقع. انضم أكثر من 40 نائبا ديمقراطيا في مجلس النواب الأمريكي إلى رسالة تطالب وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين بالكشف عن كيفية تطبيق القيود القانونية على برنامج ضمانات القروض الأمريكية الممنوحة لإسرائيل. قتل شاب جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في بلدة كفركنة داخل أراضي 48 لترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري إلى 123 قتيلا وقتيلة. هذا وتنظم عند 5 مساء مظاهرة احتجاجية ضد تصاعد الجريمة والعنف في البلدات العربية. في لبنان استشهد مواطن بقصف طيران الاحتلال على بلدة جزين جنوب البلاد. في حالة الطقس، أخيرا يبقى الجو اليوم صافيا بوجه عام معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. سيداتي سادتي، لهنا نأتي وإياكم إلى ختام هذه النشرة، أما الآن فنعود لك مها وملفات أحداث اليوم، تفضلي.
0: شكرا لك حسام. سيداتي وسادتي، أنتم في الاستماع إلى أحداث اليوم من صوت فلسطين. ونبدأ كالمعتاد من غزة. معي على الخط الهاتفي زميلي معين شلودة، مراسلنا في غزة. معين، مساء الخير.
2: مساء النور، أهلا بكم.
0: يعني نحن نطمئن عليك من خلال سماع صوتك معين، طمئن على أوضاع في غزة في هذا النهار.
2: أشكركم أولا، والحقيقة أنها لحظة عصيبة لا تزال تتكرر منذ بدء هذا العدوان الإسرائيلي الذي بدأ منذ 7 أكتوبر لعام 2023، أحوال المدن والقرى والمناطق المختلفة هنا في قطاع غزة متشابهة إلى حد كبير. نحن نتحدث عن شهيدين تم تشييع جثمانيهما منذ الصباح الباكر، كان آخرهم

0: معاوية العايدي، وهو شاب أو عامل نظافة يعمل بالقرب من مخيم الأيتام في منطقة البريج. عندما قامت طائرة استطلاع بإسقاط قنبلة بالقرب من هذه المدرسة وحدث الانفجار وأسفر عن استشهاد هذا الشاب. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، لا تزال ترتفع أعداد الشهداء. اليوم نحن على مقربة من ما لا يقل عن 73,000 من الشهداء، خاصة مع تزايد الخروقات الإسرائيلية، أو حتى هي ليست خروقات، لأننا هنا يعني لم تعد يعني على اعتبار أنها متكررة ودون محاسب ودون رادع، فهي لم تعد خروقات وإنما أنشطة عدوانية متكررة لا تزال سارية. يوميا يتم استهداف منازل مختلفة في مناطق مختلفة في قطاع غزة، يوميا هناك غارات عشوائية من غير سابق إنذار، يوميا هناك ضحايا يصلون إلى ما تبقى من المشافي في قطاع غزة، وبالتالي ارتفعت أعداد الشهداء حتى هذه اللحظة لما يقارب 73,000 شهيدا سقطوا منذ بداية العدوان. فيما يتعلق بأحوال أخرى هنا لقطاع غزة، نحن على مقربة أو دخلنا فصل الصيف، أهل الخيام جميعا هنا وهم قرابة أو ما يزيد عن 1,000,000 نسمة من أبناء شعبنا الفلسطيني مشتتون في خيام عشوائية على الطرقات وفي المناطق الفارغة وبالقرب من طرق المرور، وبالتالي هذه لديها شكواها من درجة الحرارة المرتفعة، لديها شكواها من قلة المياه، لديها شكواها من انعدام الكهرباء، وهناك معاناة كبيرة أيضا للمواطنين لدى محاولتهم التغلب على الحشرات والفوارض المنشورة بشكل يعني مفاجئ وجنوني وصادم بين هذه الخيام. طبعا هذا نظرا لأن هذا النوع من الإسكان لا يتمتع بأي تنظيم، فالناس هنا تنشئ خيامها كيفما اتفق، وبالتالي لا حيلة لديها للقضاء على الحشرات والقوارض مع انتشار أمراض ناتجة عن هذا الانتشار. بالمجمل نحن نتحدث عن أوضاع إنسانية مزرية حتى هذه اللحظة. الخضار والفواكه لا تزال أسعارها فلكية، ولا يستطيع ما نسبته 90% من سكان قطاع غزة شراءها. أيضا هناك الكثير من السلع ليست موجودة، كالبطاريات مثلا التي يجب الاعتماد عليها لشحن الجوال أو للإضاءة ليلا أو يعني لما تيسر من أعمال في الخيمة. بالمجمل هناك تعليقات من مؤسسات إنسانية مختلفة ووكالات ويعني المقار أممية، الكل يتحدث عن أن الوضع هنا كارثي وأنه لا جديد حتى هذه اللحظة فيما يتعلق بالإنقاذ أو تقديم المساعدة.
1: نعم، وأنت معين تقطن في خيمة، شأنك شأن باقي أهلنا في غزة بعد أن كان بيتك يعني نموذجا في الجمال دمر بالكامل، أليس كذلك معين؟
0: نعم، ولكنني مثال لمختلف أبناء شعبنا الفلسطيني هنا. أنا مجرد عينة بسيطة لمن خسروا منازلهم ومآويهم، لمن خسروا حاراتهم بالكامل، لمن خسروا محلهم التجارية ومخازنهم ومصانعهم وبضائعهم ومركباتهم، وحتى الطرق التي تعودنا أن نسير فيها هي الأخرى تم تدميرها. وبالتالي نعم، خسرت بيتي في منطقة القرارة والذي كان عبارة عن دنم ومئة متر وفيه مبنى سكني يتألف من 200 متر، وكانت هناك أحوال حياتية مستقرة جسديا، لكن أنا كغيري الحقيقة كما يقال في المثل العامي، من رأى بلوة غيره هانت عليه بلوته. يعني مجتمعنا الفلسطيني هنا تكاد تكون خسارتي أنا مثلا لا تكاد تذكر قياسا بما خسرت الناس هنا وبما خسر الكثير من أبناء شعبنا. الكثير هنا خسروا أراضيهم ومزارعهم وعماراتهم وحدائقهم وكل ما امتلكوا في هذه الحياة، بل إن كثيرا من رؤوس الأموال التي كانت تتمتع بالتجارة والسيادة والأوضاع الحياتية الجميلة والجيدة أصبحت اليوم شبه متسولة في قطاع غزة، تسعى لأن تحصل على الغذاء من التكية وتسعى لأن تنتظر العربة التي تعبئ المياه في جالونات لتحصل على نصيبها من المياه.
1: نعم، معين شلولة مراسلنا في غزة، شكرا جزيلا لك. ودكتور ماهر أطباء مدير الغرفة التجارية في غزة، مساء الخير.

0: أي صدمة مساكم.
1: تضمنت رسالته زميلنا معين شلولة نقطتين أساسيتين بعد أن استعرض الوضع الإنساني والاقتصادي في غزة بشكل مفصل. قال بأن الخضار والفواكه أسعارهما فلكية للغاية، وقال بأن طبقة التجار الذين كانوا هم تجار في غزة قبل الحرب، حرب العدوان على غزة، أصبحوا يذهبون للبحث عن ما يسد الرمق أو حتى يبل الريق كما يقال. دكتور ماهر الطباع، ماذا تقول في الحياة الاقتصادية في غزة؟
0: يسعد مساك ومسا كافة المستمعين. يعني بالفعل قطاع غزة يعاني من أوضاع اقتصادية كارثية. قطاع غزة لم يتعرض لما يتعرض له الآن في السابق. تمام. قطاع غزة يتعرض لحرب شرسة ضروس حركة الأخضر واليابس على مدار 3 سنوات. تمام. هذه الحرب كلفت قطاع غزة كلفة كبيرة جدا. نتحدث عن 90% يعني من قطاع غزة تم تدميره. تمام. 85% من المنشآت الاقتصادية تم تدميرها. معدلات بطالة تتجاوز 80%. معدلات انعدام أمن غذائي تتجاوز 77%. عندما تتحدث عن انعدام أمن غذائي يعني الأسرة ما تستطيع توفر السلة الغذائية الصحية المناسبة.
1: نعم.
0: في ظل ارتفاع الخضروات، ارتفاع الفواكه، ارتفاع متطلبات الحياة بشكل عام. تمام. يعني اليوم انت لما كيلو البندورة كويس اللي كنت تشيب 2 شيكل. تمام. واحيانا كنت تشتري الصندوق كامل ب2 شيكل كويس، اليوم بتجيبه ب15 شيكل. يعني بتحكي عن 500% و600%. لما كيلو الخيار نفس القضية من 10-15 شيكل. أي نوع من أنواع الفواكه من 25 شيكل ل30 شيكل كويس، يعني بتحكي عن أرقام جنونية. علبة اللبن الصغيرة كويس من 1-6 ولا 7 شيكل كويس، ماشي الكولا والعصير والبسكوت والشوكولاتة والقصص هاي متوفرة بشكل متنوع الجميع. بس احنا بنحكي عن شغلات اساسية، شغلات بتلزم السلة الغذائية، اقل ارتفاع فيها 700-800%. تمام. هذا بشكل عبء على الاسر الفلسطينية في ظل انعدام قدرة شرائية كاملة.
1: نعم.
0: في ظل اعتماد على المساعدات بشكل كامل. تمام. بشكل كامل اعتماد على المساعدات.
1: نعم.
0: يعني الحياة مكلفة في قطاع غزة، ومكلفة ومش متوفرة كمان.
1: نعم.
0: تمام. يعني انت زي ما حكى اليوم البطارية اللي انت كنت تشتريها ب400 شيكل وتغيرها كل سنة ولا ساعتين للسيارة وتتأفف لما تغيرها لأنه 400 شيكل كثير، اليوم ب15,000 وب20,000 شيكل كويس. هذا إن وجد.
1: نعم.
0: الزيت السيارات، وأنا تحدثت في الموضوع هذا قبل هيك، وهذا إشي خطير، إشي استمرار منع دخول زيت السيارات، أنت مقبل على كارثة، مقبل على إيقاف الحياة بشكل كامل في قطاع غزة، إيقاف كافة المولدات، إيقاف كافة السيارات، إيقاف كل شيء. ليت زيت السيارات اليوم أبو 10 شيكل و12 شيكل و15 شيكل، تتحدث من 2500 شيكل وفوق، هذا إذا لقيته كمان.
1: نعم. تمام. دكتور ماهر، أنت تحدثت عن القدرة الشرائية للمواطنين بأنها تفوق ما يمكن أن يتحمله أي إنسان على هذا الكوكب. أريد أن أسألك، هل هناك أموال يعني بين متناول يد المواطنين، وكيف يتم التعامل معها؟ يعني هل التاجر يقبل، يعني هل هناك أوراق نقدية؟
0: لا اليوم عشان تكون بالصورة، اليوم احنا وصلنا تقريبا في قطاع غزة ل 100، يعني انا بدي اقول لك يمكن 100% تعاملات نقدية، تعاملات الكترونية
1: يعني. نعم.
0: عن طريق المحافظ المتنوعة، بالبي، جوال بي، تطبيق البنوك. تمام. وصلنا يمكن ل100%. يعني النقد مش متداول اليوم، يعني لدرجة انه بتركب المواصلة سواق التاكسي بديك بديك رقمه وتحول له 3 شيكل او 4 شيكل او 5 شيكل اللي هي المواصلات، تمام؟ فانت وصلت يعني خلينا اكون ما يعني 95% اليوم الاعتماد على الدفع الالكتروني في قطاع،
1: وهذه طبعا تبقى فاعله اذا ما استمر هناك النت، اليس كذلك؟ انترنت
0: طبعا. ما هي هنا بتكون المشكله. احيانا تمام بصير فصل للنت كويس، بصير عطل في بعض التطبيقات، بصير عطل بحتاج صيانه، يعني هذا تطبيق في الاخير يعني ممكن يصير عطل عليه. فاذا صار عليه عطل بتصير انه انت مش قادر تحول ومش قادر تدفع وبتصير حلقان في النص، فهمت كيف؟ بس اليوم يعني السيولة النقدية اصبحت يعني حتى العمولة، كان في السابق في عمولة وصلت 50% عشان تحصل على نقد، اليوم لا، النقد ما حدا بيسأل عنه يعني. ما حد بيسأل عن النقد.
1: دكتور ماهر أطباء، مدير الغرفة التجارية في غزة، شكرا جزيلا لك. ومن حديث دكتور ماهر أطباء، سيداتي وسادتي، إلى الأستاذ جمال عبيد، عضو الهيئة القيادية العليا لحركة فتح في غزة. أستاذ جمال، نرحب بك في صوت فلسطين وأحداث اليوم.
2: مساء الخير لكم ولكل أبناء الشعب الفلسطيني.
1: يعني استهداف أبناء شعبنا، لا زال القصف مستمر، والأخطر من ذلك هو التهام المزيد من الأراضي. يعني كيف تتصورون غزة بعد ذلك إذا ما استمر هذا الوضع أستاذ جمال؟
2: بالتأكيد الوضع يزداد تأزما وتزداد الحياة صعوبة، وكل يوم هنالك إجراءات من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إما بالتمدد غربا باتجاه الغرب وحشر الشعب الفلسطيني في مساحات ضيقة وشريط ساحلي ضيق للغاية في مناطق معزولة غير مؤهلة للحياة ولا توجد بها المقومات أو مقومات الحد الأدنى من الحياة. بالتالي كل التوقعات تنذر مع الأسف الشديد بتطورات على الأرض صعبة وقاسية، والمقتلة لم تتوقف، هي تأخذ أشكال مختلفة، نماذج مختلفة، صور مختلفة من صور الإبادة والمقتلة المفتوحة ضد شعبنا الفلسطيني. لكن بصراحة أن القتل مستمر والحصار مستمر وإغلاق المعابر مستمر ووضع الفيتو على عدد كبير من المؤسسات الدولية العمل في قطاع غزة مستمر، ومنع إدخال المساعدات وعدم إخراج المرضى من قطاع غزة للعلاج بالخارج. كل الإجراءات تزداد تعقيدات وكل المؤشرات تتحدث عن المزيد من الصعوبات والمزيد من الإجراءات في المرحلة المقبلة مع الأسف الشديد.
1: الخط الأصفر أو البرتقالي، أيهما؟ كلاهما يعني شبه بعضهما البعض، الهدف منهما التهام من مزيد من الأراضي. وجودها بنتيجة اتفاق، ليس كذلك أستاذ جمال عبيد، ما بين حركة حماس أثناء المفاوضات والاحتلال الإسرائيلي، ليس كذلك؟
2: صحيح، مع الأسف صحيح، هنالك شرعنا لهذه الإجراءات الإسرائيلية ضمن ما تم الإعلان عنه في اتفاق وقف اطلاق النار أو ما يسمى وقف اطلاق النار في قطاع غزة. نحن الآن نتحدث عن المناطق التي تحت الاحتلال المباشر من قبل الاحتلال الإسرائيلي تزيد عن 60% من مساحات قطاع غزة. الاحتلال الإسرائيلي متواجد الآن على امتداد شارع صلاح الدين وصولا حتى مدينة دير البلح، ومن ثم من وادي غزة إلى قلب مدينة غزة، وبالتالي أيضا هنالك محافظة رفح ومنطقة سيف حنون ومنطقة متلاية والمناطق الشرقية، مساحات شاسعة كبيرة جدا باتت تحت السيطرة المباشرة العسكرية الإسرائيلية، وبالتالي هنالك مشكلة ومشكلة كبيرة جدا يعاني منها المواطن الفلسطيني. هذه المنطقة لمن يسمعنا من شعبنا الفلسطيني هي متواجد بها الخزان المياه الجوفية العذبة التي يمكن للمواطن الفلسطيني أن يتناولها هنا في القطاع. شعبنا الفلسطيني في غرب قطاع غزة الآن على امتداد الشريط الساحلي، هذه المنطقة يوجد بها أبار ارتوازية غير صالحة للشرب، هذه مياه مالحة لا صالحة للاستخدام الآدمي ولا صالحة للشرب، وبالتالي الاعتماد على عدد من محطات التحلية التي تعمل وفق الطاقة البديلة، والطاقة البديلة غير متوفرة، أو تعمل وفق المحروقات من السولار وبعض مشتقات البترول التي تضع إسرائيل عليها العديد من الاشتراطات. هنالك جملة من التعقيدات يعاني منها المواطن الفلسطيني في قطاع غزة. الحياة تزداد تعقيدات مع فصل الصيف، هنالك احتياجات، هنالك أشياء لم تكن بالحسبان لدى شعب الفلسطيني. على سبيل المثال القوارض والحشرات والعديد من الأمراض الجلدية التي باتت تنهش أجسام المواطنين والأطفال والنساء والشيوخ وكبار السن في قطاع غزة. هنالك مأساة، هنالك نكبة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى يمر بها الشعب الفلسطيني في القطاع.
1: يعني بعيدا عن الانتقاد أو حتى إلقاء اللوم، الآن نأتي إلى هناك في كارثة ويجب التعامل معها. هل من مبادرات، وأنت عضو الهيئة القيادية العليا لحركة فتح في غزة، هل من مبادرات ربما ذاتية فردية للمواطنين على الأقل من أجل التخفيف، لا نقول إنهاء أو حتى يعني التغلب، إنما التخفيف من هذه الكارثة؟
2: هناك العديد من المبادرات مع عدد كبير من المؤسسات الأهلية العاملة أو ما تبقى من المؤسسات الأهلية والمؤسسات المحلية من جمعيات وبعض الاتحادات وبعض النقابات وبعض المؤسسات المحلية الفلسطينية أو ما تبقى منها في قطاع غزة. بالإمكان تقديم أقل من الحد الأدنى من المستلزمات الإنسانية والمستلزمات الطبية وبعض المساعدات الإغاثية العاجلة لشعبنا الفلسطيني. القضية مرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي. إسرائيل تغلق المعابر، إسرائيل تضع اشتراطات على إدخال المساعدات، إسرائيل تمنع مؤسسات دولية من إدخال المساعدات إلى قطاع غزة وتضع اشتراطات على عمل هذه المؤسسات، وجميعنا استمعنا إلى القائمة كما تذكر إسرائيل مرارا وتكرارا. هناك قائمة من المؤسسات الممنوعة من العمل في قطاع غزة، وهي تزداد كل يوم، يضاف مؤسسة أخرى إلى قائمة الحظر والمنع في القطاع. هناك سيطرة كاملة على الحدود، هناك سيطرة كاملة على المعابر. مدينة رفح هي المفترض أن تكون هي المنفذ البري الوحيد الذي يربط قطاع غزة بالعالم الخارجي، بجمهورية مصر العربية وبالتالي إلى العالم الخارجي. مدينة رفح بفعل الاحتلال الإسرائيلي المعبر والمنفذ الوحيد في قطاع غزة، محتل بالكامل من قبل الاحتلال الإسرائيلي. بالتالي مدينة رفح محتلة ومحافظة رفح محتلة، خطوط التواصل بالعالم الخارجي منقطعة تماما، هنالك سيطرة عسكرية كاملة على كل المنافذ وكل المعابر، وإسرائيل تتحكم بذلك تحكما عسكريا واضحا.
1: أستاذ جمال عبيد، عضو الهيئة القيادية العليا لحركة فتح، شكرا جزيلا لك. ومباشرة سيداتي وسادتي إلى رئيس مجلس قرغوي إم صفا أستاذ مروان صباح، مساء الخير.
3: مساء النور.
1: يعني مستوطنون ينصبون خيامهم جوار منازل المواطنين في القرية، هل هذا التعبير دقيق؟ بالجوار، جوار المنازل، كم تبعد المسافة ما بين هذه البؤر وما بين منازل المواطنين؟
3: نعم، هي تعبير حقيقة يعني صادق 100%، لا تبعد سوى مترين عن منزل المواطن محمد العبيات أبو صلاح على باب المنزل. وأنا أتكلم معك الآن، أنا موجود بالمنطقة القريبة من يعني من هذا المنزل. المنزل يقطنه 15 فرد مأهول بالسكان، قاموا بوضع خيمة، يعني امبارح بالأمس قاموا بوضع خيمة على باب المنزل بالضبط، يتواجد فيها مستوطنون بشكل دائم.
1: هل هذا المنزل يعني يقع من في جهة من يعني بعيدة عن مركز القرية أستاذ مروان؟
3: نعم.
1: هل
3: نعم.
1: هو بعيد؟
3: في المنطقة الشرقية، هو في المنطقة الشرقية من قرية أم صفاء. هذا المنزل أصبح معزول بشكل كامل عن القرية جدا، وهذا تصعيد خطير. البؤرة الاستيطانية التي تم إقامتها مؤخرا في منطقة جبل الراس هي كذلك لا تبعد عن منازل المواطنين، لكن التطور الخطير هو وضع خيمة بشكل دائم على باب هذا المنزل الذي يقطنه المواطنين. هذا تصعيد خطير باتجاه أهالي قرية أم صفاء التي ازدادت فيها الاعتداءات في الفترة الأخيرة بشكل كبير جدا ومتسارع من قبل قطعان المستوطنين.
1: قلت بأنك قريب من المكان الذي يعني يعيث فيه المستوطنين فسادا، الآن ما هي أحوال هذه العائلة؟
3: نعم،
1: وسط هذا الإرهاب يعني
3: العائلة محاصرة في المنزل، لا يستطيع حد الدخول والخروج من هذه العائلة. نحن تواصلنا مع عدة اتجاهات من أجل أن يتدخلوا بشكل سريع لرفع الحصار عن هذه العائلة.
1: نعم، كم عدد المستوطنين المتواجدين هناك؟ أم هو مستوطن واحد نصب خيمة
3: لا، هم مجموعة مستوطنين يأتون من البؤرة الاستيطانية التي تم إقامتها مؤخرا في جبل الراس بهدف السيطرة على هذه المنطقة بشكل كامل، يتواجدون ويتنوبون بشكل مستمر.
1: أستاذ مروان، ربما يعني المستمع الكريم نود أن نضع يعني المعلومة الصحة لدى المستمع الكريم، ربما يقول يعني لا يصل

0: يستطيعون أن يتغلبوا على هؤلاء المستوطنين؟ أود أن تقول لنا ما هي الأوضاع العسكرية الاحتلالية في إم صفا؟
1: أختي، هم بحماية قوات الاحتلال، قوات الاحتلال المتواجدة هناك هم لحماية المستوطنين. المستوطنين مدججون بالسلاح، في دقائق يأتيك عشرات المستوطنين من حيث لا تدري، من كافة البؤر الاستيطانية المحيطة يتواجدون بشكل سريع. لا نستطيع، نحن في قرية أم صفا لا نستطيع التوجه إلى هذا البيت، يوجد حاجز وبوابة مغلقة منذ 7 أكتوبر تفصل ما بين القرية وهذا البيت.
0: نعم، وهم مسلحون وربما يواجهون السلاح نحو قاتلي هذا البيت، أليس كذلك؟
1: هم
0: حبذا لو تعيد اسم العائلة أستاذ مروان.
1: منزل المواطن محمد العبيات أبو صلاح.
0: نعم، بالتأكيد هم يواجهون سلاح تجاه أفراد عائلة العبيات.
1: نعم، يتواجدون، هم مدججون بالسلاح، هم مجموعة من الشباب الصغار في السن، يعني جميعهم مسلحين يتناوبون، عندهم جب من قوات الاحتلال، هم يأتون يعني يأتون بشكل مستمر، يتوافد عليهم مجموعة من المستوطنين بشكل مستمر من مستوطنة عطريت ومن المستوطنة ومن البؤرة الاستيطانية التي تم إقامتها مؤخرا بجبل الرأس.
0: وهل الاتصالات التي قمتم بها هل ورد لديكم أي شيء؟
1: حتى اللحظة لا،
0: ولا من أي جهة، ولا حتى من الحكومة.
1: الحكومة الفلسطينية مشكورة، يعني تحاول بذل كل جهد ممكن للتدخل، لكن كما تعرفين أختي قوات الاحتلال تصر على تنفيذ مخطط تهجيري بحق أهالي قرية أم صفا. هذا تكلمنا عنه مرارا وتكرارا. قرية أم صفا تتعرض إلى مشروع تهجير حقيقي لقوات الاحتلال. مداخل القرية مغلقة منذ 7 أكتوبر، لم تفتح ولا دقيقة. إذا أردت الوصول إلى قرية أم صفا فإنك سوف تسلك طريقا عبر كرة عبر عدة كرة التفافية. أنت لا تستطيع أن تدخل إلى قرية أم صفا من الشارع الرئيسي إلا مشيا على أقدام، ويتم منعنا بشكل مستمر. القرية تتعرض إلى اعتداءات متكررة، كان آخرها حرك لمركبات داخل القرية وخط شعارات عنصرية. الوضع بيزداد سوءا يوما بعد يوم. نحن ممنوعون الى الوصول الى مقبرة القرية.
0: نعم، وقبل ان انتقل الى ضيفي الكريم استاذ مروان، هل تتواصلون مع عائلة صلاح للاطمئنان؟ نعم. عليهم، ما هي اوضاعهم، ماذا يقولون؟
1: نحن يعني تمكننا صباحا من الوصول الى المنزل عبر طرق جانبية، يعني نحن على تواصل دائم. نحن يعني سوف ندرس كل الخطوات الممكنة بكرة مع وزير الحكم المحلي لتعزيز صمود هذه العائلة بشكل سريع ومستعجل.
0: إلى أي مدى يمكن أن تشكل هذه البؤرة خطر على حياتهم؟
1: نعم، هم يواجهون مشروع ترحيل بشكل كبير جدا. هذه البؤرة وضعت من أجل أن يقوم المواطن محمد أبو صلاح بترك منزله، وهو عازم، هو وأهالي أم صفا لن نرحل ولن نترك منازلنا مهما بكت الظروف ومهما بكت الاعتداءات. أنا قبل أيام تم حرك مركبتي ومركبة شقيقي وخط شعارات عنصرية تهديد ووعيد لنا، نحن لن نرحل، باقون في قريتنا صامدون مهما فعلوا مهما سووا مهما حطوا، نحن صامدون.
0: نعم، هم يستخدمون هذه الطرق من أجل إجبارنا وترحيلنا حسب خطتهم. أستاذ مروان صباح، لا نقول إلا يعني أن الله معنا، لا نقول غير ذلك، وحمى الله هذه العائلة وحمى الله قرية إم صفا وكافة القرى المهددة من قبل هؤلاء المجرمين المأجورين. أستاذ مروان صباح، شكرا جزيلا لك، ونتمنى السلامة لكم جميعا. ومن إم صفا سيداتي وسادتي إلى بلدية سباستيا، أستاذ محمد عزم رئيس بلدية سباستيا، مساء الخير. أستاذ محمد مساء الخير.
2: نعم، مساء الخير لكم في صوت فلسطين، مساء الخير لكافة المستمعين، وحمى الله شعبنا على امتداد الوطن.
0: نعم، يعني منذ صباح ونحن نسمع يعني اعتداءات وجرائم للمستوطنين، هم يقتربون من بيوت المواطنين، يحاولون أن يستولوا على منازلهم، لدرجة أن هناك بعض الروايات تقول أن مستوطن قال لمواطن منزلك يعجبني وبالتالي سوف أخذه في يوم من الأيام، هكذا عبر فيديوهات تناولتها وسائل التواصل الاجتماعي. الآن بالنسبة لسباستيا وهي أيضا مستهدفة منذ سنوات أستاذ محمد حزم، الآن الأوضاع لديها ما هي الجديد؟ يعني
2: نعم يعني في البداية تحياتي لكم، تحياتنا لكل المستمعين منطقة شمال

0: غرب نابلس تشهد اعتداءات متكررة ومتصاعدة بشكل كبير وكبير جدا. قبل دقائق كانت هناك اعتداءات على المواطنين في منطقة المسعودية ومنطقة سهل صبصي، ولكن عند الحديث عن بلدة صبصي هناك قصة كبيرة جدا وكبيرة وتفوق التوقعات. حكومة الاحتلال رصدت عشرات الملايين من الشواكل لتهويد المنطقة الأثرية في صبصي، وأصدرت قرارات وصادقت على قرارات. حتى اللحظة ما صدر من مساحة صبصي حوالي 3000 دلم من أصل 5000 دلم، أكثر من 55% من مساحة صبصي صدرت. وهذه القرارات التي صدرت وصادرت الموقع الأثري لم تقف عند هذا الحد. طواقم دائرة الأطار الإسرائيلية وبحماية جيش الاحتلال ووزراء من حكومة الاحتلال يشرفون على أعمال الحفر والتنقيب في قلب المنطقة الأثرية في صبصية. هناك عمليات تنقيب وتنقيب بشكل كبير جدا، ولكن الأخطر من ذلك أيضا أن حكومة الاحتلال وأذرعها المختلفة التي تعمل في أراضي بلدة صبصية تقوم بنقل اللقى الأثرية والقطع الأثرية التي يتم اكتشافها إلى مناطق مجهولة، وهذا يحد ذاته تحدي كبير وتحدي للقوانين والوثيقة الدولية التي يجب أن تقف.
1: هل وزارة السياحة والأثار على علم بذلك أستاذ محمد بسرقة هذه الأثار؟
0: نعم، نحن بتواصل مع وزارة السياحة والأثار ونطلع وزارة السياحة والأثار، وكل ما يتم توثيقه يتم إرساله وزارة السياحة والأثار الفلسطينية، وهذه الخطابات والمراسلات نعمل بشكل مشترك مع الوزارة حتى يتم العمل على تدويل ملف صبصي وحماية صبصي.
1: نعم. تفضل أكمل.
0: وهذا طبعا الجهد المتواصل على مدار الساعة سيكون بالقريب العاجل. هناك ملف لبلدة صبصي تم العمل عليه بدعم مباشر من الحكومة الفلسطينية ومن دولة رئيس الوزراء لتدويل ملف صبصي من خلال العمل على ترشيح بلدة صبصي إلى قائمة التراث العالمي، وخلال الشهر القادم إن شاء الله سيتم رفع هذا الملف ومن ثم التصويت على قبول صبصي كبلدة تاريخية ذات بعد تاريخي وديني كبير وعريق جدا على القائمة التراث العالمي، لعل وعسى نتمكن من حماية صبصي من أنياب الاحتلال.
1: نعم أستاذ محمد، أنت قلت بأن هذا الاحتلال يسرق، هم لصوص في النهاية يسرق القطع الأثرية، هل تدونون إذا ما علمتم بهذه القطع مواصفاتها وغير ذلك وترسلونها إلى وزارة السياحة والأثار للمتابعة القانونية أو الملاحقة هؤلاء اللصوص؟
0: يعني كما تحدثنا عمليات التنقيب التي تتم تحت حماية جيش الاحتلال.
1: نعم.
0: والعصابات أيضا المسلحة، العصابات الإجرامية، وتحت إشراف مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية، والاقتراب من مكان الحفر محفوف بمخاطر كبيرة جدا قد يعرض من يقترب إلى الخطر الشديد والموت أو الاعتقال، ولكن من خلال ما نتمكن من رصده، ما تم رصده في يوم الخميس الماضي تحديدا من سرقة قطعة أثرية ثمينة جدا ونقلها، وسيتم قريبا جدا إرسال كافة الصور وما يتعلق بهذه القطعة إلى كافة المؤسسات الفلسطينية والدولية أيضا.
1: نعم.
0: هناك سرقة في وضح النهار، وهذه السرقة هي لتزوير التاريخ، وتحاول حكومة الاحتلال مستغلة الانشغال العالم والمجتمع الدولي بما يحدث في الساحة الدولية، وتقوم بممارسة ومحاولة فرض أمر واقع على بلدة صبصي.
1: نعم.
0: صبصي اليوم تعاني بشكل كبير جدا، كل ليلة تتعرض بلدة صبصي كما هو الحال في انصفة وكما هو الحال في المغير وكما هو الحال في كل الأراضي الفلسطينية. صبصي تتعرض لهجوم.
1: نعم.
0: قبل السباطة الاستيطانية ومحاولة حرق ممتلكات المواطنين وتدمير بيوت المواطنين وتدمير ممتلكاتهم.
1: نعم.
0: هذه البلدة اليوم بحاجة أيضا إلى أن يكون وقفي ليس فقط من المؤسسات الفلسطينية، أيضا من المجتمع الدولي معها لحماية تراثها وتاريخها العريق والذي يزيد عن أكثر من 5000 عام.
1: إذن ستعلنون عن هذه القطعة بعد في الأيام القادمة أم أن ستتركون الأمر لوزارة السياحة والأثار؟
0: نعم، سنقوم بالإعلان ونشر صور القطعة الأثرية التي تم سرقتها، وأيضا سنقوم بنشر ما لدينا من صور ما لدينا من صور من عمليات التنقيب التي حدثت خلال الأشهر الماضية أيضا، ونقلت إلى مستوطنة شاف شمرون القريبة من بلدة صبصي، وأيضا الاحتلال عندما نقل قام هو الاحتلال نفسه ببث فيديو

0: عقاباته الإجرامية التي قامت بالعبث بهذه القطع الأثرية من داخل مستوطنة شرشبون.
1: نعم، هم لصوص أثار أستاذ محمد عزام عزام رئيس بلدية سباستيا، شكرا جزيلا لك. ومن سباستيا سيداتي وسادتي إلى محافظة القدس الأستاذ معروف الرفاعي، مساء الخير.
2: مساء الخير زميلتي مها، يعطيك ألف عافية.
1: الله يعافيك أستاذ معروف. يعني الاحتلال يخطط لإقامة مجمع تعليمي تهويدي في كفر عقب وليس في قلنديا، أم في قلنديا؟ يعني أين الدقة في الخبر؟
2: في معهد قلنديا. يعني هذه حجة الاحتلال الذي يريد أن يسيطر على 82 دنم واقع عليها معهد قلنديا، هذا المعهد العريق اللي خرج عشرات الآلاف من أبناء شعبنا الفلسطيني والذين يعملون في كل بقاع الأرض وخاصة في الوطن العربي. أنت تعلمين أختي مها بأنه كان هناك خطة ممنهجة لتصفية الأونروا ولتصفية قضية اللاجئين من وراء هذا المخطط. قوات الاحتلال أغلقت المقر الرئيسي لوكالة الأونروا في الشيخ جراح وأقامت مشاريع استيطانية على تقريبا 34 دنم هي أيضا أراضي مقر وكالة الأونروا في الشيخ جراح. أغلقت 6 مدارس، 4 منها في مخيم شعفاط ومدرستان في سلوان وفي سور باهر. أغلقت عيادة صحية تابعة للأونروا في البلدة القديمة. وبالتالي إسرائيل تسعى من خلال هذا المخطط إلى تصفية ما تبقى من مؤسسات تابعة للأونروا من أجل إنهاء قضية اللاجئين، من أجل السيطرة على الأرض اللي واقع شمال مدينة القدس. وهناك مخطط أيضا لتوسعة حدود بلدية القدس الذي سيصل إلى في هذه المنطقة إلى مشارف البيرة. كان هناك حملة عسكرية قبل عدة أسابيع في هذه المنطقة بحجة إزالة التعديات. ويأتي هذا المخطط الذي تريد سلطات الاحتلال السيطرة على 82 دنم هي أراضي مستأجرة من خزينة الدولة الأردنية في خمسينيات القرن الماضي إبان إقامة مخيم قلنديا. تم استئجار هذه الأرض من الخزينة الأردنية وإقامة معهد قلنديا عليها. إذا كانت بلدية الاحتلال يعني قلبها على المنطقة وتريد أن تقيم مدارس
1: دراسية، لماذا دمرت معهد؟
2: نعم، هو يعني هذا المعهد يقدم خدمات لمئات من الطلبة الفلسطينيين، هذا أولا. ثانيا كان عليها أو أولى عليها أن تقدم تسهيلات للمدارس العربية في هذه المنطقة. كان عليها أن تعفي أصحاب المدارس من الأرنون الباهظة التي تثقل كاهل أصحاب هذه المدارس. كان عليها أن تسامح في رسوم التراخيص الباهظة. كان عليها أن تسهل تصريح العمل للمدرسين ولا تضع شروط بأن يكون المدرس خريج المدارس والمعاهد والجامعات الإسرائيلية. وبالتالي هذا كله ضر للرماد في العيون. إسرائيل تريد أن تسيطر على هذه الأرض من أجل إقامة مشاريع تابعة لبلدية الاحتلال، مراكز جماهيرية، حدائق، وتريد أن توسع حدود بلدية الاحتلال لتصل إلى هناك. هناك أيضا إقامة 9000 وحدة استيطانية على أرض مطار القدس الدولي، مطار قلنديا المعروف باسم مطار قلنديا. أيضا هناك مشروع لإقامة مكب نفايات وتدوير لهذه النفايات وإنتاج طاقة كهربائية من هذا المكب. هناك أيضا مشروع على أرض مطار قلنديا لإقامة متحف للاستيطان ومتحف للجيش الإسرائيلي ومتحف لما ما يسمونهم شهداء الجيش الإسرائيلي في المعارك مع العرب. وبالتالي هي خطة ممنهجة، وكل ما يقال بأنه من أجل إقامة مجمع تعليمي هو ضر للرماد في العيون.
1: نعم، الآن أستاذ معروف التحرك، يعني هذا هو الاحتلال، الآن ماذا علينا أن نفعل؟ التحرك،
2: يعني أولا التحرك مطلوب، عشان أكون صريح وواضح يا مها. نعم. التحرك مطلوب من وكالة الأونروا نفسها. يعني أنا أعلم بأن هناك عقود موجودة بين وكالة الأونروا وبين الحكومة الأردنية في خمسينيات القرن الماضي. يجب على وكالة الأونروا أن تظهر هذه العقود، لأن بلدية الاحتلال قبل سنة من الآن نائب ورئيس بلدية الاحتلال في القدس ادعى بأنه العقد انتهى، وادعى بأنه الأرض الحكومية المقام عليها معهد قلنديا أصبحت يعني بفعل قوة الاحتلال أرض تابعة للحكومة الإسرائيلية أو أرض حكومية إسرائيلية. وبالتالي المعهد لم يتم الإيفاء بعقود الإيجار وعليه متأخرات من الإيجار. وبالتالي يجب على إدارة الأونروا أن تتحرك وأن تبرز الوثائق الموجودة لديها، وإذا كان هناك أي متأخرات في دفع الإيجار للحكومة الأردنية يجب عليها أن توفي بهذه الشروط حتى تستطيع أن تكون يعني بشكل قانوني وأن تقطع الطريق على بلدية الاحتلال. ثانيا علينا كفلسطينيين أن نتحرك على الصعيد الدولي. يعني هذه القضية ليست قضية معهد يقدم خدمات لمئات الطلبة الفلسطينيين، إنما هي قضية تصفية اللاجئين، تصفية قضية العودة، تصفية كل ما يتعلق بالأونروا.

0: تتعرض له مؤسسات الأونروا في القدس وفي ضواحي القدس الآن شيء لا يمكن السكوت عليه. ويجب على العرب والمسلمين وحتى المنظمة الدولية يعني الأمم المتحدة اللي وكالة الأونروا تابع لها، هذه مؤسسة لها حصانة أممية، وهذه مؤسسة يعني في اتفاقية جنيف الرابعة هناك اتفاق مع كل الدول المستضيفة للأونروا بأن يتم ممارسة عملها دون ترخيص ودون أخذ إذن مسبق من الحكومات التي تقع في أراضيها، وبالتالي هذه مؤسسة دولية يجب على الأمم المتحدة أن تدافع عن إحدى مؤسساتها.
1: نعم، يعني الأونروا لم تفعل أي شيء عندما تم يعني طردهم هكذا من المقر الرئيسي في الشيخ جراح، هل ستتحرك من أجل معهد قلنديا؟
0: يعني تم للأسف الشديد الطلب منهم أن يعني يفرغوا المقر الرئيسي، وقامت إدارة الأونروا بتفريغ المقر الرئيسي بكل سهولة، قاموا بقطع الكهرباء والماء والاتصالات عن مقراتها، ويعني يعني حتى لم أسمع أي يعني تصريح صحفي أو بيان شجب واستنكار من قبل إدارة الأونروا، وهذا يضع علامة استفهام كبيرة كيف يتم يعني القضاء على مؤسسة أممية بهذا الشكل وهناك صمت أممي وهناك صمت يعني أيضا من وكالة الأونروا. صحيح أنه بعض الناطقين باسم الأونروا خرج وتحدث، ولكن لا يوجد بنظري أنا يعني وجهة نظري لا يوجد أي تحرك جاد من قبل إدارة الأونروا في القدس وفي الأراضي الفلسطينية.
1: نعم، قبل أن أنتقل إلى ضيفي الكريمة أتوقف معك عند نقطة ذكرتها في سياق هذا الحوار، قلت على الأونروا أن تسدد ما عليها إلى الحكومة الأردنية، أليس كذلك؟ أنا سمعت
0: نعم استأجر من الحكومة صحيح. الأردنية
1: إذا يعني ما فعلت ذلك هل هذا سينقذ معهد قلنديا؟
0: على الأقل تصوب وضعها القانوني منها، على الأقل تصوب وضعها القانوني بحيث لا يكون هناك حجة لدى الاحتلال بأنه هناك متأخرات من الإيجارات وهناك يعني عليها التزامات مادية. هي تستطيع إذا كان هناك يعني تأخير في كما تدعي بلدية الاحتلال، إذا كان هناك تأخير في عملية دفع الإيجار المستحق على الأونروا، يجب عليها أن توفي بهذه الإيجارات للحكومة الأردنية من أجل أن تصوب وضعها القانوني بالنسبة للحكومة الأردنية. الأرض هي أرض حكومية أردنية تابعة لخزينة الدولة الأردنية، وبالتالي العقد المبرم بين الوكالة وبين الحكومة الأردنية يجب أن يكون ساري ويجب أن يكون محترم حتى من حكومة الاحتلال، لأن هناك الكثير من القضايا في مدينة القدس لها نفس الشروط ولها نفس الخصائص.
1: نعم، هل هذا يعني بأن يجب أن يكون اتصال ما بين الأونروا والحكومة الأردنية؟ يعني لا نستطيع أن نتواصل مع الحكومة الأردنية، ربما أن يتدخل أشقاء في الأردن من أجل هذه المأساة أستاذ معروف؟
0: طبعا يعني يجب أن يكون هناك جهد دبلوماسي أردني فلسطيني بالتعاون مع الأونروا، ولكن أنا أقول بأن الخطوة الأولى يجب أن تصدر من الأونروا إذا كانت تريد أن تحافظ على كيانها وعلى وجودها وعلى خدماتها المقدمة لمخيماتنا خاصة في مدينة القدس. عندنا مخيمين فيهم أكثر من 130 ألف لاجئ تقدم لهم خدمات، المدارس الآن تم تعطيلها تماما، يعني في مخيم شعفات لا يوجد أي مدرسة الآن تقدم خدمات للطلبة، وبالتالي تم نقل الطلاب إلى مدارسنا الفلسطينية وبعض المدارس التابعة لبلدية الاحتلال بكل أسف. ومخيم قلندي أيضا فيه عدد كبير من الطلبة، مؤسسات صحية ومؤسسات تعليمية تم إغلاقها، وبالتالي يعني إلى متى يعني الأونروا تنتظر كي تتحرك سواء إقليميا أو مع الاحتلال أو دوليا؟
1: نعم، أستاذ معروف الرفاعي مستشار محافظة القدس، شكرا جزيلا لك. سيدتي وسادتي، وننتقل مباشرة لحديث سيد جمال الشوبكي أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح حول اجتماع المجلس الثوري للحركة برئاسة السيد رئيس محمود عباس.
2: يعني أولا هذا الاجتماع جاء في سياق واستكمال ما تم في المؤتمر الثامن، هذه محطة مهمة فيه. المؤتمر الثامن عقد في أربع ساحات في ظروف فلسطينية صعبة، وكان هناك نجاح في عقده، وتحت شعار يعني الصمود والتحدي والتحرير. أنا برأيي أنه في خطاب سيادة الرئيس أمس كان خطاب شامل، تحدث عن وضع سياسي، تحدث عن المرحلة القادمة، تحدث عن وحتى المجلس الثوري على أخذ دوره والعمل كبرلمان للحركة، سواء كان في مجال سن قوانين وإعادة مراجعة النظام الداخلي أو في مجال الرقابة الحركية على كل الأطر الحركية واستنهاض الحركة وعودة الأطر الحركية في كل المستويات إلى عمل فاعل يقتربوا فيها من الشارع الفلسطيني ويتحسسوا مشاكل الناس ويكونوا حاضرين في المساعدة في تحمل هموم المواطن. نحن جميعنا نعيش في ظروف في غاية الصعوبة. بعد ذلك تم حسب النظام نظام الداخلي لحركة فتح انتخاب اللجان أمانة السرب بما فيها أمين ونائبين، ثم اللجنة حماية العضوية واللجنة القانونية واللجنة المالية، وكان هناك أيضا وفق نظام التواصل الزوم مع القاهرة وغزة وبيروت شاركوا بالاقتراع، والآن الكرة في ملعب المجلس الثوري لاستكمال تشكيل لجانه والبدء بعمل في مرحلة جديدة. أعتقد أنه سيادة الرئيس أعطى المجلس فوض المجلس بأن يقوم بكل ما هو مطلوب من أجل استنهاض الحركة. تحديات كبيرة والأولويات جميعها أولويات، سواء كان الجرح النازف في مدينة غزة التي تعرضت إلى إبادة جماعية، وهذا العدوان مستمر على غزة، وأيضا مدينة القدس وما تتعرض له من عملية تهويد واعتداءات على الأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية، وآخرها الاعتداءات المتواصلة داخل المسجد الأقصى. ونحن نشاهد ما يقوم به المستوطنون مدعومون بقوات الاحتلال من اعتداءات ومن إرهاب ضد المواطنين الفلسطينيين. القضية الأخرى قضية الأسرى، الأسرى الذين ضحوا بحريتهم من أجل حرية الشعب الفلسطيني يتعرضون لأشد وأبشع أنواع الإذلال والمعاناة القاسية، وهم بحاجة إلى دعم ومساندة منا حتى إن شاء الله يحصلوا على حريتهم. الأزمة الاقتصادية الخانقة في حصار اقتصادي في حجز أموال الفلسطينيين، موضوع العمال ومنحهم من العمل، القضايا والأولويات كثيرة، وبالتالي نحن يجب أن نعمل بكل جهد يعني حتى على الأقل أن نقلل من حجم هذه الأضرار وأن نعبر هذه المرحلة الصعبة إن شاء الله إلى بر الأمان. المجلس على طاولته قضايا كثيرة وهو الشعب الفلسطيني.
1: كان هذا حديث سيد جمال الشوبكي أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح. وبهذا سيداتي وسادتي نكون قد وصلنا إلى ختام هذه البانوراما الإخبارية أحداث اليوم. أشكر زملائي من طاقم الأعمال أديم رمضان في الإعداد، ليث القدومي في التنفيذ، رمزي أبو ظاهر كان معي من الإخراج، ومحمد أحمد من هندسة الإذاعية. صاحبتكم على الهواء مباشرة مها عواد، إلى اللقاء.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا. آخر تحديث على أحوال الطرق من صوت فلسطين.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام، والبداية بمنطقة الوسط. المدخل الشمالي لمدينة البيرة تفتيش للخارج، الداخل سالك، بوابة عطار البلد سالكة، بوابة روابي سالكة، عين سينيا سالكة، الجلزون سالك، عيون الحرمية سالكة، سلواد يبرود سالكة، مدخل سنجل سالك، بوابة المصعية سالكة، بوابة النبي صالح سالك، دوار مخماس سالك، كفر عقب أزمة، قلندية أزمة، جبع سالك، حزمة أزمة باتجاه عناتة، الزعيم سالك، العزرية أزمة باتجاه الجنوب، بوابة الطيبة كراميلو سالكة، ومداخل ومخارج أريحة سالكة. ننتقل إلى محافظات الجنوب. حاجز الكونتينر سالك، عشغراب سالك، النشاش مغلق، ترقومي المصانع سالكة، زيف سالكة، الفحص سالك، فرش الهواء أزمة للداخل، رأس الجورة مغلقة، وبن نعيم سالكة، مراح رباح سالكة، المنشية سالكة، دورة قوع سالك، وسعيف سالكة، النبي يونس مغلقة، دورة سالكة، الفوار مغلقة، والعروب العجوري مغلقة. نختم بمحافظة الشمال. مدخل سلفيت الشمالي سالك، برقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جماعين مغلقة، تحت جسر أودلا سالك، وزعتر سالك، كراوة سالك، الطنيب سالك، ومفترق جيت سالك، عنبتة تفتيش للخارج سالك، للداخل مربع سالك، وصر سالك، عورتة سالك، بورين سالك، دير شرف سالك، بيت فوريك سالك، والفندق سالك، النبلياس سالك، طريق البذان سالك، وعن شبلي أزمة، وتفتيش باتجاه أريحة. رفقتكم السلامة أينما كنتم.
0: صوت فلسطين يتمنى لكم طريق السلامة، مع العلم أن حالة الطرق قد تتغير في أي لحظة. سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

هنا صوت فلسطين. سيداتي سادتي، طاب مساءكم. هذا موجز لأهم الأخبار. استشهاد مواطن وإصابة اثنين آخرين بقصف مسيرة للاحتلال مجموعة من المواطنين قرب مدخل مخيم البريج وسط قطاع غزة. ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,993 والإصابات إلى 173,230 منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023. سلطة المياه وجودة البيئة تحذران من كارثة إنسانية وصحية وبيئية وشيكة وغير مسبوقة جراء الانهيار المتسارع لخدمات المياه والصرف الصحي في قطاع غزة بالتزامن مع دخول فصل الصيف والارتفاع الحاد في درجات الحرارة. إصابة شاب برصاص الاحتلال الحي في البطن والرجل عند مدخل قرية دوما جنوب نابلس. إصابة عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز السام خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم دهيشة جنوب بيت لحم. عصابات المستوطنين تهاجم منزلا في تجمع عرب الكعابنة شرق قرية الطيبة شرق رام الله. أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح جمال الشوبكي يؤكد أن السيد الرئيس محمود عباس فوض المجلس الثوري بالعمل والقيام بكل ما هو مطلوب للوقوف إلى جانب أبناء شعبنا في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها.

لا ولا تعتذروا، لا تحذروا، لا تفهموا، أولكم آخركم، مؤمنكم كافركم، وداؤكم مستحكم، فاسترسلوا واستبسلوا واندفعوا وارتفعوا واصطدموا وارتطموا لآخر الشوط الذي ظل لكم وآخر الحبل الذي ظل لكم. فكل شوط وله نهاية، وكل ليل وله نهاية، وكل حبل وله نهاية، وشمسنا بداية البداية. لا تسمعوا، لا تفهموا، تقدموا، كل سماء فوقكم جهنم، وكل أرض تحتكم جهنم. تقدموا. يموت منا الطفل والشيخ ولا يستسلم، وتسقط الأم على أبنائها القتلى ولا تستسلم. تقدموا بناقلات جندكم وراجمات حقدكم، وهددوا وشردوا ويتموا وهدموا. لن تكسروا أعماقنا، لن تهزموا أشواقنا، نحن القضاء المبرم. تقدموا تقدموا تقدموا.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

0: سلم
1: على بيتنا يا غريب، فناجين قهوتنا لا تزال على حالها. هل تشم أصابعنا فوقها؟ هل تقول لبنتك ذات الجديلة والحاجبين الكفيفين إن لها صاحبا غائبا يتمنى زيارتها، لا لشيء ولكن ليدخل مرآتها ويرى سره كيف كانت تتابع من بعده عمره بدلا من سلم عليها إذا اتفق على الوقت.

0: صوت فلسطين يقدم. جرح جرح لا يلتئم.
1: أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام بكل خير، هذه تحية طيبة عبر أثير إذاعة صوت فلسطين، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج جرح لا يلتئم. إن الجرح ليس ألما في الجسد فقط، بل هو حكاية وجع تحملها النفوس، وأمل ينتظر يدا حانية وعلاجا يضمد الألم. ولكن كم من جريح يئن في صمت وينتظر دواء لا يجده، أو مستشفى لا يستقبله. إن ندرة الإمكانيات وصعوبة الوصول إلى المراكز الطبية وتأخر العلاج كلها تثقل كاهل المصابين وأسرهم. ومن هنا يجب علينا جميعا أن نكون صوتا لهم، ويدا تمتد لمساعدتهم، وقلبا يشعر بما يعانون.
2: صار اتصال على الجيران انه الكل ينزح من البيوت. واحنا طالعين والجو مدبر واسود اسود، زوجي تعرض لإصابة وهو ماشي في الطريق. فأنا كنت أتألم ألف مرة بسبب المعاناة اللي كانوا يعانوا فيها المصابين. لما استهدفوا مدرسة خديجة انحرقت راسه وانحرق كتافه وانحرق ايديه. ثلاث إصابات هذه كانت حادة قاسية عليه. استشهدت بنتي في مدرسة خديجة يوم ما أبوها اتصاب وانحرق. ابن اللي كان معين الناس استشهد، ترك أطفال أيتام. كل مريض غزة صار يعيش على الصدقة، وهذا أصعب شيء إنك تستنى إنسان يتصدق.
1: حديث عن معاناة الشعب الفلسطيني ومعاناة الجرحى والأسر والعائلات الفلسطينية. تنضم إلينا السيدة أم أحمد، زوجة المصاب أشرف سايد من المنطقة الوسطى، المحافظة الوسطى، من منطقة البريج تحديدا. أهلا وسهلا بك أم أحمد.
2: أهلا بك أخي.
1: يعني أم أحمد، بداية عرفينا عن، ذكرتي لي تحت الهواء أن زوجك أشرف قد أصيب أكثر
2: من مرات
1: تقريبا في مرة واحدة، كيف هذا؟
2: احنا كنا قاعدين يعني في بيوتنا بأمان، فصار اتصال على الجيران انه الكل ينزح من البيوت، فخرجنا من بيتنا الى بيت ثاني في مناطق ثانية. واحنا طالعين والجو مدبر واسود اسود، زوجي تعرض لإصابة وهو ماشي في الطريق، فما أخذناش فيها. كانت الظروف صعبة والواحد مش قادر يطلع لمنطقة تانية بسبب القصف الإسرائيلي. فتوجهنا إلى مستشفى الأوروبي، كانت المواصلات والحياة قاسية. فرجله صارت ربط صديد، ومن الصديد صار يطلع منها الله يكرمكم دود أبيض، وصار يصرخ طول الليل. فرحنا لما توجهنا للمستشفى الأوروبي فيش كل الاستلزامات الطبية، كانت فيش جرحى يعني يناموا ويقوموا بألم، فيش استلزامات طبية يعني إنها تكفي الجرحى. فاضطروا إنه بتروا رجله وروحنا. كانت الظروف صعبة والمواصلات صعبة، لا في أكل لا في مي لا في أي استلزامات طبية. يعني أنا شفت المنظر في الأوروبي، فأنا كنت أتألم ألف مرة بسبب المعاناة اللي كانوا يعانوا فيها المصابين. فأنا طلبت من كتر ما فيش أكل، ما فيش شرب، ما فيش علاجات، طلبت من صاحب الإسعاف، قلت له أنا خرجني من هذا المكان، زوجي عمال بموت كل يوم 100 موتة، وأنا بموت 100 موتة من شو حتى اللي أنا الجرحى المصابين اللي بيعانوا من قلة العناية الصحية، من قلة العلاجات، من قلة الأكل، من قلة الشرب، يناموا بجوعهم ويقوموا بألمهم، الشباب تبكي. فأنا لما روحنا على بيوتنا، استهدفوا جارنا زوجي من ضربة الصاروخ، وقع على الأرض، فلسه كانت عمليته لسه جديدة، فانفتحت كل الغرز. توجهت لمستشفى الأقصى، في مستشفى الأقصى كانت الظروف صعبة، فوجهونا على مدرسة خديجة على إنها مكان آمن. فراح زوج بنتي في مدرسة خديجة، كان يتلقى العلاج، قعد سبع شهور هناك وبتلقى العلاج. كانت بنتي في مع الإخوة اللي يعني كانت متطوعة في الطبية. لما استهدفوا مدرسة خديجة، انحرقت راسه وانحرق كتافه وانحرق ايديه، فالآن ايديه من الحرق بدهم عملية انه يفتحوا بين الأصابع. الحرق كان غميق وأثر على الحركة في الإيدين. كان يعني واستشهدت بنتي في مدرسة خديجة يوم ما أبوها اتصاب انحرق. كنت أنا في ألمين، ألم الفقد وألم زوجي إنه انحرق، ولو كانت مبتورة رجله قبل بسنة، يعني صعبة في 24 و25 و26 ثلاث إصابات، هذه كانت حاد قاسي عليه. لما روحنا من مدرسة من مستشفى الأقصى، طلع على باب البيت بلعب، وابني استشهد بعديها بأربع شهور. ياسمين استشهدت في شهر 7، عبد الله استشهد 23 سنة، استشهد عبد الله ابني، ترك ثلاث أطفال أيتام في شهر 11. فكانت الضربات قاسية علينا، يعني لا مش عارفين وين بدنا نروح، الألم زاد. طلع يلعب أولاد ابن الأطفال الأيتام، استهدف جارنا ميسر العايدي، فكانت الضربة قاسية عليه، انفتح بطنه وكل بطنه اتدبس من أول إلى آخر عفوان.

0: كله دبابيس الشظايا لحتى الآن بطنه بتألم منها وبتعمل تبيض. وانقطع شريان رجله الشمال لما رحنا على الأقصى. فيش أي سلزمات طبية، فيش رعاية خاصة للمرضى. بقولوا لنا يا بسر يا قصر يا ما فيش حل ثاني.
1: نظرا للوضع الصحي المتداهم،
0: نظرا للوضع الصحي فيش سلزمات طبية إنه يقدروا يداوي الجرحى. بقول لك فيش غير الأكمول، فيش غير المسكن. يا قطع يا بدر يا بلاش. فنحطينا تحت الأمر الواقع رجله صارت رب صديد، اقطعوا لي إياه وريحوني. فانبثرت رجله الثانية بعد إصابة الحرق والبثر الأولانية. من فترة إحنا بنطالب الأخوة في القيادة الفلسطينية، وبنطالب الأخوة في الصحة العالمية، بنطالب الأخوة اللي بيعمل استضافة للمرضى. احنا حاليا عملنا نموذج رقم واحد بقولولنا معتمد بس الدولة المستضافة. بنطالب كل الأمة العربية تنظر نظرة رحمة للمواطنين وللجرحى، لأنهم هذه أمانة أعناقهم. زوجي الآن بعد الإصابة هاي السنة صارت رجله اللي انبطرت تربى صديد، وخايفين من حدوث غرغرينا. والمستشفيات بقولوا فيش أي التزامات طبية، فيش أي حاجة بإيدينا. نطلب كل من مسؤول عن الجرحى ينظر نظرة رحمة ويخرجوا كلنا عن الجرحى بس يتعالجوا ويرجعوا لأهلهم ثانية.
1: طيب أم أحمد، كيف كانت حياة أبو أحمد قبل الإصابة؟ كيف كانت تسير حياته؟
0: والله كنا عايشين حياة طبيعية. كان ابني اللي استشهد الله يرحمه، وكان اللي كمان ولد يعني يستغلوا عشتنا بسيطة. بس الحرب القاسية هذه يعني حرب قاسية على الكل، مش علي أنا، على كل فلسطين في غزة. يعني انعدمت الحياة، ما فيش حياة. ابني اللي كان معين إلنا استشهد، ترك أطفال أيتام، وما فيش معين إلنا رب العالمين. يعني لحتى الآن يعني بده المريض اللي زي هذا، مش على قدي أنا، كل مريض في غزة بده علاجات، بده أكل، بده طعام. الظروف صعبة في غزة، الحياة قاسية، الغلاء هذا حرب تانية
2: أكيد.
0: لمن مريض أنا مشيت فيه من عند الأقصى لقريب مدخل البريج، وأنا على الأقدام في الشمس اللاد وأنا أبكي مش قادر أمشي فيه.
1: نظرا لعدم وجود مواصلات
0: صعوبة المواصلات فيش يعني. عفوا، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين قبل كل شيء. مش معين لله رب العالمين. يعني الحين كل مريض غزة صار يعيش على الصدقة، وهذا أصعب شيء إنك تستنى إنسان يتصدق عنه.
1: طيب الآن كيف وضعه الصحي محمد؟
0: والله الآن من أسبوعين أخذته على الأقصى، فحكوا لنا بده رجله اللي انبطرت صارت تربي صديد، وخايفين عليه من حدوث غرغرينا ثانية إنه يسمن جسمه. بنطالب في الإخوة المسؤولين عن الجرحى في استضافة المرضى إنه ينظروا له نظرة رحمة. هو المسؤول عن العائلة اللي احنا فيها.
1: طيب وضع العائلة أم أحمد نفسيا ومعنويا وماديا كيف هو بعد هذه الحادثة، وبعد استشهاد ابنك، وبعد استشهاد ابنتك، وبعد هدم منزلك؟
0: بنقول الحمد لله على كل شيء، وإحنا راضين باللي ربنا أعطانا إياه، وهذه رحمة من رب العالمين. بس نطلب من الأخوة والمسؤولين في كل مكان إنهم ينظرونا وينظر لكل إنسان مثله نظرة رحمة. والله الإنسان تعب كثير، الحياة قاسية. يعني أنا واحدة من الناس ما مش قادرة أتحمل أكثر منك.
1: طيب هل أو ما هي أبرز الصعوبات محمد اللي بتواجهوها في محاولة تأمين العلاج؟ وهل هناك عوائق مادية ولوجستية، أدوية، معدات؟ كيف هو الوضع؟ هل هناك مؤسسات صحية طبية تتواصلون معها؟
0: والله كنا نتواصل مع الأخوة اللي في المدارس المسؤولين، بس مرات بحكوا لنا الوضع صعب على كل غزة. لما يكون في إمكانية بإيش بدهم يساعدونا، في كل من عيد للعيد ومن رمضان لرمضان اللي تنشكل، اللي إحنا بنقول الحمد لله رب العالمين. احنا شعب شعب مناضل، احنا شعب عزة، احنا شعب غزة مش جعان زي ما افتكر كل العالم انه احنا جعانين. بس لا، قصت علينا الحرب، الحرب هي كانت سبب الألم. ان احنا يوقفوا وقف إنسانية، يوقفوا الحرب على غزة، يقفوا يعني كل مريض، كل طفل يتيم، كل بيت انهدم أمانة أعناقنا يوم الدين. أنا والله الحمد لله، أنا استشهدت بنتي وقلت الحمد لله، واستشهد ابني قلت الحمد لله، وانبطر رجلين جوزي وصار ذوي الإعاقة قلت الحمد لله. بس إنه الإنسان يستنى صدقة من الناس، والله هذا أصعب شيء في الدنيا.
1: بالتأكيد ما بالتأكيد.
0: احنا بنشكركم، بنشكركم على وقوفكم بجانبنا وعلى تفقدكم لأحوالنا، وبارك الله فيكم، كل لكم كل التقدير والاحترام.
1: نتمنى لكم محمد ولكافة أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده. شكرا جزيلا محمد، نتمنى لكم
0: التوفيق. كلهم يقفوا وقفة إنسانية، يراعوا ظروف الجرحى.
1: بالتأكيد نناشد الجميع.
0: لك كل شكر، لك كل شكر والاحترام أخي.
1: نتمنى لكم السلام دائما. شكر موصول لكم مستمعين الكرام، هذه تحياتي معد ومقدم البرنامج معين فرج الله، والشكر موصول أيضا للزميل محمد صلاح من الهندسة الإذاعية، كما ونشكر الزميل محمد أبو سمرة من الإخراج. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.

0: على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
1: مهد الديانات المتوج بالقدس، أم البدايات وأم النهايات، وعلى ما نشأ عليه الأجيال ستبقى. عاشت فلسطين حرة عربية،
0: كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.
2: العودة، نعم سنعود، فعبر الحدود دياري ومهد صباي.

هنا صوت فلسطين. سيداتي سادتي، طاب مساءكم. هذه نشرة مفصلة لأهم الأخبار، نبدأها بالعناوين. شهيد وإصابتان بقصف مسيرة للاحتلال قرب مدخل مخيم البريج وسط قطاع غزة. عصابة المستوطنين تسرق أنابيب مياه وتعتدي على موظفي شركة كهرباء محافظة القدس في بيت لحم. الشيخ يبحث مع وزير الخارجية المصرية آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. وخمسة شهداء بقصف الاحتلال على الجنوب اللبناني اليوم. أهلا ومرحبا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة. استشهد مواطن وأصيب آخران جراء قصف مسيرة للاحتلال مجموعة من المواطنين قرب مدخل مخيم البريج وسط قطاع غزة. هذا وارتفعت حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 72,993 شهيدا و173,230 جريحا. حذرت سلطة المياه وجودة البيئة بالتعاون مع اتحاد بلديات قطاع غزة، حذرت من كارثة إنسانية وصحية وبيئية وشيكة غير مسبوقة جراء الانهيار المتسارع لخدمات المياه والصرف الصحي في القطاع بالتزامن مع دخول فصل الصيف والارتفاع الحاد في درجات الحرارة. جاء هذا التحذير المشترك لمناسبة يوم البيئة العالمي، حيث أكدت الجهات الرسمية أن استمرار الحصار والقيود المفروضة على إدخال الوقود والزيوت وقطع الغيار والمضخات والمعدات اللازمة لأعمال الصيانة وضع قطاع البنية التحتية والمياه على شفا الانهيار الكامل. في الضفة أصيب عدد من موظفي شركة كهرباء محافظة القدس وتكسير مركبتهم في اعتداء عصابات المستوطنين عليهم في قرية وادي رحال جنوب بيت لحم. وفي بيت لحم سرقت عصابات المستوطنين أنابيب مياه من خلايل اللوز جنوب الشرق.

سياف أبو سيف إن أسرى جنين يواجهون أوضاعا صعبة كحال جميع الأسرى داخل سجون الاحتلال، حيث يحرمون من أبسط مقومات الحياة والرعاية الصحية وسط استمرار الانتهاكات بحقهم وغياب أي مؤشرات على تحسن أوضاعهم. وأشار أبو سيف لإذاعتنا أن محافظة جنين تعد من أعلى المحافظات من حيث عدد الأسرى في سجون الاحتلال، إذ يبلغ عددهم نحو 850 أسيرا، بينهم عشرات الأطفال وثلاث أسيرات اعتقلن خلال الأسبوع الماضي. بحث نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ مع وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بدر عبد العاطي اليوم بحث تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وناقش في اتصال هاتفي الجهود المبذولة لتنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من خطة ترامب للسلام، بما في ذلك ضمان النفاذ الكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى القطاع ونشر قوة الاستقرار الدولية وتمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من مباشرة مهامها من داخل القطاع لحين عودة السلطة الفلسطينية. كما تناول الاتصال التطورات الخطيرة في الضفة، حيث حذر الوزير عبد العاطي من تداعيات إجراءات الاحتلال على فرص تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. دعا عضو لجنة تنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت إلى تشكيل لجان شعبية في جميع البلدات والقرى والمخيمات بمشاركة المؤسسات الرسمية والأهلية لتفعيل كل أشكال المقاومة الشعبية في مواجهة اعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال. وأكد رأفت في حديث لإذاعتنا على أهمية تعزيز التحرك على المستويات الوطنية العربية والإسلامية والدولية للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها. أكد أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح جمال الشوبكي أن السيد الرئيس محمود عباس فوض المجلس الثوري بالعمل والقيام بكل ما هو مطلوب للوقوف إلى جانب أبناء شعبنا في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها. وأوضح الشوبكي لإذاعتنا أن المؤتمر الثامن لحركة فتح رفع شعار الصمود والتحدي والتحرير، مشيرا إلى أن هذا الشعار يستوجب إعداد برنامج سياسي يترجم مضمونه إلى خطوات وإجراءات عملية على أرض الواقع. انضم أكثر من 40 نائبا ديمقراطيا في مجلس النواب الأمريكي إلى رسالة تطالب وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين بالكشف عن كيفية تطبيق القيود القانونية على برنامج ضمانات القروض الأمريكية الممنوحة لإسرائيل. وتأتي الرسالة في سياق تحول متزايد داخل أوساط الحركة الفلسطينية الأمريكية من التركيز الحصري على المساعدات العسكرية إلى استهداف شبكات التمويل والاستثمارات والامتيازات المالية التي تساعد في استمرار التوسع الاستيطاني. ويمنح البرنامج إسرائيل مزايا واسعة عند الاقتراض من الأسواق العالمية عبر ضمانات أمريكية تقلل كلفة الاقتراض وتوفر شروطا مالية أفضل. قتل شاب جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في بلدة كفر كنا داخل أراضي 48، وبهذه الجريمة ترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري إلى 123 قتيلا وقتيلة. وتنظم عند 5 مساء مظاهرة احتجاجية ضد تصاعد الجريمة والعنف في البلدات العربية. هذا وأفاد رئيس لجنة المتابعة العليا في الداخل جمال زحلقة أن جرائم القتل ارتفعت إلى نحو 3 أضعاف مقارنة بالسنوات السابقة. لقيت مواطنة تبلغ من العمر 34 عاما من بلدة بتلقيا مصرعها اليوم في حادث سير وقع بين بلدتي بدو والجيب شمال غرب القدس. هذا وناشد الناطق الإعلامي باسم الشرطة العميد لؤي رزيقات المواطنين بضرورة عدم اقتناء أو استخدام المركبات غير القانونية لما تشكله من خطر جسيم على السلامة العامة وحفاظا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم. في لبنان استشهد 3 مواطنين لبنانيين بقصف طيران الاحتلال على بلدتي كفر الرمان ودير الزهراني جنوب البلاد، ما يرفع حصيلة الشهداء اليوم إلى 5. إلى ذلك أنذر جيش الاحتلال إنذارا عاجلا بإخلاء بلدات غسانية والزرارية ومزرعة كوثرية الرز وصير الغربية في الجنوب اللبناني.

في حالة الطقس أخيرا في ساعات الليل يكون الجو صافيا بوجه عام، باردا نسبيا في المناطق الجبلية، لطيفا في بقية المناطق. غدا يكون الجو صافيا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. سيداتي سادتي، كانت هذه النشرة المفصلة قدمناها لحضراتكم من صوت فلسطين، وإليكم تذكيرا بأبرز العناوين. شهيد وإصابتان بقصف مسيرة للاحتلال قرب مدخل مخيم البريج وسط قطاع غزة. عصابات المستوطنين تسرق أنابيب مياه وتعتدي على موظفي شركة كهرباء محافظة القدس في بيت لحم. الشيخ يبحث مع وزير الخارجية المصري آخر التطورات والأوضاع في الأراضي الفلسطينية. وخمسة شهداء بقصف الاحتلال على الجنوب اللبناني. انتهت النشرة، تحية وإلى اللقاء.

مهما طال الزمن يبقى الأسرى في القلب، ونبقى إلى جانبهم حتى كسر القيود. الأسرى عهد لا ينكسر.

0: سنظل في الأرض العتيقة هاهنا مهما جرى. يا من تريد شراء أرضي، أرضي أنا لا تشترى. يا أمي إني قد حفظت الدرس حفظا لا يخيب، قد دعوت الله حقا في الصباح وفي المغيب، قد صمت ولم أخن عهدي لك ولموطني، والله حسبي وعده للمحتسب أن يستجيب.
1: كنا في البلد دي من سنين كتير طويلة.

0: احنا غزة، واذا بدك تهجرنا منها بس بنطلع من بلادنا بتوابيت.
1: لن أغادر، لن أغادر، لن أغادر.

أيها المارون بين الكلمات العابرة، أنا أن تنصرفوا وتقيموا أينما شئتم، ولكن لا تقيموا بيننا. أنا أن تنصرفوا وتموتوا أينما شئتم، ولكن لا تموتوا بيننا. فلنا في أرضنا ما نعمل.

0: ولنا الماضي هنا، ولنا صوت الحياة الأول، ولنا الحاضر والحاضر والمستقبل، ولنا الدنيا هنا والآخرة. فاخرجوا من أرضنا، من برنا، من بحرنا، من قمحنا، من ملحنا، من جرحنا، من كل شيء، واخرجوا من مفردات الذاكرة. يحملوا أسماءكم وانصرفوا.
1: حسب التوقيت المحلي للعاصمة القدس، يرفع على مسامعكم أذان العصر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: صوت فلسطين يقدم شهود الحقيقة. شهود الحقيقة هم زملاؤنا في الصحافة والإعلام من مختلف قطاعات العمل الإعلامي في كافة محافظات الوطن وبالأخص المحافظات الجنوبية.

0: عرفا لدورهم وحقا علينا أن نكشف كل ما تعرضوا ويتعرضون له من معاناة ومصاعب على صعيدين الشخصي والمهني. شهود الحقيقة حلقات توثيقية مع إعلاميين وإعلامياتنا لمشاهداتهم ومعايشاتهم لمجريات الأحداث لكشف جرائم الاحتلال، تقدمها لكم ريم أبو غزالة.
1: لن تكسروا أعناقنا، لن تهزموا أشواقنا، نحن الصبار المقدم.
2: مستمعينا ومستمعاتنا الكرام، أهلا بكم معنا مجددا في حلقة أخرى من برنامج شهود الحقيقة. ضيفة حلقتنا لهذا اليوم الصحفية ومراسلة تلفزيون سوريا من قطاع غزة الزميلة شروق شاهين. أهلا بك معنا شروق.
3: يا أهلا وسهلا، يعطيكم ألف عافية.
2: عارفين شروق أكثر عنك وعرف المستمعين أيضا.
3: أنا بدأت بالمجال الصحافة من 2019. هذه السنة كانت تشهد على حدث كبير جدا غزة، اللي هو مسيرات العودة اللي انطلقت على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة. وكان هذا الحدث يعتبر انطلاقتي في هاي المهنة، وتحديدا جانب المراسلة الميدانية. وكان كمان هذا العام بداية عملي مع تلفزيون سوريا كمراسلة داخل مناطق قطاع غزة. قطاع غزة شهد جولات تصعيد عديدة، وكذلك حروب، وإلى هذه الحرب، حرب الإبادة الجماعية حتى الآن مستمرة ضد أهالي والشعب الفلسطيني المجيس في قطاع غزة.
2: كنت في الميدان وبقيت صامدة طوال فترة العدوان الغاشم على أهلنا في قطاع غزة الذي ذكرتيه الآن، وحتى الآن حدثينا عن هذا البقاء والاستمرار والمثابرة، وكيف كنت تعملين منذ بداية الحرب وحتى الآن؟
3: العمل في ظل حرب إبادة جماعية مش سهل، كان الأمر قاسي جدا في ظل أوجه المأساة الواسع أو الأوجه الواسعة والممتدة في غزة. طبعا أنا من أول الحرب ولغاية الآن بغطي الأحداث اللي بتصير في غزة، الأزمات، تداعيات الحرب الواسعة اللي بتصير على الناس، بتصير علينا كصحفيين. ما في أي اختلاف في ظل الحرب وتحت واقع ووقفة الحرب الإسرائيلية الوحشية. طبعا كل الأزمات اللي عانى منها الفلسطينيين في غزة إحنا عانينا منها، بدءا من النزوح. أنا من سكان شمال القطاع، تحديدا من منطقة الاتصالات، هي منطقة واقعة غرب مخيم جباليا. من أول أيام الحرب نزحت من هذا المكان، خرجت كان عشان عملي وهيك، رحت لمجمع الشفاء الطبي، ومن مجمع الشفاء الطبي مع أول إنذار خروج ونزوح قصري وأوامر إخلاء قصرية خرجت إلى المحافظة الوسطى، تحديداً لمستشفى شهداء الأقصى. وطبعاً حالي كحال الصحفيين الموجودين بغزة، وجدوا من المشافي مكان للإيواء ومكان أيضاً لاستمرار العمل، خصوصاً أن المستشفيات فيها مقومات أساسية للعمل الصحفي. إحنا نحكي عن كهرباء مش متوفر غير بالمشافي، نحكي عن إنترنت كمان كان متوفر بالمشافي.
2: على الرغم من أنه هذه الأماكن كانت خطرة جدا في البدايات وكانت تستهدف كثيرا من قبل الاحتلال الإسرائيلي، المشافي بالتحديد.
3: المشافي كان في عليها حرب واسعة من الجيش الإسرائيلي، زي ما حكيت لك أنه ما في أي جانب فيلم من هاي الحرب حتى المشافي. أنا كنت مارقة من شهداء الأقصى، من الشارع المؤدي لشهداء الأقصى، وانتبهت لمنزل استهدف وقت ما كنت أنا بالأقصى يعني بالمشفى. هذا المنزل لما تم استهداف

0: بالمناطق ما كان في انترنت، ما كان في اتصالات. يشهد على اثر استهداف المنزل زميلنا احمد الدير، وهو كان صحفي في بوابه الهدف. احمد كان بيشتغل بزاويه مهنته من داخل الاقصى، ولكن في قضيه وصلت لمكان عمله وللنقطه اللي هو موجود فيها. هذه القضيه يعني ادت الى قطع الدماغ او خلع دماغه، وانا هذا المشهد ابدا ما بنساه لما شفت احمد زميلنا ملقى على الارض بدماغه بجانبه. فكل ما بمر من هذا البيت تذكر زميلنا احمد الدير اللي استشهد في الاشهر الاولى من الحرب. المسافه كانت دائما يتم استهدافها داخل المشافي ومشي في المشافي. كان يمكن هذا الحدث هو أول الأحداث اللي أنا شفتها وشهدتها أصابت الطواقم الصحفية داخل المشافي، وأنا كنت شاهدة على هذا الحدث. وبعد هيك يعني توالت الأحداث من استهداف خيام صحفيين بالمستشفى، استهداف خيام صحفيين الموجودة في محيط المستشفى. فالاحتلال الإسرائيلي من بداية الحرب فلت من العقاب، ولا يوجد أي جهة توقفه من أجل منع استهدافاته للصحفيين، وبالتالي هو استمر بارتكاب هذه الجرائم ضد الطواقم الصحفية، ضد الطواقم الطبية والمستشفيات الموجودة في غزة. طبعا شروق. هذا الجانب أنا بحكي لك عن المأوى اللي كان إحنا كان يسبب لنا قلق وخوف كثير كبير، خاصة
1: أن
0: المستشفيات اللي احنا
1: لجأنا
0: إلها كمان.
1: نعم، أنت كصحفية يا شروق ابتعدتي عن أهلك رغم هذا العدوان ورغم نزوحك ونزوحهم، ولكنك لم تكوني مع أهلك خلال هذه الفترة. بطبيعة عملك الصحفي أثرت البقاء مع زملائك الصحفيين والصحفيات في أماكن تواجدهم حتى تكملين التغطيات، أليس كذلك؟
0: صحيح، أنا لحتى الآن بعيدة عن أهلي. يعني مع وقت إطلاق النار اللي صار شهر أكتوبر 2025 العام الماضي، مع ذلك يعني أنا ما اجتمعت مع أهلي أو عدت لأحضان العيلة. أنا حاليا عايشة مع عدد من الصحفيات في مأوى خاص للصحفيات. هذا المأوى وفرته مؤسسة الفلسطينيات اللي بتدعم الصحفيات الفلسطينيات سواء بالضفة الغربية أو حتى بقطاع غزة.
1: نعم، كل الاحترام.
0: مش الوحيد، هناك مأوى تاني في مدينة خان يونس بضم أيضا عدد من الصحفيات. هذه الفكرة كانت هي الفكرة الوحيدة اللي خرجت لإيواء الصحفيات لتوفير بيئة مناسبة لاستمرار العمل. احنا بنحكي عن بيت مأوى للمبيت وكذلك للعمل. يعني المأوى هذه بتوفر لنا كهرباء انترنت على مدار الساعة، خاصة ان احنا نعتمد على الطاقة البديلة، ما في كهرباء، ما في خطوط كهرباء، ولكن الحل الأمثل هو الطاقة البديلة عن طريق الألواح الشمسية والبطاريات.

0: مستمعينا ومستمعاتنا الكرام، لازلنا وإياكم في برنامج شهود الحقيقة من صوت فلسطين، ومعنا الصحفية ومراسل التلفزيون سوريا في قطاع غزة شروق شاهين. كيف كانت أيام العدوان بالنسبة لك مع عائلتك ونزوحكم كباقي العائلات، فقدانكم لمنزلكم، صعوبة الحياة التي واجهتكم كما ذكرت من نقص في الغذاء ومقومات الحياة، كيف مررتم بكل هذه المعاناة؟ ما هي المشاكل التي تعرضتم لها؟
1: يعني صعب أختصر لك كل شيء لأنه إحنا اللي بنعيشه صعب إنه ينقل ويحكى عنه أو حتى يشاهد، لأنه إحنا على قد ما إحنا نصور ونوثق ونتابع لكن الكاميرات ما بتظهر الوجه التفاصيل الدقيقة جدا من هذه المعاناة. بداية

0: أنا أول نزوح أنا نزحت لحالي وعائلتي تركت في الشمال، ما كانت بدها تنزح أو تخرج من المنطقة. نزحت لشهداء الأقصى وهم بقوا يعني لفترة، وبعد هيك قرروا أن ينزحوا، نزحوا الانفراط، ومن الانفراط طبعا خرجوا على رفح. وأنا كمان كنت أحاول أنه دائما مكان نزوحي يكون هم هو مكان نزوحهم على الأقل بنفس المحافظة. ما بقدر أتخيل أنه أكون أنا في مكان كثير ما أقدر أوصل لهم وهم في مكان. إلى حين طبعا نزحوا على رفح، وإحنا كنا نعتقد أنا وياهم أنه مدينة رفح راح تكون هي خلاص آخر فترة نزوح، آخر منطقة نزوح وهيك. ولكن بكل أسف يعني بجاحة الاحتلال أو ظلم الواقع على الفلسطينيين، أنه حتى مدينة رفح اللي كانت بتأوي أكثر من 1,000,000 نازح تعرضت لعملية عسكرية، لحتى الآن هاي المدينة لحتى الآن سكانها ما قدروا يرجعوا لها. كان بيتنا مدمر، إحنا البيت عنا انقصف، أو المربع السكني الخاص فينا بالحي انقصف ب 10 أكتوبر يعني أول أيام الحرب على غزة. وإحنا للوهلة الأولى لما نظرنا للبيت قلنا بيتنا غير صالح للسكن، ولكن مع العودة ومع رؤيتنا للدمار الكبير الواسع اللي صار بغزة صرنا نحمد الله على البيت الموجود حتى بشكل الدمار المدمر. يعني إحنا في عنا أرضية بلاط وهيك، الشيطان مش ملزقة في بعض، فيها فتحات وهيك ما في سقف. ولكن مع الحالة العامة والأزمة الكبيرة بموضوع المأوى إحنا حمدنا الله على هذا الاسم المتوفر، وبلشنا نرجع تاني نعمل بالبيت سوادر نايلون أشياء من المتوفرة طبعا. ولكن تفاجأنا باستئناف الحرب مرة تانية، ولما صار وقت إطلاق النار الأول والعودة أنا قلت خلص أنه لازم أرجع لعائلتي وهيك. ولكن استئنفت الحرب ورجعت تفتت الثاني، وعائلتي نزحت عند بيت خالتي بالشاطئ. وبكل أسف الشاطئ لم يكن الخيار إنه الأخير للنزوح، بل العكس إنه صار توسيع للعملية العسكرية في مدينة غزة، واضطررنا مجددا للنزوح لبيتنا الأولى بانفراد. هاي النزوح أنا هي المرة الوحيدة اللي أنا بشهد فيها على نزوح عائلتي، لأني أنا كنت معهم على كل فصول المأساة، نقل المعدات، أنت بتحتاري شو بدك تاخذي. صراحة هي المرة الثانية يمكن أخاف لأنه أصلاً ما في أغراض. يعني الأشياء إحنا روحنا فيها من النزوح رجعنا نزحنا فيها. ولكن أنت بعز عليك نفسك إنه أنت قررت خلاص بدك تستقر، بدك تقعد في بيتك، بدك تشعر بالأمان. حتى هذا الشعور يعني استكثروا علينا في الإسرائيليين وهيك، فقرروا يستأنفوا الحرب مرة ثانية.
1: وقصف البيت كاملا
0: مرة ومرة بكل أسف. ولما رجعنا على البيت لقينا المنطقة مش مثل ما تركناها، فكان صعب. فالحياة جدا صعبة، صدقين المي صعبة، إنه إحنا نجد المي الصالحة للشرب صعب، الغذاء المتوفر بالطريقة الآدمية بالأسعار المناسبة صعب جدا. يعني إحنا كصحفيين نتلقى الرواتب، ولكن في غيرنا قادرين ناكل، قادرين نشرب في الحد الأدنى. تخيل أنا بحكي لك في الحد الأدنى، ما بحكي لك إلى حد الرفاهية، فما بالك بالناس اللي وصلت لحد فقر مدقع وما في عندها أي دخل أو مصدر دخل أساسي تتلقاه بشكل شهري. إحنا نحكي عن حرب استمرت لأكثر من عامين، فرص عمل فقدتها الناس بشكل كثير كبير، فلهيك الوضع الناس كثير صعب. لحتى الآن إسرائيل بتسكر المعابر، بتمنع دخول المواد الغذائية بشكل أساسي، المواد الطبية، حالة المرضى بتدكي داخل المشافي، كمان مصادر الإيواء غير متوفرة. كان وزارة الأشغال بالتعاون مع الأمم المتحدة أدخلوا بعض الخيام إلى حد ما أفضل الموجود.
1: حتى هذه الخيام لا تفي بالغرض كما ذكرتي، هي لا تقي من برد الشتاء ولا حر الصيف ولا من الحشرات والقوارض المنتشرة حاليا في قطاع غزة. ربما يعني بحاجة بالطبع ليس لخيام إنما لكارفانات كما يقولون. للأسف قطاع غزة البنية التحتية مدمرة تماما، عادت إلى الوراء لعشرات الأعوام، وإعادة الأعمار ستكون مرحلة صعبة وشاقة من منظور

0: كصحفية شروق، كيف يتطلع المواطنون إلى المرحلة القادمة؟
1: يعني صراحة هناك تخوف كبير جدا من استئناف الحرب، حتى لو يعني الذي يجري ويتابع الأحداث يقول بأن الحرب إن عادت فلن تعود مثل ما كانت عليه سابقا، مثل النزوح أو العمليات البرية الواسعة وما إلى ذلك. هناك تخوف كبير من الناس من أيضا إبقاء الوضع كما هو. الناس اليوم بحاجة لوقف الحرب بشكل كامل، لفتح المعابر، البدء بإعادة إعمار غزة. إحنا نحكي عن ملايين الأطنان من الركام موجودة بغزة، وتحكيها كثير جثث لحتى الآن الناس ما قدرت تصلحها، والدفاع المدني ما قدر ينقسمها لأنه ما في معدات مناسبة، وأصلاً تحللت مع بقائها لفترة طويلة تحت الركام. غير هيك الناس إنه حابة ترجع لبيوتها، بس إنه بيوتها مدمرة، ولكن إنه إزالة ركام البيت يتوجد على الأقل بالأرض اللي هي أرضها وبيتها ومكانها وحيها. لكن كل هذا الأمر ما بيصير إلا إذا صار وقت إطلاق النار، انسحاب إسرائيلي من الخط الأكثر. اليوم إسرائيل بتسيطر على 60% من المساحة الإجمالية لقطاع غزة،
0: خاصة هذه المنطقة هي أيضا مناطق زراعية خصبة، ربما تكون مناطق السلة الغذائية لقطاع غزة. نعم،
1: إحنا بنحكي عن مناطق واسعة بتسيطر عليها إسرائيل. هاي المناطق مناطق زراعية زي المناطق الشرقية، بلدة خزاعة عندنا، شرق الحدود، شرق المحافظة الوسطى، شرق مدينة غزة كان فيها أراضي شاسعة وواسعة جدا، كانت مكان لزراعة المحاصيل الموسمية وغير الموسمية، كان في مشاريع زراعية كبيرة، كانت تعتبر هاي الأراضي زي ما حكيت السلة الغذائية. يعني 70% من اعتماد السوق المحلي على هاي الأراضي، على المحاصيل اللي بزرعها سكان غزة بأنفسهم. ولكن ما سيطرت إسرائيل على هاي الأراضي، الناس فقدت هاي المحاصيل، فقدت السلة الغذائية بشكل عام، وفقدت أيضا مكانها، بيتها، حيها، أراضيها. طلب اليوم متطلبات السكان هنا إنه الجيش الإسرائيلي ينسحب مثل ما كان قبل السابق من أكتوبر، يرجع على الحدود الشرقية، أقصى الحدود الشرقية، بحيث إنه الناس ترجع لبيوتها. يعني أنا قبل أيام قابلت سيدة بمواصلة عامة تبكي، وعندها بتعاني من اكتئاب شديد لأنها مش قادرة تلم شمل أولادها متزوجين، مش قادرين يوصلوا لمكان إنه يسمعوا من شمل عيلتهم.

0: من صوت فلسطين. لازلنا وإياكم مستمعينا ومستمعاتنا الكرام ضمن برنامج شهود الحقيقة، وهذه الرواية على لسان الزميلة الصحفية ومراسلة تلفزيون سوريا من قطاع غزة شروق شاهين لفترة العدوان وحتى الآن. ما الذي اختلف في اختيارك المواضيع والقصص في الوقت الحالي عن فترة الحرب؟
1: حاليا كصحفية يعني أكثر المواضيع اللي احنا نتحدث فيها أو أنا بشكل شخصي هي تداعيات الحرب على غزة، الأزمات اللي خلفتها الحرب على غزة، لأنه الناس بحاجة إنه توصل رسالتها، بحاجة لتوجد حل. فإحنا كصحفيين وأنا كصحفية بحاول من خلال هاي التقارير الميدانية المصورة المكتوبة وحتى عملي عبر المنصات الخاصة فيا، يعني بحاول أوصل صوت الناس رسالتهم، الجريح، المريض اللي بحاجة للسفر فتح معبر رفح، سفر آلاف الجرحى اللي بينتظروا أو في قوائم الانتظار لسفرهم خارج القطاع لتلقي

0: العلاج، الأدوية اللازمة لإدخالها للنساء في قطاع غزة، أيضا أزمة المياه، عندنا 90% من نسبة المياه في قطاع غزة ملوثة بحسب الإحصائيات الرسمية، فما عندنا وصول صحي للمياه لسكان غزة. أيضا مصادر الإيواء، أنت حكيتي عن أزمة القوارض اللي منتشرة بشكل كتير كبير على داخل الخيم، مراكز الإيواء، مناطق النزوح وما إلى ذلك. هاي أزمة القوارض بلشت تهجم على الأطفال، في تخوف كتير كبير من السكان إنه ما يلاقوا حل لهاي الأزمات. إحنا قدر المستطاع كصحفيين بنحاول نحكي عن هاي المواضيع، عن احتياجات الناس شو يلزمهم، عن أزماتهم اللي بتمنوا إنه عن جد يلاقوا حل فيها، عن إعادة الإعمار والركان الموجود والمواد الخاصة بالمستلزمات، مصادر الإيواء، نحكي عن خشب، عن سوادر، عن قطع نايلون. شوف إحنا إيش نطلب، شوف إيش هي طلبات الناس، إحنا نطلب مسمار، نطلب حجر، نطلب سادر نايلون، نطلب مية نظيفة، نطلب أكلة نظيفة تدخل بشكل مناسب.
1: شروق، أسألك يعني من بين المواضيع والقصص الإنسانية التي تحدثتي عنها وكتبتي عنها، ما هي كان أكثرها إيلاما بالنسبة لك، أحزنتك بالفعل وربما أبكتك؟
0: من ضمن القصص اللي أنا حكيت عنها، طفل أحمد سادات، هو هذا الطفل كان نازح من عيلته من بيت حنون أقصى شمال قطاع غزة، من مدينة غزة، قد أهله أمه أبوه، بقى مع عائلته اللي هي أهل أمه، تنقل من نزوح لنزوح، حتى في مدرسة يعني آخر المطاف كان هو موجود في مدرسة ومركز إيواء. بس للأسف أحمد تعرض لإصابة كانت خطيرة، بترت أقدامه. كان مشهد أحمد اللي هو طفل عاجز مش فاهم شو، يعني لا يتجاوز 3 أعوام، ملقى على السرير، حالة هذا الطفل لحاله، أنت عارفة طفل لحاله موجود بالمستشفى، لا عنده أم توفيه ولا عنده أب يسنده، وعنده وجع، هو مش قادر، هو عنده وجع، يعني حتى العلاج المناسب لإله ما تلقاه بالشكل الكافي، إلا بعد ما صار حملة ضغط، وبحمد الله إنه سافر وبلش يتلقى العلاج بالخارج. كمان من القصص اللي أنا أو الأخبار اللي أنا ما بتمر علي بشكل عادي بالمطلق، هي خبر استهداف صحفيين فلسطينيين. ولا يمكن يمر علي هذا الخبر بشكل عادي وطبيعي. إحنا كطواقم صحفية إلنا أكثر من 2 سنين مع بعض، إحنا أكلنا مع بعض، شربنا مع بعض، حتى مركز إيواءنا كان واحد، أزماتنا كانت واحدة، المشكلات، التحديات، كثير شغلات إحنا شاركناها في بعض، لا مع بعض، لحظات الحزن، لحظات الفرح. فأنا لما بسمع زميل صحفي أنا شاركته هاي الأيام وهاي اللحظات استشهد واستهدف بشكل مباشر، يعني تبقين الخبر ما بيمر عادي. إحنا نحكي عن 262 أو 63 صحفي وصحفية فقدوا حياتهم بالحرب نتيجة الغارات الإسرائيلية، سواء مباشرة إلهم أو حتى غير مباشرة. فصراحة هاي الحصيلة إحنا نحكي عن مش رقم، في كل صحفي في عنده حياة، في عنده عيلة، في عنده طموح، في عنده أحلام. بكل أسف إسرائيل بترت هاي الحياة وحرمتهم منها، يعني
1: نعم بالتأكيد. يعني شروق، يعني الاحتلال الإسرائيلي كان وما زال يتعمد استهداف الصحفيين والصحفيات بشكل مباشر رغم ارتدائهم لما يثبت أنهم صحفيين، ذلك يشكل أيضا خوف وتهديد واستنزاف بالنسبة للصحفيين الآخرين، استنزاف نفسي. بالنسبة لك أنت شروق، المخاطر والصعوبات التي تعرضت لها خلال عملك في الميدان، المواقف التي مرت عليك؟
0: يعني أنا أكثر الأشياء الصعبة واللي كانت تخوفني هي الاستهدافات اللي كانت تصير داخل المشفى. يعني أنا كنت عايشة بخيمة 15 شهر، وأنا عايشة بخيمة، أتنقل من خيمة شهداء الأقصى لخيمة بخريونس لخيمة برفح، فكانت هاي الخيمة شو بدها تحمي لتحمي إذا صاروخ بينزل على بيت من أسطح وبطون وأعمدة وهيك بنزل البيت كله، فكيف الخيمة رح تحميني؟ غير هيك انت ما بتعرفي، يعني الاستهدافات الإسرائيلية ما كان إلها محدد، يعني الكل تحت دائرة الاستهداف. فصراحة أنا ما كان عندي أمل أصلا إن أنا أكون عايشة لحد

0: حتى الآن. أنا ما كان عندي هذا الأمل بالمطلق، أنا كنت أتوقع أنه خلاص أنه بأي لحظة أنا ممكن أفارق الحياة، وكنت أهيئ عيلتي أنه فعليا بأي وقت، لأنه فعليا أنا مش عارفة، أنا مش عارفة كيف ممكن يستهدفني، مش ممكن، ما بعرف. فكان خوف وخطر الاستهدافات المباشرة للصحفيين كثير، كان بيواجهني بشكل كثير كبير. أيضا لما كنا بدنا نروح على أماكن استهدافات، في كثير من الأماكن لم يتم استهدافها لمرة واحدة، بل كان يتعمد الاحتلال الإسرائيلي على استهدافها مرة ثانية أثناء تواجد طواقم الإسعاف، طواقم الدفاع المدني والطواقم الصحفية، مثل ما جرى مع زملائنا الخمسة اللي استشهدوا بمجمع ناصر الطبي، وكانت من بينهم زميلتنا الشهيدة مريم أبو دقة. فكان هذا الخوف كمان كثير وارد، لأنه طيران الاستطلاع دائما على مسافة قريبة جدا، ودائما كنا نحس أنه إحنا مراقبين يعني.
1: نعم. كم مرة تسلل اليأس إلى قلبك والتعب إلى جسدك، وما الذي كان يدفعك لاستمرار شروق؟
0: كل لحظة. فعلاً اليوم أنا بحكي معك وأنا تعبانة، اليوم أنا قادرة أحكي، بس في جواتي كثير أشياء. يعني إحنا ما وصلنا لمرحلة التعافي، لأنه إحنا لساتنا في دائرة الحرب. كل يوم بمر في ظل الأعداء وتحت واقع الحرب، ما كان بمر هيك مرور كرام، لأنه الأعداء إحنا كمان بنتحملها، يعني في أعداء إحنا بنواجهها كصحفيين. إحنا بنحكي عن إغلاق معابر، لا قادرين نسافر ولا قادرين ننجب حياتنا، وبنفس الوقت إغلاق المعابر حرمنا من كثير معدات ومقتنيات خاصة بالعمل الصحفي. فصراحة يعني الخوف والتعب دائما بلازمني بشكل يومي وفي كل لحظة وفي كل ساعة، لا يفارق جسدي يعني ولا يفارق التعب النفسي عقلي. يعني أكثر من سنتين وأنا بغطي حرب شهر ولا شهرين، حرب أكثر من عامين، حرب قاسية، حرب إبادة، عشت فيها الاستهدافات، عشت فيها القتل، عشت فيها المرض، عشت فيها الجوع والعطش والمأوى والنزوح. يعني هاي الأزمات والتحديات اللي كانت تواجهنا صراحة صعبة إن الواحد يتعافى منها، يعني حتى إسرائيل مش سامحة لإنه يتعافى.
1: في نهاية هذه الحلقة، كما ذكرتي عن التعافي، بإذن الله يكون هدأت الأوضاع وبدأت الأمور في التحسن في قطاع غزة، هل شروق الصحفية المثابرة والشابة الجميلة ستنزع عنها الألم والسنوات العجاف التي مرت بها خلال العدوان كسائر أبناء شعبنا الصامد في قطاع غزة، وستعيش الحياة من جديد، أم ستبقى صور المجازر والدمار والإبادة تلاحقك؟
0: أنا حكيت لك أنه صعب إني أنسى كل شيء عايشت بها، لأنه هاي الحرب ذكراها حتضلها خالدة في دماغي، يعني بالعقل والذاكرة. فصعب إحنا ننسى كل شيء عشناه، لكن إحنا ممكن نتنافى خلال، لو سمح لنا للتعافي، التنفس، فتح المعبر، خرجنا أو خرجت أنا، أقضي فترة برا البلد وأرجع من ثاني. أكيد يعني أنا بحس إنه مهنة الصحافة هي مهنة ملزماني، يعني أنا صعب أتركها، وتحديدا موضوع المراسلة الميدانية، لأنه هاي المهنة أو هذا الجانب بخليك دائما قريب من الناس، قريب من أزماتهم ومشاكلهم ومعاناتهم ومأساتهم. ما بتخيل إني أنا خارج هاي الدائرة. يعني أنا لا شك أنا رح أحتاج وقت للتعافي، ولكن ولا يمكن أنسى كل شيء عشته بهاي الحرب.
1: شروق شاهين، الصحفية والمراسلة لتلفزيون سوريا من قطاع غزة، والشابة الجميلة، كل التحية لك وشكرا جزيلا لكونك كنت ضيفتنا في هذه الحلقة، وعلى هذه الإفادات من قطاع غزة خلال فترة العدوان وحتى الآن. شكرا جزيلا لك شروق.
0: شكرا، يعطيك العافية.

0: مستمعينا ومستمعاتنا الكرام، إلى هنا نأتي لنهاية هذه الحلقة من برنامج شهود الحقيقة. كانت معنا ضيفتنا الصحفية ومراسلة تلفزيون سوريا من قطاع غزة زميلة شروق شاهين. في النهاية نقول حمى الله أهلنا في قطاع غزة وحماكم الله، صامدون في وجه الطغيان.
1: من صوت فلسطين قدمنا لكم برنامج شهود الحقيقة. شهود الحقيقة، إعداد وتقديم ريم أبو غزالة، هندسة إذاعية وإخراج عماد حمد.
2: سلبت كروم أجدادي وأرضا كنت أفلحها أنا وجميع أولادي، ولم تترك لنا ولكل أحفادي سوى هذه الصخور، فهل ستأخذها حكومتكم كما قيل؟ إذن سجل برأس الصفحة الأولى، أنا لا أكره الناس ولا أسطو على أحد، ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي، حذاري حذاري من جوعي ومن غضبي. أنا اسم بلا لقبي، صبور في بلاد كل ما فيها يعيش بفورة الغضب. جذوري قبل ميلاد الزمان رست، وقبل تفتح الحقب، وقبل الثرو والزيتون، قبل ترعرع العشب. أبي من أسرة المحراث لا من سادة النجب، يعلمني شموخ النفس قبل قراءة الكتب، ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي،

آمالنا بالحرية ليست أوهاما، سنكسر السلاسل، سننزع القيود، سننتزع حريتنا رغم أنف السجاد، صامدون في وجه الطغيان. هنا صوت فلسطين.

الساعة الآن 5 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين. سيداتي سادتي، هذا موجز لأهم الأخبار. استشهاد مواطن وإصابة اثنين آخرين بقصف مسيرة للاحتلال مجموعة من المواطنين قرب مدخل مخيم البريج وسط قطاع غزة. ارتفاع حصيلة شهداء أو الشهداء في قطاع غزة إلى 72,993 والإصابات إلى 173,230 منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023. سلطة المياه وجودة البيئة تحذران من كارثة إنسانية وصحية وبيئية وشيكة وغير مسبوقة جراء الانهيار المتسارع لخدمات المياه والصرف الصحي في قطاع غزة بالتزامن مع دخول فصل الصيف والارتفاع الحاد في درجات الحرارة. إصابة شاب بقنبلة غاز في الرأس خلال مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في قرية دير أبو مشعل شمال غرب رام الله. عصابات المستوطنين تسرق أنابيب مياه وتعتدي على موظفي شركة كهرباء محافظة القدس في بيت لحم. إصابة عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز السام خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم دهشة جنوب بيت لحم. عصابات المستوطنين تهاجم منزلا في تجمع عرب الكعابنة شرق قرية الطيبة شرق رام الله. دولة فلسطين تجدد إدانتها للهجمات التي استهدفت البنية التحتية والمرافق الحيوية في دولة الإمارات. مقتل شاب جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في بلدة كفر كنا داخل أراضي 48 وعند 5 اليوم مظاهرة احتجاجية ضد تصاعد الجريمة والعنف في البلدات العربية. مصرع مواطنة من بلدة بتلقيا في حادث سير بين بلدتي بدو والجيب شمال غرب القدس. استشهاد 5 لبنانيين بقصف الاحتلال على الجنوب اللبناني اليوم. وفي حالة الطقس أجواء معتدلة في المناطق الجبلية وحارة في بقية المناطق. انتهت هذه النشرة، تحية وإلى اللقاء.

0: سلم
1: على بيتنا يا غريب، فناجين قهوتنا لا تزال على حالها. هل تشم أصابعنا فوقها؟ هل تقول لبنتك ذات الجديد والحاجبين الكفيفين إن لها صاحبا غائبا يتمنى زيارتها، لا لشيء ولكن ليدخل مرآتها ويرى سره كيف كانت.

0: لا تفتحوا مدرسة، لا تغلقوا سجنا، ولا تعتذروا، لا تحذروا، لا تفهموا، أولكم آخركم، مؤمنكم كافركم، وداؤكم مستحكموا، فاسترسلوا واستبسلوا واندفعوا وارتفعوا واصطدموا وارتطموا لآخر الشوط الذي ظل لكم وآخر الحبل الذي ظل لكم. فكل شوط وله نهاية، وكل ليل وله نهاية، وكل حبل وله نهاية، وشمسنا بداية البداية. لا تسمعوا، لا تفهموا، تقدموا. كل سماء فوقكم جهنم، وكل أرض تحتكم جهنم. تقدموا.
1: يموت منا الطفل والشايخ ولا يستسلم.
0: يموت منا الطفل والشايخ ولا يستسلم. وتسقط الأم على أبنائها القتلى ولا تستسلم. تقدموا بناقلات جندكم وراجمات حقدكم، وهددوا وشردوا ويتموا وهدموا. لن تكسروا أعماقنا، لن تهزموا أشواقنا، نحن القضاء المبرم. تقدموا تقدموا تقدموا.

0: هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.
1: صوت فلسطين يقدم برنامج تغريبة المرأة الفلسطينية، إعداد وتقديم مارتين صغيبي.

0: هنا صوت فلسطين، أسعدتم أوقاتا مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من تغريبة المرأة الفلسطينية. وراء كل قضيب في سجون الاحتلال امرأة فلسطينية تدفع ثمنا لم تحاسب عليه، لا ذنب ثبت عليها ولا جريمة اقترفتها غير أنها فلسطينية. منذ 7 أكتوبر تضاعفت أعداد الأسيرات وتضاعفت معها الانتهاكات، إهمال طبي متعمد واعتقال إداري مفتوح على المجهول وعزل قسري يقطع الأم عن أطفالها والابنة عن أهلها والطالبة عن مقاعدها وأحلامها. هذه تغريبة المرأة الفلسطينية وهذا ملف لا يحتمل التأجيل. الأسيرة نتالي أبو دية، طالبة الصحافة من بيت لحم، ابنة وأخت وزميلة، قصتها ليست استثناء بل هي صورة تتكرر خلف كل القضبان لكل أم وأخت وفتاة فلسطينية تدفع إلى ظلام الاعتقال في أشد لحظات حياتها إشراقا. معنا اليوم صوت أب حاول أن يضبط ارتجاف صوته فلم يستطع.
1: بنتنا أخذوها من السكن في بير زيت، هي طالبة في جامعة بير زيت سنة ثالثة صحافة، دخلوا على السكن عندها الساعة 2 الصبح تقريبا، طبعا خلعوا الأبواب وسووا فوضى وأخذوها من هناك. إحنا جانا تليفون وجه الصبح 2:30 من زميلاتها في السكن، فإحنا هيك عرفنا، بعدين ما عرفناش شو وين أخذوها ليش أخذوها وما فهمناش شو. طبعا المحامين قدروا بعد جهد جهيد يوصلوا إنها هي موجودة في المسؤولية، كان عندها جلسة محكمة زي ما تقولي في أوفر محكمة على الزوم. قدرت أروح أنا أدخل أحضر الجلسة، سمحوا لي بس إلي إنها ما خلوها تدخل. شفتها يعني على الشاشة،
0: نعم،
1: وهي شافتني على الكاميرا بس مجرد نص دقيقة يمكن أو أقل، فعلى الأقل اطمنت إنها منيحة. شفتها ملامحها بتدل إنها كويسة، صحتها منيحة جسدية نفسية الله أعلم. مددوا لها الاعتقال كمان 6 أيام لسه. الفترة هاي فترة امتحانات عندهم، وكانت هي ليلتها بتحضر لامتحان وكان عليها واجبات وتسليم، تعرف نص الفصل عندهم، وبعديها على طول المفروض بلش الفاينل النهائي. بس الجامعة كتير كانوا متعاونين، حكوا معي من إدارة العلاقات العامة في الجامعة، قالوا لي بالنسبة لنتالي وضعها رح يتجمد سواء الدراسي أو المادي، أول ما تطلع بالسلامة بتكمل من محل ما تركت، يعني فيش إشي بيروح عليها إن شاء الله. الموضوع مش سهل، إحنا يعني أول مرة بنقصد هيك تجربة، يعني نفسيا الوضع مش سهل. الواحد يعرف إنه بنته نايمة بأمان في السكن تبعها وفجأة يجي اتصال إنه بنتك أخذوها، فطاب جدا. بس إحنا على أمل إنه ربنا يفك أسرها هي وجميع الأسرى، خصوصا إنهم بنات معها كمان 3 بنات، أملنا بالله كبير إن شاء الله بتطلع قريبا.
0: الأسيرة سهير الزعاقيق أم من بيت أمار شمال الخليل، في جسدها مرض يحتاج رعاية، وفي سجل الاحتلال ورقة إدارية بلا تهمة ولا محاكمة. ابنتها اليوم تحمل هم الغياب وهم المرض معا، وتروي لنا ما تعجز عنه الكلمات.
2: ظروف أمي الصحية، أمي بتعاني من مرض الخبيث. قبل ما يتم اعتقالها كانت عاملة عملية، والمفروض ترجع تعمل برضو كمان عملية بس تم اعتقالها. طبعا فترة الاعتقال تم مداهمة البلدة وتم اعتقال 160 شاب حوالي مع أمي، فاحنا توقعنا أن أمي تروح، يعني أنه هيك اعتقلوهم. لما أجوا دخلوا علينا على البيت، دخلوا الساعة 4 الفجر هيك، خلعوا الباب علينا ودخلوا، أشعلوا حالة رعب وبلشوا يكسروا بالمحتويات المنزل. احنا طبعا متعودين عليهم لانه اخوي استشهد قبل فتره، فمتعودين هيك يعني، ما كناش متوقعين ان يتم اعتقال والدتي. لما تم اعتقال والدتي يعني استغربنا، وظلنا السنه يعني لحد الساعه 10 عبين ما الشباب روحوا، حكينا ان راح يروحوا امي مع الشباب اللي احتجزوه، بس للاسف ما روحوهاش. ولما تم اعتقالها كانت مجندة، بل تضرب فيها وشلحتها المنديل وتعرضت للضرب والمسبيات. تم اعتقالها وتعرضها للضرب، أول إشي تعرضت للضرب وضغط نفسي بعصيون، وبعديها حولوها على أورشليم وتعرضت برضو لضرب وضغط نفسي لغاية إنها ما تعبت، تعبت صحتها ودهورت صحتها، أخذوها على مستشفى هداسة. بعد مستشفى هداسة قعدت يومين هنيك، وأنا بحكي لك عن أشياء إحنا ما كناش نعلم فيها، كنا رين نستفسر عن أمي، يحكونا إنها موجودة بعصيون، كان صاير معها كل الأحداث الثانية. في هداسة قعدت يومين بمستشفى هداسة، بعدها تم نقلها على سجن الدمون، قعدت 14 يوم. أمي طبعا إحنا ما نعرفش عنها ولا أي معلومة، بس بحكونا إنها محتجزة عنا بعصيون. بعد 14 يوم الهم بحكون أنا تم الحكم عليها 4 شهور إداري. طبعا تم تجديد هنا 4 شهور إداري، وتعرضت بالسجن للضرب، القمع، التفتيش الليلي، التفتيش العاري، قلة الأكل، رغم أن وضعها الصحي متدهور. حكيت لك أنا في البداية أن أمي مريضة سرطان، ما بتم العلاجها، زودوها بالعلاج لفترة معينة وبعدها قطعوا، غير ان امي بتعاني من نزيف دائم، وهذا الاشي كله مش مخذينه بعين الاعتبار. بتعرضوا يعني كل فترة للتفتيش وضرب التشكيل منهم. طبعا فيش زيارات، يعني امي كل 3 شهور تزورها محامي، بتسمحوا إلها بالزيارة، منعين الزيارة عليها. يعني إحنا 7 بنات في الدار وثلاث متجوزات، وأخوي الوحيد مستشهد، وأبوي من ذوي الاحتياجات الخاصة، عنده نسبة عجز 75%.
0: نعم.
2: خواتي 4 اللي وراي، يعني واحدة توجيه وواحدة أول ثانوي وسنتين صغار، يعني أنت بتحكي عن 2 مراهقات وسنتين صغار، مسؤولية كبيرة. وغير ان ابوي ما حداش يعني بيفهم له الا امي، يعني امي كانت شايله حمل كبير عنا. بعد ما استشهد اخوي حسينا بعد ما استشهد اخوي فقدناه وحسينا بالمسؤوليه هاي. غير ان امي يعني مش عارف يعني كيف بدي احكي لك، الدار عنا انطفت. طبعا اللي مخوفني عليها تدهور حالتها الصحيه اكثر، لانها مريضه ما بزودوهاش بالعلاج وتعرضها للضرب، وخصوصا انها فقدت ابنها، وبعد ما فقدت ابنها الوحيد بعد بسنة اجوا اعتقلوها. واخوي اللي استشهد كان له سنة بالسجن، ولما طلعوه من السجن قعد عندنا 2 بعدها تم اغتيال او استشهاد.
0: حين تدخل المرأة الفلسطينية بوابات الاعتقال لا يتوقف الانتهاك عند سلب حريتها، بل يتمادى ليطال كرامتها وصحتها وإنسانيتها في غياب شبه تام عن أعين العالم، ولأن الأرقام وحدها لا تكفي، ولأن الشهادات القانونية

0: هي الجسر بين المعاناة المخفية والرأي العام. نستضيف اليوم المحامي حسن العبادي ليأخذنا إلى داخل تلك الجدران ويكشف لنا حجم ما تعانيه الأسيرات الفلسطينيات بعيدا عن الضوء. أستاذ حسن، يسعد أوقاتك وأهلا وسهلا فيك معنا.
1: تحياتي لكم.
0: احكي لنا عن أبرز الانتهاكات اللي بتتعرض إليها الأسيرات الفلسطينيات منذ لحظة الاعتقال وحتى الاحتجاز.
1: المزبوط عم بلتكم على الأسيرات الفلسطينيات من شهر 3 2021. أصعب فترة عم مروا فيها هي الفترة الأخيرة، يعني بالشهرين الأخيرات، حتى أكثر من فترة 7 أكتوبر. المشكلة أو الانتهاكات بتبلش من لحظة الاعتقال. غالبية الأسيرات بيعتقلوهن على الساعة 3 الفجر، بهاجموا يعني جنود كثار يعني 30-40 مجند، مع مجند واحدة أو تنتين بفوت لعندها البيت مع ضوء البواريد، حتى بدون ما أو مرات بكسروا البيت، بفوتوا بياخدوها على غرفة تانية لحالها، بفتشوها تفتيش عاري، بعصبوها من عينيها إيديها إجريها، ما بعطوها حتى مجال انها تلبس اواعي. وفي منهم اللي بيكونوا بدون ملابس داخليه بلا ما اخذ، انما لابسه ثوب النوم فبيطلعوها فيه، وما بعطوها مجال انها تلبس، ما بعطوها مجال انها تودع الاهل، ما بعطوها مجال حتى تلبس جلبايه الصلاه، وبياخذوها بشكل استعراضي لتحقيق. في منهم اللي بياخذوهن على المعتقل الاول، بيحطوها بساحه برا لاربع خمس ساعات وهي كمان مقرفصة، وبعدين ببلش الطقوس انه لما طلعوا على السيارة ويصوروا سيلفي معها، وحتى في منهم دانا اللي حطوها تحت العلم يصوروها وسيلفي معهم. وفي واحد منهم اللي هيام اللي بتقول لي لما عرفوا مين هي، مين بيكون حياة جوزها الشهيد، فبتقول لي عدت 121 مجند ومجندي يجوا يتصوروا معها سيلفي ويضربوها كف تنو اغمي عليها وبطلت تعد. من هناك غالبية الأسيرات بياخذون على سجن الشارون. في الشارون هناك الوضع مأساوي جدا، زي قبر كابوس، اللي هناك بيكون تفتيش عاري بالكامل كمان مرة، وفي هناك في منهم اللي بيكون تفتيش عاري جماعي ومصور كمان بيصوروهن. طبعا غير الشارون في كمان مسكوبية نفس الشيء، يعني مسكوبية في إحدى الأسيرات اللي بتقول 53 يوم بالمسكوبية وهي مشبوحة هناك، فتشوها 13 مرة تفتيش عاري لتنا توصل الدمون. وهناك كمان يعني بتبلش المسبات، الشتائم، الضرب. يعني في واحدة فاطمة بتقول لي إن حياة أخوها استشهد، فكل خمس دقائق سجان أو سجان يطل من الباب ويقول لها صالح مات. فالكثير كان مزعج لإلهن. وواحدة منهم بتقول لي لو حطوها السجانة بين مليون شخص بعرفها قديش هي عذبتها وقديش كان الوضع مأساوي بالنسبة لإلها. بس لما بوصلوا الدمون كمان مرة بنرجع لتفتيش عاري، ما بعرفش شو بتلذذوا يعني بأنه يفتشوا تفتيش عاري، هو مجرد إهانة أو محاولة إذلال. أما الصبايا معنويات قوية، بس بالدمون الوضع اليوم مأساوي. يعني كنت بالدمون أنا مئات المرات، مئات الزيارات عملت في الدمون، بس كل مرة عم بسمع شريط أصعب من اللي قبله، يعني أشياء ما كنت أستوعبها. الدمون يعني آخر زيارة الأسبوع اللي فات كانوا 89 أسيرة موجودات هناك، في غرف اللي فيها 14 أسيرة مع 5 أو 6 تخوتي، فمن 9 بناموا على الأرض. يعني في غرفة اللي أكثر إشي أزعجني، غرفة الحوامل اللي أنا بسميها، اللي فيها 3 صبايا حوامل، أمينة ودانا ومنار، ومعهم تنتين بيكونوا، يعني 5، اللي فيها بس تخوت 2، الأبراش 2، يعني في 3 بنام على الأرض، يعني منار الحامل بتنام على الأرض، لأنه ما في هناك تخوت كفاية، كمان الأكل ما في كفاية، طبعاً الصبايا والشباب، الأكل بطل يفرق معهم، يعني إنه عم بيجوعونا، الكل عم بيجوعهن، يعني أغلب الصبايا اللي بتقول لي، واحدة منهم بتقول لي نزلت 34 كيلو، الثانية حامل وتقول لي مع إنه الحامل عادة بتزيد، نزلت 11 كيلو. بالوزن. فالوضع صعب، والأصعب من هيك إنه في الغرف بتضلها، في بعض الغرف منهم غرفة الحوامل اللي بتضلها مضوية 24 ساعة، يعني تحت المراقبة، يعني ما بتاخذ حرية، ما بتاخذ الخصوصية لإلها. وغير هيك الاقتحامات والقمعات على الطالع والنازل بقولوا لي، يعني الشهر اللي فات كان 13 قمعة بشهر واحد، فالقمع لما بفوتوا مع كلاب بوليسية أو مجندين أو إلى آخره، لما بفوتوا بيطلعوا بكلبشوا الصبايا من إيديهن وإجريهن وبغمضوهن وبزتوهن على الأرض، ولما بزتوهن بالساحة برا بصيروا يدعسوا عليهن. وكان يعني أحد المرات أنا كنت هناك واستنيت ساعتين برا، فكانت بيقولوا لي إنه حملة استعراضية من كبير كاين هناك، ويجي مع كاميرات تصوير، وحتى بيقولوا لي زي كاميرات الأعراس إنه كيف بفوتوا هناك. وهذا الإشي يعني مع مسبات كل الوقت صعب. وكمان يعني البطل يطلع من برا الغرف، الحمام عندي نص ساعة باليوم اللي بيطلعوا فورا وحمام مع بعضهن، ممنوع يحكوا مع بعض الغرف، يعني الوضع كتير كتير صار صعب. وأشياء اللي عم بسمع أنا يعني لما كانوا بالساحة بصيروا يتهامسوا الجنود مع بعض اللي مسجنين آسف مع بعض إنه مع مين دك تنام، إن ما عملوها الحكي نفسه. في يعني شتيلة بتعرف عبراني أو تحكي للصبايا إيش عم بيحكوا، فكتير مزعج كتير بداية الوضع. وغير القمعات هاي والضرب كمان القرفصة كل الوقت، ينيموهن يبطحوهن على الأرض ويصيروا هن وجههن للأرض ويصيروا يدعسوا عليهن، كمان إهمال طبي، ما في علاج طبي، ما في شيء. بعدين احنا بناخذ العين الاعتبار إنه في عنا هناك أمهات، في عنا جدات، في عنا قاصرات، في عنا حوامل، في عنا طالبات جامعيات، يعني التركيب هناك التوليفة هاي من كل
0: الفئات
1: الفئات. يعني تخيلي كمان في كانوا أكثر من أم وبنت، لسه في بس تنتين يعني اللي موجودات، لسه الوالدة وبنتها اللي كانوا ممنوع يحكوا مع بعض، يعني قدمت طلب لدارة السجن وصار مسموح يلتقوا مع بعض قبل حتى إنه يمرحوا مع بعض ممنوع. يعني هذا بزيد من الصعوبة. وكمان لما كنت هناك بالأعياد، فترة أعياد الفترة الأخيرة العيد الأضحى، إنه يعني بيكونوا بعاد عن العيد، بعاد عن لمة العيلة، بعاد يعني طار منهن الأسيرات. بيقولوا لي يا ريت أعرف شو أولادي لبسوا على العيد، يا ريت أعرف شو وين كانوا على العيد، مين حي مع مين عيدوا، يعني أشياء هي كتير.
0: نعم.
1: احنا بنشوفها صغيرة بس لقال هن كتير كبيرة. وغير هذا عزل تام عن العالم، يعني المعزولات، يعني لا تليفون، لا زيارات أهالي، لا محاكم يروحوا يشوفوا، حتى عن بعد صارت قليلة جدا. ومن ناحية تانية زيارات كلهم بيقولوا بدنا محامين، شو ناسينا، ليه مش عم بزورونا، يعني ليه احنا منسيات، ايش احنا مهمشات. فكل شغلة من هالشكل اللي هن كتير كتير صعبة. كمان في عنا طالبات جامعيات اللي بتمنوا أو بدهن يعرفوا إيش عم بصير بالجامعة، يعني كان آخر واحدة تسنيم اللي كانت حلمها بالنسبة للتخرج، لأنه اللي جيلها تخرج والآخره، روحت قبل أسبوعين عملوا لها حفلة تخرج وتخرجت. يعني وكيف كان الصبايا يقولوا بدنا صورة الفوج، يعني الأشياء إحنا بنطلع عليها بنقول شو عم بفكروا فيها، بس هاي كتير كتير مهمة لإلهن. يعني هاي كانت مع دانا لما تخرجوا أولاد صفها، فجامعة النجاح عملت لها بوقته طقس خاص، يعني روحت يوم الخميس يوم السبت عملوا لها تخرج واحتفلت فيه، اللي لها كثير كبير الشيء هذا مهم. وبنفس لها تسنيم لما بلشت تتخرج، فإمها عم تبعث لي الفيلم، أنا كنت برا البلاد كل طلع هي عم تتخرج تسنيم، عملوا لها حفلة تخرج. فغير طبعا القواصر القاصرات اللي موجودات هناك، لا الوضع جدا مأساوي جدا.
0: أستاذ حسن، بالنسبة للي بيعانوا من ظروف صحية خاصة، عن حجم حرمان الأسيرات من العلاج أو الرعاية الصحية؟
1: الإهمال الطبي قاتل. يعني الحوامل قدرنا بعد ما توجهنا لإدارة السجن فأخذوهن وعملوا لهم تصوير وإلى آخره بالمستشفى، بس باقي الصبايا أي واحدة مريضة أو إلى آخره العلاج مش موجود. أكتر إشي أكتر علاج بقول لها اشرب مي أو ارفع جنيك واشرب مي، والمي مش نظيفة هناك، وحتى بغرفة العلاج اللي بسموها مصورة مع كاميرات. فتخيلي أنت أنه واحدة اللي أكتر محل مفروض يكون فيه خصية تفوت عليها مع كاميرات، يعني صعب صعب. ويعني والدواء ما بتعالج، في عنا هناك مريضات سرطان، في عنا أمراض تانية، أمراض أسنان اللي بعانوا منها الكل، وبدون ولا أي علاج. يعني الإهمال الطبي جدا قاتل.
0: نعم، كل الشكر لحضرتك أستاذ حسن، وكنا سعيدين باستضافتك.
1: بضل الحرية هي أهم شيء، الحرية لكل أسيراتنا وأسرانا.
0: مع ما سمعتموه اليوم ليس ماضيا، بل هو حاضر يتكرر كل ليلة خلف تلك الجدران. أسماء لا تزال محاصرة في الظلام، وعائلات تعد الأيام بالألم، ونساء يقاومن بصمت أعلى من كل صرخة. لا تتركوا هذه الأصوات تموت حين تنتهي الحلقة، ففي كل مرة تذكرون فيها اسم أسيرة، وفي كل مرة تروون فيها قصتها، أنتم تكسرون جزءا من سجنها. الأسيرات لم يخترن صمت الزنازين، فلا تختاروا أنتم صمت المتفرجين. تغريبة المرأة الفلسطينية، صوت لمن سرق منها الصوت. تحياتي لكم من الإعداد والتقديم مارتين صغيبة، ومن الهندسة الإذاعية الزميل المهندس خالد دراغمي.

0: سلم
1: على بيتنا يا غريب، فناجين قهوتنا لا تزال على حالها. هل تشم أصابعنا فوقها؟ هل تقول لبنتك ذات الجديدة والحاجبين الكفيفين إن لها صاحبا غائبا يتمنى زيارتها، لا لشيء ولكن ليدخل مرآتها ويرى سره كيف كانت تتابع من بعده عمره بدلا من سلم عليها إذا اتفق على الوقت.

هنا صوت فلسطين. سيداتي سادتي، طاب مساءكم. هذه نشرة السادسة المفصلة، نبدأها بالعناوين. شهيد وإصابتان بقصف مسيرة للاحتلال قرب مدخل مخيم البريج وسط قطاع غزة. عصابات المستوطنين تسرق أنابيب مياه وتعتدي على موظفي شركة كهرباء محافظة القدس في بيت لحم. الشيخ يبحث مع وزير الخارجية المصري آخر التطورات والأوضاع في الأراضي الفلسطينية. 5 شهداء بقصف الاحتلال على الجنوب اللبناني. أهلا بكم إلى التفاصيل. أصيب مواطن قبل قليل بجروح جراء قصف الاحتلال على حي التفاح شرق مدينة غزة، وفي وقت سابق استشهد مواطن وأصيب اثنان آخران جراء قصف مسيرة للاحتلال مجموعة من المواطنين قرب مدخل مخيم البريج وسط قطاع غزة. هذا وارتفعت حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 72,993 شهيدا و 173,230 جريحا. في الضفة أصيب شاب بقنبلة غاز في الرأس في المواجهات التي اندلعت في قرية دير أبو مشعل شمال غرب رام الله. إلى ذلك أغلقت قوات الاحتلال الطريق المؤدية للبؤرة الاستيطانية على أطراف قرية دير أبو مشعل بعد انطلاق مسيرة نظمها المواطنون من البلدة. وفي وقت سابق اليوم هجم مستوطنون منزلا في تجمع عرب الكعابنة فيما اقتحموا عزبة في قرية دير جرير شرق رام الله. إلى ذلك صادرت قوات الاحتلال عدة مركبات خلال اقتحامها بلدة الطيبة شرق رام الله. وفي قلقيلية أضرمت عصابات المستوطنين النار في أراضي المواطنين على أطراف قرية جيت. في بيت لحم أصيب عدد من موظفي شركة كهرباء محافظة القدس وكسرت مركبتهم في اعتداء عصابات المستوطنين عليهم في قرية وادي رحال. كما سرقت عصابات المستوطنين أنابيب مياه من خلايل اللوز جنوب شرق المدينة. في وقت سابق اليوم أصيب عدد من المواطنين بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم الدهشة. وفي نابلس أصيب شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة برصاص عصابات المستوطنين في البطن والرجل عند مدخل قرية دوما. إلى ذلك اعتلت عصابات المستوطنين سطح منزل بعد اقتحامه على أطراف قرية جالود. في السياق اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدتي عقربة وأوصرين. وفي سلفيت اعتقلت قوات الاحتلال شابين من بلدة دير بلوط عصر اليوم. في ملف الأسرى قال مدير عام هيئة شؤون الأسرى والمحررين في جنين سياف أبو سيف إن أسرى جنين يواجهون أوضاعا صعبة كحال جميع الأسرى داخل سجون الاحتلال، حيث يحرمون من أبسط مقومات الحياة والرعاية الصحية وسط استمرار الانتهاكات بحقهم وغياب أي مؤشرات على تحسن أوضاعهم. وأشار أبو سيف في حديث لإذاعتنا أن محافظة جنين تعد من أعلى المحافظات من حيث عدد الأسرى في سجون الاحتلال.

0: عودة السلطة الفلسطينية. كما تناول الاتصال التطورات الخطيرة في الضفة، حيث حذر الوزير عبد العاطي من تداعيات إجراءات الاحتلال على فرص تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. أكد أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح جمال الشوبكي أن السيد الرئيس فوض المجلس الثوري للحركة بالعمل والقيام بكل ما هو مطلوب للوقوف إلى جانب أبناء شعبنا في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها. وأوضح الشوبكي لإذاعتنا أن المؤتمر الثامن لحركة فتح رفع شعار الصمود والتحدي والتحرير، مشيرا إلى أن هذا الشعار يستوجب إعداد برنامج سياسي يترجم مضمونه إلى خطوات وإجراءات عملية على أرض الواقع.
1: حتى المجلس الثوري على أخذ دوره والعمل كبرلمان للحركة، سواء كان في مجال سن قوانين وإعادة مراجعة النظام الداخلي أو في مجال الرقابة الحركية على كل الأطر الحركية واستنهاض الحركة وعودة الأطر الحركية في كل المستويات إلى عمل فاعل يقتربوا فيها من الشارع الفلسطيني ويتحسسوا مشاكل الناس.
0: انضم أكثر من 40 نائبا ديمقراطيا في مجلس النواب الأمريكي إلى رسالة تطالب وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين بالكشف عن كيفية تطبيق القيود القانونية على برنامج ضمانات القروض الأمريكية الممنوحة لإسرائيل. وتأتي الرسالة في سياق تحول متزايد داخل أوساط الحركة الفلسطينية الأمريكية من التركيز الحصري على المساعدات العسكرية إلى استهداف شبكات التمويل والاستثمارات والامتيازات المالية التي تساعد في استمرار التوسع الاستيطاني. ويمنح البرنامج إسرائيل مزايا واسعة عند الاقتراض من الأسواق العالمية عبر ضمانات أمريكية تقلل كلفة الاقتراض وتوفر شروطا مالية أفضل. جددت دولة فلسطين التأكيد على إدانتها للهجمات التي استهدفت البنية التحتية والمرافق الحيوية ومحطة براكا للطاقة النووية في دولة الإمارات. وشددت دولة فلسطين على تضامنها الكامل والراسخ مع الإمارات وباقي دول الخليج والأردن في مواجهة أي تهديد يستهدف أمنها وباقي دول الخليج، ودعم فلسطين لأي إجراءات تتخذها دول الخليج والأردن لصون سيادتهم وسلامة أراضيهم. قتل شاب جراء تعرضه لإطلاق نار في بلدة كفر كنا داخل أراضي 48. وبهذه الجريمة ترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري إلى 123 قتيلا وقتيلة. لقيت مواطنة تبلغ من العمر 34 عاما من بلدة بتلقيا مصرعها اليوم في حادث سير وقع بين بلدتي بدو والجيب شمال غرب القدس. هذا وناشد الناطق الإعلامي باسم الشرطة العميد لؤي رزيقات المواطنين ضرورة عدم اقتناء أو استخدام المركبات غير القانونية لما تشكله من خطر جسيم على السلامة العامة وحفاظا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم. في لبنان استشهد 3 مواطنين لبنانيين بقصف طيران الاحتلال على بلدتي كفر رمان ودير الزهراني جنوبي البلاد، ما يرفع حصيلة الشهداء اليوم إلى 5. هذا وارتفعت حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال على لبنان منذ 2 مارس الماضي إلى 3756 شهيدا و 11632 جريحا. في السياق، أنذر جيش الاحتلال إنذارا عاجلا بإخلاء بلدات غسانية والزرارية ومزرعة كوثرية الرز وصير الغربية في الجنوب اللبناني. في حالة الطقس، يكون الجو صافيا بوجه عام باردا نسبيا في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق. غدا يكون الجو صافيا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. سيدتي سادتي، كانت هذه النشرة المفصلة، وإليكم تذكيرا بأبرز العناوين. شهيد وإصابتان بقصف مسيرة للاحتلال قرب مدخل مخيم البريج وسط قطاع غزة. عصابات المستوطنين تسرق أنابيب مياه وتعتدي على موظفي شركة كهرباء محافظة القدس في بيت لحم. الشيخ يبحث مع وزير الخارجية المصري آخر التطورات والأوضاع في الأراضي الفلسطينية. 5 شهور.

مع الأسرى، موقف ثابت وصوت مستمر حتى الحرية. الأسرى عهد لا ينكسر.

سلبت كروم أجدادي وأرضا كنت أفلحها أنا وجميع أولادي، ولم تترك لنا ولكل أحفادي سوى هذه الصخور، فهل ستأخذها حكومتكم كما قيل؟ إذن سجل برأس الصفحة الأولى، أنا لا أكره الناس ولا أسطو على أحد، ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي، حذاري حذاري من جوعي ومن غضبي. أنا اسم بلا لقبي، صبور في بلاد كل ما فيها يعيش بفورة الغضب. جذوري قبل ميلاد الزمان رست، وقبل تفتح الحقب، وقبل الثرو والزيتون، قبل ترعرع العشب. أبي من أسرة المحراث لا من سادة النجب، يعلمني شموخ النفس قبل قراءة الكتب. ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي،

موجز بأهم الأنباء، أهلا بكم. إصابة مواطن بقصف قوات الاحتلال على حي التفاح شرقي مدينة غزة مساء اليوم. وقوات الاحتلال تطلق قذائف مدفعية تجاه شرق حي التفاح وقنابل دخانية تجاه شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة. إصابة شاب بقنبلة غاز في الرأس والعشرات بالاختناق خلال المواجهات المندلعة بين الشبان وقوات الاحتلال في قرية دير أبو مشعل شمال غرب رام الله. اندلاع مواجهات في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة وقوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز والصوت. عصابات المستوطنين تنصب خيمة استيطانية جديدة وتطلق مواشيها في أراضي بلدة سنجل شمال رام الله وتحرق مركبتين في قرية جيت بقلقيلية. وهذه العصابات تهاجم منزلا في تجمع عرب الكعابنة شرق قرية الطيبة شرق رام الله وتغلق الشارع الواصل بين بلدتي عرابة ويعبد جنوب جنين. دولة فلسطين تجدد إدانتها للهجمات التي استهدفت البنية التحتية والمرافق الحيوية في دولة الإمارات. تنظيم مسيرة في مدينة اللد داخل أراضي 48 تنديدا بتفشي العنف والجرائم وتقاعس الشرطة الإسرائيلية عن ملاحقة الجنى. مصرع مواطنة من بلدة بيت لقيا في حادث سير وقع بين بلدتي بدو والجيب شمال غرب القدس. استشهاد 5 مواطنين لبنانيين بقصف الاحتلال على الجنوب اللبناني. وجيش الاحتلال ينذر بإخلاء عدة بلدات في الجنوب. غدا الأحد يكون الجو صافيا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. إلى اللقاء.

لا تفتحوا مدرسة، لا تغلقوا سجنا، ولا تعتذروا، لا تحذروا، لا تفهموا، أولكم آخركم، مؤمنكم كافركم، وداؤكم مستحكم، فاسترسلوا واستبسلوا واندفعوا وارتفعوا واصطدموا وارتطموا لآخر الشوط الذي ظل لكم وآخر الحبل الذي ظل لكم. فكل شوط وله نهاية، وكل ليل وله نهاية، وكل حبل وله نهاية، وشمسنا بداية البداية. لا تسمعوا، لا تفهموا، تقدموا. كل سماء فوقكم جهنم، وكل أرض تحتكم جهنم. تقدموا. يموت منا الطفل والشيخ ولا يستسلم، وتسقط الأم على أبنائها القتلى ولا تستسلم. تقدموا بناقلات جندكم وراجمات حقدكم، وهددوا وشردوا ويتموا وهدموا. لن تكسروا أعماقنا، لن تهزموا أشواقنا، نحن القضاء.

0: هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.
1: صوت فلسطين يقدم الواقع الصحي والطبي

0: فلسطين. أعداد وتقديم ابتهال فطيمة، هندسة إذاعية محمد سبعني.
1: هنا صوت فلسطين. أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام أينما كنتم، وأهلا وسهلا بكم في هذا البرنامج الذي نسلط الضوء من خلاله على واقع القطاع الطبي والصحي في فلسطين، وبشكل خاص في قطاع غزة، وما يواجهه من تحديات وأوضاع صعبة نتيجة الحرب المستمرة وما خلفته من آثار جسيمة على مختلف مكونات المنظومة الصحية. وفي هذه الحلقة نستعرض واقع النظام الصحي الفلسطيني في ظل ظروف استثنائية وغير مسبوقة، خاصة في قطاع غزة، حيث يواجه القطاع الصحي تحديات متفاقمة نتيجة استمرار العدوان والحصار، الأمر الذي أدى إلى اتساع الفجوة بين المعايير الصحية والإنسانية المتعارف عليها وبين الواقع المعيشي الذي يعيشه السكان في وقت يشهد فيه العالم تطورا متسارعا في مجالات الطب والرعاية الصحية. تشير البيانات المحدثة بشكل دوري إلى وصول المنظومة الصحية في قطاع غزة إلى مرحلة حرجة جدا، بعد أن تعرضت غالبية المرافق الصحية لأضرار بالغة، فقد طال الدمار نحو 94% من المستشفيات، مما أدى إلى خروج المستشفيات 36 جميعها عن طاقتها التشغيلية الكاملة والاستيعابية، فيما يعمل 18 مستشفى بشكل جزئي فقط وفي ظروف بالغة الصعوبة. كما شهدت خدمات الرعاية الصحية الأولية تراجعا حادا، وانخفضت قدرتها التشغيلية إلى مستويات مقلقة، حيث لا يعمل بكامل طاقته سوى 1.5% منها، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على قدرة المواطنين على الحصول على الخدمات الصحية الأساسية. للوقوف على آخر تطورات الوضع الصحي في قطاع غزة، يسرنا أن نستضيف معنا مستمعينا الكرام من قطاع غزة رئيس قسم الجراحة في مستشفى العودة تل الزعتر الدكتور بكر أبو صفية. فأهلا وسهلا بك ومرحبا دكتور معنا، وحياك الله وشكرا لتلبيتك هذه الدعوة بأن تكون معنا عبر أثير صوت فلسطين.
2: يسعد مساكو، الشكر على هذه المقابلة.
1: أهلا وسهلا دكتور بكر. يعني بعد كافة هذه المعطيات المزعجة والمقلقة والمخيفة حقيقة، خاصة أنها تشير إلى أن المستوى الخدمات المقدم للمواطنين يعني يتراجع يوما بعد الآخر، كيف يمكن توصيف ما وصل إليه النظام الصحي حتى يومنا هذا؟
2: نعم سيدتي، القطاع الصحي لا يمكن الحديث عنه بمعزل عن الوضع السياسي والوضع الأمني في قطاع غزة. الكيان الصهيوني والاحتلال عندما قام بعدوانه من 8 أكتوبر 2023 أول ما ضرب في البنية التحتية ضرب القطاع الصحي، المستشفيات والعيادات، بغض النظر خاصة وكالة أهلية أو حكومية، لأنه كان يعلم جيدا بأن الإنسان الفلسطيني يحب الحياة. وإذا أنا إذا ابني جعان بطعمي ورق شجر، بس لو عيان بروح آخر الدنيا عشان أعاله. بالتالي كان عارف ماذا يفعل الكيان الصهيوني، حاول تدمير جميع المؤسسات الصحية في قطاع غزة. عمليا الآن الموجود على مستوى الحكومة هنالك 4 مستشفيات: مستشفى ناصر في خان يونس، مستشفى شهداء الأقصى في المنطقة الوسطى دير البلح، مستشفى الشفاء في مدينة غزة، مستشفى الرنتيس للأطفال، وست مستشفيات غير حكومية. موجود مستشفى العودة في انصراط، ومستشفى يافا في دير البلح، ومستشفى المعمداني في غزة، ومستشفى الخدمة العامة، ومستشفى الحلو. هذه ومستشفى هنالك مستشفى كمان الصحابة في منطقة شرق غزة. بالتالي هذه المستشفيات جميعها لا تستطيع أن تقوم بالعمل الذي كانت تعمل به وزارة الصحة أو القطاع الصحي الحكومي وغير الحكومي عندما كان عدد المستشفيات يفوق 35 مستشفى. وكان هنالك العديد من أجهزة الأشعة السي تي والرنين وغير ذلك. اليوم جميع هذه المستشفيات تفتقر إلى تصوير الإشعاعي، ما عدا هنالك جهاز واحد موجود في يافا سي تي، وجهاز آخر موجود سي تي في المستشفى المعمداني، ومستشفى حمد حديثا اشتغل هذا الجهاز. قطاع غزة يقطن أكثر من 1,800,000 الآن، بعد ما تم قتل واستشهاد وجرح أكثر من 300,000-400,000 نسمة، وخروج لا يقل عن 100,000 فلسطيني منذ بداية الحرب من قطاع غزة. القطاع الصحي معجزة أنه ما زال صامدا خلال 3 سنوات هذه الحرب، رغم أنه كان على مدار 17 عاما تحت حصار شديد. يعني لك أن تتخيلي كيف يستطيع هذا القطاع الصحي أن يستمر في ظل عدم وجود أي دعم على مستوى الأدوية ومستوى اللوجستيات ومستوى الأجهزة وقطع الغيار وغيره وغيره وغيره. عدا عن ذلك الكهرباء غير موجودة في قطاع غزة إلا عبر مولدات كهرباء، وأعتقد سمعتم الآن أو منذ أكثر من أسبوعين ثلاثة لا يوجد زيت للمطور.
1: صحيح.
2: للمطور، لأن المطور كل ما اشتغل عدة ساعات يحتاج إلى تغيير زيت.
1: صحيح.
2: لدرجة هذا أثر حتى على السيارات التي تنقل المواطنين، قلت لحد كبير، والشحون والعربات التي تنقل المياه الحلوة.
1: نعم.
2: يعني أنا مثلا في مدينة غزة صار لنا 3 أسابيع لم تأتي عربية واحدة تحمل مياه حلوة للسكان لتوزيع على السكان. بالتالي هنالك حصار عن عمد ومنظم لضرب البنية التحتية، ما تبقى من البنية التحتية،
1: والتضييق على المواطنين. يعني التضييق أيضا على المواطنين ومحاربتهم.
2: نعم.
1: بأبسط الأمور أيضا.
2: نعم. مقابل ذلك هنالك بعض المستشفيات الدولية مثل المستشفى البريطاني والمستشفى الأمريكي وأطباء بلا حدود بكل أنواعها، البلجيكي والفرنسي والهولندي والأسباني، ولكن كل هذه مجتمعة لا تستطيع القيام بكل الأعمال التي كانت تعمل وتجرى من عمليات أو علاجات في المستشفيات الحكومية. رغم ذلك ما زال القطاع الصحي صامد، ما زال الأطباء والممرضين وكل من يعمل في القطاع الصحي على رأس عمله، ونحفر في الصخر، نحفر في الصخر. على سبيل المثال أنا في مستشفى العودة انصراك الآن بعد ما دمر مستشفى العودة في تل الزعتر وخرجنا آخر ناس من الشمال نحن. يعني استطعت أن أجري 11 عملية جراحية الآن، منهم 6 عمليات كبرى، ولكن لا نستطيع يعني بعد ذلك في بعض العمليات وبالذات السرطان.
1: دكتور هذا في مستشفى العودة حيث أنت يعني؟
2: نعم الآن. أعتقد اتصلت به.
1: نعم دكتور.
2: كان حق العمليات.
1: نعم يعني وهذا هو السؤال يعني الذي يعني هو في قيد أن نسألك إياه، وماذا عن مستشفى العودي حيث أنت؟ ماذا عن الطواقم الطبية؟ ماذا عن توفر الدواء؟ ماذا عن العمليات الجراحية التي أجريتها قبل أن تكون معنا في هذا البرنامج؟
2: نعم سيدتي، مستشفى العودي المصيرات هذا يعني قبل الحرب بسنة تقريبا كان عبارة عن مركز صحي عيادات، ولكن جمعية العودة الصحية وأدار جمعية العودة الصحية نظرا لحاجة المنطقة الوسطى لمستشفى استطاعت أن تحول هذا المبنى الصغير إلى مستشفى، وفي ظل هذه الحرب استطاعت أن تجلب التمويل وتعمل مستشفيين ميدانيات، مستشفى نساء وولادة و الآخر مستشفى أطفال وعيادات خارجية وطوارئ استقبال وطوارئ. وبالإضافة للمبنى الرئيسي، هذا المستشفى على مدار الحرب من أول ما صارت 7 أكتوبر أوكل لها بالتنسيق مع وزارة الصحة أنها تغطي كل النساء والولادة في المنطقة الوسطى. وللعلم كان كل أهل قطاع غزة موجودين في المنطقة الوسطى والجنوب، فكانوا يولدوا تقريبا 50-60 حالة في اليوم، وإجراء عمليات قيصرية مش أقل من 20-30 حالة يوميا. فحتى هذه اللحظة مستشفى العودة هو المركز الرئيسي لأمراض النساء والولادة وعمليات التوليد في المنطقة الوسطى. بالإضافة أخذ عن كاهل الوزارة كل العمليات المجدولة، كل العمليات المجدولة طيلة فترة الحرب في المنطقة الوسطى، لم يتوقف.
1: إذن الطواقم الطبية دكتور يعني في ظل هذه المعطيات التي ذكرتها تعمل على مدار الساعة كخلية نحل دون تعب دون كلل دون ملل أيضا.
2: يعني على سبيل المثال أنا اليوم داوم رغم أني استشاري ولكن تبيت في المستشفى حتى غدا صباحا 24 ساعة يعني موجودين على مدار الساعة من الاستشاري حتى طبيب حديث التخرج والأطفال نفسه.
1: يعني حتى لو غادرت إلى منزلك دكتور بكر قد تأتيك حالة على عجالة فتضطر مرة أخرى.
2: موجود زميل إلى آخر بيكون موجود. يعني متواجد في المستشفى على مدار الساعة. هكذا قسمنا العالم العمل، لأنه كما تعلمين ليس بالسهل. أنا أقطن مدينة غزة، ليس بالسهل لو روح عبيت الواحد يرجع للمستشفى، بضمن الشيء يقدر يرجع للمستشفى لو في حالة. بالتالي أخذنا قرار للبيات في المستشفى والبقاء والمكوت في المستشفى. على المستوى اللوجستيات والأدوية والهاي، تاريخيا جمعية العودة كانت تحسب حساب وتقرأ الوضع السياسي والوضع الأمني لقطاع غزة مع هذا الكيان الصهيوني من قبل الحرب، لذلك كان هناك عمليات تخزين العديد الكميات مقبولة من الأدوية واللوجستيات وغير ذلك. رغم ذلك نقص الكثير، ولكن لم نوقف العمل من أجل هذا النقص في اللوجستيات، ولكن ممكن أوقفنا مرة أو مرتين بسبب عدم وجود السولار. لأنه الكهرباء كلها على مولدات كهرباء، وإذا لم يتواجد السولار يقف عمل المستشفى. وقفنا في إحدى يعني قبل حوالي 3 شهور لمدة 48 ساعة تقريبا أوقفنا العمليات الجراحية، ظلينا على الشغلات الطارئة جدا والولادات العادية إلى أن تدخلت منظمة الصحة العالمية وجبت لنا شوية سولار. هذه أزمة شديدة السولار. والأزمة الأخرى اللي هي زيت الموتور، زيت المواتير، لأن المواتير كلها تعمل منذ 3 سنوات على مدار الساعة.
1: صحيح.
2: وهي يعني ليست جديدة، لأنه على مدار 17 عام لم تدخل هذه المعدات إلى قطاع غزة.
1: صحيح.
2: بالتالي يعني زي ما بقول مثلا نحفر بالصخر والغزلان الشاطرة بتغزل حتى لو كانت برجل عنزي.
1: هذه أمثال شعبية دكتور بكر بتعبر عن الواقع المؤلم اللي بيعيشه المواطنين في قطاع غزة. يعني هي لربما يعني هي متنفس لربما لوصف هذا الحال الذي وصل إليه القطاع الطبي والقطاع الصحي في قطاع غزة. دكتور ماذا عن الأطباء؟ ماذا عن حالتهم النفسية؟ وأيضا ماذا عن المرضى؟ ولسان الحال في قطاع غزة ماذا يقول؟
2: الناس في قطاع غزة بغض النظر أستاذ جامعة أو طبيب أو مواطن عادي أو أبسط من عادي، حتى المزارعين طبعا كما تعلمين أغلبهم يعيشوا في خيام على شط البحر أو في أماكن قريبة من أماكن بيوتهم التي دمرت ومسحت عن الخارطة. الناس مكلومة، الناس مكلومة، ولكن عندها صمود غير عادي، عندها صمود غير عادي وتكيف مع الموجود في ظل أنه نحن ننتصر بصمودنا. نحن ننتصر بصمودنا، لا يوجد أرض أفضل من هذه الأرض، لا يوجد مكان أفضل من هذا المكان لنا. بالتالي غالبية الناس كذلك. قد تسمع بدي أطلع من البلد نتيجة الفقر والضيق والمجاعة، ونحن مقدمين على فكرة على مجاعة. يعني الكيان الصهيوني من أسبوعين 3 أدخل كميات هائلة، كميات من المواد الغذائية والشغلات الحلويات والشوكولاتات والأمور هاي، ولكن حسب تجربتنا مع هذا الكيان الصهيوني ممكن لحظة ساعة الصفر التي يريدها نتنياهو لاستكمال مشروعه يسكر المصور علينا. بالتالي الناس لن تجد ماء، لن تجد أكل، ستبقى مضطرة تبحث عن مكان. هو يهدف إلى ذلك. في نفس الوقت إنه تقوية المستشفيات الدولية على حساب المنظومة الصحية الرسمية ومستشفيات وزارة الصحة، هذا مؤشر خطر. هذا مؤشر خطر. يعني المؤسسات الغير حكومية الدولية لما تعطي مبالغ طائلة لطبيب حوالي ثمن أضعاف مرتبه اللي بياخده في الحكومة أكيد هتتم عملية تفريغ للمستشفيات الحكومية من الكوادر المهنية القوية.
1: صحيح.
2: وأعتقد هذا من ضمن سياسي منذ البداية. يعني الأمريكان بيحبونا كثير حتى يبعثوا لنا مستشفى ميداني.
1: أكيد لا.
2: أو يعمل مستشفى ميداني.
1: يعني دائما يعني حتى إذا كان هناك بعض التسهيلات دكتور بكر يعني معروف إنه في من وراها هدف أساسي بس على احتلال الإسرائيلي وشركائه إلى تنفيذه.
2: نعم نعم. لسه هنالك تخوف في قضية التأجير والأمور هاي.
1: نعم. يعني واقع صعب دكتور بكر يعني في
2: قطاع. فماذا لو أردنا أن نتحدث عن مرضى السرطان الذين لا يوجد علاج لهم باستثناء نعمل له العملية الجراحية وبعد ذلك مليون علامة استفهام.
1: جرعات الكيماوي متوافرة دكتور في مستشفى العودة
2: دائما. لا احنا لا يوجد لدينا قسم هذا فقط في المستشفيات
1: لكن الحكومية. بالعموم هي ايضا ليست متوافرة بشكل تام يعني.
2: مش دائما متوفرة. يقيس على ذلك الامراض التي حدثت نتيجة الازدحام ونتيجة هذا العدوان الغادر على الشعب الفلسطيني. يعني نسبة الأمراض الجلدية من الكهل حتى الطفل المولود الجديد
1: صحيح.
2: لا يقل عن 70% من سكان قطاع غزة يعانون من أمراض جلدية الآن.
1: نعم. تأتيكم حالات على المشفى تعرضت إلى مثلا لدغات من الأفاعي القوارض حاليا يعني هاي الأزمة الحاصلة في القطاع.
2: أكثر إشي اللي فجأة صحي شمال قطاع غزة انه كل الاماكن مليانه عرس حتى السم بجاوبش معها. حتى السم ما بجاوب معها. عرس غريبه واتذكر في 76 الاحتلال الاسرائيلي عمل في مدينه غزه نفس القصه. فجاه صحينا في يوم في صحينا الصبح ما شفنا كل مدينه غزه الساحه واحياء مدينه غزه معبايه عرس جايبينها من المختبرات تاعتهم. يعني لما وضعت البلدية السموم لهذه العرس ووزعت على البيوت كل القطط والكلاب ماتت والعرس ما ماتتش. يعني شوفي لوين يحاربونا حتى بالقوارض. يحاربوننا حتى بالقوارض.
1: يعني حال صعب جدا دكتور بكر. نتمنى من الله يعني معجزة لتغيير هذا الحال بإذن الله تعالى إلى أفضله وأحسنه في قطاع غزة. رفع الله عنكم هذه الغمة وشكرا جزيلا لك لوجودك معنا دكتور بكر أبو صفية رئيس قسم الجراحة في مستشفى العودة تل الزعتر. كنت معنا عبر أثير صوت فلسطين في خضم هذا البرنامج والذي نتحدث من خلاله عن الواقع الطبي والصحي والحال الصعب الذي وصل إليه جراء سياسات الاحتلال الإسرائيلي. شكرا جزيلا لك وإلى اللقاء. إذن تتفاقم الأزمة مع النقص الحاد أيضا مستمعين الكرام في الأدوية والمستلزمات الطبية حيث وصلت نسبة 51% من الأدوية الأساسية إلى ما يعرف برصيد صفر داخل المستودعات ما يهدد حياة آلاف المرضى خصوصا أصحاب الأمراض المزمنة ويضع المنظومة الصحية أمام تحديات غير مسبوقة. لا يقتصر أيضا هذا التدهور على قطاع غزة فحسب بل تمتد أثاره أيضا إلى الضفة الغربية. تؤثر القيود على الحركة والتنقل في وصول المواطنين إلى الخدمات الصحية المقدمة كما تواجه الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف صعوبات متزايدة تعيق أداء مهامها الإنسانية. في ظل هذه الظروف أيضا مستمعينا الكرام تشير التقارير الصحية إلى ارتفاع ملحوظ في معدلات الأمراض المعدية خاصة الأمراض التنفسية وأمراض الجلد والطفيليات في وقت تعاني فيه المؤسسة الصحية من محدودية الإمكانات وضعف القدرة على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة للسكان. إلى هنا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج الواقع الطبي والصحي في قطاع غزة. شكرا جزيلا لكم على طيب المتابعة وحسن الاستماع. هذه تحية ودائما وأبدا إلى اللقاء.

جيتارة تتبادلان موشحا وتقطعان بحرير يأسهما رخام غيابنا عن بابنا وترقصان السنديان.

أبدية زرقاء تحملنا وتسقط غيمتان في البحر قربك، ثم تصعد موجتان فوق السلالم تشربان خطاك فوق وتضرمان ملح الشواطئ في دمي، وتهاجران إلى غيوم الأرجوان.

0: يبكي والحصى والزعفران والريح تبكي لم يعد غدنا لنا والظل يبكي خلف هستيريا حصان مسه وتر وضاق به المدى بين المدى والهاوية فاختار قوس العنفوان
1: فاختار قوس العنفوان
0: قيطارتان.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: مستمعي صوت فلسطين، ننتقل بكم الآن إلى الفترة الدينية.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت

الساعة الآن 8 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

أهلا بكم في هذا الموجز الإخباري. إصابة مواطن مساء اليوم بقصف قوات الاحتلال على حي التفاح شرقية مدينة غزة. هذه القوات تطلق قذائف مدفعية تجاه شرق حي التفاح وقنابل دخانية تجاه شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة. إصابة شاب بقنبلة غاز في الرأس والعشرات بالاختناق خلال مواجهات في قرية دير أبو مشعل شمال غرب رام الله. واندلاع مواجهات في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة وقوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز والصوت. عصابات المستوطنين تنصب خيمة استيطانية وتطلق مواشيها في أراضي بلدة سنجل وتحرق مركبتين وتعتدي على منازل في قرية جيت. وهذه العصابات تهاجم منزلا في تجمع عرب الكعابنة شرق قرية الطيبة وتغلق الشارع الواصل بين بلدتي عرابة ويعبد. دولة فلسطين تجدد إدانتها للهجمات التي استهدفت البنية التحتية والمرافق الحيوية في دولة الإمارات. تنظيم مسيرة في مدينة اللد داخل أراضي 48 تنديدا بتفشي العنف والجرائم وتقاعس الشرطة الإسرائيلية عن ملاحقة الجناة. مصرع مواطنة من بلدة بيت لقيا في حادث سير وقع بين بلدتي بدو والجيب. استشهاد 5 مواطنين لبنانيين بقصف الاحتلال على الجنوب اللبناني. وجيش الاحتلال ينذر بإخلاء عدة بلدات في الجنوب. غدا الأحد يكون الجو صافيا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. إلى اللقاء.

لأخوذة الجندي، لا هراوة الشرطي، لا غازكم المسيل للدموع. غزة تبكينا لأنها فينا، ضراوة الغائب في حنينه الدام إلى الرجوع. تقدموا من شارع لشارع، من منزل لمنزل، من جثة لجثة تقدموا. يصيح كل حجر مغتصب، تصرخ كل ساحة من غضب.

0: على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
1: مهد الديانات المتوج بالقدس، أم البدايات وأم النهايات، وعلى ما نشأ عليه الأجيال ستبقى. عاشت فلسطين حرة عربية،
0: كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.
2: صوت فلسطين يقدم برنامج تغريبة المرأة الفلسطينية، إعداد وتقديم مارتين زغيبي.

0: هنا صوت فلسطين، أسعدتم أوقاتا مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من تغريبة المرأة الفلسطينية. وراء كل قضيب في سجون الاحتلال امرأة فلسطينية تدفع ثمنا لم تحاسب عليه، لا ذنب ثبت عليها ولا جريمة اقترفتها غير أنها فلسطينية. منذ 7 أكتوبر تضاعفت أعداد الأسيرات وتضاعفت معها الانتهاكات، إهمال طبي متعمد واعتقال إداري مفتوح على المجهول وعزل قسري يقطع الأم عن أطفالها والابنة عن أهلها والطالبة عن مقاعدها وأحلامها. هذه تغريبة المرأة الفلسطينية وهذا ملف لا يحتمل التأجيل. الأسيرة نتالي أبودية، طالبة الصحافة من بيت لحم، ابنة وأخت وزميلة، قصتها ليست استثناء بل هي صورة تتكرر خلف كل القضبان لكل أم وأخت وفتاة فلسطينية تدفع إلى ظلام الاعتقال في أشد لحظات حياتها إشراقا. معنا اليوم صوت أب حاول أن يضبط ارتجاف صوته فلم يستطع.
1: بنتنا أخذوها من السكن في بير زيت، هي طالبة في جامعة بير زيت سنة ثالثة صحافة، دخلوا على السكن عندها الساعة 2 الصبح تقريبا، طبعا خلعوا الأبواب وسووا فوضى وأخذوها من هناك. إحنا جانا تليفون وجه الصبح 2:30 من زميلاتها في السكن، فإحنا هيك عرفنا، بعدين ما عرفناش إيش وين أخذوها، ليش أخذوها، ما فهمناش إيش. طبعا المحامين قدروا بعد جهد جهيد يوصلوا إنها هي موجودة في المسؤولية، كان عندها جلسة محكمة زي ما تقولي في أوفر، محكمة على الزوم. قدرت أروح أنا أدخل أحضر الجلسة، سمحوا لي بس إلي إنها ما خلوها تدخل. شفتها يعني على الشاشة،
0: نعم.
1: شافتني على الكاميرا بس مجرد نص دقيقة يمكن أو أقل، فعلى الأقل اطمنت إنها منيحة، شفتها ملامحها بتدل إنها كويسة، صحتها منيحة جسدية نفسية الله أعلم. مددوا لها الاعتقال كمان 6 أيام لسه. الفترة هاي فترة امتحانات عندهم، وكانت هي ليلتها بتحضر لامتحان وكان عليها واجبات وتسليم، تعرف نص الفصل عندهم، وبعديها على طول المفروض بلش الفاينل النهائي. بس الجامعة كتير كانوا متعاونين، حكوا معي من إدارة العلاقات العامة في الجامعة، قالوا لي بالنسبة لنتالي وضعها رح يتجمد سواء الدراسي أو المادي، أول ما تطلع بالسلامة بتكمل من محل ما تركت، يعني فيش إشي بيروح عليها إن شاء الله. الموضوع مش سهل، إحنا يعني أول مرة بنقصد هيك تجربة، يعني نفسيا الوضع مش سهل. الواحد يعرف إنه بنته نايمة بأمان في السكن تبعها وفجأة يجي اتصال إنه بنتك أخذوها، فطاب جدا. بس إحنا على أمل إنه ربنا يفك أسرها هي وجميع الأسرى، خصوصا إنهم بنات معها كمان 3 بنات، أملنا بالله كبير إن شاء الله بتطلع قريبا.
0: الأسيرة سهير الزعاقيق، أم من بيت أمر شمال الخليل، في جسدها مرض يحتاج رعاية، وفي سجل الاحتلال ورقة إدارية بلا تهمة ولا محاكمة. ابنتها اليوم تحمل هم الغياب وهم المرض معا، وتروي لنا ما تعجز عنه الكلمات.
2: ظروف أمي الصحية، أمي بتعاني من مرض الخبيث. قبل ما يتم اعتقالها كانت عاملة عملية، والمفروض ترجع تعمل برضو كمان عملية بس تم اعتقالها. طبعا فترة الاعتقال تم مداهمة البلدة، وتم اعتقال 160 شاب حوالي مع أمي، فإحنا توقعنا أن أمي تروح، يعني إنه هيك اعتقلوها. لما أجوا دخلوا علينا على البيت، دخلوا الساعة 4 الفجر هيك، خلعوا الباب علينا ودخلوا، أشعلوا حالة رعب وبلشوا يكسروا بالمحتويات المنزل. احنا طبعا متعودين عليهم لانه اخوي استشهد قبل فترة، فمتعودين هيك يعني، ما كناش متوقعين انه يتم اعتقال والدتي. لما تم اعتقال والدتي استغربنا، وظلنا السنة يعني لحد الساعة 10 عبين الشباب روحوا، وحكينا انه رح يروحوا امن مع الشباب اللي احتجزوه، بس للاسف ما روحوهاش. ولما تم اعتقالها كانت مجندة، بل تضرب فيها وشلحتها المنديل وتعرضت للضرب والمسبيات. تم اعتقالها وتعرضها للضرب، أول إشي تعرضت للضرب وضغط نفسي بعصيون، وبعديها حولوها على أورشليم وتعرضت برضو لضرب وضغط نفسي لغاية إنها ما تعبت، تعبت صحتها ودهورت صحتها، أخذوها على مستشفى هداسة. بعد مستشفى هداسة قعدت يومين هناك.

0: وأنا بحكي لك عن أشياء إحنا ما كناش نعلم فيها، كنا رين نستفسر عن أمي يحكونا إنها موجودة بأسوان، كان صاير معها كل الأحداث الثانية. في هداسة قعدت يومين بمستشفى هداسة، بعدها تم نقلها على سجن الدمون، قعدت 14 يوم. أمي طبعاً إحنا ما نعرفش عنها ولا أي معلومة، بس بحكونا إنها محتجزة عنا بأسوان. بعد 14 يوم الهم بحكونا أنا تم الحكم عليها 4 شهور إداري. طبعا تم تجديد هنا 4 شهور إداري، وتعرضت بالسجن للضرب، القمع، التفتيش الليلي، التفتيش العاري، قلة الأكل، رغم أن وضعها الصحي متدهور. حكيت لك أنا في البداية أن أمي مريضة سرطان، ما بتم العلاجها، زودوها بالعلاج لفترة معينة وبعدها قطعوا، غير أن أمي بتعاني من نزيف دائم، وهذا الإشي كله مش مخذينه بعين الاعتبار. بتعرضوا يعني كل فترة للتفتيش وضرب التشكيل منهم. طبعا فيش زيارات، يعني أمي كل 3 شهور تزورها محامي، تسمحوا إلها بالزيارة، منعين الزيارة عليها. يعني إحنا 7 بنات في الدار و3 متجوزات، وأخوي الوحيد مستشهد، وأبوي من ذوي الاحتياجات الخاصة عنده نسبة عجز 75%. خواتي الأربعة اللي وراي، يعني واحدة توجيه، واحدة أول ثانوي، وسنتين صغار. يعني أنت بتحكي عن 2 مراهقات وسنتين صغار، مسؤولية كبيرة. وغير إن أبوي محداش يعني بفهم له إلا أمي، يعني أمي كانت شايلة حمل كبير عنا. بعد ما استشهد أخوي حسينا بعد ما استشهد أخوي فقدناه وحسينا بالمسؤولية. غير إن أمي يعني مش عارف يعني كيف بدي أحكي لك، الدار عنا انطفت. طبعا اللي مخوفني عليها تدهور حالتها الصحية أكثر، لأنها مريضة ما بزودوهاش بالعلاج، وتعرضها للضرب، وخصوصا انها فقدت ابنها. وبعد ما فقدت ابنها الوحيد بعد بسنة اجوا اعتقلوها، واخوي اللي استشهد كان له سنة بالسجن، ولما طلعوه من السجن قعد عندنا 2 أسبوع، بعدها تم اغتيال او استشهاد.
1: حين تدخل المرأة الفلسطينية بوابات الاعتقال لا يتوقف الانتهاك عند سلب حريتها، بل يتمادى ليطال كرامتها وصحتها وإنسانيتها في غياب شبه تام عن أعين العالم. ولأن الأرقام وحدها لا تكفي، ولأن الشهادات القانونية هي الجسر بين المعاناة المخفية والرأي العام، نستضيف اليوم المحامي حسن العبادي ليأخذنا إلى داخل تلك الجدران ويكشف لنا حجم ما تعانيه الأسيرات الفلسطينيات بعيدا عن الضوء. أستاذ حسن، يسعد أوقاتك وأهلا وسهلا فيك معنا.
2: تحياتي لكم.
1: احكي لنا عن أبرز الانتهاكات اللي بتتعرض إليها الأسيرات الفلسطينيات منذ لحظة الاعتقال وحتى الاحتجاز.
2: المزبوط، عم بلتكم على الأسيرات الفلسطينيات من شهر 3 2021. أصعب فترة عم مروا فيها هي الفترة الأخيرة، يعني بالشهرين الأخيرات، حتى أكثر من فترة 7 أكتوبر. المشكلة أو الانتهاكات بتبلش من لحظة الاعتقال. غالبية الأسيرات بيعتقلوهن على الساعة 3 الفجر، بهاجموا يعني جنود كثار، يعني 30-40 مجند مع مجند واحدة أو تنتين، بفوت عندها البيت مع ضوء البواريد حتى بدون ما، أو مرات بيكسروا البيت، بفوتوا بياخدوها على غرفة تانية لحالها، بفتشوها تفتيش عاري، بعصبوها من عينيها إيديها إجريها، ما بعطوها حتى مجال انها تلبس اواعي. وفي منهم اللي بيكونوا بدون ملابس داخلية بلا ما اخذ، انما لابس ثوب النوم فبيطلعوها فيه، وما بعطوها مجال انها تلبس، ما بعطوها مجال انها تودع الاهل، ما بعطوها مجال حتى تلبس جلباية الصلاة، وبياخدوها بشكل استعراضي لتحقيق. في منهن اللي بياخدوهن على المعتقل الاول، بيحطوها بساحة برا ل4-5 ساعات وهي كمان مقرفصة، وبعدين ببلش الطقوس انه لما طلعوا على السيارة ويصوروا سيلفي معها، وحتى في منهن دانا اللي حطوها تحت العلم يصوروها وسيلفي معهم. وفي واحدة منهن اللي هيام اللي بتقول لي لما عرفوا مين هي، مين بيكون حياة جوزها الشهيد، فبتقول لي عدت 121

0: مجند ومجندي يجوا يتصوروا معها سيلفي ويضربوها كف تنو أغمي عليها وبطلت تعد. من هناك غالبية الأسرات يأخذون على سجن الشارون. في الشارون هناك الوضع مأساوي جدا زي قبر كابوس اللي هناك بيكون تفتيش عاري بالكامل كمان مرة، وفي هناك في منهم اللي بيكون تفتيش عاري جماعي ومصور كمان بيصوروهن. طبعا غير الشارون في كمان مسكوبية نفس الشيء، يعني مسكوبية في إحدى الأسيرات اللي بتقول 53 يوم بالمسكوبية وهي مشبوحة هناك فتشوها 13 مرة تفتيش عاري لتنا توصل الدمون. وهناك كمان يعني بتبلش المسبات الشتائم الضرب، يعني في واحدة فاطمة بتقول إن حياة أخوها استشهد، فكل 5 دقائق سجان أو سجان يطل من الباب ويقول لها صالح مات. فالكتير كان مزعج لإلهن، وواحدة منهم بتقول لي لو حطوها السجانة بين 1,000,000 شخص بعرفها قديش هي عذبتها وقديش كان الوضع مأساوي بالنسبة لإلها. بس لما بوصلوا الدمون كمان مرة بنرجع لتفتيش عاري، ما عرشوا بتلذذوا يعني بأنه يفتشوا تفتيش عاري، هو مجرد إهانة أو محاولة إذلال. أما الصبايا معنويات قوية. بالدمون الوضع اليوم مأساوي، يعني كنت بالدمون أنا مئات المرات، مئات الزيارات عملت في الدمون، بس كل مرة عم بسمع شريط أصعب من اللي قبله، يعني أشياء ما كنت أستوعبها. الدمون يعني آخر زيارة الأسبوع اللي فات كانوا 89 أسيرة موجودات هناك، في غرف اللي فيها 14 أسيرة مع 5 أو 6 تخوتي، فمن 9 بناموا على الأرض. يعني في غرفة اللي أكتر إشي أزعجني غرفة الحوامل أنا بسميها، اللي فيها 3 صبايا حوامل أمينة ودانا ومنار ومعهم 2 بيكونوا، يعني 5 اللي فيها بس تخوت 2 الأبراش 2، يعني في 3 بنام على الأرض، يعني منار الحامل بتنام على الأرض لأنه ما في هناك تخوت كفاية. كمان الأكل ما في كفاية، طبعا الصبايا والشباب الأكل بطل يفرق معهم، يعني إنه عم بيجوعونا الكل عم بيجوعهن. يعني أغلب الصبايا اللي بتقول لي، واحدة منهم بتقول لي نزلت 34 كيلو، الثانية حامل وتقول لي مع إنه الحامل عادة بتزيد نزلت 11 كيلو بالوزن. فالوضع صعب، والأصعب من هيك إنه في الغرف بتضلها، في بعض الغرف منهم غرفة الحوامل اللي بتضلها مضوية 24 ساعة يعني تحت المراقبة، يعني ما بتاخذ حرية، ما بتاخذ الخصوصية لإلها. وغير هيك الاقتحامات والقمعات الطالع والنازل بيقولوا لي، يعني الشهر اللي فات كانت 13 قمعة بشهر واحد. فالقمعة لما بفوتوا مع كلاب بوليسية أو مجندين أو إلى آخره، لما بفوتوا بيطلعوا بكلبشوا الصبايا من إيديهن وإجريهن وبغمضوهن وبزتوهن على الأرض، ولما بزتوهن بالساحة برا بصيروا يدعسوا عليهن. وكان يعني أحد المرات أنا كنت هناك واستنيت ساعتين برا، فكانت بيقولوا لي إنه حملة استعراضية من كبير كائن هناك ويجي مع كاميرات تصوير، وحتى بيقولوا لي زي كاميرات الأعراس إنه كيف بفوتوا هناك. وهذا الاشي يعني مع مسبات كل الوقت صعب. وكمان يعني البطل يطلع من برا الغرف، الحمام عندي نص ساعة باليوم اللي بيطلعوا فورا وحمام مع بعضهن، ممنوع يحكوا مع بعض الغرف، يعني الوضع كتير كتير صار صعب. وأشياء اللي عم بسمع أنا، يعني لما كانوا بالساحة بصير يتهامسوا الجنود مع بعض المسجنين آسف مع بعض إنه مع مين دك تنام، إنه ما عملوها الحكي نفسه. في عنا شتيلة بتعرف عبراني أو تحكي للصبايا إيش عم بيحكوا، فكتير مزعج كتير بداية الوضع. وغير القمعات هاي والضرب، كمان القرفصة كل الوقت ينيموهن يبطحوهن على الأرض ويصيروا هن وجههن للأرض ويصيروا يدعسوا عليهن. كمان إهمال طبي، ما في علاج طبي، ما في شيء. بعدين احنا بناخذ العين الاعتبار إنه في عنا هناك أمهات، في عنا جدات، في عنا قاصرات، في عنا حوامل، في عنا طالبات جامعيات، يعني التركيب هناك التوليفة هاي من كل
1: الفئات
0: الفئات. يعني تخيلي كمان في كانوا أكتر من أم وبنت، لسه في بس 2 يعني اللي موجودات، لسه الوالدي وبنتها اللي كانوا ممنوع يحكوا مع بعض، يعني خدمت طلبة دار السجن وصار مسموح يلتقوا مع بعض، قبل حتى إنه يمرحبوا مع بعض ممنوع. يعني هذا بيزيد من الصعوبة. وكمان لما كنت هناك بالأعياد، فترة أعياد الفترة الأخيرة العيد الأضحى، إنه يعني بيكونوا بعاد عن العيد، بعاد عن لمة العيلة، بعاد يعني طار منهن الأسيرات بيقولوا لي يا ريت أعرف شو أولادي لبسوا على العيد، يا ريت أعرف شو وين كانوا على العيد، مين حي مع مين عيدوا، يعني أشياء هي كتير نعم. احنا بنشوفها صغيرة بس الالهن كتير كبيرة. وغير هذا عزل تام عن العالم، يعني المعزولات، يعني لا تليفون، لا زيارات اهالي، لا محاكم يروح يشوفوا، حتى عن بعد صارت قليلة جدا. ومن ناحية تانية زيارات كلهم بيقولوا بدنا محامين، شو ناسينا، ليه مش عم بزورونا، يعني ليه احنا منسيات، ايش احنا مهمشات. فكل شغلة من هالشكل الهن كتير كتير صعبة. كمان في عنا طالبات جامعيات اللي بتمنوا أو بدهن يعرفوا إيش عم بصير بالجامعة. يعني كان آخر واحدة تسنيم اللي كانت حلمها بالنسبة للتخرج، لأنه اللي جيلها تخرج والآخره، روحت قبل أسبوعين عملوا لها حفلة تخرج وتخرجت. يعني وكيف كان الصبايا يقولوا بدنا صورة الفوج. يعني الأشياء إحنا بنطلع عليها بنقول شو عم بفكروا فيه، بس هاي كتير كتير مهمة لإلهن. يعني هاي كانت مع دانا لما تخرجوا أولاد صفها في جامعة النجاح، عملت لها بوقته طقس خاص، يعني روحت يوم الخميس يوم السبت عملوا لها تخرج واحتفلت فيه، لإلها كثير كبير الشيء هذا مهم. وبنفس لها تسنيم لما بلشت تتخرج، فإمها عم تبعث لي الفيلم، أنا كنت برا البلاد كل اطلع هي عم تتخرج تسنيم، عملوا لها حفلة تخرج. فغير طبعا القواصر القاصرات اللي موجودات هناك، لا الوضع جدا مأساوي جدا.
1: أستاذ حسن، بالنسبة للي بيعانوا من ظروف صحية خاصة، عن حجم حرمان الأسيرات من العلاج أو الرعاية الصحية؟
0: الإهمال الطبي قاتل. يعني الحوامل غدرنا بعد ما توجهنا لإدارة السجن فأخذوهن وعملوا لهم تصوير وإلى آخره بالمستشفى، بس باقي الصبايا أي واحد مريض أو إلى آخره العلاج مش موجود. أكتر إشي أكتر علاج بقول لهم اشرب مي أو ارفع جريك واشرب مي، والمي مش نظيفة هناك، وحتى بغرفة العلاج اللي بسموها مصورة مع كاميرات. فتخيلي أنت أنه واحدة اللي أكتر محل مفروض يكون فيه خصية تفوت عليها مع كاميرات، يعني صعب صعب. ويعني والدواء ما بتعالج، في عنا هناك مريضات سرطان، في عنا أمراض تانية، أمراض أسنان اللي بعان منها الكل، وبدون ولا أي علاج. يعني الإهمال الطبي جدا قاتل.
1: نعم، كل الشكر لحضرتك أستاذ حسن، وكنا سعيدين باستضافتك.
0: بضل الحرية هي أهم شيء، الحرية لكل أسراتنا وأسرانا.
1: ما سمعتموه اليوم ليس ماضيا، بل هو حاضر يتكرر كل ليلة خلف تلك الجدران. أسماء لا تزال محاصرة في الظلام، وعائلات تعد الأيام بالألم، ونساء يقاومن بصمت أعلى من كل صرخة. لا تتركوا هذه الأصوات تموت حين تنتهي الحلقة، ففي كل مرة تذكرون فيها اسم أسيرة، وفي كل مرة تروون فيها قصتها، أنتم تكسرون جزءا من سجنها. الأسيرات لم يخترن صمت الزنازين، فلا تختاروا أنتم صمت المتفرجين. تغريبة المرأة الفلسطينية، صوت لمن سرق منها الصوت. تحياتي لكم من الإعداد والتقديم مارتين صغيبة، ومن الهندسة الإذاعية الزميل المهندس خالد دراغمي.

0: ومنا دمنا، منكم الفولاذ والنار، ومنا لحمنا، منكم دبابة أخرى، ومنا حجر، منكم قنبلة الغاز، ومنا المطر، وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا.
1: وعلينا ما عليكم من هواء وسماء، وعلينا ما عليكم من هواء وسماء،
0: وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا. فعلينا نحن أن نحرس ورد الشهداء، وعلينا نحن

عرض إخباري مفصل بأهم الأنباء وهذه العناوين. 3 شهداء وعدد من الجرحى بقصف الاحتلال على مدينتي خان يونس وغزة ومخيم لبريج. عصابات المستوطنين تحرق أراض ومركبات ومنازل في جيت شرق قلقيلية. الشيخ يبحث مع وزير الخارجية المصري آخر التطورات والأوضاع في الأراضي الفلسطينية. 5 شهداء بقصف الاحتلال على الجنوب اللبناني. استشهد مواطنان وأصيب عدد آخر في ساعات المساء في غارة من مسيرة للاحتلال على مدينة خان يونس. كما أصيب مساء اليوم 4 مواطنين بنيران الاحتلال في منطقة اليرموك وسط مدينة غزة. وفي وقت سابق اليوم استشهد مواطن وأصيب 2 آخران جراء قصف مسيرة للاحتلال مجموعة من المواطنين قرب مدخل مخيم البريج وسط القطاع وحي التفاح شرقي مدينة غزة.

هذا وارتفعت حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال على القطاع منذ 7 من أكتوبر 2023 إلى 72,993 شهيداً و173,230 جريحاً. حذرت سلطة المياه وجودة البيئة بالتعاون مع اتحاد بلديات قطاع غزة من كارثة إنسانية وصحية وبيئية وشيكة غير مسبوقة جراء الانهيار المتسارع لخدمات المياه والصرف الصحي في القطاع تزامنا مع دخول فصل الصيف والارتفاع الحاد على درجات الحرارة. جاء هذا التحذير المشترك بمناسبة يوم البيئة العالمي، حيث أكدت الجهات الرسمية أن استمرار الحصار والقيود المفروضة على إدخال الوقود والزيوت وقطع الغيار والمضخات والمعدات اللازمة لأعمال الصيانة وضع قطاع البنية التحتية والمياه على شفا الانهيار الكامل. في الضفة الغربية أحرق مستوطنون مساء هذا اليوم أراضٍ وأربع مركبات وألحقوا أضراراً بثلاثة منازل أخرى في قرية جيت شرق قلقيلية. وفي رام الله أصيب شاب بقنبلة غاز في الرأس في المواجهات التي اندلعت في قرية دير أبو مشعل. إلى ذلك أغلقت قوات الاحتلال الطريق المؤدية للبؤرة الاستيطانية على أطراف قرية دير أبو مشعل بعد انطلاق مسيرة نظمها المواطن بعد انطلاق مسيرة نظمها المواطنون من البلدة. وفي وقت سابق هاجم مستوطنون منزلا في تجمع عرب الكعابنة فيما اقتحموا عزبة في قرية دير الجرير. إلى ذلك صادرت قوات الاحتلال عدة مركبات بعد اقتحامها بلدة الطيبة. في بيت لحم أصيب عدد من موظفي شركة كهرباء محافظة القدس وقاموا بتكسير مركبتهم في اعتداء عصابات المستوطنين عليهم في قرية وادي رحال. في بيت لحم أيضا سرقت عصابات المستوطنين أنابيب مياه من خليل اللوز جنوب شرق المدينة. وفي وقت سابق أصيب عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم دهيشة. في نابلس أصيب شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة برصاص المستوطنين في البطن والرجل عند مدخل قرية دومة. إلى ذلك اعتلت عصابات المستوطنين سطح منزل بعد اقتحامه على أطراف قرية جالود. في السياق اندلعت مواجهة بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدتي عقربة وأصرين. وفي سلفيت اعتقلت قوات الاحتلال شابين من بلدة دير بلوط عصر اليوم. في ملف الأسرى قال مدير عام هيئة شؤون الأسرى والمحررين في جنين إن أسرى جنين يواجهون أوضاعا صعبة كحال جميع الأسرى داخل السجون، حيث يحرمون من أبسط مقومات الحياة والرعاية الصحية مع استمرار انتهاكات بحقهم وغياب أي مؤشرات على تحسن أوضاعهم. وأشار في حديث لإذاعتنا أن محافظة جنين تعد من أعلى المحافظات من حيث عدد الأسرى في السجون، إذ يبلغ عددهم نحو 850 أسيرا بينهم عشرات الأطفال وثلاث أسيرات اعتقلن خلال الأسبوع الماضي. بحث نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ مع وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بدر عبد العاطي تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وناقش في اتصال هاتفي الجهود المبذولة لتنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من خطة الرئيس ترامب للسلام، بما في ذلك ضمان النفاذ الكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى غزة ونشر قوة الاستقرار الدولية وتمكين اللجنة الوطنية لإعادة إدارة غزة من مباشرة لمهامها من داخل القطاع لحين عودة السلطة الفلسطينية. كما تناول الاتصال التطورات الخطيرة في الضفة، حيث حذر الوزير عبد العاطي من تداعيات إجراءات الاحتلال على فرص تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. أكد أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح جمال الشوبكي أن السيد الرئيس فوض المجلس الثوري بالعمل والقيام بكل ما هو مطلوب للوقوف إلى جانب أبناء شعبنا في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها. وأوضح الشوبكي في

محطة للطاقة النووية في دولة الإمارات. وشددت دولة فلسطين على تضامنها الكامل والراسخ مع الإمارات وباقي دول الخليج والأردن في مواجهة أي تهديد يستهدف أمنها واستقرارها، ودعم فلسطين لأي إجراءات تتخذها دول الخليج والأردن لصون سيادتها وسلامة أراضيها. وأشارت دولة فلسطين إلى دعمها الكامل للجهود الدولية والإقليمية الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة عبر تعزيز لغة الحوار والقانون الدولي كأساس لحل الأزمات. لقيت مواطنة تبلغ من العمر 34 عاما من بلدة بيت لقيا مصرعها في حادث سير وقع بين بلدتي بدو والجيب شمال غرب القدس. وناشد الناطق الإعلامي باسم الشرطة العميد لؤي رزيقات المواطنين ضرورة عدم اقتناء أو استخدام المركبات غير القانونية لما تشكله من خطر جسيم على السلامة العامة وحفاظا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم. في لبنان استشهد 3 لبنانيين بقصف طيران الاحتلال على بلدتي كفر رمان ودير الزهراني جنوبي البلاد، ما يرفع حصيلة شهداء اليوم إلى 5. وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان على لبنان منذ الثاني من آذار إلى 3756 شهيدا و11632 جريحا. هذا وأصدر جيش الاحتلال إنذارا عاجلا بإخلاء عدة قرى في الجنوب اللبناني. دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة وإيران ستوقعان اتفاقا يوم غد الأحد، وبعدها مباشرة سيفتح مضيق هرمز. وأضاف ترامب في تدوينة على منصة تروث سوشيال أن إيران لن تتلقى أي أموال بموجب الاتفاق مع الولايات المتحدة. وأكد الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة ستتولى في الوقت المناسب وعندما يسود الهدوء استخراج الغبار النووي المدفون تحت الركام في إيران، وستقوم بتدميره سواء في إيران أو الولايات المتحدة. في حالة الطقس، في ساعات الليل يكون الجو صافيا بوجه عام باردا نسبيا في المناطق الجبلية، لطيفا في بقية المناطق. وغدا الأحد يكون الجو صافيا، لا تغير يذكر على درجات الحرارة. وهذا تذكير بالعناوين. 3 شهداء وعدد من الجرحى بقصف الاحتلال على مدينتي خان يونس وغزة ومخيم البريج. عصابات المستوطنين تحرق أراض ومركبات ومنازل في جيت شرق قلقيليا. الشيخ يبحث مع وزير الخارجية المصري آخر التطورات والأوضاع في الأراضي الفلسطينية. 5 شهداء بقصف الاحتلال على الجنوب اللبناني. انتهى هذا العرض الإخباري لأهم الأنباء. إلى اللقاء.

هي قدس السماء والرسالات والأنبياء، وهي قدس الموالي والحلم، قدس القصائد والأغاني.

وأنا عايزن من أشعبي وشوقي وحبي وعشقي وقلبي وسري وجهري شتائي وصيفي حنيني وخوفي وقوة روحي وضعفي وعاني.

يا وطني يا واحة الوئام، صليت كي تنتصر القضية، كي يكبر الأطفال في سلام في وطن السلام والحرية.

0: المسكين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: مستمعي صوت فلسطين، ننتقل بكم الآن إلى الفترة الدينية.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: سلم
1: على بيتنا يا غريب، فناجين قهوتنا لا تزال على حالها. هل تشم أصابعنا فوقها؟ هل تقول لبنتك ذات الجديدة والحاجبين الكفيفين إن لها صاحبا غائبا يتمنى زيارتها؟ لا لشيء، ولكن ليدخل مرآتها ويرى سره، كيف كانت تتابع من بعده عمره بدلا من سلم عليها إذا اتفق على الوقت.

أهلا بكم في هذا الموجز الإخباري. استشهاد مواطنين وإصابة عدد آخر بقصف الاحتلال على حي الأمل بخان يونس ما يرفع عدد الشهداء في غزة منذ فجر اليوم إلى 3. اندلاع مواجهات في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة وقوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز والصوت بكثافة. عصابات المستوطنين تحرق أراض وأربع مركبات وتعتدي على عدد من المنازل في جيت شرق قلقيلية. والمستوطنون يهاجمون منزلا في تجمع عرب الكعاب شرق قرية الطيبة ويغلقون الشارع الواصل بين بلدتي عرابة ويعبد. دولة فلسطين تجدد إدانتها للهجمات التي استهدفت البنية التحتية والمرافق الحيوية في دولة الإمارات. تنظيم مسيرة في مدينة الليد في الداخل تنديدا بتفشي العنف والجرائم وتقاعس الشرطة الإسرائيلية عن ملاحقة الجنى. مصرع مواطنة من بلدة بيتلقيا في حادث سير وقع بين بلدتي بيدو والجيب. استشهاد مواطنين لبنانيين بقصف الاحتلال دراجة نارية في بلدة زفتة جنوب لبنان ما يرفع عدد الشهداء اليوم إلى 7. وجيش الاحتلال ينذر بإخلاء عدة بلدات في الجنوب اللبناني. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أن الولايات المتحدة وإيران ستوقعان اتفاقا الأحد وبعدها مباشرة سيفتح مضيق هرمز. الأحد يكون الجو صافيا ولا تغير يطرأ على درجات الحرارة. إلى اللقاء.

0: لا تفتحوا مدرسة، لا تغلقوا سجنا، ولا تعتذروا، لا تحذروا، لا تفهموا، أولكم آخركم، مؤمنكم كافركم، وداؤكم مستحكم، فاسترسلوا واستبسلوا واندفعوا وارتفعوا واصطدموا وارتطموا لآخر الشوط الذي ظل لكم وآخر الحبل الذي ظل لكم، فكل شوط وله نهاية، وكل ليل وله نهاية، وكل حبل وله نهاية، وشمسنا بداية البداية، لا تسمعوا لا تفهموا، تقدموا، كل سماء فوقكم جهنم، وكل أرض تحتكم جهنم، تقدموا.
1: يموت من الطفل والشايب ولا يستسلم،
0: يموت من الطفل والشايب ولا يستسلم، وتسقط الأم على أبنائها القتلى ولا تستسلم، تقدموا بناقلات جندكم وراجمات حقدكم، وهددوا وشردوا ويتموا وهدموا، لن تكسروا أعماقنا، لن تهزموا أشواقنا، نحن القضاء المبرم، تقدموا تقدموا تقدموا.

0: صوت فلسطين يقدم جرح جرح لا يلتئم.
1: أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام بكل خير، هذه تحية طيبة عبر أثير إذاعة صوت فلسطين، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج جرح لا يلتئم. إن الجرح ليس ألما في الجسد فقط، بل هو حكاية وجع تحملها النفوس، أمل ينتظر يدا حانية وعلاجا يضمد الألم. ولكن كم من جريح يئن في صمت وينتظر دواء لا يجده أو مستشفى لا يستقبله. إن ندرة الإمكانيات وصعوبة الوصول إلى المراكز الطبية وتأخر العلاج كلها تثقل كاهل المصابين وأسرهم، ومن هنا يجب علينا جميعا أن نكون صوتا لهم ويدا تمتد لمساعدتهم وقلبا يشعر بما يعانون.
2: صار اتصال على الجيران ان الكل ينزح من البيوت. واحنا طالعين والجو مدبر واسود اسود، زوجي تعرض لإصابة وهو ماشي في الطريق. فأنا كنت أتألم ألف مرة بسبب المعاناة اللي كانوا يعانوا فيها المصابين. لما استهدفوا مدرسة خديجة انحرقت راسه وانحرق كتافه وانحرق إيديه. ثلاث إصابات هذه كانت حادة قاسية عليه. تشهدت بنتي في مدرسة خديجة يوم ما أبوها اصطاب وانحرق. اللي كان معين الناس تشهد ترك أطفال أيتام. كل مريض غزة صار يعيش على الصدقة، وهذا أصعب شيء إنك تستنى.

0: تقريبا في مرة واحدة، كيف هذا؟
1: احنا كنا قاعدين يعني في بيوتنا بأمان، فصار اتصال على الجيران انه الكل ينزح من البيوت، فخرجنا من بيتنا الى بيت ثاني في مناطق تانية، واحنا طالعين والجو مدبر واسود اسود، زوجي تعرض لإصابة وهو ماشي في الطريق، فما أخذناش فيها، كانت الظروف صعبة والواحد مش قادر يطلع لمنطقة تانية بسبب القصف الإسرائيلي، فتوجهنا إلى مستشفى الأوروبي، كانت المواصلات والحياة قاسية، فرجله صارت تربط صديد، ومن الصديد صار يطلع منها الله يكرمكم دود أبيض، وصار يصرخ طول الليل، فرحنا لما توجهنا للمستشفى الأوروبي فيش كل الاستلزامات الطبية، كانت فيش جرحى يعني يناموا ويقوموا بألم، فيش استلزامات طبية يعني إنها كف الجرحى، فاضطروا إنه بتروا رجله وروحنا، كانت الظروف صعبة والمواصلات صعبة، لا في أكل لا في مي لا في أي استلزامات طبية، يعني أنا شفت المنظر في الأوروبي، فأنا كنت أتألم ألف مرة بسبب المعاناة اللي كانوا يعانوا فيها المصابين، فأنا طلبت من كتر ما فيش أكل ما فيش شرب ما فيش علاجات، طلبت من صاحب الإسعاف قلت له أنا خرجني من هذا المكان، زوجي عمان بموت كل يوم 100 موتة، وأنا بموت 100 موتة من شوفة اللي أنا الجرحى المصابين اللي بيعانوا من قلة العناية الصحية، من قلة العلاجات، من قلة الأكل، من قلة الشرب، يناموا بجوعهم ويقوموا بألمهم، الشباب تبكي، فأنا لما روحنا على بيوتنا استهدفوا جارنا، زوجي من ضربة الصاروخ وقع على الأرض، فلسه كانت عمليته لسه جديدة، فانفتحت كل الغرز، توجهت لمستشفى الأقصى، في مستشفى الأقصى كانت الظروف صعبة، فوجهونا على مدرسة خديجة على إنها مكان آمن، فراح زوج بنتي في مدرسة خديجة كان يتلقى العلاج، قعد سبع شهور هناك وبتلقى العلاج، كانت بنتي في الـ مع الإخوة اللي يعني كانت متطوعة في الطبية، لما استهدفوا مدرسة خديجة انحرقت راسه وانحرق كتافه وانحرق ايديه، فالان ايديه من الحرق بدهم عمليه انه يفتحوا بين الاصابع، الحرق كان غميق واثر على الحركه في الايدين، كان يعني واستشهدت بنتي في مدرسه خديجه يوم ما ابوها اتصاب وانحرق، كنت أنا في ألمين، ألم الفقد وألم زوجي إنه انحرق، ولو كانت مبتورة رجله قبل بسنة يعني صعبة، في 24 و 25 و 26 ثلاث إصابات، هذه كانت حادة قاسية عليه، لما روحنا من مدرسة من مستشفى الأقصى طلع عباب البيت بلعب، وابني استشهد بعديها بأربع شهور، ياسمين استشهدت في شهر 7، عبدالله استشهد 23 سنة، استشهد عبد الله ابني، ترك ثلاث أطفال أيتام في شهر 11، فكانت الضربات قاسية علينا، يعني لا مش عارفين وين بدنا نروح، الألم زاد، طلع يلعب أولاد ابنه الأطفال الأيتام، استهدف جارنا ميسر العايدي، فكانت الضربة قاسية عليه، انفتح بطنه وكل بطنه تدبس من أول إلى آخر عفواً، كله دبابيس شظايا لحتى الآن بطنه بتألم منها وبتعمل تبيض، وانقطع شريان رجله الشمال، لما رحنا على الأقصى فيش أي سلزمات طبية، فيش رعاية خاصة للمرضى، بيقولوا لنا يا بتر يا بتر يا ما فيش حل تاني
0: نظرا للوضع الصحي المتدهور،
1: نظرا للوضع الصحي فيش استلزامات طبية انه يقدروا يداوي الجرحى، بقول لك فيش غير الاكمول، فيش غير المسكن، يا قطع يا بدر يا بلاش، فنحطينا تحت الامر الواقع، رجله صارت تربي صديد، اقطعوا لي اياه وريحوني، انبترت رجله الثانية بعد اصابة الحرق والبتر الاولانية، من فترة احنا بنطالب الاخوة في القيادة الفلسطينية وبنطالب الاخوة في الصحة العالمية

0: بنطالب الأخوة اللي بيعمل استضافة للمرضى. إحنا حالياً عملنا نموذج رقم واحد بقولولنا معتمد بس الدولة المستضافة. بنطالب كل الأمة العربية تنظر نظرة رحمة للمواطنين وللجرحى لأنهم هذه أمانة أعناقهم. زوجي الآن بعد الإصابة هاي السنة صارت الرجل اللي انبطرت تربي صديد وخايفين من حدوث غرغرينا. والمستشفيات بقولوا فيش أي التزامات طبية، فيش أي حاجة بإيدينا. نطلب كل من مسؤول عن الجرحى ينظر نظرة رحمة ويخرجوا كلنا من الجرحى بس يتعالجوا ويرجعوا لآلية ثانية.
1: طيب محمد، كيف كانت حياة أبو أحمد قبل الإصابة؟ كيف كانت تسير حياته؟
0: والله كنا عايشين حياة طبيعية. كان ابني اللي استشهد الله يرحمه، وكان اللي كمان ولد يعني يستغله، عشتنا بسيطة. بس الحرب القاسية هذه يعني حرب قاسية على الكل، مش علي أنا، أكون فلسطين في غزة. يعني انعدمت الحياة، ما فيش حياة. ابني اللي كان معين إلنا استشهد، ترك أطفال أيتام، وما فيش معين إلنا رب العالمين. يعني لحتى الآن يعني بده المريض اللي زي هذا، مش على قد أنا، كل مريض في غزة بده علاجات، بده أكل، بده طعام. الظروف صعبة في غزة، الحياة قاسية، الغلاء هذا حرب ثانية.
2: أكيد.
0: لما المريض أنا مشيت فيه من عند الأقصى لقريب مدخل البريج، وأنا على الأقدام في الشمس البلاد وأنا أبكي مش قادر أمشي فيه.
1: نظرا لعدم وجود مواصلات
0: صعوبة المواصلات، فيش يعني عفوا. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين قبل كل شيء، مش معين لله رب العالمين. يعني الحين كل مريض غزة صار يعيش على الصدقة، وهذا أصعب شيء إنك تستنى إنسان يتصدق عليه.
1: طيب الآن كيف وضعه الصحي محمد؟
0: والله الآن من أسبوعين أخذته على الأقصى، فحكولنا بده رجله اللي انبطرت صارت تربي صديد، وخايفين عليه من حدوث غرغرينا ثانية إنه يسمن جسمه. بنطالب في الإخوة المسؤولين عن الجرحى في استضافة المرضى إنه ينظروا له نظرة رحمة، هو المسؤول عن العائلة اللي احنا فيها.
1: طيب وضع العائلة أم محمد نفسيا ومعنويا وماديا كيف هو بعد هذه الحادثة، وبعد استشهاد ابنك وبعد استشهاد ابنتك وبعد هذه المنظرات؟
0: بنقول الحمد لله على كل شيء، وإحنا راضين باللي ربنا أعطانا إياه، وهذه رحمة من رب العالمين. بس نطلب من الأخوة والمسؤولين في كل مكان إنهم ينظرونا وينظر لكل إنسان مثله نظرة رحمة. والله الإنسان تعب كثير، الحياة قاسية. يعني أنا واحدة من الناس لما مش قادر أتحمل أكثر منك.
1: طيب هل أو ما هي أبرز الصعوبات محمد اللي بتواجهوها في محاولة تأمين العلاج؟ وهل هناك عوائق مادية ولوجستية، أدوية، معدات؟ كيف هو الوضع؟ هل هناك مؤسسات صحية طبية تتواصلون معها؟
0: والله كنا نتواصل مع الأخوة اللي في المدارس المسؤولين، بس مرات بحكوا لنا الوضع صعب على كل غزة. لنكون في إمكانية بإيش بدهم يساعدونا، في كل من عيد للعيد ومن رمضان لرمضان اللي تنشكل، اللي إحنا بنقول الحمد لله رب العالمين. إحنا شعب مناضل، إحنا شعب عزة، إحنا شعب غزة مش جعان زي ما افتكر كل العالم إنه إحنا جعانين. بس لا، قصت علينا الحرب، الحرب هي كانت سبب الألم. إن إحنا يوقفوا وقف إنسانية، يوقفوا الحرب على غزة، يقفوا يعني كل مريض، كل طفل يتيم، كل بيت انهدم أمانة أعناقهم ليوم الدين. أنا والله الحمد لله، أنا استشهدت بنتي وقلت الحمد لله، واستشهد ابني قلت الحمد لله، وانبطر رجلين زوجي وصار ذوي الإعاقة قلت الحمد لله. بس إنه الإنسان يستنى صدقة من الناس، والله هذا أصعب شيء في الدنيا.
1: بالتأكيد يا محمد، بالتأكيد.
0: إحنا بنشكركم على وقوفكم بجانبنا وعلى تفقدكم لأحوالنا، وبركة فيكم كل لكم كل التقدير والاحترام.
1: نتمنى
0: الحياة صعبة.

0: محمد ولكافة أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده. شكرا جزيلا محمد، نتمنى لكم التوفيق.
1: كلهم يقفوا وقفة إنسانية يراعوا ظروف الجرحى.
0: بالتأكيد بالتأكيد نناشد الجميع.
1: لك كل شكر، لك كل شكر والاحترام أخي.
0: نتمنى لكم السلام دائما. شكر موصول لكم مستمعينا الكرام، هذه تحياتي معد ومقدم البرنامج معين فرج الله، والشكر موصول أيضا للزميل محمد صلاح من الهندسة الإذاعية، كما ونشكر الزميل محمد أبو سمرة من الإخراج. دمتم بألف خير.

0: منكم السيف ومنا دمنا، منكم الفولاذ والنار ومنا لحمنا، منكم دبابة أخرى ومنا حجر، منكم قنبلة الغاز ومنا المطر، وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا.
1: وعلينا ما عليكم من هواء وسماء، وعلينا ما عليكم من هواء وسماء،
0: وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا. فعلينا نحن أن نحرس ورد الشهداء، وعلينا نحن أن نحيا كما نحن نشاء.

0: الساعة الآن 11 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
1: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية لأهم الأنباء. استشهد مواطنان وأصيب آخرون في غارة من مسيرة للاحتلال على مدينة خان يونس، كما أصيب مساء اليوم 4 مواطنين بنيران الاحتلال في منطقة اليرموك وسط مدينة غزة. وفي وقت سابق اليوم استشهد مواطن وأصيب آخران جراء قصف مسيرة مجموعة من المواطنين قرب مدخل مخيم البريج وسط القطاع وحي التفاح شرقية مدينة غزة. في الضفة الغربية أحرق مستوطنون أراض وأربع مركبات وألحقوا أضرارا بثلاثة منازل في قرية جيت شرق قلقيلية. في رام الله أصيب شاب بقنبلة غاز في الرأس في المواجهات التي اندلعت في قرية دير أبو مشعل. إلى ذلك أغلقت قوات الاحتلال الطريق المؤدية للبؤرة الاستيطانية على أطراف قرية دير أبو مشعل بعد انطلاق مسيرة نظمها المواطنون. وفي وقت سابق هاجم مستوطنون منزلا في تجمع عرب الكعابنة فيما اقتحموا عزبة في قرية دير الجرير. إلى ذلك صادرت قوات الاحتلال عدة مركبات خلال اقتحامها بلدة الطيبة. في بيت لحم أصيب عدد من موظفي شركة كهرباء محافظة القدس، وتم تكسير مركبتهم في اعتداء عصابات المستوطنين في قرية واد رحال. هذا وسرقت عصابات المستوطنين أنابيب مياه من خليل اللوز جنوب شرق المدينة. وفي وقت سابق أصيب عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال اقتحام الاحتلال مخيم دهيشة. في نابلس اقتحمت قوات الاحتلال قرية عصير القبلية وسط إطلاق الرصاص الحي وقنابل الصوت. واعتلت عصابات المستوطنين سطح منزل بعد اقتحامه على أطراف قرية جالود. هذا واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدتي عقربة وأصرين. في سلفيت اعتقلت قوات الاحتلال شابين من بلدة دير بلوط عصر اليوم. في ملف الأسرى قال مدير عام هيئة شؤون الأسرى والمحررين في جنين سياف أبو سيف إن أسرى جنين يواجهون أوضاعا صعبة كحال جميع الأسرى داخل السجون، ويحرمون من أبسط مقومات الحياة والرعاية الصحية وسط استمرار الانتهاكات بحقهم وغياب أي مؤشرات على تحسن أوضاعهم. بحث نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ مع وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بدر عبد العاطي تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وناقش

اتصال هاتفي الجهود المبذولة لتنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من خطة الرئيس ترامب للسلام. جددت دولة فلسطين التأكيد على إدانتها للهجمات التي استهدفت البنية التحتية والمرافق الحيوية ومحطة الطاقة النووية في دولة الإمارات. وشددت دولة فلسطين على تضامنها الكامل مع الإمارات وباقي دول الخليج والأردن في مواجهة تهديد يستهدف أمنها واستقرارها ودعم فلسطين لأي إجراءات تتخذها دول الخليج والأردن. لقيت مواطنة تبلغ من العمر 34 عاما من بلدة بيت لقيا مصرعها في حادث سير بين بلدتي بدو والجيب. في لبنان استشهد 3 مواطنين لبنانيين بقصف طيران الاحتلال على بلدتي كفر رمان ودير الزهراني جنوبي البلاد، ما يرفع حصيلة شهداء اليوم إلى 5. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة وإيران ستوقعان اتفاقا يوم غد الأحد، وبعدها مباشرة سيفتح مضيق هرمز. وأضاف ترامب في تدوينة على منصة تروث سوشيال أن إيران لن تتلقى أي أموال بموجب الاتفاق مع الولايات المتحدة. في ساعات الليل يكون الجو صافيا بوجه عام، باردا نسبيا في المناطق الجبلية، لطيفا في بقية المناطق. انتهت هذه النشرة، إلى اللقاء.

لأخوذة الجندي، لا هراوة الشرطي، لا غازكم المسيل للدموع. غزة تبكينا لأنها فينا ضراوة الغائب في حنينه الدام إلى الرجوع. تقدموا من شارع لشارع، من منزل لمنزل، من جثة لجثة تقدموا. يصيح كل حجر مغتصب، تصرخ كل ساحة من غضب.

عرض إخباري مفصل بأهم وآخر الأنباء، أهلا بكم. استشهد مواطنان وأصيب آخرون في غارة من مسيرة للاحتلال على مدينة خان يونس مساء السبت. وفي وقت سابق استشهد مواطن وأصيب آخرون جراء قصف مسيرة للاحتلال مجموعة من المواطنين قرب مدخل مخيم البريج وسط قطاع غزة وحي التفاح شرقية مدينة غزة. حذرت سلطة المياه وجودة البيئة بالتعاون مع اتحاد بلدية غزة من كارثة إنسانية وصحية وبيئية وشيكة غير مسبوقة جراء الانهيار المتسارع لخدمات المياه والصرف الصحي بالتزامن مع دخول فصل الصيف والارتفاع الحاد في درجات الحرارة. في الضفة الغربية أحرق مستوطنون أراض وأربع مركبات وألحقوا أضرارا بثلاثة منازل في قرية جيت شرق قلقيلية. في رام الله أصيب شاب بقنبلة غاز في الرأس في مواجهات في قرية دير أبو مشعل. إلى ذلك أغلقت قوات الاحتلال الطريق المؤدية للبؤرة الاستيطانية على أطراف قرية دير أبو مشعل بعد انطلاق مسيرة نظمها المواطنون. وفي وقت سابق هاجم مستوطنون منزلا في تجمع عرب الكعابنة فيما اقتحموا عزبة في قرية دير الجرير. وصادرت قوات الاحتلال عدة مركبات بعد اقتحامها بلدة الطيبة. في بيت لحم أصيب عدد من موظفي شركة كهرباء محافظة القدس في اعتداء عصابات المستوطنين في قرية وادي رحال التي سرقت أيضا أنابيب مياه من خليل اللوز جنوب شرق المدينة. في نابلس اقتحمت قوات الاحتلال قرية عصير القبلية وسط إطلاق الرصاص الحي وقنابل الصوت. هذا واعتلت عصابات المستوطنين سطح منزل بعد اقتحامه على أطراف قرية جالود، واندلعت مواجهات بين الشبان والاحتلال في بلدتي عقربة وأصيرين. في ملف الأسرى، قال مدير هيئة عام شؤون الأسرى والمحررين في جنين سياف أبو سيف إن أسرى جنين يواجهون أوضاعا صعبة كحال جميع الأسرى داخل السجون، حيث يحرمون من أبسط مقومات الحياة والرعاية الصحية وسط استمرار الانتهاكات بحقهم. في سياق قريب، أعلن مختصون في شأن الأسرى أن الاحتلال أصدر أكثر من 4000 أمر اعتقال إداري منذ بداية العام الجاري. بحث نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ مع وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بدر عبد العاطي تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وناقشا في اتصال هاتفي الجهود المبذولة لتنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من خطة الرئيس ترامب للسلام، بما في ذلك ضمان النفاذ الكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية في غزة ونشر قوة الاستقرار الدولية وتمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من مباشرة مهامها من داخل القطاع لحين عودة السلطة الفلسطينية. جددت دولة فلسطين التأكيد على إدانتها للهجمات التي استهدفت

البنية التحتية والمرافق الحيوية ومحطة الطاقة النووية في دولة الإيران في دولة الإمارات. وشددت دولة فلسطين على تضامنها الكامل والراسخ مع الإمارات وباقي دول الخليج والأردن في مواجهة أي تهديد يستهدف أمنها واستقرارها ودعم فلسطين لأي إجراءات تتخذها دول الخليج والأردن لصون سيادتها وسلامة أراضيها. لقيت مواطنة تبلغ من العمر 34 عاما من بلدة بيت لقيا مصرعها في حادث سير وقع بين بلدتي بيدو والجيب شمال غرب القدس. في لبنان استشهد 3 مواطنين بقصف طيران الاحتلال على بلدتي كفر رمان ودير الزهراني جنوبي البلاد، ما يرفع حصيلة شهداء السبت إلى 5. وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان على لبنان منذ مارس الماضي إلى 3756 شهيدا. هذا وأصدر جيش الاحتلال إنذارا عاجلا بإخلاء بلدات في الجنوب اللبناني. دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة وإيران ستوقعان اتفاقا الأحد، وبعدها مباشرة سيفتح مضيق هرمز. وأضاف ترامب في تدوينة على منصة تروث سوشيال أن إيران لن تتلقى أي أموال بموجب الاتفاق مع الولايات المتحدة. وأكد الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة ستتولى في الوقت المناسب وعندما يسود الهدوء استخراج الغبار النووي المدفون تحت الركام في إيران، وستقوم بتدميره سواء في إيران أو الولايات المتحدة. في حالة الطقس في ساعات الليل يكون الجو صافيا بوجه عام، باردا نسبيا في المناطق الجبلية، لطيفا في بقية المناطق. في ساعات النهار يكون الجو صافيا، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. إلى هنا ختام هذا العرض الإخباري لأهم الأنباء. إلى اللقاء.

0: ننتقل بكم في بث مشترك مع تلفزيون فلسطين.
1: وضرب المشروع الصاروخي وتصنيع الصواريخ الباليستية والتحديد أنواعها ومدياتها، بالإضافة إلى أهداف إسرائيل بفصل إيران عن جبهة حلفائها، وكذلك القضاء على القيادة الإيرانية وتغيير النظام. وبعد مرور عام على هذه التصريحات، استذكرتها الأوساط الإسرائيلية التي أكدت أن أي منها لم يتحقق، ولم تشمله مذكرة التفاهم ما اعتبره مراقبون فشلا إسرائيليا ذريعا. ففي قراءة تقارير عبرية، لا تعتبر هذه المذكرة فشلا لإسرائيل فحسب، بل ذهبت تحليلات الإعلام العبري إلى حد اعتبارها نصرا لإيران التي خرجت وفق هذه التقارير أقوى مما كانت عليه قبل الحرب، وفرضت شروطها على الرئيس الأمريكي الذي وصفه الإعلام الإسرائيلي بأنه تخلى عن إسرائيل. فبعد فشل ضمان القضاء على البرنامجين النووي والصاروخي في نص هذه المذكرة، تخشى إسرائيل أن تتضمن الجبهة اللبنانية بنودها أيضا، وأن تجبر الولايات المتحدة إسرائيل على الانسحاب من المناطق اللبنانية ووقف استهدافاتها هناك. هذه الخشية عبرت عنها الأوساط الحكومية الإسرائيلية بمزيد من التصريحات التي توعدت بالبقاء في المناطق اللبنانية واستمرار استهدافها، إلا أن هذه التصريحات لم تلغي خشية حقيقية في إسرائيل من أن تنتهي الحرب مع إيران ولبنان بمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران دون أن تحرز إسرائيل أي من أهدافها، ما سيضعها أمام موقف حرج لا سيما قبيل الانتخابات الحكومية التي تقترب، في ظل استطلاعات رأي تؤكد أن نصف الشارع الإسرائيلي يعتقد أن إسرائيل لم تنتصر في حروبها مع لبنان وإيران. سلام مشرقي، تلفزيون فلسطين، تل أبيب.
2: انضم أكثر من 40 نائبا ديمقراطيا في مجلس النواب الأمريكي إلى رسالة تطالب وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين بالكشف عن كيفية تطبيق القيود القانونية.

0: المتعاقبة تخصم فعليا الانفاق المرتبط بالمستوطنات من قيمة تلك الضمانات. ويكتسب هذا التحرك أهمية خاصة لأن من يقوده هذه المرة نواب يمثلون مدينة شيكاغو وضواحيها، وفي مقدمتهم النائبة جان شاوكوفسكي التي برز اسمها خلال الأشهر الأخيرة كأحد أبرز الأصوات الديمقراطية المنتقدة للسياسات الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية. وتقوم فكرة برنامج ضمانات القروض على منح إسرائيل مظلة أمريكية تتيح لها الاقتراض من الأسواق الدولية بشروط أفضل وكلفة أقل، وهو ما يوفر لها امتيازات مالية كبيرة، غير أن النواب الموقعين يريدون معرفة ما إذا كانت هذه الامتيازات تمنح دون الأخذ بعين الاعتبار الأموال التي تصرف في توسيع المستوطنات داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، رغم وجود قوانين أمريكية تلزم باحتساب تلك النفقات. ويمثل هذا التحرك انتقالا نوعيا في أساليب الضغط داخل الولايات المتحدة، فبعد سنوات من التركيز على المساعدات العسكرية المباشرة تتجه قطاعات متزايدة من الحركة الفلسطينية الأمريكية نحو تتبع شبكات التمويل والاستثمارات والبرامج الحكومية التي قد تسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في دعم المشروع الاستيطاني. ولا تتوقف أهمية الرسالة عند حدود طلب المعلومات، بل تكمن في أنها تنقل النقاش من المستوى الأخلاقي والسياسي إلى مستوى المساءلات المالية والتشريعية. فبدلا من الاكتفاء برفض الاستيطان خطابيا، يسعى هذا التوجه إلى فحص البنية الاقتصادية التي تساعد على استمراره وطرح تساؤلات حول مدى التزام الإدارات الأمريكية بتطبيق قوانينها الخاصة. ويأتي ذلك بعد أسابيع قليلة من رسالة أخرى قادتها شاوكوفسكي إلى جانب النائب مارك بوكان، ووقعها 85 عضوا في الكونغرس، دعت الإدارة الأمريكية إلى الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف مخططات البناء في منطقة إيوان شرق القدس المحتلة، وهي المنطقة التي ينظر إليها الفلسطينيون والمجتمع الدولي باعتبارها مفصلية في إمكانية قيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا. وتشير هذه التحركات المتتالية إلى تحول تدريجي داخل أوساط الحزب الديمقراطي من الاكتفاء بإصدار مواقف سياسية عامة تجاه الاستيطان إلى استخدام أدوات الرقابة البرلمانية والمالية للضغط على إسرائيل، وهو تحول لا يزال محدود التأثير عمليا، لكنه يكشف عن اتساع دائرة الأسئلة داخل واشنطن حول العلاقة بين الدعم الأمريكي وسياسات الاحتلال على الأرض. وبينما تبقى نتائج هذه المبادرات رهنا بموازين القوى داخل الكونغرس والإدارة الأمريكية، يرى ناشطون فلسطينيون أمريكيون أن معركة الاستيطان في الولايات المتحدة دخلت مرحلة جديدة عنوانها تتبع الأموال وكشف مسارات التمويل وتحويل النقاش من هل الاستيطان غير قانوني إلى هل يسهم دافع الضرائب الأمريكي في استدامته. وسيد صبيح، تلفزيون فلسطين.
1: أصيب شاب من ذوي الإعاقة برصاص الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل بلدة دوما جنوب نابلس، وأفادت مصادر في الهلال الأحمر بأن طواقمها استلمت إصابة لشاب يبلغ من العمر 29 عاما من ذوي الإعاقة، أصيب بالرصاص الحي في البطن والقدم عند مدخل بلدة دوما وتم نقله إلى المستشفى. قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في تقريره الأسبوعي إن الغضب الدولي يتصاعد ردا على عنف وإرهاب المستوطنين وسياسات الاحتلال الاستيطانية.
2: تشهد الساحة الدولية تصاعدا ملحوظا في المواقف الرافضة لسياسات الاستيطان وعنف المستوطنين في الضفة الغربية، وسط سلسلة من العقوبات والإجراءات السياسية التي اتخذتها دول غربية ضد شخصيات وكيانات مرتبطة بالمشروع الاستيطاني، في مؤشر على تزايد الضغوط الدولية على حكومة الاحتلال. المكتب

0: الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان قال في تقريره الأسبوعي إن موجة الغضب الدولي تتسع على خلفية تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة واستمرار السياسات الاستيطانية التي تقوض فرص التسوية السياسية وحل الدولتين. ويؤكد دبلوماسيون أوروبيون أن تعثر التوافق داخل الاتحاد الأوروبي بشأن إجراءات جماعية أكثر صرامة دفع عددا من الدول إلى تبني عقوبات ضد الانتهاكات التي ترتكبها حكومة الاحتلال كخيار عملي للضغط عليها. في المقابل رفضت إسرائيل هذه العقوبات ووصفتها بالمشينة، واتهم وزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر الدول المشاركة بالسعي إلى فرض مواقف سياسية تتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي تحت غطاء مكافحة العنف. ويؤكد التقرير أنه منذ تشكيل الحكومة الحالية نهاية عام 2022 تمت الموافقة على إنشاء 103 مستوطنات جديدة من بينها بؤر استيطانية يجري العمل على تسوية أوضاعها وتحويلها إلى مستوطنات رسمية. مراقبون أكدوا أن اتساع دائرة العقوبات والانتقادات الدولية يعكس تناميا غير مسبوق في رفض المجتمع الدولي للاستيطان وعنف المستوطنين في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثير هذه السياسات على فرص السلام والاستقرار في المنطقة. ويخلص التقرير إلى أن حكومة الاحتلال تمضي في تنفيذ مشاريعها الاستيطانية رغم اتساع دائرة الرفض الدولي مستفيدة من انشغال المجتمع الدولي بالأزمات الإقليمية والدولية في وقت تتزايد فيه الدعوات لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. دارين غيث، تلفزيون فلسطين.
1: في طول كرم استولت سلطات الاحتلال على نحو 30 دنما من أراضي منطقة ديربان التابعة لقرية شوفة وبلدة كفر اللبد جنوب شرق المحافظة محافظة طول كرم.
2: في خطوة تؤكد على تسارع مشاريع الاحتلال الاستيطانية قرر جيش الاحتلال الاستيلاء على نحو 30 دنما من أراضي منطقة ديربان التي تتبع بلدة كفر اللبد وقرية شوفة جنوب شرق طول كرم تحت بند ما يسمى وضع اليد لأغراض عسكرية، حيث أن الاحتلال منذ سنوات يمنع أصحاب الأراضي من الوصول إليها لاستغلالها وحراستها، وهو ما يعني حرمان عشرات المزارعين من حقهم بأرضهم لصالح مشاريع التوسع والضم.
3: إحنا أولاد عمي قطعة أرض واحدة 14 دنم، هاي المفروض انه يعني كل سنة نجني المحصول تاعها، للأسف الشديد صرنا حوالي سنتين ما بنقدر نصيلها نهائيا، حتى حراف حتى رش العشب ما بنقدر، انه احنا بنعاني من وجودهم وبالتالي بيصيروا يهددوا علينا يهددوا فينا ويستفزونا.
2: قرار سلطات الاحتلال الاخير بالاستيلاء على عشرات الدنومات من اراضي المواطنين جاء تعزيزا لتصاعد البناء الاستيطاني في المنطقة التي مقام قربا منها مستوطنتا أفني حيفيتس وعناف، واللتان اقتطعتا آلاف الدنومات تاريخيا من أراضي أبناء شعبنا من قرى وبلدات شوفة وكفر اللبد وسفارين وبيت ليد، فيما يعد القرار هو ثاني قرارات الاحتلال بالاستيلاء على أراضي جنوب وشرق طول كرم بظرف أقل من 6 أشهر.
4: هذا طبعا بأكد أنه سياستهم في الضم والتوسع الاستيطاني مستمرة، أكيد بأثر على المواطنين وعلى حياتهم اليومية وتمسكهم بأرضهم، لكن يعني خلينا نقول إحنا واجبنا كشعب فلسطيني إنه لآخر نفس نقاوم أي توسع استيطاني.
2: الاحتلال صعد من سياساته الاستيطانية بحق أبناء شعبنا في طول كرم مؤخرا، ويهدف خلال الفترة المقبلة لتنفيذ مشروعه الأخطر والأكبر عبر بناء منطقة استيطانية صناعية على مئات الدنومات جنوب المحافظة. الأوامر العسكرية بالاستيلاء على الأرض ووضع اليد عليها إنما يؤكد تماما على أن هذا الاحتلال يلاحق الأرض ويمنع أبنائها وأصحابها الشرعيين من الاستفادة منها في صورة تتخالف مع القوانين والأنظمة الدولية. إيهاب ضمير، تلفزيون فلسطين، من بلدة كفر اللبد شرق طول كرم.
1: يواصل الاحتلال انتهاكاته في الأغوار الشمالية عبر تكثيف اعتداءات المستوطنين لخلق بيئة طاردة لأبناء شعبنا وجاذبة لمطامع المستوطنين.
5: واقع صعب يعيشه أبناء شعبنا في تجمعات الأغوار الشمالية في ظل تصاعد انتهاكات الاحتلال واعتداءات المستوطنين التي تستهدف مقومات الحياة الأساسية. وفي هذا السياق أقدم مستوطنون على تقطيع خطوط مياه في قرية عطوف والرأس الأحمر، فيما هدم الاحتلال خزان مياه في محيط خربة الحمى، ما فاقم من أزمة المياه لدى المزارعين.
6: السياسة تهدف إلى خلق بيئة طاردة، البيئة الطاردة تكمن في ممارسات الجيش، ممارسات المستوطنين، ترحيل التجمعات البدوية، قطع خطوط المياه، السيطرة على منابع المياه كما في عين الحلوة، وبالتالي كلها تهدف إلى خلق هذه البيئة الطاردة.
5: وفي انتهاك آخر متصل، تتواصل اعتداءات المستوطنين على رعاة الأبقار، حيث شهدت منطقة عين الحلوة مؤخرا مطاردة عصابات المستوطنين للرعاة في مشهد يتكرر بشكل شبه يومي، ويستهدف مصادر رزق المواطنين ويفرض قيودا على حركتهم.
2: أن هجر المستوطنين بسياسات طبعا مختلفة، العائلات الفلسطينية من مناطق واسعة بقي الكليل من العائلات الفلسطينية كما يجري في منطقة عين الحلوة. طبعا يحاول المستوطنين طرد هذه العائلات بملاحقتهم في المراعي بعمليات الهدم التي حصلت لخيامهم ومنازلهم في الشهر الحالي. هي سياسة واضحة من أجل تهجير المواطنين الفلسطينيين.
5: ويأتي هذا التصعيد في إطار سياسة تهدف إلى خلق بيئة طاردة للوجود الفلسطيني مقابل تعزيز التوسع الاستيطاني في ظل ضغوط متزايدة على المواطنين تشتد يوما بعد آخر لدفعهم نحو الرحيل القسري وتقويض صمودهم في أراضيهم. يهدف الاحتلال بتصعيد هذه الانتهاكات ومنح الضوء الأخضر لعصابات المستوطنين لتنفيذها لخلق بيئة طاردة لأبناء شعبنا جاذبة للمستوطنين. من محافظة طوباس والأغوار الشمالية، مي المصري، تلفزيون فلسطين.
1: تتواصل اعتداءات المستوطنين في قرى شرق محافظة سلفيت، حيث بات الأهالي يواجهون بشكل متكرر هجمات تطال ممتلكاتهم وأراضيهم.
7: في قرى شرق سلفيت لم تعد اعتداءات المستوطنين أحداثا عابرة، بل تحولت إلى مشهد متكرر يطال المواطنين ومصادر رزقهم، خاصة في بلدتي ياسوف وسكاكا، حيث تتعرض الأراضي والممتلكات للاستهداف
8: بشكل سلبي على الواقع الزراعي في المنطقة، في ظل التصاعد الملحوظ من قبل المستوطنين، وفي ظل أيضا ما تقوم به حكومة الاحتلال وجيش الاحتلال الإسرائيلي من اعتداءات متكررة، من إغلاقات متكررة، من اقتحامات يومية للبيوت الزراعية والمواطنين وبيوت المواطنين الزراعيين في تلك المنطقة.
7: ففي ياسوف شهد الأهالي خلال الفترة الأخيرة اعتداءات طالت عددا من المنازل والمركبات، كان آخرها تحطيم نوافذ منازل وإلحاق أضرار بمركبات المواطنين، في وقت يؤكد فيه السكان أن هذه الاعتداءات تترك آثارا مادية ونفسية عليهم.
9: بلدة ياسوف تحاط بأربع مستوطنات من الجوانب الأربعة، وهذا ما ترك أثر كبير عليها، حيث لم يتمكن المواطنين من الوصول إلى مزارع محاصيلهم، بالذات وتحديدا اللي هو محصول قطف الزيتون. للسنة الثالثة على التوالي لم يتمكن المواطنون من الوصول إلى أراضيهم، سواء بالحراسة أو بالتنظيف من الأعشاب أو حتى بقطف الثمار.
7: أما في سكاكا فتتواصل المخاوف لدى الأهالي من تصاعد الاستهداف في ظل قرب البلدة من بؤر استيطانية وطرق يستخدمها المستوطنون، ما يضع الأراضي الزراعية والمواطنين في دائرة الخطر المستمر، حيث تشكل الأراضي الزراعية في هذه القرى جزءا أساسيا من حياة السكان، إلا أن الاعتداءات والمضايقات المتكررة باتت تعيق وصول المزارعين إلى أراضيهم وممارسة أعمالهم اليومية.
8: شهدت قرى الشرق محافظة سلفيت في الآونة الأخيرة تصعيد ملحوظ من قبل اعتداءات المستوطنين، خاصة على الأراضي الزراعية وعلى المزارعين في تلك المنطقة، حيث قام المستوطنين في الآونة الأخيرة بأعمال عربدة طالت، إغلاق مساحات شاسعة من الأراضي أمام السكان الفلسطينيين، ومنع عدد كبير من المزارعين استغلال أراضيهم في المنطقة الواقعة إلى الغرب من قرية ياسوف، بالإضافة إلى قيام المستوطنين بتخريب عدد من أشجار الزيتون وتخريب ممتلكات الزراعية، بل وصل الحد إلى تهديد عدد المزارعين بعدم التواجد بأراضيهم في تلك المنطقة.
7: استمرار هذه الاعتداءات يفرض واقعا صعبا على القرى الواقعة شرق سلفيت، في ظل مطالبات بتوفير الحماية ووقف الهجمات التي تستهدف السكان وممتلكاتهم. اعتداءات متكررة تشهدها المنطقة وسط تزايد مخاوف الناس من استمرار التضييق عليهم ومحاولة تهجيرهم ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم أو حتى العيش بسلام في منازلهم. لتلفزيون فلسطين لينا دوابة سلفيت.
1: تشهد أراضي محافظة قلقيلية حركة استيطانية نشطة خلال الشهور الأخيرة، حيث تصاعدت عمليات البناء والتوسع على حساب الأراضي الفلسطينية في وقت يعيش فيه أصحاب الأرض مضايقات لا حصر لها.
10: تواجه محافظة قلقيلية هجمة استيطانية شرسة تستهدف هندسة جغرافية شاملة لحدود المحافظة ومساحتها من خلال تصعيد عمليات السيطرة على الأرض وتكثيف البناء في المستوطنات القائمة.
3: وفي إصرار من هذه الحكومة الإسرائيلية وبتصرف قاعدة مبالغ ضخمة للاستيطان. الاستيطان في تصارع، الاستيطان اليوم قاعدين بيستهدف فيه يعني في منطقة ما تسمى منطقة مستوطنة ألفين منشي، هناك مئات إذا مش آلاف الدنومات بتتعرض قاعدة للسيطرة، جزء منها الأكبر منها هي أملاك دولي، وحركة بناء نشطة وكبيرة جدا ومتسارعة فيها، يعني عمارات تضاف قاعدة بشكل سريع جدا.
10: هذا الحال فرض واقعا جديدا في المحافظة، حيث الطرق الالتفافية التي فصلت المزارعين عن أراضيهم وعزلت القرى عن بعضها البعض، ويتم التحكم بها من خلال البوابات العسكرية، علاوة على منع المزارعين خلف الجدار من وصول أراضيهم.
11: سابقا كنا نعاني وما زلنا نعاني أيضا من الأراضي التي تم كظمها في العام 2002 خلف الجدار، ولكن أيضا هنالك سياسي جديد من هذا المحتل ظهرت بعد 7 أكتوبر، ألا وهي المضايقة ومنع الفلسطيني من الوصول إلى أرضه التي هي قريبة من المنازل.
10: ولتنفيذ مخطط التفوق الجغرافي والديمغرافي لصالح المستوطنين، تعمل سلطات الاحتلال على فرض رقابة صارمة على عمليات البناء في المناطق الفلسطينية، حيث زادت نسبة الهدم للمنازل والمنشآت أضعافا مقارنة بالسنوات الماضية. إنما تشهده محافظة قلقيلية يأتي ضمن خطة ممنهجة لتضييق الخناق على المواطنين وفتح المجال أمام المستوطنين للبناء والتوسع. من محافظة قلقيلية أنا للجدع، تلفزيون فلسطين.
1: المواطن وائل حسون حول منزله إلى ما يشبه بالسجن أو معسكرا شديد التحصين لحماية أفراد أسرته من هجمات المستوطنين التي غدت شبه يومية على الأهالي في بلدة بيت مرين شمال غرب نابلس.
12: أسلاك شائكة تعلو الجدران وسواتر إسمنتية تحيط بالمكان من كل جانب. للوهلة الأولى قد يظن من يشاهد الصورة أنه أمام موقع عسكري أو سجن شديد التحصين، لكنه في الحقيقة منزل لمواطن فلسطيني اضطر لتحويل بيته إلى ما يشبه القلعة الدفاعية أملا في حماية أسرته من اعتداءات المستوطنين المتكررة.
13: هاي البؤرة اللي اجت هون هاي اجت نكمة على البلد كلياتها. اسعيات في شارع مني وفوق بمركوا منه، بظلهم طالعين نازلين في النهار بمركوا فوق 7-8 مرات. السعيات يا عمي هون صاروا يقطعوا كلب الواحد من السكني هون، بطل الواحد يعرف شو يساوي، لا ليل بالنام ولا نهار بالنام، يعني الواحد بطل يدري شو يعمل وشو يساوي في هالحياة. عمي عندي انا الدار بكت بالصلاة عنا بمرتبة، تعال اتفرج عليها وشوفها، صارت زي السجن بالضبط. بنيت سور مترين ورديت حطيت الأخرى شيك ورديت حطيت الأخرى خشب منه فوق على سبت إني لا أشوفهم ولا أراهم، صاروا يجي يصيروا يراجنوا من فوق الشيك ومن فوق السور علي.
12: في بلدة بيت مرين شمال غرب نابلس يعيش المواطن وائل حسون تحت وطأة الخوف والترقب الدائم بعدما بات منزله هدفا للتهديدات والمضايقات التي تنفذها مجموعات من المستوطنين في المنطقة. يقول أن الأسلاك الشائكة والجدران المرتفعة لم تكن خيارا عمرانيا أو مظهرا استثنائيا، بل وسيلة ضرورية لحماية أطفاله وعائلته من هجمات قد تقع في أي لحظة.
13: لأني أنا ما بقدر أبشر الدار لحالها ومرتي وولادتي صغار فيها، ما بقدر أبشرهم، لأني هذيك اليوم رحت على نابلس على سبيل المثال، رحت على نابلس عمي غيبت ساعتين، قامت رنت علي لهي بتعيط اللي هو جاي وكاعد باب الباب منزلي يا عمي، بطالب أنا تاعين الجدار والاستيطان يعطوني شيك اللي أحطه، في عندي منطقتين مش مشيقات، في عليه خطر كثير منهن. ويصبح

0: كيف تحولت حياته اليومية إلى حالة من الحذر المستمر في ظل تحركات المستوطنين المتواصلة في محيط المنطقة الشرقية من البلدة، حيث يهددون السكان ويعتدون على الممتلكات في مشهد يعكس حجم القلق الذي يعيشه الأهالي بين جدران منزله المحصن وأسلاكه الشائكة، يحاول أن يصنع شعورا بالأمان لعائلته بينما تحولت المنطقة إلى ساحة مفتوحة للخوف والتهديد.
1: هذه المشاهد ليست بسجن ولا معسكر، بل هي بيت لمواطن فلسطيني وضع الأسلاك الشائكة لحماية منزله من هجمات المستوطنين التي باتت تشكل خطرا على حياته وأفراد عائلته. محمد الخطيب، تلفزيون فلسطين، بلدة بيت مرين، شمال غرب نابلس.
2: يعاني المواطنون داخل الأماكن المغلقة والأحياء القريبة من الحرم بالخليل من إجراءات الاحتلال العسكرية المتصاعدة ضد المواطنين ومنازلهم.
3: لم يترك الاحتلال أي منفس لسكان المناطق المغلقة بالخليل أو الأحياء المجاورة للحرم الإبراهيمي الشريف، فالمواطنون هناك يتخوفون من اعتداءات المستوطنين على أبنائهم وعائلاتهم والأخطار التي تشكلها الحواجز العسكرية الإسرائيلية داخل هذه الأماكن. ويبقى يوم الجمعة والسبت يومين عصيبين على السكان نتيجة منع التجوال والحركة لتأمين اعتداءات المستوطنين ومسيراتهم المستفزة.
4: مدينة الخليل ومحافظة الخليل لها خصوصية، وجود الاستيطان في قلب مدينة الخليل، كلنا يشهد ما تتعرض له البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي من اعتداءات مستمرة، كلنا علم ما جرى الأسبوع الماضي من وضع بوابة رئيسية على مدخل البلدة القديمة التي من شأنها أن تعزل البلدة القديمة وتقتل الحركة التجارية فيها في مسعى لتهجيرها وتهجير سكانها، وكذلك الاعتداءات المستمرة للحرم الإبراهيمي الشريف.
3: وزير الأمن القومي المتطرف تيمار بن كفير أدى مساء أمس صلوات تلمودية داخل الحرم ومر موكبه من حارات الخليل القديمة في رسالة تحد، وكأنه يقول لن يهنى العيش لكم هنا.
5: بأكثر منطقة بالعين الحمراء يوم بيجوا بيسووا احتفالات دينية، المستوطنين بيسووا احتفالات دينية، بيمنعوا الناس تدخل لبيتها، تفتيش. أنا بالأمس يعني دخلت بيتي تفتيش، آمنوا بالله يا جماعة الخير، وضع يعني كيف بدي أقول لك، إذلال رهيب جدا، وساعة على منك تدخل لبيتك وساعة على منك تطلع لبيتك، يعني وضع كيف بدي أقول لك، قاعدين بيذلوا في الناس.
3: حارات جابر والسليم وغيث وواد الحصين وصولا لحيت الارميدة وشارع الشهداء تعاني الأمرين وظروفا حياتية صعبة في ظل تجديدات عسكرية مهينة تهدف إلى ترحيل المواطنين وإجبارهم قصرا على النزوح لصالح مخططات تهويدية. عزمي بنات، تلفزيون فلسطين، الخليل.
2: أصيب عشرة من طواقم مستشفى بمدينة صور في جنوب لبنان جراء غارة إسرائيلية، في حين أفاد الإعلام الرسمي اللبناني بأن إسرائيل شنت أمس سلسلة غارات على جنوب لبنان.
6: من الإنذارات إلى الغارات والتوغل والتفجيرات الضخمة، ساعات حافلة شهدها جنوب لبنان مع اتساع رقعة العمليات العسكرية الإسرائيلية، لا سيما في النبطية وجزين ومرجعيون. إنذار إسرائيلي عاجل شمل أكثر من 20 بلدة وقرية جنوبية، طلب من سكانها الإخلاء والتوجه شمال نهر الزهراني. ولم تمضي ساعات على التحذيرات حتى بدأت الغارات الجوية تستهدف عددا من المناطق التي وردت في الإنذار، وسط قصف مدفعي مكثف طال محيط كفر رمان وكفر تبنية وتلت علي طاهر. بالتوازي سجل تقدم قوى إسرائيلية خلال الليلة باتجاه محور كفر رمان الجرمة العيشية وصولا إلى تخوم أقليم التفاح، فيما أفيد عن دخول دبابات إسرائيلية إلى تلت علي طاهر وسيطرتها عليها، إضافة إلى بلدة كفر تبنيت. ترافق هذا التقدم مع تنفيذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير واسعة استمرت نحو 42 ثانية متواصلة في محيط تلت علي طاهر، ما أدى إلى اهتزازات عنيفة سمعت أصداؤها في مناطق واسعة من الجنوب. تطور ميداني يثير المخاوف من اتساع نطاق التوغل الإسرائيلي في جنوب لبنان وسيطر على المرتفعات والمواقع الحيوية، ومن بينها تلت علي طاهر التي تكتسب أهمية استراتيجية كونها تشرف مباشرة على قضاء النبطية الذي يتعرض وقراه لقصف جوي ومدفعي مكثف بالتزامن مع هذا التوغل. وبالتزامن وصل الاحتلال تفجيراته في بلدة الخيام في القضاء مرجعيون، بينما شهدت بنت جبيل عمليات نسف طالت منازل ومؤسسات رسمية. أما على صعيد الخسائر البشرية فقد ارتقى شخصان في الغارات التي استهدفت دير الزهراني وآخر في كفر رومان، كما استشهد مختار الريحان في غارة إسرائيلية على البلدة. كذلك استهدفت مسيرة إسرائيلية موظفا في شركة كهرباء جزين قرب منزله في الريحان أثناء ري المزروعات، ما أدى إلى إصابته، فيما أصيب مسيفان جراء غارة على بلدة سلعة في قضاء صور. هذا وشملت الغارات أيضا عشرات البلدات في مختلف أقضية الجنوب، بينها قانا البازورية والبياض ومجد الزون والمنصورة ومعركة، إضافة إلى مناطق جبل الرفيع ومرتفعات أقليم التفاح، فيما سجل قصف مدفعي أيضا على صريفة وأطرافها ومحيط ألوي والقطراني. بين جولة المفاوضات المرتقبة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية والحديث عن تفاهم أولي يجري العمل عليه بين الولايات المتحدة وإيران، يتضمن تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما ويشمل الجبهة اللبنانية، وتصريحات الاحتلال التي لا توحي بالتزامه بأي اتفاق محتمل. يبقى الجنوب تحت حمم النيران التي تصب عليه منذ شهور في قلب مرحلة شديدة الحساسية تتداخل فيها الأطماع الإسرائيلية مع رهانات التسوية السياسية. لتلفزيون فلسطين، هلا سلامي بيروت.
2: توغلت قوة من جيش الاحتلال في بلدة كودنا بريف القنيطرة الجنوبي واعتدت على المواطنين بعد أن أقامت حجزا مؤقتا في الجنوب السوري.
7: لا يكاد يمر يوم دون انتهاك واعتداء إسرائيلي على الأراضي السورية من خلال التوغلات واستهداف المناطق الزراعية أو الاعتقالات بحق أبناء القرى الحدودية في المنطقة الجنوبية، حيث أقدمت قوة الاحتلال على مداهمة وتفتيش عدة منازل للمدنيين داخل بلدة كودنا بالريف الجنوبي لمحافظة القنيطرة دون تسجيل أي حالة اعتقال لأبناء البلدة. كما قامت قوة تابعة للاحتلال مؤلفة من 3 آليات عسكرية بالتوغل في قرية عين القاضي بريف القنيطرة الجنوبي، حيث توقفت لوقت قصير في القرية قبل أن تنسحب من المنطقة باتجاه الجولان السوري المحتل. جاء ذلك بعد توغل عسكري غربي قرية صيد الحانوت بريف القنيطرة أيضا، حيث أقدمت القوة المتوغلة للاحتلال على دهس الأغنام العائدة للمدنيين، وباشرت بالاعتداء على شابين وربطهما في مكان التوغل قبل أن تنسحب من المنطقة، لتقيم بعدها حاجزا للتفتيش على الطريق الواصل بين قريتي صيد الجولان والمقرز بريف القنيطرة، حيث فتشت المارة ثم انسحبت من المنطقة جنوبا إلى الحدود الفاصلة بين القنيطرة والجولان السوري المحتل. ورغم مطالب دمشق المستمرة للمجتمع الدولي بإلزام الاحتلال بالقوانين الدولية ووقف اعتداءاته على الأراضي السورية، إلا أن قوات الاحتلال تواصل اعتداءاتها وخرقها لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغل في الجنوب السوري والاعتداء على المدنيين من خلال المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي وأطلاق القذائف على المدنيين. لتلفزيون فلسطين إياد خلف، دمشق.
2: نظمت منظمة العفو الدولية ندوة صحفية في العاصمة تونس حول انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا في الضفة الغربية وسبل وضع حد قانوني وحقوقي لها.
8: في إطار تقديمها لتقرير حول انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، نظمت منظمة العفو الدولية فرع تونس ندوة بعنوان فلسطين من أجل العدالة ضد الفصل العنصري والإبادة ودفاعا عن العدالة والحق في التضامن.
9: انتهاكات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي انتهاكات متواصلة في التطهير العرقي، في التهجير القسري، وهو جريمة جد الإنسانية، في الإبادة الجماعية المستمرة منذ تقريبا أكثر من سنتين، والآن سندخل في العام الثالث من الاحتلال غير القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، والكثير من الانتهاكات اللي الاحتلال الإسرائيلي ما زال قاعد يقوم بها.
8: وتمحورت الندوة التي شهدت عدة مداخلات من الضيوف المشاركين من تونس وخارجها حول تقديم تقرير يوثق جرائم جيش الاحتلال منذ ما يزيد عن عامين بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية والمتمثلة في الفصل العنصري وسياسة التهجير القسري والانتهاكات بحق الأسرى.
10: النبش وتحريك السواكن والضمائر أعتقد أنه مفيد للقضية الفلسطينية، وأعتقد أن ما تحقق إلى حد الآن من فضح لجرائم الاحتلال الصهيوني ومن كسب للدعم للقضية الفلسطينية العادلة أعتقد أنه يؤسس لمرحلة جديدة ستتوج بالتأكيد باعتراف أكبر بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة والتمتع بحقوقه على بقية مثله مثل بقية شعوب العالم.
8: وأكدت المنظمة على ضرورة محاسبة الاحتلال على خرقه للمواثيق والمعاهدات الدولية، مشيرة إلى مواصلة دعمها للشعب الفلسطيني في تمسكه بحقوقه المشروعة والتشبث بهويته الوطنية. لتلفزيون فلسطين، حياة بن هلال، تونس.
2: وأيضا تحت عنوان نافذة أمل، نظم حفل للزفاف الجماعي بمدينة خان يونس، جمع عشرات النازحين من بلدات خزاعة، وذلك ضمن مبادرة تهدف إلى دعم الأزواج الجدد.

0: الرسالة اللي حابب أوصلها. هذا الحفل يستوعب أو استطعنا أن نزوج فيه 31 عريس و 31 عروس، وهذا مفخرة لعائلة النجار. ورغم القهر ورغم الفقر ورغم الاحتلال، إن أننا آلينا على أنفسنا واستطعنا أن نعيد البسمة إلى هذه الشفاة الحزينة التي حرمت من الفرح طيلة 3 أعوام منذ اندلاع هذه الحرب الطاحنة. إلا أننا أردنا أن نوصل للعالم أجمع بأن شعبنا يحب الحياة وأن شعبنا قادر على أن يصنع أفراحه بيديه.
1: الحمد لله ربنا أكرمني أن أكون أحد المشاركين في هذا الحفل المبارك. قدمت والدتي شهيدة في هذه الحرب، نحسبها من الشهداء ولا نزكي على الله أحدا. هذا الفرح المهيب الذي قدمته الأخت نور النجار الوطن بدعم وصمود من أحبابنا في الخارج والداخل الذين لا زالوا يحبون أن يروا البسمة على وجوه أبناء غزة رغم مرارة هذه الحرب، رغم العدوان، رغم الجوع، رغم العطش، إلا أننا نحب الحياة، نحب الفرح، نحب السعادة، نحب السرور.
2: تفقد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجلاني خلال جولته الميدانية في محافظة جنين واقع المحافظة واحتياجاتها.
3: في إطار تعزيز التواصل مع مختلف مكونات مجتمعنا ودعم صمود المواطنين، زار عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني محافظة جنين، حيث التقى أبناء الطائفة المسيحية في دير اللاتين واطلع على احتياجاتهم وتحدياتهم، مؤكدا على أهمية ترسيخ قيم الوحدة الوطنية والحفاظ على النسيج الاجتماعي، مشيدا بالدور الوطني الذي يطلع به المسيحيون كجزء أصيل من أبناء شعبنا.
4: هاي زيارة لها ثمن قوي جدا لأنه إحنا شعب واحد وعلمنا واحد، وبالنسبة لنا بهمنا دائما يكون في عنا الرؤية القوية حتى بالفعل نقدر ننهض من هاي الأزمة اللي إحنا منعيشها. بهذا المجتمع اللي إحنا عم نعيش فيه هو نموذج أصيل لنموذج اللي هو بالفعل فلسطيني أصيل بكل مكوناته. بالنسبة لنا هذا شرف لنا كمان حضوره مع كل الفريق اللي معاه وحضور المسيحيين في هاي المنطقة حتى بالفعل نقدر ننهض من جديد بالرغم الصعوبات والآلام والحواجز والسواتر الترابية.
3: الزيارة شملت أيضا جولتان في بلدة كفر راعي وبلدة قباطية وقرية رابا شرق جنين للإطلاع على أوضاعها في ظل التحديات التي تواجهها جراء الاعتداءات الاستيطانية المتواصلة، حيث استمع مجدلاني إلى شرح من الأهالي حول المخاطر التي تهدد أراضي القرية والانعكاسات التي تفرضها هذه الممارسات على حياة المواطنين ومصادر رزقهم.
5: إحنا اليوم في قرية رابا بعد زيارة يعني زيارات لعديد من المجالس سواء كان في قباطية أم في كفر راعي والآن ومدينة جنين والآن في أيضا رابا، عم نستطلع أيضا المناطق اللي تم مصادرتها وأيضا ال

0: الحصار اللي عم يفرض على أبناء شعبنا هون ومصادرة ممتلكات وأرض، وبدون شك سنعمل مع الجهات المختصة لتوفير ما أمكن من مقومات الصمود والبقاء، وفي مواجهة هذه الهجمة الاستيطانية التي نسعى بكل السبل إلى كسرها وإلى إزالة الخطر اللي بتهدد أرضنا وشعبنا وسيادتنا على الأرض.
1: مجدلان اختتم زيارته بجولة في المتحف الأثري بقرية حداد السياحية، مؤكدا أهمية الحفاظ على التراث الفلسطيني ودعم المواقع الأثرية والسياحية لما تمثله من قيمة وطنية وثقافية تعزز الهوية الفلسطينية. وحدة وطنية راسخة تجمع أبناء الشعب الفلسطيني بمختلف مكوناته، وصمود يتعزز في مواجهة التحديات التي تستهدف الأرض والإنسان. من محافظة جنين، أمن بلالو، تلفزيون فلسطين.
2: نهاية النشرة إلى العناوين. شهيد وإصابات في قصف الاحتلال مناطق متفرقة في قطاع غزة. نواب يقودون تحركا في الكونغرس لملاحقة تمويل الاستيطان عبر برنامج الحروب الأمريكية لإسرائيل. جرحى من طاقم المستشفى في مدينة صور جراء غارة إسرائيلية، والاحتلال واصل غاراته على جنوب لبنان. باكستان تعلن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وترامب يعلن أن التوقيع على الاتفاق يوم غد. نهاية النشرة، دمتم في رعاية الله.

المخيم يعد منطقة آمنة، منطقة مكتظة في السكان، جايين اثنين جايين طشين على الميناء، جايين يشموا لأنه الميناء تعد المنطقة الوحيدة اللي الناس تتنفس منه. قامت طيارة الاستطلاع بضربهم في صاروخ واحد، يعني تنكف شقف يعني هيو انت تطلع يعني شقف، والثاني نقدر نقول الله يرحمه لأنه وضعه حرج. أين وقف إطلاق النار؟ إحنا بنحكي للعالم وين وقف إطلاق النار، وإحنا كل يوم في عنا دم، كل يوم بنودع بعض.

مجلس السلامة حكى عنه، وين اللي قال احنا هنيجي واحنا هنقف واحنا هنعمل؟ كل وضع كلام فيش بيه، والهدنة حتى اللي بيحكوا عنها فيش، بالعكس اللي انا شايف لا في هدنة ولا في شيء، قاعد كل يوم التصعيد قاعد بيزيد يوم عن يوم، يوم عن يوم، قتل عن عدد الشهداء بالعشرات، الاصابات بالعشرات.

طلعت من الدار ولا إشي معايا، يدوب أواعينا وأعلى كل واحد باللي لابس، ما خدتش حاجة، ما تأملناش إنه يكون وداري راحت وضابنا راحت، وكل مكان بنروحه ما فيش مصاري، ما فيش مساعدات اتصالنا ولا إشي ولا حاجة في معنا. يعني لو بدنا نصلح الخيمة صرت بتتنزع تتنتفت، ما فيش مجال لإشي، إيش نسوي يا رب.

دمار شامل ولا بيت، كل ثلاث أربع بيوت فوق بعض ومش عارفين وين دارنا أصلا. إحنا لقيناها مش عارفين، ثلاث جيراننا كلهم علينا وإحنا على جيراننا، ما فيش أصلا بيتي تحت مش مبين خالص دارنا، ولا بندر وين دارنا ولا بنعلم، كلها رمل بس ركام كلها يا خالي.

استنى بوابتهم في الحارة وتفاجأنا في الحكي هذا وسكر وحار وأثر المطار لحظتين يقول لي أنا هون حاجة.

Ja, das ist ein Scheißer.

ما إلهن المكان. شوف شايف كيف الخريطة اللي رسمتها؟ كان عندنا قوارض زمان بس خفيفة ما كناش نحس فيها في بيوتنا في الحجر، والبلدية كانت تعطينا مبيدات حشرية وترش للبعوض وترش للبراغيث وترش للدباب وترش للقوارض، تعطينا سم وتعطينا مكافحة لهذا الإشي. لكن اليوم بتفاجأ إنها عايشة معانا، يعني بجد هذا صعب جدا، إحنا مش قادرين نتحمل هذا الإشي نهائي، مش قادرين.

0: أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجنا نبض الحياة. طبعا في الكثير من الأحيان الجسم بيرسلنا إشارات ورسائل مختلفة بنحاول تفسيرها أو ربما بنجهلها بشكل قطعي. شعور بالتعب وضيق في النفس، خفقان مفاجئ أو غيرها من الأعراض، هل هذه الأعراض بسيطة فعلا أم أنها قد تكون رسالة مهمة من القلب؟ طبعا هذه الأسئلة والعلامات الاستفهام راح نجاوبها مع ضيفي اللي بيسعدني أرحب فيه الدكتور محمود الصغير استشاري جراحة أمراض القلب والشرايين. أهلا وسهلا فيك دكتور.
1: أهلا وسهلا، تحياتي لكم ويسعد كل أوقاتكم إن شاء الله.
0: أهلا وسهلا دكتور. دكتور، يعني دائما نتحدث عن القلب، القلب دائما يحذرنا لكن إحنا أيام من حاول نتجاهل القلب وإشارته ورسائل الجسم. دكتور، أولا هل أمراض القلب بتظهر فجأة ولا بترسل فعليا رسالات مسبقة؟
1: يعني هناك في نوعين من أمراض القلب صراحة، في أمراض قلب بتحدث تدريجيا وفي أمراض القلب تحدث يعني بصورة مفاجئة، لكن معظم أمراض القلب هي تدريجية فبتبعث رسائل زي ما حضرتك تفضلتي. هاي الرسائل قد تكون تحذيرية تأتي قبل أسابيع أو أشهر، الناس بتجاهلوها
0: صحيح
1: أو بفهموها غلط أو بفسروها يعني
0: بطريقة مختلفة أو بعيدة عن القلب. دكتور، نتحدث عن بعض هذه الأعراض اللي ممكن البعض يستهين بها وممكن أو حتى يفسرها بعيدا عن القلب.
1: يعني أعراض القلب الأساسية اللي إحنا طبعا بنخاف منها اللي هي ألام الصدر، الألم العاصر اللي بضغط على كل الصدر، قد يمتد من منطقة السرة حتى الفك الأسفل. عشان هيك أنا دائما بقول أي ألم منطقة السرة حتى الفك الأسفل يجب أن نفكر في القلب حتى يثبت العكس. هلأ في ناس ممكن يتقبلوا هذا الألم أنه برد أو لفحة هواء، يعني لسه مبارح شايف مريض له ثلاث أسابيع بيعاني من أوجاع في الصدر تنزل على اليد اليسرى، برد لفحة هواء غزت، ومبارح للأسف تعرض لجلطة قلبية حادة يعني، والحمد لله ساعدوا الشباب وركبوا له دعامة في القلب. فهاي أول الأعراض اللي ممكن الواحد يستهين فيها، يعني هو نفسه ألم الصدر ممكن يستهين فيه، تخيلي وهي مشكلة. يعني الألم الثاني اللي هي ألم رأس المعدة، برضو من الألام اللي إحنا ممكن برضو نستهين فيها، يعني دائما نحسبها إنها جاية من الجهاز الهضمي وهي أصلا بتكون تفسير لوجود انسداد في الشريان القلب التاجي الأيمن.
0: بس عفوا المقاطعة قبل ما ننتقل لباقي الأعراض بموضوع اللي ذكرت لنا يا ألام الصدر دكتور، إذا في كتير بنسمع حتى بعض المسببات أو الكل يعتقد بأنه ألم عضلي اللي هي سببها لفحة هواء أو عملت حركة غلط فعشان هيك إيدي بتوجعني، كتفي بوجعني، صدري بوجعني. بتعرف هذه التفسيرات اللي بيحاول الشخص أو المريض إنه يواسي نفسه فيها. نتحدث إيش الفرق، كيف بدي أميز إنه هاد ألم عضلي عن جد نتيجة حركة معينة، نتيجة تصرف معين أو لفحة هواء، وبين لا إنه فعليا لا هذا الألم له علاقة بالقلب.
1: سؤال جميل جدا والإجابة عليه راح تساعد ناس كثير إنهم يهدوا شوي وما ياخدوا إنه كل ألم في الصدر هو جاي من القلب. فأنا دائما بقول كالتالي، أول شيء خلينا نفسر ألم الناتج عن القلب اللي هو جاي من انسدادات أو تضيقات في شرايين القلب التاجية. الشخص بيعمل جهد، بيطلع درج، بيزعل كتير، باكل أكل جسمة قوية مثلا، مشى سريع، بشعر بألم ضاغط على وراء عظمة قص الصدر. هذا الألم ممكن ينتقل إلى اليد اليسرى أو اليد اليمنى أو الكتفين أو ممكن إلى الفك الأسفل، بيظل هذا الألم موجود طول ما الشخص في حالة الجهد. مجرد ما ارتاح هذا الألم بيختفي، إذن بيستمر لمدة 15 ل 20 دقيقة نقطة. هذا هو ألم القلب. خلينا هلأ أشرح لك ما هي، يعني أشرح لكم الـ الـ الـ الـ كيف وصف الآلام اللي بتكون ناتجة عن مشكلة في جدار الصدر. مشكلة في جدار الصدر، أو مثلا ممكن تكون آلام في جدار الصدر لكن ناتجة عن مشاكل في الجهاز الهضمي، أو ممكن يكون في آلام
0: أو حركة
1: أو آلام في منطقة الصدر تكون ناتجة عن التهاب في غشاء الرئة خصوصا عند المدخنين أو اللي بتعرضوا لالتهابات رئوية، أو التهاب في غشاء القلب. كيف بتكون هاي الألم؟ إذا أجاك وجع في الصدر على شكل نخزات، نخزات متفرقة بتأشر عليها بإصبعك، هذا إشي ما بيخوف، لأنه ألام القلب زي ما حكينا ألم عاصر ضاغط بياخد كل الصدر، فدائما مريض القلب هيك بيأشر على ألمه. كيف وين وجع الصدر يا أبو فلان؟ هون يا دكتور هين، فبتلاقيه بأخد مساحات. لكن الألم اللي بيجي على شكل نخزات هو ألم ما بيخوف. اثنين، أي ألم في الصدر بيزيد مع التنفس، يعني أخذت نفس الألم بيزيد، هذا ما بيخوف. بيزيد مع الحركة أو تغيير وضعية الجسد، يعني لفيت شمال يمين لقيت الألم بيزيد، هذا ما بيخوف. هذا الألم بيزيد لما بضغط عليه، يعني في ناس بيجوا يقول لك دكتور هاي الوجع هون له 3 أيام، شاف دكتور هون، هذا ألم ما بيخوف، أنا عمالي بضغط على إيش؟ على منطقة العضلة. في ناس بيجوا بيشكوا من ألم بيقول لك دكتور طول ما أنا قاعد الألم موجود، بكون بمشي بيختفي الألم، وهي أكثر إشي دارج. طب إحنا حكينا في بداية تعريف ألم الذبحات الصدرية أو الأزمات القلبية إنه بيجي مع المجهود، إذا أنت عندك هون إيش؟ عكسي. في ناس بيحكي لك الألم يا دكتور بيكون على شكل يعني بيجي سرعة ثواني، بنخز وبروح، أو والله إله 6-7 ساعات. أمراض القلب ما بتيجي ثواني وما بتستمر 6-7 ساعات، وإحنا عرفنا من 15-20 دقيقة. فهاي هي ال- ال- ال- ال- الفرق. هذا هو الفرق اللي بيساعدنا نميز.
0: طب إيش الفرق بين الرجال والنساء من حيث الآلام؟ ضروري يعني تختلف الأعراض.
1: طبعا طبعا.
0: شو الفرق يا دكتور؟
1: الرجال واضحين ودائما واضحين هم طبعا الرجال فبتكون دائما آلامهم كلاسيكية اللي هو كيف أنا عرفت ألم الصدر. النساء 30% بس بيعانوا من الأعراض الكلاسيكية للذبحات الصدرية، لكن ممكن لكن 70% بيجوا بصورة غير كلاسيكية مبهمة غير مفهومة. يعني مثلا أنا شفت مريضة مثلا كانت بتعاني فقط من هزال عام، ما في عندها إشي، بس بتقول لك دكتور أنا من شهرين وجاي عندي هزال عام صراحة، يعني في البيت صاروا يشكوا من قلة حركتي من عدم إنتاجي في الأسرة، فحصنا الشرايين وطلع في عندها تضيق في شرايين القلب التاجي، إذن الهزال العام عند النساء. ممكن يشعروا بأوجاع

0: أو شعور مزعج في منطقة الرقبة، في منطقة الفك، في منطقة أعلى البطن، مجرد شعور مزعج، أو في أعلى الظهر، ممكن يشعروا فقط في بتسارع بضربات القلب، دوخة،
1: يعني
0: تعرق شديد.
1: أعراضهم محيرة.
0: أعراضهم محيرة طبعاً يعني. فبيجوا بأعراض، هاي الأعراض ممكن تخلي الطبيب للوهلة الأولى يفكر بإيش، بمشاكل أخرى زي نقص الفيتامينات، قلق وتوتر، مشاكل في الجهاز الهضمي، وهي فعلاً بتكون ناتجة عن انسدادات حادة في شرايين القلب التاجية.
1: انتقل دكتور الآن لعرض آخر اللي هو وإشي كتير بنسمع فيه، الضيق التنفس والتعب. يعني الكل بالآونة الأخيرة عم نسمع إني تعبان، عندي ضيق نفس. وكمان دكتور في تشابه بينه وبين لما يكون الواحد نفسيته شوي تعبان صحيح. أو عنده اكتئاب، فكيف بده يميز؟ نتحدث عن هذا العدد، دائما بيحكي والله أنا نفسيتي تعبانة، ففكرش حتى يتوجه لطبيب القلب صحيح. أتحدث عن هذا العرض الضروري،
0: عرض جدا مهم. ضيق التنفس هو النهجة، أنه الشخص بحس أنه الهواء مش مكفي. هلأ إذا كان ضيق التنفس هذا أنت بتشعر فيه من فترة زمنية طويلة، وانت لما بتعمل مجهود تقعد خلال دقيقة دقيقتين بيختفي وجع هذا العرض، فيعني هون بتكون الأمور مستقرة كويسة، يعني ممكن يكون أسباب بسيطة. لكن إذا ديك التنفس أجا فجأة، يعني الشخص ما كان يعاني من حدة هذا العرض وفجأة حدث، إذا هون في علامات استفهام نفكر في القلب. إذا ديك التنفس صار يجي بالليل، يعني الشخص مثلا بيجي لينام استلقي بتلاقيه بقدرش، لازم يقوم يقعد أو يحط مخدات تحت ظهره عشان يرتاح في النوم، إذا هذا برضه مؤشر لوجود مشكلة. إذا ديك التنفس صار يجي معه أعراض أخرى مهمة للقلب زي وجع الصدر، تسارع في ضربات القلب، خفقان في القلب، دوخة، فهون برضو بدنا نفكر في مشاكل القلب. وكمان شغلة مهمة جدا، إذا الشخص صارت تكسر أو تقل التولرانس بتاعته للتحمل الجهد، يعني مثلا بقول لك كنت أمشي من هون للجامع ما كنت أتعب، هلا يا دكتور صرت أروح من هون للجامع بحس بلهته، هاي برضو مؤشر انه لازم نفحص القلب.
1: يعني ممكن نعتبر انه الارهاق المستمر لفتره طويله لا له علاقه اكثر بالفيتامينات بطبيعه
0: طبعا
1: الشيء الفجأة فعليا
0: فجأة، يعني بيجوا ناس بيقول لي 5 سنين انا بتعب، هلا ممكن تكون مشاكل شرط، ممكن فيتامينات، ممكن زياده وزن، ممكن نمط حياه، تدخين، ممكن مشاكل في الرئتين، يعني في اسباب اخرى، ممكن نفخه البطن، هاي كلها ممكن تسبب ضيق تنفس، في اسباب كثيره صحيح.
1: صحيح،
0: لكن المفاجأة هاي بنحط عليها دائما علامات استفهام حتى يعني لازم نستثني أمراض القلب.
1: دكتور نتحدث الآن عن موضوع ممكن حتى بنسمعه كثير بين حتى بين الشباب مش فقط كبار السن صحيح. موضوع تسارع النبض وخفقان القلب، بحكي لك أنه فجأة بحس أنه قلبي مرة واحدة زادت سرعته
0: صحيح.
1: فنتحدث عن هذه المشكلة دكتور، تعريفها إيش؟ يعني هل الوضع طبيعي ولا لا؟ مجرد ما أحس إنه في تسارع بنبضات قلب معناته أنا في عندي مشكلة بعضلة القلب دكتور؟
0: نادين، إحنا ربنا سبحانه وتعالى خلق القلب محرك قوي في الجسم، محرك رهيب. يعني أنا مثلا كجراح قلب لما بحاول إني لما بعمل عمليات القلب المفتوح وبدي أمسك القلب ما بتقدريش تمسكي، يعني بنقبض وبنبسط بقوة هائلة. فتخيلي هذا المحرك القوي بيشتغل في صدورنا وإحنا مش حاسين، وهي نعمة من ربنا ما بحس الإنسان
1: صحيح.
0: أنت مجرد ما الشخص لمسك هيك بتشعري في جوا بوخ بوخ بوخ وانت مش حاسة. هلأ لما الشخص بصير يشعر بشغل القلب جوا صدره، هذا هو الخفقان، وهذا شعور مزعج. هلأ الخفقان فيه له نوعين، ممكن يكون خفقان طيب حميد، يعني واحد شرب كثر شوية من المنبهات والقهوة، سهر، زعل، عصب، رقد، عمل مجهود كبير، بيشعر انه في ضربات قلبه بتسرع شوي او بيشعر بضربات قلبه بصدره، لكن مجرد ما زالت هاي الامور بتلاقي القلب رجع لوضع الطبيعي واختفى هذا الشعور، فهذا بنسميه خفقان مؤقت ما بيخوف. لكن في خفقان اللي هو بنسميه الخفقان المرضي مثلا، اللي ممكن اول شيء يكون فترته طويلة، يرافق أعراض قوية زي الدوخة، ممكن تصل لحالة الإغماء، الشخص رهبة الخوف، بصير خفقان وبصير عند الشخص رهبة الخوف، ممكن هذا الشخص يصيبه هزال عام، ضيق في التنفس، وجع في الصدر، ممكن يصل للتقيؤ. هاي الخفقان، هذا النوع من الخفقان لازم ان احنا ناخذه بجديه كبيره، لانه ممكن يكون ناتج من مشاكل في شرايين القلب او عضله القلب او صمامات القلب او

0: شعور بتسارع، ممكن يكون تسارع حميد، ممكن يكون عدم انتظام في ضربات القلب. هلا بالنسبه لكسل الغده الدرقيه، هون بالعكس الغده بكون انها الدينامو، اذا هون بتبطئ عمل القلب فبصير ضربات القلب بطيئه. وفي ناس لما بكونوا متعودين على ضربات قلب 80 و75 مثلا، هي ضربات طبيعيه فبكون الامور كويسه، لكن لما بتنزل ضربات القلب لل 50 لل 55 فهو بصير يشعر بايش؟ ببطء هذا القلب، بطء. فهذا هو برضه شعور في الخفقان. فنشاط الغده الدرقيه وكسل الغده الدرقيه فعلا ممكن ياثروا على كهرباء القلب، مجرد ما عالجت هاي المشكله بتختفي هاي الاعراض نهائيا.
1: دكتور، نتحدث عن ظاهره حدثت تقريبا نهايه العام الماضي، اللي هي ارتفاع نسبه الوفيات بين الشباب، سواء الصبايا او حتى الشباب، يعني لفتره معينه من شهر 12 واحد كان تقريبا خلال شهر ما يقارب 4 وفيات، وكلهم باعمار صغيره. نتحدث دكتور، هل كل هاي او الاعداد احنا او شفناها اعداد كبيره لانه في وسائل التواصل الاجتماعي فصرنا نعرف اخبار بعض، ولا لا فعليا في مشكله عم بتصير بطبيعه الحياه بنمط الحياه، ولا لا كلها لها علاقه بمشاكل وممكن يكون شيء وراثي ومشاكل بالقلب؟ دكتور
0: صراحة موت الفجأة
1: تساؤلات كثيرة.
0: لا تساؤلات كثيرة، بس هي صراحة موت الفجأة في الفترة الأخيرة زاد كثير، وهذا ضمن الإحصائيات والدراسات العالمية وبش بس في فلسطين، في كل العالم وبين الشباب. وطبعا هون في له تفسيرات كثيرة، لو ما نيجي هيك نلخص يعني التفسيرات. أول شيء أنه الشباب ملتهيين في هالحياة، فهو يعني بدوارة الحياة ودوامة الحياة وناسي صحته. هلا كيف ممكن ينسى صحته؟ باتجاهين اثنين. الاتجاه الاول انه ممكن يكون في عنده امراض منذ الولاده، امراض في كهرباء القلب او امراض في القلب كعضو عضويه مثل تضخم عضلات القلب ومش منتبه، وهي الامراض يعني تحفز وبتظهر فجاه وقد تسبب السكته القلبيه. هذا واحد. اثنين، نمط حياته. يعني شوف انت كيف حياه الشباب هالايام،
1: صحيح التدخين،
0: يعني قله الرياضه، طبيعه الاكل الفاست فود، يعني ما بحبوش للفاست فود للاسف،
1: صحيح
0: صدقا ما بحب
1: حتى الجيل الجديد،
0: حتى الجيل الجديد. يعني مثلا انت ممكن في هالمثال تطبخي مثلا سباجيتا، خلينا نحكي في الدار ما تاكلوش ابنك بنتك، اما نجيبي لها اياه من برا مع البهارات ومع ما بتعرفيش باكله. فنمط الحياه، قله ممارسه الرياضه، طبيعه الاكل، التفكير الزايد، الطموحات اللي مش عمالها بتناسب الواقع اللي هو عايش فيه، وهي بتحفز هرمونات الستريس، الادرينالين، نورادرينالين، الكورتيزول، واللي ممكن يسبب كسرة القلب او تضيقات مؤقتة ومفاجئة في شرايين القلب او تجلطات في القلب. التدخين، يعني صحيح. انا بدخنش يا دكتور، انا بارجل.
1: طب ما هي
0: شيء الارجيله، ماشي انا يا دكتور بطل الحمد لله تركت الدخان والارجيله، بس في عندي بفيب، عندي الفيب، هاي مشكلة دكتور. أنا لا بأرجل ولا بدخن ولا بفيب، بصراحة كل يوم بقعد مع أصحابي في الكهوم، و 30% من اللي من السموم اللي بتخرج من صاحبك اللي بدخن جنبك أنت عمالك بتتعرض لها.
1: صحيح.
0: فبنقدر نحكي إنه قد يكون هناك في مشكلة في هاي الشباب وغير مش منتبهين لها، أو اللي هي نمطية للأسف سيئة حياتية، وإذا سيطرنا على الجهتين بعتقد ممكن نتفادى هاي المشكلة، وهذا اللي بيحكوا فيه كل الأطباء في العالم.
1: دكتور، يعني نتحدث في فرق ما بين الجلطة القلبية وبين السكتة القلبية، صحيح؟ يعني اللي بتوفى على المحل بيكون خلاص القلب توقف على بهذه اللحظة، فيش حتى إمكانية لعودة الحياة إلا إذا تم تقديم العلاج الفوري، وإذا كتبت له طبعا الحياة. نتحدث دكتور عن الفرق بينهم، ومتى كيف ممكن إحنا لو صار أمامنا مريض تعرض لسكتة قلبية أو جلطة قلبية كيف ممكن إحنا نساعده؟
0: هلأ السكتة القلبية، لو ما إحنا نحكي عن الإشارات اللي ببعتها القلب، السكتة القلبية بتروح ضمن الحالات المرضية المفاجئة اللي ما بتعطيك إشارات،
1: يعني فجأة الإنسان بتوفى،
0: فجأة الإنسان بتوفى، أو قد تظهر أعراض قبل 40 دقيقة، يعني الشخص بالحكش يفهمها. الجلطة القلبية هي من الحالات المرضية التدريجية اللي بتصير، إنه الشخص ممكن ترسب الدهنيات في الشرايين وبلش التضيقات على مدار 10-15 سنة اللي فاتوا، إذا كان بطيء، إذا كان سريع ممكن يكون أقل من هيك. هلا الجلطة القلبية هي انسداد في الشريان اللي بغذي عضلة القلب،
1: فهذا
0: بصير ضعف ترويح فبتموت العضلة، لكن مش شرط انه يؤدي الى الوفاة، ممكن انه ما يصير اي شيء، يعني راح على المستشفى بصورة سريعة جدا واعطوه الادوية المناسبة وفتحوا له هذا الشريان ورجع ضخ الدم على يعني للعضلة، وكان الوقت قصير اللي هو احنا بنسميه الوقت الذهبي اللي هو يعني تقريبا 90 دقيقة، ممكن يمتد لأربع ساعات. أوكي؟ وممكن يؤدي إلى إيش؟ ضعف في عضلة القلب إذا

0: آخر، لكن الشخص بضل عايش وممكن يؤدي إلى الوفاة. هذه الجلطة القلبية، لكن السكتة القلبية هي إيش؟ سكتة يعني الشخص وقف القلب،
1: العضلة
0: وقف القلب، يعني القلب بطل يكون بوظيفته اللي هي الحياة، إنعاش الأعضاء بالدم المغذى بالأكسجين والمواد الغذائية. فالقلب فممكن يكون هنا في خلل كهربائي قاتل، أو إنه القلب أسيستولي وقف. لكن يعني مش ضروري برضو إن السكتة القلبية إنه الشخص يموت، يعني ممكن إنه يتم إنعاشه.
1: صحيح.
0: هون إذا أنا فإنعاشه هون طبعا بيعتمد على تلقي الخدمة الطبية بصورة سريعة جدا قبل ما أنه الدماغ أو الأعضاء الأخرى تتعرض. صحيح. للتلف.
1: دكتور أنا متحدث، ما هي الأعراض اللي إحنا مش لازم ننظر معها، يعني ضروري جدا نتوجه لأي مستشفى أو أي طوارئ قريب منا؟
0: أنا بحب أركز على ثلاثة أعضاء. أول شيء وجع الصدر اللي إحنا حذكرنا، يعني اللي هلأ ما صعب أنه تفهم تفسيره غلط، اللي هو اللي وصفناه في بداية الحلقة الناتج عن الذبحة السطرية أو الجلطة القلبية. اثنين، ضيق تنفس مفاجئ، أنت قاعد فجأة شعرت بضيق تنفس فجأة، يعني الهواء بطل يكفيك في الغرفة فلازم تروح على المستشفى. دوخة أو إغماء مفاجئ، برضو نفس الإشي ممكن يكون ناتج عن خلل في كهرباء القلب، خفقان مفاجئ، وهذا ممكن يعمل مشاكل. فهدول الثلاث أعراض اللي أنا بقول الشخص إذا شعر فيهم سريع يروح على الطوارئ.
1: دكتور دعنا نتحدث عن موضوع النساء والرجال، هل تعتبر أمراض القلب نصيبها أكثر النساء أم الرجال، وشو الأسباب دكتور؟
0: هل الرجال أكثر طبعا.
1: طب ليه دكتور مع أنه النساء أكثر عاطفيات وأكثر استرس من الرجال؟
0: تعرف أنه في دراسة جديدة أثبتت أنه استشعار الألم عند النساء ضعف الرجل. يعني أنا مثلا إذا بدي أعرض، جبت مرأة ورجل وعرضتهم لمحفز الست بتستقبل هذا الألم ضعف الرجل، وهذا أعطاها مناعة. أعطاها إيش؟ يعني في واحد بيقول لك ما طيب ماشي معناها لازم إنها تتعب أسرع، لا هذا أعطاها مناعة. أوكي؟ فهاي المناعة ساعدتها. لكن من الأسباب إنه أمراض القلب عند الرجال أكثر من النساء هو موضوع الإستروجين أو هرمونات الأنوثة عند المرأة اللي بتحافظ على شرايين القلب من التكلسات. ففي فترة لما بتصير مرحلة الميني بوز، فهمت علي؟ هون مو بصيرها يتعادلوا، يعني بيكربوا على بعض. هلا في ستات كمان، الشغلة الثانية المهمة جدا هو نمط الحياة. يعني دائما الستات كانوا محافظات زمان، يعني شغلها عقدها اوكي.
1: صحيح. البيت ما في شغل بيت جوا،
0: ما في تفكير بالحياه، فاهمه علي؟ انا بدي اطعم العيال، بدي اروح استرزق، ما في هذا الشيء. الرجل عليه كل العبء هلا
1: لانه صارت المرحله
0: هلا تساووا،
1: فصار في ارتفاع حتى بالسلوك
0: 100%. فهلا تساووا، يعني هلا اللي بتلاقي انه المراه اخذت على حالها كل شيء، يعني في صحيح. بعض الامور، في بعض الظروف خلينا نحكي. صحيح. فهون حتى الدراسات الجديده بتوقع المستقبلين راح تلاقي انه تعرض ان امراض القلب عند الرجال وعند النساء قد تتساوى، قد تتساوى خصوصا بعد فتره المينوبوز.
1: دكتور بما ان القلب هذا المحرك القوي الفعال وشغال 24 ساعه،
0: صحيح.
1: كيف ممكن نحميه؟ لانه فعليا هو ممكن نحكي نهر التروية لكل أعضاء الجسم.
0: صحيح.
1: كيف ممكن نحافظ عليه؟ نقدم نصائح للمشاهدين للحفاظ عليه حتى نحمي من الأمراض وحتى من موضوع السكتة القلبية المفاجئة اللي ممكن إحنا نكون سبب فيها نتيجة نمط حياتنا واعتمادنا للحياة الجديدة والمرفهة واللي كلها راحة.
0: صحيح. هلا لما نذكر الشغلات الروتينيه اللي بيعرفوها الناس، ممارسه الرياضه، ندير بالنا على سكر الدم، ندير بالنا على الكوليسترول، ندير بالنا على ضغطنا، نبعد عن القلق والتوتر والزعل والحزن والخذلان العاطفي والهزيمه المعنويه، اوكي. من نحكي عن ما نسهرش، ما ندخنش، اوكي. انا دائما كمان بوجه الناس انهم يديروا بالهم على اكلهم، لانه المعده هي بيت الداء. 30% من شغل القلب خلال 24 ساعة بروح لمين؟ للجهاز الهضمي. إذا معدتك مرتاحة قلبك مرتاح. فبدك تدير بالك على أكلك، شو بتاكل، شو طبيعة أكلك. بدك تحاول أنه تكون انتقائي، يعني في كمية الأكل توزع أكلك على طول النهار، هذا مهم جدا صدقيني. يعني
1: مش
0: حاول نمضغ ما نبلع، يعني فهمت علي؟ يعني في ناس بتقعد بوكل بتطلع عليهم كيف باكلوا ما بمضغوا
1: صحيح على... سريع الاكل السريع
0: بعدين بقول لك صار عندي نفخه الاكل السريع. فهاي هي انا اللي يعني النصيحه الوحيده صدقني اذا بطنك هادي ومرتاح صدقني قلبك هادي ومرتاح.
1: دكتور محمود صغيري استشاري جراحة أمراض القلب والشرايين طبعا نشكرك على كل هاي المعلومات الطبية ومنأكد من خلالك ومن خلال نبض الحياة بالاهتمام بهذا العضو المهم جداً. وأساس الحياة
0: صحيح.
1: أهلا وسهلا نورتنا دكتور.
0: الله يسعدك أنت منورة طبعا دائما وأبدا.
1: أهلا وسهلا دكتور نورتنا
0: معك ومع الزملاء اللي بدي أجوا قبلي وبعد إن شاء الله.
1: أهلا وسهلا
0: الله يسعدك شكرا لك.
1: أهلا وسهلا. فهيك مشاهدينا بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا اللي تحدثنا فيها عن محرك الحياة القلب وعن بعض الأعراض اللي ضروري جدا إنه إحنا نعطيها شوية اهتمام للحفاظ على هذا القلب لأنه أي مشكلة أو أي خلل فيه هو انتهاء لهذه الحياة. نتمنى السلامة للجميع وتهو طبعا بنصائح الدكتور محمود. انتظرونا بحلقات جديدة ومواضيع طبية رافقتكم. السلامة.

0: حبيبي
1: الله. المفروض اليوم يلبس بدلة عرس عند أولاد عمه، يلبس كفن ملطخ بالدماء. حسبي الله ونعم الوكيل.

0: أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج حديث الشارع. في الآونة الأخيرة شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي والدينار الأردني تراجع مقابل الشيكل، وهو ما أثار تساؤلات كثيرة حول انعكاسات هذا الانخفاض على حياة المواطنين اليومية، بين من يتقاضون رواتبهم أو مدخراتهم بالدولار أو الدينار، وبين التجار والقطاعات الاقتصادية المختلفة. فهل يشكل انخفاض أسعار العملات الأجنبية فرصة لتخفيف الأعباء المعيشية، أم أنه يضيف تحديات جديدة على أصحاب الدخل المرتبط بها؟ هذا ما سنناقشه اليوم مع ضيوفنا وآراء المواطنين في الشارع الفلسطيني.
1: في الحقيقة انخفاض سعر صرف الدولار أثر بشكل كبير على الحياة عندنا، خاصة في مجتمعنا الفلسطيني وفي اقتصادنا، لأنه إحنا زي ما بتعرف إحنا عندنا في الاقتصاد اللي بيميز اقتصادنا عن باقي الاقتصاديات إنه إحنا عندنا ثلاث عملات، عندك يورو، عندك دولار، وعندك دينار، بالإضافة لعملة الشيكل. فانخفاض سعر صرف الدولار طبعا مربوط فيه الدينار ومربوط فيه اليورو، فاللي بتقاضى راتبه بالدينار تأثر، واللي بتقاضى راتبه باليورو تأثر كمان. هذا أثر على أنه انخفضت القيمة الشرائية لراتب الدولار اللي بتقاضوه موظفين القطاع الخاص، خلينا نحكي بشكل عام يعني على موظفين، نخصص على موظفين القطاع الخاص لأنهم هم اللي بتقاضوا بالعملات الأجنبية. فالقيمة الشرائية أو القدرة الشرائية لرواتبهم انخفضت خلينا نحكي بنسبة ما بين 20-25%. يعني أنت بتحكي كل $1,000 كان يتقاضاها الموظف البنك أو شركة التأمين أو حتى الـNGOs، شركة اللي هي جمعية الـNGOs، انخفضت من 20-25%، يعني لكل $1,000 $600-650 شيكل. هذا بصراحة أثر على قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم، قدرتهم على تسديد. زي ما بتعرف أنت أنه إحنا هنا صحيح انخفضت القيمة الشرائية للدولار، لكن للأسف الأسعار ارتفعت، مؤشر الأسعار ارتفعت، مؤشر التضخم والغلاء ارتفع. فهذا بصراحة أثر بشكل كبير على الموظفين اللي بتقاضوا رواتبهم بعملة الدولار، أصبحوا يعانوا، لمسوا الفرق بصراحة. في السنوات السابقة أو خلينا نحكي ما قبل 25 كان هناك يصير تذبذبات وانخفاضات على سعر صرف الدولار، ولكن ما كان يشعر فيه الموظف. خلال هذه السنة أو النصف الأول من 2026 الموظفين القطاع الخاص شعروا بشكل كبير بهذا الانخفاض وتراجع القيمة الشرائية، لأنه صاحبها ارتفاع أسعار وأيضا صاحبها ارتفاع لمؤشر التضخم. وطبعا هاي

0: أرقام كلها منشورة عند دائرة الإحصاء المركزية بالنسبة ما يتعلق بالتضخم، مؤشر التضخم ومؤشر الغلاء. فبالتالي القدرة أو المعاناة اللي موجودة في السوق الفلسطيني عمالها بتتفاقم، وللأسف إحنا مش لامسين إنه في حلول. بعض موظفين النقابات عم بيطالبوا بتعويض، بيطالبوا إنه يتم تعويضهم عن هذا النزول في أسعار الصرف. مش لامسين على الأرض تحرك، مش شايفين إنه في مؤسسات عمالها مخططة أو واضعة في حسبانها أنه في المدى القريب تعوض موظفينها. بالعكس يعني، وللأسف أنا بحكيها أنه في بعض المؤسسات لما يجوا الموظفين يطالبوها بتحكي لهم يعني زي ما بيحكوها بالإنجليزي take it or leave it، يعني الوضع على ما هو عليه، لأنه إحنا متأثرين زينا زيك. إحنا إيراداتنا دولار وشغلنا دولار وبنتعامل بالعملات الأجنبية وبرضو عندنا مشكلة. كانت الفترة الماضية للشركات وللمؤسسات فترة التثبيت، كانت هي الاقتصاد فيها يعني بتمتع بنوع من المرونة والأريحية. في شغل خاصة الفترة التي سبقت الحرب على شعبنا الفلسطيني، كان في شغل، كان في إمكانية إنك أنت تثبت كمؤسسة وتلزم حالك. ولكن الوضع أخي بعد 7 أكتوبر اختلف تماما. لا يمكن للشركات إنها تتحمل مسؤولية. وأنا عندي يعني ما بدي أذكر أسماء معينة، ولكن في كبار الشركات بعد الحرب فكت الارتباط، لأنه هذا أصبح يثقل كاهلها، أصبح يكلفها كثير، فكت الارتباط. وفي بعض هاي المؤسسات يعني لم يعد قادر على أنه يثبت الرواتب على سعر صرف محدد. ولكن في بعض الحلول، بعض الحلول اللي لجأت لها بعض المؤسسات والشركات أنها حولت الرواتب لشيكل بالكامل، يعني أنه إحنا منا ندفع الرواتب بعملة الشيكل لحتى بشكل أو بآخر يعني نتحمل جزء مع الموظفين من هاي المعاناة، إن نحول رواتبنا لشيك. ولكن هم أقلة صراحة. فالمؤسسات اللي كانت تربط أصلا بالماضي، في بعض منها خلال الحرب أو بعد الحرب فك الارتباط. ربط السعر الصرف هو حل، ولكن ليس حل جذري، لأنك أنت بدك تنقل المشكلة، نقل للمشكلة من الموظف للمشغل، والمشغل برضو بيعاني في اقتصادنا الفلسطيني، ما بيقدر يتحمل المشكلة كاملة لحاله.
1: دائما بالوضع الطبيعي نزول الدولار هو يؤثر على السلعة اللي موجودة في البلد بغض النظر. يعني نزل الدولار هو بيكون مقابله الرمنبي، أنا بشتري بالرمنبي من الصين بوفر، لازم أوفر في القطعة وأعكسها على سعر السلعة اللي موجودة. اللي صار المرة هاي في السوق إنه إحنا الالتزامات اللي ترتبت نتيجة الحرب الإيرانية على السوق زادت التكاليف. يعني مثال بسيط، أنا كنت أشحن كونتينر ب$2000، اليوم قيمة الشحن $4500. منيح في فرق بالدولار، بس زادت الالتزامات اللي موجودة على الحاويات. الحاوية من ميناء أجدود لرام الله كانت تكلف 1800 شيكل، اليوم 2500 نتيجة غلاء السولار. طب منيح صارت الالتزامات أعلى على التجار وعلى المستوردين، فالمواطن ما لمس فرق السعر بالدولار. عشان هيك يعني الأسعار ما نزلت بالشكل اللي المواطن بده إياه، لأنه التزامات المستوردين زادت، بيأثر على المستوردين بشكل عام. انخفاض الدولار بيأثر أنه لازم بجميع الأحوال يؤدي إلى نزول السلعة بالسوق، وارتفاعه بده يؤدي إلى ارتفاع السلعة بالسوق. هلأ إحنا بالوضع الطبيعي، يعني خلينا نقول بوضع الحرب، عندنا الأسعار ظلت ثابتة، ما طلعت وما نزلت، ظلت ثابتة نتيجة التغيرات الخارجية اللي موجودة. عشان هيك المواطن ما لمس فرق بالسعر. أنا كتاجر بحسب لك إياها يعني بالضبط. يعني أنا اللي ابن بتعلم برا البلد بحوله مصروف $500 بالشهر، $500 أفرقه معي $100 نزول. يعني القيمة الشرائية اللي كنت أشتري فيهم $500 اليوم بيجيبوا لي $600 بالشيكل. يعني الموظف اللي بقى يأخذ $700 $800 أجاره راتبه، اليوم هو انخفض $100 و$150 إذا $700 $150 انخفض راتبه. طبعا هذا بده ينعكس على السوق، على القوة الشرائية، لأنه هو

0: ياخذ 1800 شيكل 2000 شيكل، اليوم بيجيبوا له 1500 1400 شيكل. فبده يحدد التزاماته، بده يخفض القوة الشرائية عشان يعرف يتعامل مع الدولار اللي موجود معاه. هذا الاشي لازم المؤسسات تتعامل مع هذا باسلوب يعني عوضوهم. هلا اذا جينا للحق وللدغري وللمظبوط، انه اللي بعطي راتب 700 دولار كان الحد الادنى للاجور 1880 شيكل، اليوم 700 دولار ما بتجيب ال 1880 شيكل الحد الادنى للاجور. يعني صفينا معظم مؤسسات الوطن في وضع غير قانوني.
1: مشاهدينا، يسعدنا ان نرحب بالخبير المالي والمستشار المصرفي الاستاذ محمد سلام. استاذ محمد، يسعد صباحك. اهلا وسهلا بك. احكي لنا كيف شو الاسباب الرئيسيه اللي ادت الى انخفاض سعر الدولار والدينار مقابل الشيكل؟
2: طبعا هناك مجموعه اسباب اقتصاديه تخص الاقتصاد الاسرائيلي وقدرته على الاستعاده وتحمل اعباء الحرب. هناك اسباب ماليه، منها وجود رصيد عملات اجنبيه كبير لدى المركز الاسرائيلي يدعم العمله. هناك فائض في الحساب الجاري الناتج عن صادرات الغاز والسلاح الإسرائيلي إلى الخارج. هناك طبعا مؤشرات اقتصادية مثل انخفاض البطالة 3%. هناك حجم الدين العام في الحكومة إلى الناتج المحلي منخفض نسبيا مقارنة بدول العالم. وهناك طلب نشأ نتيجة تراجع المخاطر الجيوسياسية المتعلقة بدولة الكيان بعد ضرب إيران، واعتقاد المحللين بأنه مجموعة المخاطر المحيطة بدولة الكيان تراجعت، وبالتالي أصبح إقبال من قبل المستثمرين بالخارج على الاستثمار داخل دولة الكيان في قطاع التكنولوجيا اللي هي تقريبا متقدمة ومشهورة فيه. فكان في استثمار أجنبي بدأ يتجه نحو إسرائيل بحكم أو بتوقع أو بتخيل أنه مستقبل الدولة صار أكثر أماناً مما كان عليه. طبعاً هذا خفض إشي اسمه المخاطر اللي كانت تضاف إلى دولة الكيان. يعني في مجموعة المخاطر لما بيدرسوا الوضع الائتماني للدولة قدرتها على الاستدانة من الأسواق المالية، كان يضاف مخاطر جيوسياسية، أنه الدولة عليها مخاطر تتشكل تتمثل في مثلاً التهديد الإيراني وتهديد المحور المقاوم المتمثل في حزب الله وحماس ودول. تراجع هذا المحور أو الحرب أدت إلى تراجع قدرة إيران وهذا المحور على التأثير على أمن مستقبلاً في إسرائيل، وبالتالي صار في إقبال على الشيكل. بالإضافة إلى ارتفاع مؤشرات الأسهم العالمية بالعادة بالذات الأسهم الأمريكية، يدفع باتجاه عمليات التحوط التي يجبر البنك المركزي الإسرائيلي شركات الاستثمار على تنفيذها من خلال بيع الدولار وشراء الشيكل. لأنه كل ما ارتفعت قيمة هذه المحافظ بالعملة الأجنبية يصبح هناك خطر أنه عندما تعود يكون الشيكل أقوى، وبالتالي بتخسر. يعني اللي مثلا اشترى دولار لما كان الدولار 3.5 واستثمر برا وارتفعت محفظته 10%، الآن لما برجع لإسرائيل هو خسران لأنه الشيكل قوي أكثر. فبالتالي المركز اللي كان بيجبر المحافظ على شراء الشيكل وبيع الدولار، كل الأسباب هاي أدت لأنه الشيكل يكتسب قوة ما كان متعود عليها بالسنوات الماضية. يعني بمعنى أضيفت إلى العوامل الإيجابية عناصر قوة للشيكل أدت إلى ارتفاع الشيكل في بيئة كان الدولار معرض فيها للانخفاض نتيجة سياسات ترامب وتوقعات بانخفاض الدولار في المحافظ العالمية. يعني كانت البيئة مهيئة لارتفاع الشيكل بأسباب مختلفة متنوعة أدت إلى ما رأيناه من ارتفاع الشيكل على حساب الدولار والعملات العالمية الأخرى بما فيها الدولار والدينار. طبعا واضح من المعطيات بأنه الاقتصاد الإسرائيلي غير قادر على استيعاب قوة مفرطة للشيكل على حساب العملات الأخرى، لأنه الصادرات بتتأثر والمستثمر الخارجي اللي مستثمر في شركات داخل إسرائيل بدأ يتأثر بأنه تلك كلفة العمال والموظفين بالشيكل لما بيجيبها بالدولار من الخارج يريد أن ينفق على مشروعه صارت كتير أعلى، وبالتالي أصبح الاستثمار في دولة الكيان غير مجدي. بالإضافة لأنه أصلا الأسهم الإسرائيلية خلال العام الماضي ارتفعت بشكل كبير، أصبح الاستثمار فيها غير مجدي أيضا بعد ما ارتفعت الأسعار، وبالتالي الاقتصاد الإسرائيلي لا يستطيع احتمال قوة

الشكل لانه يؤثر كمان على التصدير. التصدير اصبحت اسعار الصادرات الاسرائيليه مقارنه بدول اخرى مرتفعه من حيث السعر نتيجه ارتفاع الشكل. فشيء طبيعي الاقتصاد الاسرائيلي لا يستطيع احتمال قوه عمله بهذا الحجم، يعني ان ترتفع العمله 35% خلال سنه وشهور مثلا من شهر 5/2025 لغايه الان، يعني 13 شهر ان ترتفع العمله بنسبه تقريبا 30 إلى 35%، هذا يؤثر في الاقتصاد ويجعل من الصعب التعامل مع هذا الارتفاع من جهة التكلفة للمستثمر الخارجي ومن جهة الشيء طبيعي الصادرات اللي بيرتفع سعرها بطريقة غير طبيعية. هلا احنا بوضع فلسطين وضعنا شوي سهل نفهمه. احنا نستورد بضائع من ثلاث جهات رئيسيه، من اسرائيل بالدرجه الاولى، ومن تركيا والصين من جهه، وشي طبيعي البضائع التي تنتج محليا. البضائع التي تنتج محليا شي طبيعي لا تتاثر، شي طبيعي سعرها بضل هو لانه المعطيات اللي بتدخل في احتساب التكاليف هي ما بتتغير في داخل الاقتصاد الفلسطيني. كمان البضاعه اللي بنستوردها من داخل دوله الكيان ما بتتاثر، اللي بيتاثر هو السلع اللي بنستوردها من الصين وتركيا واوروبا والدول الخارجيه. مثلا تستورد انت بالدولار غالبا وتأتي إلى السوق الفلسطيني، تدخل البضاعة تريد أن تسعرها. المفروض أنه حاليا بالتسعير لما بيرتفع الشيكل إلى الحد أن البضاعة تكون أرخص، يعني أنت بدك تسعر الدولار مثلا بثلاثة شيكل، الدولار قبل سنة كان 3.5 شيكل، فيفترض أنه لما تيجي تحسب التكلفة على المستهلك تكون أقل، لأنه الآن تحتاج أنت شيكل أقل عشان تغطية الدولار تبعك. يعني شيء طبيعي في معادلة التسعير، التجار كيف بسعره؟ بيجي بيحسب سعر التكلفة، لو سعر الشراء لنفرض أنه أي سلعة من السلع تكلفتها مثلا 10 دولار استوردها ب10 دولار، بيحسب تكاليف سلسلة التوريد اللي هو الشحن والتخليص، ومثلا بقول 10% هاي صاروا 11، وبدو يحولها لشيكل بدو يحط سعر افتراضي للدولار مقابل الشيكل. السعر الآن مثلا 3 شيكل، هناك بعض التجار الذين يضعون احتياطي وبقول لك أنا بسعر على 3.5 فأصبحت سعرها 55 شيكل، هناك أسعار بقول لك لا أنا بسعرها على 3.30 وبكون سعرها أقل من مثلا 50 شيكل وهكذا. إذا طريقة التسعير هي اللي بتحدد، لكن بشكل عام قوة الشيكل يجب أن تساهم في تخفيض الأسعار والتأثير على التضخم اللي هو مستوى الأسعار للسلع المستوردة من الخارج، من خارج الكيان الصهيوني أو السوق المحلي، لأنه أسعارها بطبيعة الحال تنخفض نتيجة ارتفاع الشيكل. والباحثين الاقتصاديين بيلاحظوا أنه في خاصية غائبة في الاقتصاد الفلسطيني، وهي خاصة مرونة الأسعار، بمعنى أنه الأسعار ترتفع أو قابلة للارتفاع لكنها غير قابلة للانخفاض. وهذا له عدة أسباب يقع على رأسها طريقة التسعير، أنه التاجر كي بسعر. كثير من التجار أخي بيعتبروا أنه تقلبات سعر الصرف ليست حتمية، يعني ليست حقيقة حتمية، هي هناك اليوم ارتفاع وغدا انخفاض، وبالتالي يأخذ عند التسعير هامش تسعير عالي. يعني عندما يسعر مثلا الدولار شيكل الآن 3 شيكل بحطه 3.30 10% زيادة، العشرة بالمية هاي بدها تنعكس على السعر، وبالتالي ذبذبة سعر الصرف ما بتأثر على السعر عندك، لأنه أصلا هو أخذ الذبذبة بالاعتبار وأخذها لصالحه. الشيء الثاني أنه خاصية في الاقتصاد الفلسطيني أنه سلوك السعر إذا ارتفع اعتاد عليه التاجر والمواطن، وبالتالي يصبح من الصعب على التاجر أن يتراجع عن الربحية التي يحققها. يعني أنت إذا بتبيع ب10 بتربح، بتنزل ل9 ما الناس قاعدة بتشتري، يعني بمعنى أنه الناس تعودت على السعر ما بتطالب بالتخفيض، والتاجر تعود على الربح ويعني يستمتع فيه. شيء ثاني أنه ما معقول بالنسبة لتاجر استورد بضاعة مثلا بشهر 6 انه كل شهر بده يفوت هالمخزن وحط هالاستيكرات وبدل اسعار البضاعة تبعته، يعني هو بيشوف اذا في ضرر في تكلفة لتغيير الاسعار، اذا الضرر بيلحقه، يعني مثلا اذا الدولار ارتفع والشيكل ضعف بعاود التسعير لانه بدهش يخسر، بس اذا صار التحرك ايجابي لصالحه ما بيروح بغير السعر، بقول لك لا تخلص البضاعة بسعر على البضاعة الجديدة. يعني هذه فترة الانتظار ما بين، أو اللي هي استغلال المخزون ما بين فترة الانتهاء

0: المخزون وجلب بضاعة جديدة وتسعيرها على السبع الجديد بنلاحظ احنا انه ما بنحس فيها، يعني بتكون خلص تعودنا على السعر وراحت الفترة اللي كان المفروض الأسعار تنخفض فيها. يعني لا يوجد عندك دورة بيع سريعة بحيث انه يظهر الأثر بشكل أسرع وبفترة زمنية أقل. بالعادة تأثير سعر الصرف على الأسعار بيأخذ فترة أطول بالنسبة للتاجر والمواطن. يعني فترة الانتظار هاي، انتظار وجود الدفعة الجديدة من البضائع وتسعيرها على السعر الجديد، بتكون الأمور تلخبطت واعتدنا على السعر. هلأ بالنسبة للدولار والدينار، الدينار مرتبط بالدولار وأنا بعتبرهم عملة واحدة، لأنه سعر الدينار تقريبا على مدى السنوات الماضية وتعليمات البنك المركزي الأردني هو ثابت أمام الدولار، يعني تقريبا نفس الشيء. الآن الدولار هو عملة الاحتياط الأولى، فما بصير التخلي عنها بالكامل. يعني يحدث تذبذبات بالأسواق بين ارتفاع وهبوط بالنسبة لسعر صرف الدولار مقابل العملات، لكن يبقى الدولار هو سيد العملات وهو العملة الرئيسية الأولى بالعالم، وبالتالي أي مدخر يجب أن يكون جزء من ادخاراته دولار على الأقل لا يقل عن 50% بحكم أنه هو العملة الأقوى. حتى وإن كان هناك الكثير من التحليلات والآراء والتقارير التي تقول بأن الدولار لم سينخفض انخفاض كبير نتيجة لسياسات ترامب أو لأي سبب من الأسباب، من ارتفاع مثلا مديونية الولايات المتحدة الأمريكية، نعم هذا الكلام قد تحدث ذبذبة وينخفض الدولار مؤقتا كما حدث خلال الشهور الماضية، إلا أنه ما يلبث ويستعيد قوته بحكم أنه عملة الاحتياط الأولى. وبالتالي نصيحتي للناس المدخرين إذا كانت عندهم أموال تستحق التوزيع أن يوزعها بين الدولار مثلا 50% والعملات الأخرى 50%. في وضعنا في فلسطين الشيكل هو عملة قوية أو يتذبذب في النطاق القوي، يعني ليس متوقعا أن يعاود الارتفاع مثلا فوق مستوى 3.30 للدولار. هو عملة دولية يومي احنا نحتاجها في دولاتنا اليومية، وبالتالي أي مواطن فلسطيني طالما احنا الشيكل هو عملتنا، عملة التداول الأولى عندنا، يجب أن يكون عنده شيكل. فهي صار عندك عملتين، يجب أن يكون عندك دولار كونه عملة الاحتياط الأولى في العالم وكبديل عن الذهب أو أي استثمار آخر أو استثمار في أي شركات أخرى، ويكون عندك الشيكل. فتوزيع الادخار ما بين الدولار والشيكل بطريقة تميل إلى الشيكل أكثر، يعني 60-40-50-50 هي الطريقة المثلى للاحتفاظ أو الاحتفاظ بقيمة المدخرات، طبعا عدم تعريضها لمخاطر كبيرة، لأنه حتى وإن ذهبت باتجاه الشيكل بكل مالك قد ينخفض الشيكل وتخسر، حتى وإن احتفظت كل مالك بالدولار قد ينخفض الدولار وتخسر. فالتوازن أو التشكيل هو أحد الأفكار الأكثر جدوى في طريقة إدارة الادخار.
1: مشاهدينا إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا، في أمان الله.

0: بتدعي الاحتلال انها منطقة امنة وقاعدين فيها، ما يجينا الا بلش علينا بالقدايم. اطوال عندي طفل ناية عمره 4-5 سنين، وعندي حمزة 13 سنة وعمهم حامل بدور، ما يجينا الا القدايم زي رش المطر علينا. الحمد لله بتدعي انها منطقة انسانية، ما لهم علاقة بالانسانية ولا بالبشر.
1: خد الروح معاك، خد حمزة من قلبي يما، قلبي حمزة.

تملك مساحة بيت له الإجمالية حوالي 15,000 دونم، تمتاز بكثرة ينابيعها بحيث أنه هي تمثل أكثر بلد على مستوى الوطن فيها ينابيع مي، يبلغ عددها أكثر من 100 نبعة ماء ما بين دائمة وموسمية. لهذا السبب أصبحت من تحت مطامع الاحتلال، مطامع المستوطنين، بيحاولوا باستمرار السيطرة، سيطروا على بعض الينابيع القريبة من مستوطنة نحلائيل الجاتي مع الأراضي المواطنين شرق البلد. الآن المحاولات جادة من قبلهم شبه يوميا، تعداءات عيون للسيطرة على باقي العيون، وأكثر يعني اعتداءات بتتم على عيون المي، ومحاولة السيطرة عليها هي هذه نبعة نبع عين الزرقاء، أكثر من نبعة بيحاولوا سيطروا عليها، بيعتدوا على المزارعين من أجل الابتعاد عن هذه الينابيع والسيطرة عليها، بيعتدوا على أصحاب الماشية، بيقطعوا الأشجار، بيخربوا الخضرة، بيحرقوا مضخات الماء اللي موجودة، كلها في محاولة منهم لإبعاد المواطنين عن هذه المنطقة والسيطرة عليها. إضافة إلى ذلك الشارع الرئيسي اللي هو موجود ما قبل ما وجدوا على هذا الأرض وقبل احتلوا هذه الأرض، نبعة بيحاولوا إنهم يمنعوا المزارعين، وبيحاولوا إنهم يمنعوا الناس من الوصول لهذه المنطقة اللي هي تعتبر السلة الغذائية لمنطقة بيت لو، دير عمار، جمالة والقرى المجاورة، بالإضافة أيضا إنها منطقة سياحية المتنفس الوحيد لهذه المنطقة. هذه المنطقة لولا اعتداءات المستوطنين لكان أنت بتشوفي هنا يعني صعب توقف السيارة، لأن يعني اعتداءات المستوطنين، إجراءات الجيش التعسفية ضد الناس الموجودين أو الزائرين أو السائحين في هذه المنطقة هي حدد من تواجد الناس في هذه المنطقة، حتى أنه في منتزه هان مغلق من سنتين من بداية الحرب بسبب اعتداءات المستوطنين وإجراءات الجيش الاحتلال. كل هذه الاعتداءات وكل هذه المحاولات تتم بحماية الجيش الإسرائيلي، وأقول أنها شبه يومية. طبعا هذا جزء من أراضي بيت لو، جزء من ينابيع بيت لو، ولكن الآن السيطرة يعني باستمرار على الينابيع القريبة من المستعمرة الجاثمة على أراضي المواطنين، سيطروا على نبع يسمى كاتيليا، سيطر بشكل تام، ما حد بيقدر يوصل هذا النبع إطلاقا، على عين مسميها عين أم كتكوت، على الآن بيحاولوا يوميا الاعتداء على نبعة موجودة في القرية، الناس بياخذوا مي منها للشرب، بيحاولوا الاعتداء على الناس، بيحاولوا الاعتداء على السيارات اللي موجودة هناك أيضا للسيطرة على هذه الينابيع. النبعة المحاولات الاعتداء عليها المتكررة هي نبعة عين القوس. الآن في منطقة برضو قريبة لتجمع عدة مستعمرات اسمها منطقة دير ينون، هذه المنطقة أيضا المستعمرين باستمرار بيجوا تركترونات، بيخربوا الخضرة، بيهدوا السياج، بكل محاولات التخريب من أجل إنهم أيضا يسيطروا على هذا النبع. الآن صمود المواطنين على هذه الأرض، ويعني مساعدتنا المتواضعة لهم، لا أقول أكثر منها لأنهم بحاجة لمساعدة أكثر، ولكن في النهاية من ساعدهم ما أمكن في محاولة لتثبيتهم على أرضهم، والحمد لله رب العالمين. يعني نوعية المزارعين اللي عندنا هم نوعية عنيدة تحافظ على أرضها ومصرة بالحفاظ على أرضها والبقاء في أرضها.

0: والحفاظ على الينابيع. المنطقة هذه كما قلت سابقا بأن هي السلة الغذائية والمتنفس الوحيد لمنطقة بيتلو دير عمار جمالة والقرى المجاورة. هذه المنطقة يعني حتى سيارة النفايات اللي بتيجي بتحاول يعني ننظف هذه المنطقة باستمرار بمنعها الاحتلال من الوصول لها حتى إنها يعني يتركوا الكمامة الناس في هذا الموقع ويبعدوا عن هذا. الآن لولا اعتداءات المستوطنين، هنا أكرر، لولا اعتداءات المستوطنين وإجراءات الجيش الاحتلال لكان يوميا الناس بيجوا هنا بيستثمروا، بيجوا الناس هنا بسياحة، بيجوا الناس هنا على أراضيهم. الآن أصبحت الصورة بسبب هذه الاعتداءات هي صورة مشوهة كليا، صورة مناقضة للواقع وللطبيعة اللي فعلا الطبيعة الخلابة اللي أنتوا يعني بتشوفوها هي بتكون أجمل من هيك بكثير.
1: هاي المنطقة اسمها مارون، عيون مارون. هاي الأرض طبعا كان قسم كبير منها خراب، فالمزارعين وعلى نفقتهم الخاصة قاموا باستصلاح هذا الأرض وزراعتها. كانت تزرع في البداية بالخضروات، الآن مزروعة بالأشجار المثمرة والخضروات. هاي مساحتها حوالي 15-20 دنم، بتغذي حوالي 15 أسرة بيشتغلوا في هذا الأرض وبيعتاشوا منها. الآن أصبحت الزراعة فيها تتراجع السبب اللي هو اعتداءات الجيش ومضايقات الجيش والمستوطنين على هؤلاء المزارعين. كل الأشجار المزروعة هي أشجار مروية، أشجار مروية بحاجة ماسة للينابيع. هذه الينابيع طبعا صارت تهمل شوي شوي، السبب اللي هو مثل ما قلت في مضايقة المستوطنين والجيش للناس. اعتداءاتهم هي متمثلة لحد الآن في مضايقة الناس، إذا بده يجي يحرث الأرض بلاقي مضايقات، إذا بده يجي يركب مطور على النبعة هذه مشان الضخ للمناطق المرتفعة برضو بلاقي مضايقات من قبل الجيش والمستوطنين، لأنه يمكن يجي قطعوا البرابيش اللي بيستخدموها المزارعين، يمكن يتعرض مطور لحرق أو تخريب ويعطيهم فرصة إنه ما فيش حد يكون موجود، وإن كان موجود بيخلوا يخلي الأرض ويبعد عنها. وطبعا كناس مسلحين مقابل ناس عزل فالموقف بيكون ضعيف، وخاصة إذا بيكونوا منفردين، يعني الناس ما بيكونوا مجتمعين. كانت يكون في 15 أسرة، وخاصة ما بعد الظهيرة وفي الصباح الباكر كانت هذه كلها تعمل في هذه الأرض. طالما هي تعمل إذن هي تتمتع في هذه الأرض، هذه الأسر. وقيسي على الجانب الآخر الناس اللي بيجوا على هذه المنطقة كمنطقة ينابيع، منطقة خضراء سياحية ممتازة جدا. هذه الأمور كلها في الفترة الأخيرة أصبحت ضئيلة جدا بسبب مضايقات المستوطنين ومضايقات الجيش لهم. عدا عن ذلك اللي أضعف أهمية هذه المنطقة هي مصادرة السيارات اللي موجودة هنا. أنا شخصيا صدروا لنا سيارتين في هذه المنطقة، كانت هي وسيلة هامة جدا في نقل المستلزمات الزراعية لهذه الينابيع والأشجار المزروعة عليها، ومن ضمنها نقل المي. ومن ضمن يعني إحنا هلكيت حاليا، خلينا نقول وضع المي جيد في القرية، لكن قبل كان اعتماد أساسي في للناس خاصة مياه الشرب اللي هي على الينابيع، فكانوا الناس يجي يأخذوا الماء منها. طبعا في عندنا هنا برضو منحل،
2: المستوطنين بيجي علينا يعني بينزلوا في البرك غصبا عننا في البرك الماء، ويعني حتى ما بنقدر نمنحهم، يعني نجي نحن نمنحهم ما بنقدر نمنحهم لأن مسلحين معهم سلاح. ولما يعني حتى المطارات اللي كنا نسحب المي فيهن حركوهن، حركوا 4 مطارات لنا، واعتداءات يعني يوميا لولا الاستيطان ولولا المستوطنين، ولا يعني بيكون هنا في إبراك، بيكون في هنا في تجمعات مي، بيكون يعني بتتغير الوضع. لا المستوطنين يعني بشوفوك مثلا بتحرثي بمنعوك تحرثي، بشوفوك بتسكي ممنوع تسكي، بمركوا من الارض بقطعوا البرابيش المي يعني. طبعا مش كلهم، فيهم ناس ما بيعملوا، حتى الناس اللي بدهم يستجموا بيستجموش يجوا، خوف من المستوطنين يعني. يعني مثلا بيخدوا موجودين هنا بس يجي المستوطنين بيسحبوا حالهم بروحوا، خوف من المستوطنين.
3: اول شيء هذه منطقه عين الزرقاء بيجي المستوطنين عليها بكثره، يعني اعتداءات متواصله لبعض الايام، ونفس ما احنا نعرف هان في عنا في المنطقه هاي، اجوا هذيك اليوم مع الساعه 12 بالليل اجوا حاولوا يسبحوا في البرك اللي هناك ويخربوا الاغراض وخربوا، حركوا مضخات مي ومزعوا البيت البلاستيكيه، عملوا 100 دعاء كبار السن، بس يعني قدرنا ننحن قبل ما روحوا. وصار كتبوا شعارات عنصريه عن انهم راح يعني ياخذوا هذا البلد، بس احنا طبعا راح نضل صامدين على هذا البلد ومش راح نطلع منها، وراح نبقى صامدون ومش راح نخليهم يعني ياخذوا هذا الارض. وبيجوا يعني هان بيعتدوا عليه، بيعتدوا على الناس وبيضربوهم، بس هان يعني مش راح يقدر عشان بعيد عن المستوطنات بشوي. بيجوا هان على العين، بيجوا بحاولوا يعني يخربوها، يبطلوا يخلوها تطلع مي، هاي هان اجوا حرق سيارات هناك وكسروا حجار ويعني خربوا هناك. بس بنادي يعني أنا وأهلي هان بلاد مستطنين أو جيش بحماية قوات الاحتلال بيخلوناش نوصل أو نترب على العيون هذه، وبحاولوا يمنعونا، بنحاول ندافع عن حالنا، بس خاص فيش إيش نسويه. اعتداءات الاحتلال المتواصلة خربت هذه المناطق وما خلت حدا يجي هان مثلا يستجم أو يقعد يتنزه يشرب لشغل أو يقعد جاتي، مخلوش شي يقعد يساوي إشي، بطل حد يجي عليه. هذا المنتج اللي هان هلكت بعد ما سطجر، ما حدا صار يجي هان، المستوطنين صار يجي يخربوا هان، مثلا يجوا على العين اللي هان يقطموا الخضرة، يخربوا إيش مثلا، يقطعوا أشجار، يقطعوا السلاك، يكسروا بواب، يكسروا شبابيك. هالكت عشان هيك بطلوا الناس يجوا، صاروا يخافوا ان المستوطنين يجوا بحماية قوات الاحتلال انهم يضربون او يسجنون ويودون على السجن.

يا طايف متر من العياط لما جيت يا زلمة. عمرنا الدار هذا حياتنا، والله حياتنا، من دون دار بعيشش الواحد، والله تبهدلنا متنا، ايش نسوي؟ انتكبنا، والله انتكبنا. الحياة مش هترجع زي قبل على الفاضي، لسه هنتعذب كتير.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موجز لأهم وآخر الأنباء. استشهد مواطن وأصيب اثنان آخران جراء قصف مسيرة لاحتلال مجموعة من المواطنين قرب مدخل مخيم بريدج وسط قطاع غزة. وأفاد مراسلنا أن مواطنا أصيب في قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب السنافور في حي التفاح شرق مدينة

بمدينه غزه. هذا وافادت مصادر طبيه بان مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات ال 24 الماضيه شهيدين واحد عشره اصابه. جددت دولة فلسطين التأكيد على إدانتها للهجمات التي استهدفت البنية التحتية والمرافق الحيوية ومحطة براك للطاقة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وأعربت دولة فلسطين في بيان صحفي عن رفضها القاطع لجميع الأعمال الإرهابية والعدوانية التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية، مشددة على تضامن فلسطين الكامل والراسخ مع دولة الإمارات العربية المتحدة وباقي دول الخليج والأردن في مواجهة أي تهديد يستهدف أمنها واستقرارها. وأشارت دولة فلسطين إلى دعمها الكامل للجهود الدولية والإقليمية الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. إلى ذلك قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إن بلاده تستعد للتوقيع الإلكتروني على اتفاق مرتقب بين الولايات المتحدة وإيران فور استكماله، وأن فرص إتمامه خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة تبدو مرتفعة في ظل الجهود الدبلوماسية الجارية لإنجاز التفاهم بين واشنطن وطهران. بدوره أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر حسابه على منصة تروث سوشال إنه من المقرر توقيع الولايات المتحدة على اتفاق مع إيران يوم اليوم الأحد، وفور توقيعه مباشرة سيكون مضيق هرمز مفتوحا للجميع. من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة تتألف من 14 بندا حتى الآن. أصيب شاب من ذوي الإعاقة برصاص الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل بلدة دوما جنوب نابلس. وأفادت مصادر في الهلال الأحمر بأن طواقمها استلمت إصابة لشاب يبلغ من العمر 29 عاما من ذوي الإعاقة أصيب بالرصاص الحي في البطن والقدم عند مدخل بلدة دوما وتم نقله إلى المستشفى. أصيب عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز السام صباح أمس خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم دهيشة جنوب بيت لحم. وأفاد مراسلنا بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم وتمركزت في محيط مدخله وشارع القدس الخليل، حيث أطلقت قنابل الغاز السام والصوت ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق. أصيب عشرة من طاقم مستشفى بمدينة سور في جنوب لبنان جراء غارة إسرائيلية. الضربة تسببت كذلك بأضرار مادية في سيارة الأطباء والموظفين المتوقفة في موقف السيارات قبيلة موقع الاستهداف، فضلا عن تحطم عدد من النوافذ داخل المبنى. ولم تسلم المستشفيات في جنوب لبنان عموما من الضربات الإسرائيلية منذ بدء الحرب. انضم أكثر من 40 نائبا ديمقراطيا في مجلس النواب الأمريكي إلى رسالة تطالب وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين بالكشف عن كيفية تطبيق القيود القانونية على برنامج ضمانات القروض الأمريكية الممنوحة لإسرائيل. وتكتسب المبادرة أهمية خاصة لأن عددا من أبرز قادتها هم أعضاء في الكونغرس يمثلون منطقة شيكاغو وضواحيها. نهاية الموجز تبدو برعاية الله.

الوضع سيء للغاية، هي زي ما انتو شايف راح بيجمع الأدين على المية، تيجي المية المالحة تيجي المية الحلوة على هالشغلة، وبعد ما خلصتش الحرب طولة الليل خبط ونسل ومش عارفين لوقتيش احنا هذا الكلام يدخلون العدة، بس مرميين احنا بالشارع حينا.

0: قضية الصراع المركزية في الشرق الأوسط القضية الفلسطينية والتي يطال عدم الاستقرار فيها الجميع، قضية شعب ما زال يقاوم وجود آخر احتلال على وجه البسيطة، متغيرات إقليمية تعيشها المنطقة في السنوات الأخيرة كيف أثرت على طبيعة الصراع وعلى القضية الفلسطينية تحديدا. من العواصم أهلا بكم، ورحبوا بضيفنا في الاستوديو الدكتور جهاد الحرزي أستاذ العلوم السياسية، أهلا بك معنا.
1: أهلا بك وكافة المشاهدين الكرام.
0: دكتور جهاد، لطالما كانت فلسطين هي قضية الأمة وتستمد قوتها وقدرتها على الصمود من عمقها العربي، هنا نحن في القاهرة أتحدث عن مصر تحديدا وعن رعايتها لدعم القضية الفلسطينية وما ترمو إليه من طموح نحو الوصول للدولة المستقلة.
1: يعني أعتقد بعد تحية لكم ولكافة المشاهدين الكرام لكل أبناء شعبنا الفلسطيني القابض على الجمر في ظل ما يواجهه من إجراءات احتلالية ومن اعتداءات وما يرتكب بحقه من جرائم يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، ولكن هذا الشعب الصامد الصابر والمقاوم والذي هو يمسك يتمسك بحقوقه المشروعة في ظل هذه القيادة الحكيمة التي بإذن الله ستقوده إلى بر الأمان إلى الاستقلال والدولة الفلسطينية المستقلة. أعتقد بأن القضية الفلسطينية شكلت بدورها الحاضر ودورها الماضي والمستقبل أن تكون هي بؤرة الاهتمام في المنطقة لما تشكل هذه القضية من مواقف أصبحت اليوم ملزمة على الجميع الذي يؤمن بالحقوق ويؤمن بالحريات ويؤمن بالقانون الدولي ويؤمن بمسيرة التعايش ما بين الشعوب أن يكون له الموقف الإيجابي تجاه هذه القضية ودعمها ودعم هذا الشعب الذي تعرض لكل تلك المآسي على مدار أكثر من 70 عام متواصلة من هذه الجرائم التي ارتكبها هذا الاحتلال بحق هذا الشعب. وإذا أردنا الحديث عن الدور المصري فالدور المصري هو دور ممتد عبر التاريخ منذ أن بدأ هذا الاحتلال بجرائمه بحق هذا الشعب الصابر والصامد، إلا أن كان هناك الموقف المصري المساند والداعم للشعب الفلسطيني، وعلى مر فترات طويلة شكلت مصر حصنا ممنيعا أمام كل تلك الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي. ولكن إذا نظرنا إلى الفترة الأخيرة أو خلال الفترة الأخيرة تنامى الدور المصري بشكل كبير في كيفية الوصول أو إنقاذ القضية الفلسطينية والوصول بشعبها إلى بر الأمان من خلال المواقف التي جسدت سواء على الصعيد العملي أو على الصعيد الميداني وعلى الصعيد السياسي. فرأينا الموقف المصري الدعم المساند للشعب الفلسطيني وخاصة بعد حرب الإبادة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني سواء في قطاع غزة وكذلك ما يجري في مناطق الضفة الغربية من اعتداءات وحشية سواء بالاستيطان أو من قبل عصابات المستوطنين وما يمارس من محاولات لتقويض السلطة الوطنية الفلسطينية التي تمثل الشعب الفلسطيني ومن خلفها منظمة التحرير الفلسطينية. مصر حافظت على مدار كل تلك الفترة أن تبقى المنظمة وأن تبقى السلطة هي الحاضرة في هذا الاتجاه، هذا من جانب. ولذلك وجدنا بأن لم تغب القضية الفلسطينية عن أي موقف سواء على الصعيد الدولي أو على الصعيد الإقليمي أو على الصعيد المحلي، ما كانت القضية الفلسطينية حاضرة لدى الرئيس عبد الفتاح السيسي ولدى القيادات المصرية وبكل الدولة المصرية بكل مؤسساتها كانت تقف بالموقف الذي ينادي بضرورة حل هذه القضية باعتبارها القضية المؤثرة والرئيسية في المنطقة. هذا من جانب، من جانب آخر لأن لا استقرار ولا سلام في منطقة الشرق الأوسط دون حل لهذه القضية وهو ما
0: حدي في كل ووفق المرجعيات الدولية ووفق ما توافق عليه المجتمع الدولي لأن يكون هناك إنهاء لهذا الصراع.

0: وهم فداء وتضحية للدفاع عن القرار الوطني الفلسطيني. ولذلك عندما نتمسك في كل مناسبة وفي كل موقف للحديث بأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، فهذا يأتي من سياق تاريخي ومن سياق ثورة ومن سياق حالة وطنية للحفاظ على المنجزات والمقدرات الوطنية. ولكن كان هناك بعض القضايا التي حاولت أن تؤثر على القضية الفلسطينية بعامل السلب من خلال البعض الذي ارتهن لأجندات خارجية وارتهن إلى بعض الدول وكان قراره غير فلسطيني، وهو ما رفضته القيادة الفلسطينية في كل مناسبة ودعت لأن يكون القرار الوطني الفلسطيني قرارا مستقلا. ومن هنا كان الموقف الفلسطيني الذي عبر عنه الرئيس أبو مازن وفي كل مناسبة يعبر عنه للقول بأننا نحافظ على قرارنا الوطني الفلسطيني المستقل ولا نتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة سواء إن كانت شقيقة أو إن كانت بعيدة، مع الحفاظ على ألا يتدخل أحد بشأننا الداخلي الفلسطيني وألا نرتهن للغير. وهذا الأمر الذي خلال فترة زمنية معينة ومحددة وجدنا كيف كما تفضلت انتقل الخراب إلى الشعب الفلسطيني، حتى أصبح البعض يقول بأن ما يقدم الشعب الفلسطيني من تضحيات ومن فداء كان ثمنا للانتقام لبعض الدول أو لبعض الشخصيات التي تم اغتيالها لدى بعض الدول. وهذا الأمر المعيب الذي أضر بالقضية الفلسطينية بدءا من حالة الانقلاب الذي قامت به حركة حماس عام 2007 إلى يومنا هذا، وما لحق ذلك من حروب دفع الشعب الفلسطيني ثمنها بمأساة كبيرة ومن قوت أبناء ومن دماء أبناء ومن حرية أسرى. كل ذلك شكل معضلة كبيرة في الحياة السياسية الفلسطينية التي تطلبت أن يكون هناك موقفا للوحدة الوطنية، أن يكون هناك قرارا فلسطينيا مستقلا. ولذلك وضع الرئيس مازن خارطة الطريق للكل أو لكافة الفصائل الفلسطينية عندما قال دعونا نتفق على مبادئ موحدة. أولى هذه المبادئ أن يكون هناك نظام سياسي فلسطيني واحد، ثانيا أن يكون هناك قانون واحد يلزم الجميع، أن يكون هناك سلاح واحد وليس عملية تفرد. ولكن ما نرى اليوم بأن هناك محاولات للالتفاف على القرار الوطني الفلسطيني المستقل وعلى التمثيل الشرعي الفلسطيني، وهذا يتطلب أن يكون لدى البعض حالة من النضج السياسي والفهم لطبيعة الواقع وللمتغيرات التي تمر بها المنطقة سواء على الصعيد الإقليمي أو على الصعيد الدولي. لأن من لم يدرك دهاليز السياسة ومن لم يدرك طبيعة الواقع المتغير والأحداث المتلاحقة سيجد نفسه في حالة من العزلة أو كما نقول يعيش في عالم آخر أو في كوكب آخر. لذلك عندما نتحدث ونقول بأن بند التفاوض الذي هو يتعلق بالكل الفلسطيني، عندما دعت منظمة التحرير الفلسطينية والرئيس الفلسطيني لأن يكون الملف السياسي هو من اختصاص منظمة التحرير الفلسطينية ومن اختصاص الرئيس الفلسطيني، لماذا؟ لأن الموقف الفلسطيني هو يبحث عن دولة فلسطينية مستقلة تضم كل من الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة وليس حالة انفصال، لأن اليوم ما يجري على الأرض هو محاولات للتفاوض على ما يجري فقط في قطاع غزة، متناسيين ما يرتكب الاحتلال الإسرائيلي من جرائم وعربدة في مناطق الضفة الغربية. وجدنا بأن الاستيطان يحاول التهام أكبر نسبة من الأراضي في مناطق الضفة الغربية، هناك قرصنة على الأموال الفلسطينية، هناك اعتداءات، هناك أكثر من 100,000 حاجز تقطع أواصر مناطق الضفة الغربية، الاعتقالات اليومية، عمليات الاغتيال
1: والتهويد والتضييق على سكان القدس،
0: كل ذلك هو يمارس من أجل فصل أو القضاء على المشروع الوطني الفلسطيني الذي يتمثل بالدولة الفلسطينية المستقلة على أن تكون عاصمتها القدس. ولذلك عندما تمت الدعوة لأن ينقل الملف بأسره ملف التفاوض لربط كافة القضايا ببعضها البعض، هو كان مطلب للحفاظ على الهوية الفلسطينية وعلى المشروع الوطني الفلسطيني. ولكن ما يجري اليوم للحديث محاولة تصغير القضية الفلسطينية، على أن القضية الفلسطينية تتمثل في قطاع غزة. نعم قطاع غزة هو تعرض للإبادة، قطاع غزة يتعرض لمأساة، وكل ذلك نتيجة ماذا؟ نتيجة مغامرات أو نتيجة سياسات خاطئة.

0: نتيجة سياسة تفرد بالحكم في قطاع غزة ونتيجة سياسة الانقلاب الذي نتج عنه انقسام يستمر لأكثر من 18 عام متواصلة
1: من 20 عام من سنوات الانقسام. لكن دعنا أتحدث عن الواقع في قطاع غزة والذي انتهى في نظريا بطبيعة الحال انتهى في أكتوبر عام 2025 بإعلان وقف إطلاق النار في مؤتمر وفي قمة شرم الشيخ هنا في مصر. حتى هذه اللحظة لم ننتقل إلى المرحلة الثانية من بنود الاتفاق والتي تم بناء عليها ما بين قوسين إنهاء أو وقف حرب الإبادة، لكن الاغتيالات مستمرة، القتل يوميا في قطاع غزة، الحصار لم يرفع بشكله الكامل، هناك بنود تباعا يفترض أن نمضي فيها، ولكن حتى هذه اللحظة لم نتحرك قيد أنبلة باتجاه المرحلة الثانية.
0: يعني أعتقد بأن الاحتلال الإسرائيلي هو لا يرغب للانتقال. نحن على مدار التاريخ أصبحنا ندرك عقلية هذا الاحتلال الذي هو يجادل ويماطل ولا مواعيد مقدسة لدى الاحتلال الإسرائيلي في كل تلك السياقات. ولذلك عندما يتم الحديث منذ 11 أكتوبر 2025 وتوقيع الاتفاق ما بين كافة الأطراف الذي وقعت عليه حركة حماس على خطة ترامب ووافقت على 20 نقطة من خطة ترامب، ولكن لا كانت هناك حالة من كما نقول من المماطلة من كلا الطرفين، وكان كلا الطرفين يريد أن يستمر رغم إدراكنا الكامل بأن الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن كل ما يجري ويقع في قطاع غزة، ولكن هذا الاحتلال دائما ما يبحث عن ذرائع لكي يتهرب من الالتزامات الملقاة عليه والتي بالأساس هي توصلنا بالنهاية لأن يكون هناك دورا فلسطينيا وأن توقف المقتلة الدائرة في قطاع غزة. الاحتلال أراد نقل النموذج اللبناني إلى الأراضي الفلسطينية من خلال لبنانة الصراع في قطاع غزة، هو وصل إلى اتفاق أو وقع على الاتفاق ولكن واصل عملية الاغتيال، وصل عملية الانتقال ما يسمى بالخط الأصفر والخط البرتقالي، وكل يوم سيخرج لنا بقضية جديدة مستغلنا ومستخدمان مجموعة من الذرائع المتعلقة بقضية نزع السلاح التي كانت أحد البنود الأساسية، البند 13 والبند 16 في خطة ترامب التي وافقت عليها حركة حماس ومعها بعض الفصائل. هذا الأمر الذي يتذرع به نتنياهو اليوم بأنه لم يتم إكمال هذه المرحلة، ولذلك اليوم عندما نوضع المصلحة الوطنية الفلسطينية التي تتطلب أن يكون هناك لدينا حالة من الفكر فيما يتعلق بالأحداث الجارية وكيفية مواءمة الواقع الفلسطيني للحفاظ على القضية الفلسطينية، اليوم نستمع إلى تصريحات قادة الفاشية الإسرائيلية وقادة التطرف وغلاتهم سواء سوماتر شوبن جفير الذين لا يعترفون بوجود الشعب الفلسطيني ويريدون تهجير الشعب الفلسطيني، وهنا لابد من الإشارة إلى الدور المصري في قضية وقف عملية تهجير الشعب الفلسطيني وما شكلته مصر من حائط أو سد منيع أمام فكرة التهجير التي أرادها الاحتلال الإسرائيلي وعبر عنها في كل تلك السياقات. اليوم معركتنا مع هذا الاحتلال هي معركة الصمود والبقاء على الأرض، لأن هذا الاحتلال يرغب منذ البداية أن يكون هناك تهجيرا تنفيذا لمقولته التي أو لكذبته التي جاء بها بأن هناك أرضا بلا شعب لشعب بلا أرض، ولكن وجد بأن هناك شعبا فلسطينيا مزروعا مغروسا في هذه الأرض منذ آلاف السنين. اليوم هو يريد القفز على تلك القضية الواقعية والحقيقية المتمثلة بالبقاء الفلسطيني. بالمقابل ما تعمل عليه القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير والسلطة الوطنية الفلسطينية هي كيفية تعزيز صمود المواطن الفلسطيني على أرضه وإيجاد أو الإبقاء على سبل الحياة موجودة حتى يبقى هذا الشعب ثابتا وراسخا على هذه الأرض. الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة حاول تدمير كل ما يتعلق بمقومات الحياة ولكن الشعب هناك صامد وبقى، لكن إلى متى سيبقى هذا الشعب يتحمل تلك المآسي سواء عدم توفر الدواء، عدم توفر الغذاء، انتشار الأمراض والأوبئة، كذلك عمليات القتل اليومي والاغتيالات التي تمارس من قبل الاحتلال الإسرائيلي، انتشار القوارض، كل ذلك هو أصبح يشكل معاناة ومأساة على الشعب الذي يعيش في خيام.
1: اسمح لي هنا دكتور، هذه المأساة عاشها الشعب الفلسطيني في فترة الذروة للعملية الإجرامية البشعة التي عاشتها غزة، عندما بدأ العالم يدرك بأن هذا الاحتلال يمارس الجريمة بكل تفاصيلها، عن حرب التجويع والإبادة، وأتحدث هنا تحديدا عن السردية وعن الرواية. تفترض إسرائيل بأن صورتها في العالم تشوهت، ذهبنا إلى وقف إطلاق نار في شرم الشيخ، وكأن الأمور في غزة انتهت من حيث العمل العسكري، فتحت إسرائيل جبهات أخرى، حرب مع إيران واجتياح في الجنوب اللبناني مدمر، وكأن انتهينا من القضية الفلسطينية، انحلت مشاكلنا على الأرض، وقف إطلاق نار، وهناك قتال في جبهات أخرى. أين تقع القضية الفلسطينية اليوم في خلال توسع بقعة الزيت في المنطقة؟
0: يعني أعتقد من يقرأ العقلية الإسرائيلية يدرك جيدا بأن الإسرائيليين دائما ما يبحثوا، وهذا الاحتلال دائما ما يبحث عن أن يكون هناك خطرا أمنيا خارجيا يهدد هذا الاحتلال بما يسمى بالقنبلة الأمنية، ليبقى المجتمع الإسرائيلي متوحدا ومتماسكا في هذا السياق. من تابع ما يصدر من كما نقول من إحصاءات في الهجرة المعاكسة بعد ما جرت من حرب إبادة بحق الشعب الفلسطيني من عام 2023 حتى يومنا هذا، سيجد بأن هناك الهجرة المعاكسة تجاوزت أكثر من 250 ألف مهاجر هاجروا أو خرجوا من دولة الاحتلال. ولذلك دائما ما تسعى دولة الاحتلال إلى توسيع بقعة الزيت من خلال عمليات الاستهداف أو خلق حروب خارجية، لأن إسرائيل دائما ما تصدر المعركة إلى خارج أرضها لإدراك بأن هناك مجتمع مفكك وليس مجتمع متجانس أو مجتمع من بيئة واحدة أو بوجود واحد. وهذا الأمر الذي يجب علينا إدراكه، بأن كلما اتسعت بقعة الزيت وكلما كانت هناك عمليات عسكرية أو حروب تنشأ، زال كما تزال الصورة عن القضية الفلسطينية أو ابتعدت الصورة عما يجري في الواقع الفلسطيني. وهذا ما حذرنا منه مسبقا في كافة المناسبات وحذرت منه القيادة الفلسطينية، بيجب ألا تغيب القضية الفلسطينية عن المحفل أو عن الطاولة سواء الدولية أو الطاولة الإقليمية نتيجة الأحداث الجارية أو ما يجري، علما بأن القيادة الفلسطينية اتخذت مجموعة من الخطوات الإيجابية التي صدرتها للعالم، والتي قالت للعالم بأن هناك شعبا فلسطينيا يستحق الحياة ويستحق أن يكون له دولته المستقلة. رأينا كيف رغم كل تلك الظروف كيف استطاعت القيادة الفلسطينية أن تذهب بنا إلى الانتخابات المحلية وما جرى في الانتخابات المحلية وما تلا ذلك، رغم أن حتى في قطاع غزة للربط وللتأكيد على أن هناك وحدة جغرافية ووحدة سياسية ووحدة قانونية، جرت الانتخابات في قطاع غزة في بدير البلح وجرت في مناطق الضفة الغربية وما تلا ذلك من انتخابات سواء للشبيبة أو لحركة فتح والتحضير لانتخابات المجلس الوطني، هي رسالة للعالم أجمع بأن الشعب الفلسطيني هو شعب موحد. ولكن بالمقابل هل يدرك البعض من أبناء جلدتنا كل تلك المواقف التي قامت بها القيادة الفلسطينية للحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني حتى يدركوا خطورة الأمور التي تمر بها القضية الفلسطينية ومفترق الطرق الصعب التي أصبحت عليه الآن القضية الفلسطينية؟ عليهم إدراك هذه القضية. كنا نتمنى أن يكون هناك موقفا من هؤلاء البعض أن يقولوا بأننا ننقل الملف التفاوض بأسره إلى منظمة التحرير الفلسطينية لتكون هذه عملية التفاوض ليست فقط على قطاع غزة أو ما يجري في قطاع غزة أو للانسحاب من الخط البرتقالي إلى الخط الأصفر أو إدخال 100 شاحنة من الغذاء، وكأن قضيتنا أصبحت قضية إنسانية، ليكون التفاوض كيف لنا أن يكون هناك إنهاء للاحتلال، كيف أن يكون هناك وقفا للاستيطان، كيف أن يكون هناك وقفا للإجراءات المحيطة بمدينة القدس وما يجري بداخل مدينة القدس، لأن يكون هناك كما نقول أفقا سياسيا ينقل قضية القضية الفلسطينية من حالة الخمول إلى حالة الانتعاش أو حالة هذا. وهذا الأمر الذي وجدناه خلال فترة معينة بأن المواقف الأوروبية والمواقف الدولية تغيرت لصالح القضية الفلسطينية، ولكن بدأت تخفت الأمور نتيجة الحروب القائمة في المنطقة. لذلك المطلوب أن يكون هناك استغلال أو اغتنام الفرصة لحالة الدعم الأوروبي والدعم الغربي والدعم العالمي للقضية الفلسطينية. استطاعت القدرة الفلسطينية أن تصل إلى اعتراف 160 دولة، أي الدول التي تعترف بالدولة الفلسطينية هي أكثر عددا من الدول التي تعترف بدولة الاحتلال، بمعنى أن هناك إنجازات لابد من اغتنام الفرصة لأن نعيد القضية إلى الطاولة بقوة، وهذا يتطلب أن يكون هناك موقفا باتجاه تحويل كل القضايا المتعلقة سواء بقطاع غزة بالضفة بالقدس بالموقف السياسي أو بعملية التفاوض أن تعود إلى بيتها الطبيعي أو مكانها الأصلي المتمثل بمنظمة التحرير الفلسطينية، لأن الحفاظ على التمثيل الوطني الفلسطيني هو أحد الحقوق المشروعة التي توصلنا بالنهاية إلى دولتنا. ولكن حالة التشرذمة وحالة الانقسام، كل يدعي بأنه يستطيع التفاوض ويريد أن يكون له الحصة فيما يتعلق بقضية الحكم وما يتعلق بقضية أن يكون له الدور في هو قادم، هناك حالة صراع ما بين البعض على من يحكم 30%.
1: هذه المصيبة الآن التي يعيشها قطاع غزة تحديدا، نتحدث عن 30% كما تقول. نتنياهو كرئيس لحكومة الاحتلال يقول بأنه سيزيد هذه المساحة إلى 70%. هو يستغل الصمت الآن وربما غض الطرف عن قطاع غزة، عن الضفة، عن القدس، ويقول بأن هناك جبهات مفتوحة مع الاحتلال يعتدى عليه من قبل إيران، وهو في حرب إقليمية وحرب وجودية، وبالتالي القضية الفلسطينية أصبحت في السطر الثاني. ينفذ ما يريد على الأرض، يتمدد، يدمر في الضفة، وكأنه يريد بالفعل أن ينهي هذا المشروع والحلم الفلسطيني بالدولة.
0: يعني أعتقد بأن هذا المخطط الإسرائيلي الذي بدأ به نتنياهو وحكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف، كيف لنا أن نجعل العالم ألا ينظر إلى هذه القضية بكل ما تعني الكلمة، حتى بأنهم في لحظة معينة وجدوا بأن إسرائيل التي تعيش في حالة من العزلة الدولية نتيجة السياسة التي قادها الرئيس أبو مازن وقادتها المؤسسات الفلسطينية التي أوصلت الاحتلال إلى حالة من العزلة الدولية. رأينا كيف استطاعت المحكمة الجنائية الدولية أن تصدر مذكرات اعتقال لرئيس حكومة الاحتلال نتنياهو وزير حرب السابق يوف جالانت، بالإضافة إلى أن هناك أصبح العديد من قادة الاحتلال وضباطه وجنوده مطاردين لإلقاء القبض عليهم لدى العديد من الدول التي هي أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية. رأينا موقف محكمة العدل الدولية، رأينا موقف العالم بعد مؤتمر نيويورك الذي هو دعا لأن يكون هناك دولة فلسطينية أو تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض. كل تلك المواقف استطاعت القيادة الفلسطينية أن تطفو بالقضية الفلسطينية إلى السطح وأن تعيدها إلى الطاولة الدولية، وهذا الأمر الذي أغضب نتنياهو. لذلك وجدنا حالة من الانقضاض أو محاولة الانقضاض على القيادة الفلسطينية وعلى السلطة الوطنية الفلسطينية لإنهاء وجودها بكل تلك العوامل التي يستخدمها الاحتلال. ولذلك عندما يتحدث أو تتحدث القيادة يقول بأن سر صمودنا على الأرض هو وجود الإنسان الفلسطيني أو بقاء الإنسان الفلسطيني، وليس كما يقال بأن فقط نريد أن نبحث عن 30% في قطاع غزة. هذا الأمر الذي يجب أن ندركه، وليس كما قال بأننا نريد أن نقاتل بلحم أو بأشلاء أطفالنا أو بكل ما لدينا. سر الصمود والبقاء والوجود هو كيف لنا أن نحافظ على الإنسان الفلسطيني متواجدا في هذه الأرض، رغم إدراكنا الكامل بأن هذا الاحتلال الذي اليوم هو في مرحلة كما نقول مرحلة فرق. هذه المرحلة تتمثل أولا بحالة العزلة التي عاش هذا الاحتلال، ثانيا بالجبهات التي فتحها هذا الاحتلال ومحاولة تصدير صورة إلى المنطقة بأنه هو القوة الفاعلة والقوة الأقدر أو القوة المؤثرة في المنطقة الذي يستطيع أن يفعل ما يشاء مستندا إلى الدعم الأمريكي. هذا من جانب. من جانب آخر، الاحتلال مقدم على الانتخابات الإسرائيلية، ودائما ما قرأنا على مدار التاريخ وما عايشنا بأن لا انتخابات إسرائيلية دون دم فلسطيني. هذا الأمر الذي يجب علينا أن ندركه ويجب علينا أن ننتبه إليه. يجب أن نبقي على هذا الشعب في ظل حالة من الاستقرار وليس حالة من القتل المتواصل والمستمر، وهذا يتطلب تكاتف الجميع بكل الجهود خلف القيادة الفلسطينية وخلف الرئيس أبو مازن وخلف منظمة التحرير الفلسطينية، وليس بعقد اجتماعات هنا أو هناك أو لقاءات هنا أو هناك. بالنهاية نحن نريد أن نصل إلى حقيقة، هي هذه الحقيقة، بأننا يسعى الجميع لأن يكون ضمن نظام سياسي واحد وضمن قانون يحكم الجميع وضمن سلاح شرعي واحد وليس سلاح ميليشيات ينتشر لنشر الفوضى والفلتان في المجتمع الفلسطيني
1: المشروع الوطني. القضية الفلسطينية هي قضية سياسية دكتور، ونحن متفقون على ذلك تماما، لكن صمود الناس على الأرض يحتاج إلى البعد الإنساني. هنا تقف مصر بحكم الجوار مع قطاع غزة وعبر معبر رفح البري الذي تسيطر عليه إسرائيل من الجانب الفلسطيني، تصر مصر على إنفاذ كل ما يمكن إنفاذه من مساعدات وإغاثات طبية وإنسانية عاجلة إلى قطاع غزة، تطالب دوما مصر بإنفاذ مقومات الإغاثة المبكرة، إعادة الحياة إلى قطاع غزة، لأنها تدرك أن بقاء الإنسان في غزة يعني ضمنا رفض التهجير وبقاء الشعب على الأرض، أي مقومات الدولة موجودة على الأرض.
0: يعني أعتقد بأن الدور المصري هو دور كبير في هذا السياق، رأينا كيف مصر كادت أن تدخل في حالة من الصدام نتيجة ما جرى على معبر رفح أو منفذ رفح عندما أغلق هذا الاحتلال منفذ رفح، وادعى بأنه هو مغلق من الجانب المصري، علما بأن مصر لم تغلق معبر رفح على مدار الساعة وعلى مدار الأيام السابقة بشكل كامل، وحتى يومنا هذا الذي دمر معبر رفح ووقف إدخال المساعدات وإنفاذها هو الاحتلال الإسرائيلي. مصر قدمت أكثر من 70% من حجم المساعدات سواء الغذائية أو الطبية من خلال معبر رفح، قدمت من قبل جمهورية مصر العربية ومن خلال الدعم الشعبي المصري، والذي من هنا نوجه التحية إلى هذا الشعب الذي وقف كتفا إلى كتف بجانب الشعب الفلسطيني وإلى القيادة المصرية التي حافظت على أن يكون الشعب الفلسطيني مستقرا بأرضه وقدمت كل أشكال العون والمساعدة سواء على الصعيد الإنساني أو الإغاثي أو على الصعيد الطبي أو حتى على الصعيد السياسي. وعلينا ألا ننسى بأن مصر التي فتحت باب مستشفياتها لاستقبال المصابين والمرضى الفلسطينيين لعلاجهم داخل المستشفيات المصرية، كل ذلك يشكل الدور المصري، أضف إلى ذلك الدور السياسي المصري. لذلك عندما يتم الحديث عن الدور المصري فهو حديث قد يطول لساعات، لكي نستطيع أن ننفي هذا البلد حقه، هذا البلد الذي يعتبر فلسطين جزء من قضية الأمن القومي المصري والأمن القومي العربي، وكانت ولا زالت ستبقى مساندة للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع ضد هذا الاحتلال. وهذا يتطلب من البعض أن يتجاوب مع بعض الجهود المصرية التي تبذل من خلال التنسيق ومن خلال الإيفاء بالالتزامات المطلوبة، ولذلك هناك تنسيق مباشر وكامل بشكل شبه يومي ما بين القيادة المصرية والقيادة الفلسطينية الممثلة بالرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس محمود عباس أبو مازن، بالإضافة إلى نائب الرئيس الأخ حسين الشيخ ووزير الخارجية المصري. إذن هناك قنوات اتصال مباشرة ومستمرة ما بين الشرعية الفلسطينية ممثلة بالرئيس وممثل منظمة التحرير الفلسطينية والقيادة المصرية.
1: قبل أن ينتهي وقتنا في هذا اللقاء دكتور، ليس مجرد تكرار للحديث وللمطالبات، لكن هي للتذكير أيضا، غياب القانون الدولي، غياب المرجعيات الدولية، غياب النظم التي تحكم الاحتلال بأن لا يمارس هذه الجريمة هو ما يسمح له بالمزيد من هذا الإجرام بحق الشعب الفلسطيني.
0: يعني أعتقد بأن القانون الدولي موجود والنصوص حاضرة وكل شيء حاضر، ولكن آلية التطبيق وآلية التنفيذ التي هي بالأساس، لأن الاحتلال الإسرائيلي هو انتهك كافة المواثيق والأعراف الدولية. ولكن علينا ألا ننسى بأن هناك حالة تراكمية استطاعت القيادة الفلسطينية أن تبنيها من خلال المواقف الدولية التي أكسبتنا اعتراف 160 دولة، التي وضعت الاحتلال في محكمة الجنايات الدولية، التي جعلت محكمة العدل الدولية أن تصدر 3 فتاوي متعلقة بحق الشعب الفلسطيني وحقوق الشعب الفلسطيني، التي اليوم الاحتلال حكم أمام محكمة العدل الدولية بجريمة الإبادة الجماعية في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا، وقدم كل الدعم من القيادة الفلسطينية بالوثائق. كل ذلك هو يؤكد على أن هناك بناء تراكمي فيما يتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني، لأننا جزء من إطار المنظومة الدولية، لا يمكن لنا أن نكون خارج إطار هذه المنظومة ولا نتنكر لهذه المنظومة. الاحتلال بنى وجوده وفقا لقرار دولي، ولذلك اليوم عندما نحن نبحث عن الموقف الدولي وعن القانون الدولي وعن الاتفاقيات الدولية التي أصبحت تعزل الاحتلال، عزل الاحتلال في اليونسكو، عزل الاحتلال في مجلس حقوق الإنسان، عزل في منظمة العمل الدولية، عزل في منظمة البريد الدولية، عزل في أكثر من مناسبة، وكأن هذا الاحتلال أصبح كالجمل الأجرب أو الشيء المشبوه الذي لا يمكن الاقتراب منه. كل ذلك هو يأتي في سياق النضال المشروع للشعب الفلسطيني الذي تمارسه القيادة الفلسطينية للوصول لحقوق الشعب الفلسطيني. ولذلك لا نتنكر للقانون الدولي، بل نتمسك بالقانون الدولي ونتمسك بالاتفاقيات الدولية، لأن الوضع الدولي لن يبقى على حاله، بل المتغيرات قادمة. وأصبح العالم يدرك بأن هناك شعبا فلسطينيا يقهر وارتكب حق المجازر وارتكب بحق الإبادة، هو شعب بأمس الحاجة لأن يكون كبقية شعوب الأرض يعيش بحرية بأمان باستقرار،
1: وهنا
0: شعب
1: دكتور
0: فاعل وناظم فيما يتعلق بالعلاقات الدولية.
1: هنا وجب القول بأنه مهما فتحت إسرائيل من جبهات قتال وتجاوزت الوجود الفلسطيني على الأرض، فإن القضية الفلسطينية إذا لم تحل لن يكون هناك الأمن والاستقرار في المنطقة، لسنا هنودا حمر ولن نندثر. شكرا لك دكتور جهاد الحرزين أستاذ العلوم السياسية، كنت معنا في برنامج من العواصم من القاهرة. شكرا لكم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، إلى اللقاء.

عهد الشقيري. عهد الشقيري يطلق على الفترة الممتدة من عام 1964 إلى عام 1967. وهي الفترة التي تم فيها تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة الزعيم أحمد الشقيري، والذي في عهده أدى قيام منظمة التحرير إلى نقلة نوعية في العمل الفلسطيني العام، وانطلقت المؤسسات الفلسطينية المختلفة التي أنشأتها منظمة التحرير الفلسطينية، واستطاع الشقيري تشكيل المجلس الوطني واللجنة التنفيذية وجيش التحرير والإذاعة والصندوق القومي ومركز الأبحاث ومركز التخطيط، وبذلك حقق الشقيري شروط ومتطلبات التحرير المتمثلة بقيادة سياسية وجناح عسكري وتمويل، كما يقول الرئيس محمود عباس. وبذلك أصبحت منظمة التحرير الفلسطينية حقيقة واقعة تمثل الشعب الفلسطيني، ولأول مرة أصبح لدى الشعب الفلسطيني مرجعية. ويضيف الرئيس أبو مازن أن الزعيم أحمد الشقيري أحد 4 أو 5 زعماء ثبتوا الشخصية الفلسطينية، لكنه صاحب الفضل الأول في بلورة الشخصية الفلسطينية. لقد قيل الكثير عن عهد الشقيري أو مرحلة الشقيري، وكانت تلك المرحلة خاضعة لشروط ومتغيرات وتشابكات كثيرة وكبيرة أيضا. ويمكن أن يطلق على عهد الشقيري عهد التأسيس ووضع المداميك الأولى، حتى دخل العهد الجديد وهو عهد الكفاح المسلح وعهد دخول المنظمات الفدائية وتوليها قيادة منظمة التحرير الفلسطينية.

بنعاني من من من اطلاق النار، بننقل اولادنا من مكان لمكان. الخيام هي كما سمعت، الخيام تقيش من اطلاق النار، الخيمه اي رصاصه بتخترقها. مجلس السلام لازم يتفاعل مع اللي بيصير في غزه، يتعامل مع الامر اللي قاعد بيصير في غزه، الضرر اللي احنا فيه، المواجع اللي احنا فيها، كل الامور اللي احنا فيها.

لما ندخل المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية نشوف الحجر مزين الجدران والساحات وبين بيوت كثيرة. اليوم رح ناخذكم في جولة داخل مصنع لإنتاج الحجر الصناعي ونشوف كيف الأيدي الفلسطينية حولت المنتجات الخام لمنتجات رائعة كثير. خليكم معنا وتابعونا في حلقة جديدة من برنامج بأيادنا أبو سيه.

فكرتنا احنا بلشنا انا واخوي حسام رمضان، احنا مهندسين كنا نشتغل بالقطاع الخاص، فلاحظنا انه الحجر الصناعي بلش سوقه في فلسطين من يعني في التسعينات، وخطر في بالنا هاي الفكره انه نطورها ونكبر هذا السوق بشكل كبير. فالحجر الصناعي لما دخلنا على هذا القطاع اكتشفنا قديش انه السوق متعطش لبديل عن الحجر الطبيعي، كون الحجر الطبيعي اصبح نادر وغالي وفي مشاكل كثيره، والحجر الصناعي له سوق كبير في هذا المجال. فبلشنا اخوي حسام بعمل تجارب حتى نخوض في هاي الصناعه الوطنيه اللي انا بعتبرها يعني نقله نوعيه في قطاع البناء في فلسطين. طبعا هذا الحكي كان في بيت 2011. الحجر الصناعي ما كان في نابلس مشاريع او مصانع الحجر الصناعي في هذا الوقت، كان في بعض المصانع بتورد من مناطق خارج في نابلس، فاحنا فتحنا المشروع هذا يعني نواة صغيرة بلشنا فيه في بيتنا، يعني كان في عند ابوي دكانة صغيرة هيك وفتحنا المشروع داخلها، واكتشفنا انه قديش انه في سوقه كبير في هذيك الفترة. فطورنا شوي شوي، بعدين يعني انتقلنا على منطقة صناعية وفتحنا مصنع الآن حاليا يعد من أكبر المصانع في الضفة الغربية من ناحية المساحة ومن ناحية عدد يعني أمتار الإنتاج وكميات الإنتاج ومن ناحية عدد العمال. والحمد لله رب العالمين سوقنا الفلسطيني إحنا كشركة وطنية للحجر الصناعي يعني ممكن تكون فوق 50% حصتنا السوقية في فلسطين. طبعا مشاريعنا الحمد لله تمتد من الجولان حتى غزة، يعني إحنا بعثنا مشاريع على غزة في 2020-2021، وكانت يعني الحمد لله تجربة يعني بالنسبة لنا تجربة جميلة جدا إنه قدرنا نوصل لقطاع غزة في هاي المشاريع، بالإضافة إلى الضفة الغربية من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها.

هلا زي ما حكيت لك أنا الناس عندها ثقافة، هلا ثقافتها في الحجر الطبيعي، بقول لك أنا بجيب حجر طبيعي مثلا لو 40 شيكل متر مربع، طبعا هذا في معيار الهندسي، هو حجر بين قوسين ساقط هندسيا لا يصلح للبناء، ولا بجيب حجر صناعي. عشان تكسر هاي التحديات وتغير ثقافة المجتمع في هذا الموضوع بدك تخوض تجارب مع الناس وتعمل دعايات وتودي الناس على مشاريع قائمة من, من, من سنوات عديدة. وأكبر مثال إحنا مثلا عملنا بيوتنا ودورنا يعني كلها من منتجاتنا، فكانت هاي أكبر دعاية إلنا حتى أنه السوق يعني يأخذ ثقة في منتجاتنا. لا شك أنه لحد الآن في منتجات حجر صناعي زي أي منتج ثاني في العالم، في الشيء السيء في الشيء الجيد، وكله بيعتمد على جودة المواد الخام، طريقة التصنيع، أسلوب الصناعة، الماكينات، خبرة الأيدي العاملة، خبرة أصحاب المصنع، فيطلع عندك منتج أنت يعني بتكون راضي عنه. بشكل عام زي ما حكيت فيها ثقافة، إحنا الحمد لله قدرنا أنه نعدلها في المجتمع لدرجة أنه أصبح منتج الشركة الوطنية للحجر الصناعي يطلب بالاسم. يعني كثير بناي ومهندسين بقول لك أنا بشتغل مع الوطنيين، غير هيك ما بدي أشتغل. ليش؟ لأنه في كثير أمور فنية وأمور هندسية المواطن العادي ما بيعرفها، بده يعرفها الإنسان اللي بيجرب اللي هو البنا أو المهندس اللي بتعامل معك، فبصير عندك ثقة في المجتمع والبيئة. يعني مشاريعنا مثلا في رام الله، رغم أنه مصنعنا في تل ومعرضنا موجود في نابلس، إلا أنه مشاريعك مثلا في رام الله، كثير مشاريع في رام الله، شو السبب؟ في أصبح بنايات موجودة في كل رام الله وفي مدينة رام الله نفسها، فالزبون لما يشوف بيسأل بيجي عندك بأخذه يعني مطمئن جدا. زائد أنه إحنا في عنا عقود قانونية تضمن حق الزبون، يعني عندي العقد بعطي كفالة 10 سنوات مكتوب وموقع من الشركة بكل ثقة وبكل حب ورضا بين الزبون وبين إدارة الشركة عنا، إنه يكون واثق تماماً إنه منتجنا بكل بساطة الكفالة هاي هي كفالة حقيقية مش كفالة كلام. إحنا صدقاً الحجر الصناعي قبل ما نفوت القطاع هذا كان فيه كثير مشاكل، وهذا اللي خلانا أصلاً نتشجع إنه ندخل في هذا القطاع ونحاول نعالجه علمياً. يعني الحجر الصناعي كثير ناس فكروا وحاولوا يفتحوا مشاريع، وللأسف الشديد خسروا يعني مصاريهم وخسروا تجربتهم نتيجة يعني فكروا إنه سهل جداً، لكن هو بالفعل هو سهل ممتنع. ففي أسرار كثير، وهاي الأسرار إحنا أصلاً عانينا منها، ويعني وصلنا لمرحلة مرات من الفشل ثم النهوض ثم الفشل، توصلنا للمرحلة اللي إحنا فيها حالياً. فقطاع الحجر الصناعي بيعاني من كثير مشاكل بدك تتجاوزها وبدك إنك تلاقي لها حلول لحتى الزبون اللي بياخذ منك حجر يكون راضي عن المنتج. وفي تحدي كبير في هذا المجال إنه كيف الحجر يعني يعطي ديمومي.

هي أهم شيء في الحجر الصناعي القالب. القالب طبعاً عدة مواد ممكن تدخل في صناعة القوالب. إحنا بلشنا من مواد بلاستيك، طورنا للفيبر كلاس، اتطورنا للكوشوك، اتطورنا بعدها لمادة المطاطية عالية الجودة. يعني في كثير حتى المطاط هو درجات من الـ من الـ من الجودة، وإحنا وصلنا لرأس الهرم في هذا المجال لدرجة إنه بعتبر حالي متفرد فيه لحد الآن، رغم إنه في كثير قوالب بالسوق مطاطية لكن لا ترقى لمستوى القالب الموجود عندي من ناحية الجودة، من ناحية العمر، من ناحية الديمومة، من ناحية الكواليتي اللي بتعطيني سطح الحجر. فهاي الشغلة هي رقم واحد في سلسلة إنتاج الحجر الصناعي. الشغلة الثانية طبعا اللي هي الماكينات، تدخل الماكينات الرئيسية وفي ماكينات ثانوية فرعية. الماكينات الرئيسية اللي هي الخلاط العمودي، الرجاج، طاولات التصفيط، زائد اللي حكينا عنه القوالب. في ماكينات ثانوية طبعا هي أساسية في شغلنا إحنا، بس ممكن إنه يعني يتم الصناعة بدونها، زي مثلا قبانات التوزين، المحاكين، الجرافات، لسهولة الشغل وكمية الإنتاج العالية. كل ما زاد كمية الإنتاج بيكون عندك الخط الإنتاج محوسب أكثر، بيكون عندك عدد العمال أقل، تعتمد أنت على ماكيناتك أكثر من عدد العمال. فإحنا في خط إنتاجنا

يعني أنا بتحكم بالعامل مش العامل بتحكم فيه، هذا بعطي جودة أعلى للحجر الصناعي من إنه العامل يتحكم فيه، سواء بطريقة توزيل المواد الخام، سواء بطريقة الخلط، سواء بطريقة تعبئة القوالب وتصفيتها وفكها ثاني يوم. هلأ هو نفس الفكرة، نفس الفكرة الفحص الحجر الطبيعي، امتصاص، قوة كسر، قوة ضغط، الخدش إلى آخره، هاي الأمور تقدر تفحصها عندك في المختبر. في أشياء ثانية المختبر ما بيكشف لك إياها. حجر الصناعي بتخضعه لعدة فحوصات، من ضمنها امتصاص المية، من ضمنها قوة الكسر، من ضمنها الخدش. هلأ في ناس كثير بقول لك مثلا من ناحية الجودة، طب أنا كيف بدي أفرق بينهم؟ ممكن حجري أنا كجودة أعلى جودة في السوق أخذها على المختبر تعطيني نتيجة ممتازة، طب في مثلا ممكن من مصنع ثاني يعطيني برضه جودة ممتازة، طب ليش أنت مثلا في فرق بالسعر بينك ومثلا بين مو... نعم. هلأ كون الحجر الصناعي من خلطة إسمنتية من الإسمنت الأبيض، الإسمنت الأبيض معنوف عنه بقوته الهائلة يعني أقوى من الإسمنت الأسود، فممكن أنت لازم يكون عشان تعطي جودة عالية وديمومة بالحجر الصناعي لازم تعطي نسب خلط المواد الخام مع الإسمنت وفق أسس علمية.

ميزة الحجر الفلسطيني الصناعي اللي احنا يعني في ريادته انه بيختلف عن كل حجر صناعي موجود في العالم. يعني الحجر الصناعي موجود في العالم من 1900، يعني موجود في روسيا، موجود في الخليج على اساس اللي بيسال انه بيقاوم الحراره او بيقاوم البروده، هو اصلا موجود في روسيا من 1920 اللي بيقرا عنه عن موضوعه. والبروده في روسيا بتعرف كيف انت. الحجر الصناعي موجود في الخليج، فهو اثبت نجاحه في هذا في القطاعين الحراره والبروده. هلا احنا شو بميزنا في فلسطين هون كحجر صناعي؟ انه كشكل المنتجات عندنا هي مطابقة 100% لشكل الحجر الطبيعي. عشان هيك ممكن تلاقي انت عشرات البنايات حجر صناعي من منتجاتنا، يكون مستحيل هذا حجر صناعي، هذا حجر طبيعي. ومش بس حجر طبيعي عادي، هو افضل انواع الحجر الطبيعي. زي ما حكيت لك في البداية، في كثير ناس ياخذوا حجر طبيعي لبيوتهم، يجي ياخذوا السور مثلا حجر صناعي من عندي، يعني يتندم ندم كبير، يقول لك خلص صرنا بانيين. لو ان انا ماخذ الحجر البيت كله من عندك بسبب جماليته، بسبب توحيده، بسبب لونه الجميل، بسبب انه يعني اثبت نجاحه في كثير مشاريع. عندي مشاريع كثير متميزه في نابلس، خاصه كمدينتي، يعني كمدينه نابلس متميزه جدا، ومشاريع كلفت اصحابها يعني مبالغ طائله. فشيء طبيعي هو ما يروح على خيار الحجر الصناعي مخاطره. أول تحدي في الحجر الصناعي المواد الخام. إحنا للأسف الشديد بلادنا يعني هي فقيرة في المواد الخام الجيدة من ناحية الصرار، الرمل، بسبب طبعاً الرمل لأنه بيجي من الداخل، فمعوقات الاحتلال، ارتفاع سعره. الصرار مثلاً كثير كسارات بتكون يعني ما بتعطي جودة ممتازة جداً للحجر الصناعي، كون الحجر الصناعي لونه أبيض لازم ما يكون فيه شوائب. وهذا الشيء طرف تحديات كبيرة علينا في بداية الشغل. فوصلنا لمرحلة يعني اكتشفنا فيها طريقة للإنتاج، إن نتخلص من الشوائب، نتخلص من المشاكل اللي كانت هاي تواجهنا وفي بداية شغلنا وكانت عاملة مشاكل لكثير ناس. والحمد لله يعني تجاوزناها، والآن الحجر بتأخذه أنت لبنايتك من الطابق الأول للطابق السابع والثامن، نفس الخلطة، نفس المنتج. ورجعت بعد سنة بعد سنتين تأخذ نفس اللون، ويعني بشهادة البناية والمهندسين وحتى المراحل الثانية زي الكحيلة بشهدوا إنه المنتج عندنا يعني منتج مذهل جدا، بفضل كثير تركيبه على الحجر الطبيعي اللي يعني بيكون خلينا نقول تجاري. إحنا مننافس الحجر الطبيعي اللي أسعاره عالية، يعني إحنا في قطاع الحجر الصناعي رغم لما تحكي مثلا عن متر مربع 50 او 55 شيكل، تحكي بيقابله حجر طبيعي لا يقل عن 180 شيكل. فالتوفير بيكون عندك في البيت كله بعد دراسات عملناها احنا، ويعني سلسله يعني تاخذ تكاليف الحجر الطبيعي والحجر الصناعي الجيد، بتوفر تقريبا 75% عليك من تكاليف بناء الحجر. بس الحجر هو اصعب من الطبيعي في ناحيه القص، لانه هو اسمنت ابيض ومواد يعني بتكون بتعطي صلابه قويه للحجر الصناعي، وبالتالي بده طارات قص بنسميها احنا خصوصي بالحجر الصناعي، بتكون يعني طبيعتها متخصصه في الحجر الصناعي. يعني طارات القص الحجر الطبيعي ممكن تذبح اثناء انها تقص الحجر الصناعي. هلا الحجر الصناعي زي ما حكيت لك بشكل عام حجرنا بيتميز بالقساوه، نتيجه نسبه الخلط الصحيحه. هلا هذا بعطي قساوي للحجر وبعطي يعني مرونه للكحيل انه يعني شوي يشتغل باريحيه على الحجر الصناعي، علما انه احنا دائما ننصح في بدايه الشغل انه يكون الشغل متزم بالنظافه، لانه هاي مسؤوليه البنا ومهندس الموقع انه يحافظ على نظافه البناء اثناء الشغل سواء كان طبيعي او صناعي. نعم. هلا الفرق بين الطبيعي والصناعي في التكحيل، الطبيعي بضربوه وجه فرشاي على اساس انه بيكون عليه زي طبقه غباريه، هاي الطبقه بشيلوها. احنا الحجر الصناعي ما في عليه طبقه، يعني هو جاهز انك بس اللي فاهم عليه في المهنه بفتح حلول وبتعبي كحله وبتكون الامور سليمه 100%، لكن شيء طبيعي انه يكون في عليه شويه اوساخ، شويه مثلا صدى من الاسافيل، شويه مثلا نزل عليه مواد سائله مثلا من السطح اثناء البناء.
هاي كلها تنظف، مية نار بننظف. يعني احنا بنحكي للتحليل انه ننظف مية نار ما يخاف، ما يخاف. بالعكس احنا منتجنا ينظف رقم واحد، ينظف مية نار، بنرش مية نار مركزة وبنخلي كل بصير الحجر يتفاعل، كل الوسخ بينزل والحجر بضل زي ما هو بيرجع يلمع. فهاي هي ميزة الحجر تبعنا. في حجر صناعي ثاني، وهو انا حكيت لك عن الثقافة في الاول، والثقافة احنا قدرنا نغيرها انه مش كل حجر صناعي حجر صناعي، زي مش كل حجر طبيعي حجر طبيعي. يعني في حجر طبيعي ب50 شيكل وفي حجر طبيعي ب200 شيكل. فشو الفرق بينهم؟ الفرق في الجودة، الفرق في طريقة التعامل معاه، الفرق في الفنيات إلى آخره. وهاي الحمد لله احنا حققناها.

اللي بيصير بصراحة مجزرة حقيقية بحق هدم البيوت. يعني الاحتلال اليوم من الصباح الباكر على الساعة 5:30 تقريبا أو 6 جميع هذا الآليات صبح جاي مشان يهدم 3 بيوت لثلاث أشقاء أو خلينا نسميها بالمسمى الحقيقي 3 قصور أو 3 فلل. الكلفة التقديرية تبعتها 14 مليون شيكل بدون سابق انذار، مع أنه يعني اليوم بدون سابق انذار، مع أنه إليه المحكمة في محكمة العدل العليا في 25 واحد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم نشرة الثالثة فجرا بتوقيت العاصمة المحتلة، والبداية مع العناوين. شهيد وإصابات في قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة. نواب يقودون تحركا في الكونغرس لملاحقة تمويل الاستيطان عبر برنامج القروض الأمريكية لإسرائيل. جرحى من طاقم مستشفى في مدينة سور جراء غارات إسرائيلية والاحتلال يواصل غاراته على جنوب لبنان. باكستان تعلن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وترامب